0: العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا ويرفع عنا همومنا وغمومنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يبعث الخير والرزق والرحمة على بلادنا وبلاد المسلمين عامة. الحمد لله على كل حال. أعود معك إذن أستاذ رضا ومع السادة المستمعين، نحاول نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 227 700، في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية. إذن أسئلة حول المسبوق في الصلاة. هو في الحقيقة أستاذ رضا معناها المسبوق في الصلاة، الكيفية، كيفية إصلاح اللي فات معناها ما تكون إلا بالممارسة.
1: نعم.
0: إنه معناها تفوتوا معناها مثلا ركعة ولا اثنين، ويعرف الحالات الكل معناها، خاصة في الصلوات اللي معناها خاصة صلاة المغرب مثلا، لأنها دقيقة شوية المسألة فيها، لأنها فيها ثلاثة ركعات فقط، ماهيش كما الظهر ولا العشاء ولا العصر. على كل، نستقبل أولى هذه المكالمات الهاتفية. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: مرحبا يا عز.
0: مرحبا بيك سيدي، تفضل.
1: أنا ينقص شوية في الراديو.
0: نقص الراديو بجنبك باش نجمو نسمعوك بكده يا خويا. هاي تفضل. اي
2: لا انا مريض بالسكر، نشرب في الحرادش
0: اي
2: ونصيم في رمضان
0: هاي،
2: لكن جتني بريود مريض واستبرت في نفس الوقت. انا جمش نصيم
0: اي
2: جلان دلان، نحب نسل السادر انا نعوضهم ولا لا؟
0: تسمع الاجابة بيذن الله
1: ان شاء الله نجاوبوك.
2: والسؤال الثاني
0: اي
2: على المرأة اللي تصلي وما تلبسش الحجاب، هل ده فريضة ولا تلبسه ولا لا؟
0: كيفاش وقت الصلاة وإلا
2: تصلي ثم سمعت شيخ قال لك إنه ما تلبسش الحجاب عادي.
0: به تسمع الإجابة إن شاء الله. به مرحبا بك خويا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو
3: ألو ألو.
0: مرحبا.
3: هاي عايش بالله مختار من تبارك أنا يا زريت.
0: هاي
3: ونهب نصلي بالله يا صليت والراديو يمشي بشوي. أنا ده مقبول والنازة وعندي
1: لا بشوي ساعة ولينا خلاص نسمعوك بالقداه.
3: عندي جو سؤالات، سؤالنا والنقصت في الرادو
0: اي
3: ونصلي أنا ده مقبولة ولا
0: بشوي الحاج بشوي بابا بشوي. الراديو محلول وانت تصلي
3: هي
0: بشوي بشوي مديت ايدك نقصت وسكرت وإلا كيفاش؟
3: لا خليتها يمشوا صليت
0: باه
3: باه. والسؤال الاخر
0: اي
3: صليت الظهر مثلا اذا جاء نصر الله والفاتحه
0: هي
3: باه، ومن بعد جت العصر جت صليت باه ما لان زعما وشنو قعدت نخمم
0: باه. تو تسمع الاجابه ان شاء
3: الله. يرحم والديك احسن اذاعه يسرك.
0: مرحبا بك بابا. مرحبا بك يعطيك الصحه. تو تسمع الاجابه ان شاء الله. المكلمه المواليه. الو
4: الو عسام.
0: مرحبا.
4: جمعة مبارك
0: اجمعين يا سيدي، مرحبا بيك تفضل. لو كان تبدل البلاصه اللي انت فيها شوي باش نجمو نسمعوك بكدا.
4: هكا باهي صوت
0: ترا جرباي
1: هاي هكا باهي.
4: اوكي حبيت نسمع، حبيت نعطيك سؤال
0: اي
4: كان من ممكن نسمع الاجابه توا خاطر مشي تنحالي
0: رضوان. باهي هاي ترا كيفاش السؤال؟
4: نسألك على المأموم
0: اي
4: والإمام يخرج الإمام للصلاة لضرورة
0: اي
4: كيفاش المأموم ياخذ معناها يكمل الصلاة وشنو اللي لازم يعمله؟ اسكو فما وجود بعدي ولا قبلي؟
0: باهي باهي واضح السؤال استاذ رضا. واضح باهي باهي. ابقى معنا شويه برك ما عندناش مكالمه هاتفيه، نجاوبوا الاخ مباشره استاذ رضا.
1: اذا كان الامام ترقى عليه ما يجعله ما نجمش يواصل الصلاه لا قدر الله مرض ولا داخ ولا او انتقض الوضوء نتاعه او اي عذر، فالمأمومين اما انهم يواصلوا فرادى الصلاه نتاعهم
0: يكمل واحد كل واحد وحده
1: يكمل كل واحد وحده يكمل الصلاة
0: هذا في غياب شكون باش يخلف الإمام.
1: وإلا الإمام إذا قبل ما يخرج يأخذ واحد يقدمه باش يخلفه ويواصل بهم الصلاة
0: يكمل في بلاسته
1: هاي. وإلا إذا كان الإمام عمل شكاء ينجموا هما في اتفاق الزوز ولا ثلاثة اللي وراه ما بيناتهم بأقل حركة ممكنة يقدموا واحد يشدوا من الدية مثلا ويدفعوا بلطف بطبيعة الحال باش يكمل يصلي به. نعم
0: اي واضح معناه واضح به. هذا هو، يا اما يكملوا فرادة يا اما معناه يستخلف واحد معناها هذاك المعروف انه باش يخلف الامام.
1: نعم
0: والا
1: واللي كان الامام ما استخلفش هو ما ينجم يقدم واحد.
0: واضح
1: وذاك علاش ديما اللي وراء الامام لازم يكونوا على قدر حد ادنى من الفقه ومن العلم باش ينجموا يواجهوا الوضعيه هذه.
0: به تو انت معناها بالاجابه هذه تزيد تحل لنا قوس اخر معناها فرضا انه الامام معناها عمل زياده او نقصان في ثلاثه ركعات اللي تعدوا مثلا وانه باش يصلح معناها الصلاه معناها هل انه نفس العمل اللي يقوم به اللي باش يخلفه
1: يواصل كانه الامام اللي باش يعمله الامام يعمله
0: هذاك علاش نحن قلنا يزم يكون على قدر من المعرفه.
1: نعم.
0: والعلم
1: ونحن كنا نتحدث على العلم والاسلام هو مبني اساسا على العلم وانت كما قلت اول كلمه مش هي فعلا اول كلمه انت زد ذكرتنا بها اقرا
0: نعم.
1: وهذه تمس كل جوانب حياتنا وخاصه الامور الشرعيه والأحكام وما إلى ذلك.
0: يا أستاذ رضا السؤال الأول نجاوب عليه.
1: نعم الأخ الكريم يقول هو مريض ربي يشفيه إن شاء الله ومرض متواصل لكن يصوم إلا أنه في رمضان مرض عادي اضطروا باش يفطر ما نجمش يصوم فماذا يفعل؟ بطبيعة الحال إذا كان هو قادر بعد خروج رمضان حتى رمضان المقبل باش يرجع الأيام اللي افترم يلزم يرجعها. أما وأعتقد ماهيش هذه هي حالته هو. أما لا قدر الله إذا كان هو عاجز يعني ماهوش باش ينجم يصوم يعني في قادم الأيام وفي السنوات القادمة فهذا يولي يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وإذا كان قادر باش يصوم يلزم يصوم وجوبا مش مخير ما بيناتهم يلزم ساعة يصوم وإذا كان يقضي بالصيام إذا كان ما نجمش وقتها يعني يطعم ولا يخرج القيمة كما قال أبو الإمام أبو حنيفة يخرج قيمتها فلوس.
0: واضح به. سؤال اللي بعده.
1: المرأة التي لا تصلي ولا تلبس الحجاب نحن نقول بطبيعة الحال ومش يحكي على لبس الحجاب أثناء الصلاة يحكي ما تخرج من دارها وما تلبس شيء. نحن لا نقول يعني المرأة تستتر باش ما نبعدوا على برشا
0: تأويلات
1: واحد فهم المرأة تستر راحة وقت اللي تخرج تستر راحة بالحد اللي يبينه الشرع لباس ساتر وما يشفش وما يكشفش يعني ولا يصف ولا يشف كما يقولون يعني لا يصف يعني وحتى بالنسبة للرجل أيضا شكل المرأة وما إلى ذلك ما يكونش ضيق بطبيعة الحال ولا ما يكونش شفاف بحيث يمكن أنه من خلاله يشوفوا يعني ما وراء اللباس. هذا هو.
0: وفي أثناء الصلاة
1: بطبيعة الحال يلزمها تلبس اللباس نفسه تستر روحها يعني ما عدا الوجه والكفين.
0: واضح به. سؤال
1: وحاجة أخرى سي كمال راهو المرأة تستر روحها بطريقة محترمة واضح باش ما نبدوش نأول وهو لباس ما عرفش كما كان يقال لباس طائفي وما إلى ذلك ولازم شكل معين هاك الشكل المعين هذاك نوع من التدين وليس من الدين. المفيد المرأة تعمل بالمبدأ الشرعي وهي أن تستر نفسها بحسب ما حدد الشرع وتخرج على روحها.
0: نعم فماش لباس معين.
1: نعم
0: أي بالضبط. باهي استدري ذا
1: باهي هو الأخ الكريم يقول أنا ضرير والمسألة ما تتعلقش بالضرير بركة يقول الراجل يشتغل بحذايا نقص فيه وصليت إذا كان يعني الصوت متاعه خافت وما يشغلكش عن الصلاة وما يخليكش تركز وما إلى ذلك فلا حرج في ذلك وإذا كان يبدأ الصوت خافت خلاص. أما إذا كان مرتفع قليلا فربما يكره لأنه ربما
0: يشتت
1: الذهن والانتباه ويشغلك عن الصلاة. أما الصلاة إلا الوقتش نحن نقول يبطل الصلاة إذا كان صوت مرتفع وما يقال يا يعني الرسالة التي تبث ينجم يكون غناء، ينجم يكون حتى محاضرة دينية، محاضرة دينية تجلب الانتباه، يولي يركز معها وينسى اللي هو في صلاة. ونحن نعرف أن الخشوع عند كثير من الفقهاء هو ركن من أركان الصلاة، يعني ما عادش فهم الخشوع، ولا الرجل يحوس في حوير بلاصة أخرى، ما عادش في الصلاة. ونحن علاش نقوله تخل في حرمة الصلاة؟ علاش قلنا حرمة؟ مشتقة من نفس الكلمة المشتق منها الحرام. يعني يحرم كل شيء أثناء الصلاة. من وقتاش؟ من تكبيرة الأحرام، يعني دخلت في حرمة الصلاة، إلى تسليمة التحلل. وعلاش سموه يتحلل؟ يعني باش يتحلل مما كان عليه حرام
0: فيه. نعم.
1: مثل يعني الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة.
0: هذه أستاذي ذاك أنت قلت معناها الواحد يمشي لساعات العوالم أخرى، في الحقيقة معناها برشا ناس معناها، وفي الحقيقة معناها أنهم يقول لك راني خاصة في صلاة التراويح راني نضيع شوي، معناها يطول الإمام في القراية، وخاصة معناها القراءة كي يبدو يقرأ بالربع معناها في الصلوات، يقول لك راني باللي نحاول نركز راني عندي أوقات نضيع فيها في الوسطى كي شوي
1: بشي ضيع. هذه تطرأ على جميع الناس
0: أي.
1: إلى درجة أنه نسجت بعض الروايات، الله أعلم بمدى صحتها. معروف الرواية متاع سيدنا علي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأوا مستحيل في معنى الأثر، على افتراض صحة نسبته للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رأوا يستحيل باش واحد، كأن الصحابة اشتكوا يعني من أحيانا أنهم يضيعوا أثناء الصلاة الصحابة وما أدرك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رأوا مستحيل باش واحد ما يضيعش في الصلاة. قال له سيدنا علي أنا أستطيع ذلك يا رسول الله. قال له بلا، هي قال له اشتعطينك هو له بردان، مثنى برد، يعني البرد اللي يتحط على الكتف. وقال له أعطيك بردي. سيدنا علي تخلي يصلي، وفعلا أتى بالصلاة كما ينبغي، لكن أثناء الصلاة تساءل أي البردين سيعطيني، يقول له الأحمر ولا الأزرق. بعد ما كمل الصلاة قالوا يا رسول الله لقد يعني تسألت عن يعني خرج، يعني خرج ما عادش في
0: الصلاة اللحظة هذيك.
1: بالتالي يعني لابد الإنسان، لكن بعض الفقهاء قالوا إذا كان هو يغيب تماما يعني عهد بروحه من قال الله أكبر فاق بروحه كان من قال السلام عليكم، قيل تبطل الصلاة. وهناك قال من لا تبطل الصلاة مثل النوم، قال لك إذا كان هو يرقد من الفجر حتى المغرب يبطل الصيام. ومنهم من قال لا ما يبطل الصلاة، على كل حال احنا نستبعده باش واحد يرقد من الفجر الى يعني شبهوه بالمجنون او بفاقد الوعي. فاقد الوعي اذا كان سواء في الصلاة ولا في الصيام فيبطل الصيام وتبطل الصلاة.
0: باهي نستقبلوا
1: وتو نكملوا نكملوا الحديث هذا.
0: نعم. باهي المكالمة الموالية. الو مرحبا.
5: بلي
0: نحب ناخذ استشاره. نقصي الراديو بجنبك اختي باش نجمو نسمعوك بقدام التليفون.
5: باهي
0: تفضلي.
5: انا في رمضان ما صمتوش رمضان كامل.
0: رمضان السنه ما صمتيش. باهي
5: وبحكم بدني يعني تو ما هوش يعني قادر باش نرجع صيام، نحب نسال نجم نخلص فلوس ولا
0: بالنسبه للسنه معناها.
1: اي سؤال جاوبوا. اوكي
0: انا مكلمه مويري. الو
6: الو صباح الخير.
0: نهارك سعيد. مرحبا مرحبا مرحبا بك تفضلي.
6: نخرج خرجت مثلا الصباح بكري باش نمشي نسافر
0: اي،
6: وخرجت قبل الصبح قبل الفجر
0: اي
6: بربع ساعه حشكت ضروره خاطر مش
0: واضح اي
6: ولا صليت قلت هنصلي مثلي.
0: صليتي الصبح ولا صليتي الفجر ولا؟
6: صليت الفجر وصليت الصبح.
0: باهي.
6: صليتهم للزود.
0: باهي قبل دخول الوقت معناها قبل الأذى.
6: دخول الوقت بربع ساعة ولا أربع معناتها ماكسيموم.
0: باهي.
1: جاوبوك إن شاء
6: الله.
1: نجاوبوك.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك يومك سعيد. معناش مكالمة موالية. باهي أستاذ رضا نواصلوا. قلت فما بعض التفاصيل أخرى.
1: نعم بالنسبة لل المسألة يعني الخشوع في الصلاة هو ديما الإنسان يحاول أنه يتهيأ للصلاة. هو يتهيأ لها أولا بشروط شرعية واجبة اللي هي الطهارة ولباسه طاهر وبدنه طاهر ويستقبل القبلة ويستر العورة. هذه لابد منها. لكن هناك أمور أخرى، السياق اللي باش يصلي فيه ماذا بيه يكون سياق يعاون على الخشوع مش يخرجوا، كما مثلا يبدا حال الراديو ولا حال التلفاز ولا يصلي بحد جماعه قاعدين يتحاوروا ويتحدثوا وكذا، هذا من شأنه باش يشتت له ذهنه.
0: صحيح.
1: ثم الحاجه الاخرى، النقطه الاخرى وهي مهمه، يعني الانسان خشوعه مرتبط بمدى تعلقه وحبه لما يقوم به. الانسان كي يبدا يحب يقدم على الصلاه بحب وبرغبه فهذا يصعب جدا باش يتقلق ولا باش
0: يضيع
1: ولا باش يتشتت ذهنه ولا باش، وان كان لابد من ذلك لكن بقدر معقول، مش يعني يبدا الامام يقرا وعهده بروحه وهو يشرد يفيق كان بالامام كيفاش قال الله اكبر وباش يركع وهو يركع معه. يعني راه حتى الجانب هذا النفسي اللي هو التعلق والشغف والحب يعني يخلي الإنسان بحول الله ويساعده كثيرا على أنه كيفاش يولي هو يحب ربي سبحانه وتعالى ويحب الصلاة، بقدر ما يكون هنا يجي دور العلم.
0: نعم.
1: بقدر ما يتعلم ويفهم الصلاة ويشوف فضائل الصلاة.
0: نعم.
1: ويشوف كيفاش أن الصلاة هي صلة وعلاقة تربطه مباشرة بالمولى عز وجل، ويتذكر قول ذلك الصحابي والتابعي الذي قال إذا أردت أن وكلم الله سبحانه وتعالى فعلت، وإذا أردت أن يكلمني الله فعلت.
0: نعم. إلى
1: لو كيف ذلك؟
0: نعم.
1: قال إذا أردت أن يكلمني الله قرأت القرآن.
0: نعم.
1: فالقرآن هو. نعم. كلام الله، الله
0: كلام
1: يكلمني
0: الله.
1: على.
0: نعم.
1: لساني.
0: نعم.
1: وإذا أردت أن أكلمه أدخل في الصلاة.
0: نعم.
1: لأن صلاة مناجاة، ويعني كلام يتوجه به سواء القرآن ولا التسبيح ولا الذكر ولا.
0: نعم.
1: الدعاء.
0: نعم.
1: كله يتوجه به إلى المولى عز وجل، يخاطب الله سبحانه وتعالى. إذا استحضر هو هذه المعاني وغيرها من المعاني اللي تنسجم معها وتصب في نفس المسب، هذه من العناصر اللي تعاونه على أنه يعني يخشع في صلاته ويبعد عن الشرود وعن
0: أكيد. به نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. ألو
7: الو، صباح الخير سيداتك.
1: السلام عليكم. مرحبا بك.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جمعه مباركه علينا وعليكم وغيث نافع، ربي انعمت فزد.
1: امين امين يا الله.
7: معك عرفان علي المسترس. انا كنت انا نسمع فيك بنتي به، انا كنت بسمع للمراه على الصلاة، حبيت نتدخل. انا عندي بنتي في فرنسا في باريس،
1: دراسه
7: نادي وتخرجت مهندس اول. أنا حبيت نسأل بعد 6 سنين في مونبيلي، حبيت نسأل لو هي معناها تصلي الصلاه نتاع الصباح برك معناها في الدار، على خاطر هي تخدم في الإدارة وبعد في الميدان مع الفلاحة، تخرج لبرا وكذا تجي في الليلة طارة ونصلي تلبس القميص بالطبيعة وتعمل خيمة تعمل معناها لحم على
0: الدارات
7: وتصلي صلواتها الكل كان في البيت، خاطر مجبورة كان في العمل. إيه انا حبيت معناها وتلبس عادي جدا.
0: اي فهمتك.
7: تعمل لي مشاكل مش نلبس غادي بلا خاطر تخدم في الاداره الفرنسيه.
0: أيوة.
7: إيه هذه صلواتها معناها مقبوله معناها هي اساس نظام كمال هي صلوات. انت السؤال الثاني انا كنت نسمع فيك في الساعه الاولى.
0: بسرعه سي عبد الستار، بسرعه عندنا شوي مكالمات اخرين.
7: بسرعه في 30 ثانيه عرا وكذا. إيه أكثرية المواطنين مهمش ما متحبين معناها ادي إيه معناها كي هو يصلي ويغلط لا في الراء ولا بقى ولا في كذا معناها صلواته مقبولة واليوم تحية.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
1: أي
0: واضح السؤال. به تو نرجع له.
1: سجلوا عندك ملح.
0: به مسجل المكالمة الموالية. ألو ألو ألو
8: ألو عسلام.
0: مرحبا بيك.
8: وبيك حيث.
0: مرحبا بيك، تفضلي.
8: حبيت نسأل كبار نصلي في الظهر نوصل 3 ركعات وننسى ما ندريش على روحي كي جيت نكمل في الصلي ما ندريش على روحي صليت 4 ركعات ولا لا، يعني نكمل ركعة ولا صليت ركعة.
0: به ديما الحالة هذه؟
8: هاي مرات ننسى.
0: قديه هكاك تقول انت مثلا مره في النهار مره في الاسبوع قديه
8: من مرة كاكا في الجامعة.
0: باه تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك. شكرا لك، يومك سعيد. زال عنا مكالمة أخرى، يا للشيخ نواصله في الإجابة عن الأسئلة.
1: الأخت الكريمة تقول بحكم ضرورة العمل، هي لا ليس من السؤال الأول يعني، حول أنها سافرت، وصلت الفجر والصبح قبل
0: دخول الوقت.
1: دخول الوقت، دخول الوقت هو من شروط صحة الصلاة، لا تستطيع أن تقدم الصلاة عن وقتها، وخاصة صلاتي الصبح والظهر، هذوما ما فيهمش حتى اجتهاد. وناهي الصلوات اللي نجم نقدمه، وخاصة في السفر، وقاس على السفر بعض العلماء حتى اللي يخدموا ولا التلامذة، حتى التلامذة اللي يقروا واللي يستحيل عليه، وإذا كان ما يصليش العصر يقدموش بشوي، ما ينجم يصليه كان بعد المغرب ويكون خرج الوقت نتاعو. فهي صلاة المغرب، عفوا صلاة العشاء وصلاة العصر،
0: هما اللي تقدموا،
1: هذوما فاهم إمكانية بالاجتهاد نتاع التقديم. أما صلاة الصبح إذا كان السحال عليها ما نجمتش، وإن تروح تصليها. صلاة الظهر كذلك إذا كان السحال عليها باش تصليها في وقتها، وين يتيسر لها تصليها ولو خرج وقتها، وما تقدمهاش عن وقتها. ونربطوا بالسؤال نتاع اللي يسأل على بنته، يقول هي علينا، هي تخرجت مهندسة وكذا، هي تخدم في فرنسا وتصلي الصبح، وبقية الصلوات تصليها في الليل كي تروح. قال يستحيل عليها، به ما نشف نسلوا على أسباب الاستحالة، ما هو قال يستحيل عليها، والعهدة عليه وعلى ابنته بدرجة هذه الاستحالة. لا علينا، نقول هنا إذا كان هو ربي سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهي آية عظيمة، يعني ربط التقوى، يعني أن نأتي بما، ومن مظاهر التقوى أن نأتي بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وأن نصلي الصلوات في أوقاتها، يعني بالقدر المستطاع. يبقى هنا ماذا قال العلماء؟ إذا كان استحال عليها صلي كما ذكر، كما ذكره، وتحاول تجتهد تعمل مستحيل، تنجمش تصلي في الوقت، ولو تجمع ومشني عندها، عندها الظهر والعصر، تجمع الظهر والعصر، المغرب، المغرب هانو تنجم توخر وتصليها مع المغرب
0: على عشاء،
1: تحاول، ما نجمتش خلاص استحال عليها. قال الفقهاء تزيد تحاول، بما أنه في أوروبا والمسألة دي مشي صعيبة كما عنا نحن، تحاول تجتهد تنجمش تلقى شغل آخر من أجل المحافظة على صلاتها. ما نجمتش خلاص استحال عليها، تواصل تصلي بالقدر المستطاع، ولا نقول لها غير ذلك.
0: عن سؤال آخر سيد رضا.
1: نعم، نعرفش هو يقول أكثرية المواطنين، ما نعرفش قلت لك سجلتوش،
0: هو معناه السؤال إنه في ركن قواعد التلاوة، تعقيبا على ركن قواعد التلاوة، وقت اللي تقول أنت معناه سيد رضا حذاري من نطق اللفظ الحرف هذا هكا، حافظوا على المدود، حافظوا على التفخيم والترقيق وما إلى ذلك، معناه وكال الربط معناه وغيره، يقول لك هل أنه اللي ما يعرفش ومعناه ويصلي كما يعرف ويقرأ كما يعرف وما يعرفش قواعد القواعد هذه، هل أنه معناه تولي تبطل صلاته بشكل كيف هكا وإلا لا؟
1: وقتاش تبطل صلاته سيد كمال؟ إذا كان هو توفرت له الفرصة باش يتعلم وتكاسل، فهذا يتحمل مسؤوليته. نجمش أقول لك تبطل الصلاة كلمة كبيرة، أما هو على خطر عظيم. يبقى بالنسبة للي ما يعرفش ومش متعلم وما نجمش يتعلم، ما نجمش يتعلم، فهذا يصلي بما يستطيع، بل ذهب العلماء الأكثر من ذلك، قالوا هناك من لا يستطيع أن يحفظ حتى الفاتحة، منهم قال يسبح، قال الأئمة رفقها الشافعي وغيره، الأئمة المعروفين الأربعة المعروفين على الأقل المشهورين، ومنهم من قال يعني يبقى واقفا بالمقدار اللي تقرأ فيه سورة الفاتحة، يعني اجتهاد من العلماء. يبقى إذا كان هو عاجز تماما ديما نطبقوا قوله سبحانه وتعالى والقاعدة الموجودة القرآنية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والآية المشهورة الأخرى في آخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني والآية اللي قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هو حرم علينا باش نكسر القرآن، لكن من ذاك هو ما قال غالب ما لم تتح لي الفرصة ولا كنت مقصر وفقت استيقظت يعني متأخر ومتقدم في السن ويصعب عليه حتى نطق الحروف فيجتهد بما يستطيع، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتتعتع ولا يتتعتع في القرآن فله أجران، أجر متاع القرآن متاع المشقة وأجر متاع القراءة، والماهر والماهر بالقرآن مع المهرة مع البرار الأبرار السفرة الكرام السفرة الأبرار، يعني هانو من ناحية ما شجعش على أن واحد يبقى في وضعية متاع غير متعلم، ومن ناحية أخرى لم يكلفه أكثر من طاقته. ما نجمش على غلب
0: واضح. نستقبل مكالمة موالية. ألو مرحبا. مرحبا بك تفضل. الصوت ماهوش واضح بكده يا أختي، لو كان تبدلي البلاصة شوي، معناها الصوت ماهوش واضح بكده باش نسمع نجم نسمع سؤالك.
1: بدلي البلاصة شوي.
0: هاي جربي ترى هاي جربي تكلمي. لا مانيش نسمع فيك بكده، كانت نجمي تخرجي من البلاصه اللي انت فيها باش نجمو نسمعوك بكده باش نعرفوا كيفاش نجاوبوك على سؤالك. الاخ اللي يسالنا استاذ رضا وقال راهو صلى بالفاتحه وسوره النصر فقط معناها في الظهر وزاد بعد في العصر، قال ما نعرف كان هكاك.
1: لا لا أشكال في ذلك، يعني رب سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصلاة قالوا تكبر وتقرأ الفاتحة وما معك من القرآن، ولم يحدد، والفقهاء بناء على كثير من الشواهد النبوية يعني يقرأ الفاتحة والسورة أو ما تيسر، ولم يحددوا، ما في حتى إشكال. ممكن وقع إشكال شوية وفيه اختلاف في أنه ما يحترمش ترتيب المصحف بين السورتين، ما دي كان في نفس السورة يجي يقرأ من آخر السورة بعد من أول السورة، قالوا هذه تقريبا متفقين أنها تبطل الصلاة. أما لو أنه نكس ما يسمى بالتنكيس، قرأ مثلا سورة النصر وبعد رجع لسورة البينة، فمنهم من قال تكره ومنهم من قال تبطل، لكن الثابت أنها لا تبطل الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بل في ركعة واحدة اقرأ الفاتحة اقرأ البقرة ثم النساء ثم ارجع لآل عمران أو شيء من هذا القبيل، فبالتالي لا حرج عليه إذا كان بشي نفس الصور اللي يقرأ بها في حتى ولو تعمد ذلك فالصلاة صحيحة
0: بإذن الله.
1: ثم سؤال موالي نتاع الأخت الكريمة اللي قالت لنا مرة تقريبا في الأسبوع تقرأ تصلي الظهر وما تدريش على روحها صلت ثلاثة ركعات أو أربع ركعات، هذه تبني وتنفسر وش معناها تبني على اليقين. ما معنى تبني على اليقين؟ المتشقنة منه أن يصلي ثلاثة ركعات وشاك في الرابعة، الرابعة ما تعتبرهاش تجيب ركعة أخرى تكمل الرابعة، لكن ورد أنها تكون غلطت هي ما باش تولي عندها زيادة على افتراض أنها غلطت تولي تعمل سجدتين بعد
0: السلام
1: سلام، يعني كالسجود البعدي تسلم وبعد تزيد تعمل سجدتين وتحي وتزكي وتسلم وصلاتها صحيحة بإذن الله، مش في الظهر بركة في أي زيادة.
0: نستمع إلى هذا الابتهال بعد أن نرجع نواصله فيما يتبقى من الوقت.
9: اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل على سيدنا محمد،

0: المصير.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود معك أستاذ رضا مع السادة المستمعين، نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية فيما تبقى من الوقت. ألو.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا
2: رضا، بابي باش نسألك، عندي مشكلة صغيرة.
1: أي؟
2: عندي سهو أثناء الصلاة.
1: سهو أثناء الصلاة.
2: نبدأ نصلي نوصل لذاك على الأخرانية ونشك كملت ولا لا،
1: ديما هكا
2: نعود من الأول. أي بحكم عندي معناتها عندي مرض الصرع، ساعات نحس روحي باش ندوخ الوقت، ولا نعاود من الاول والا نكمل.
1: ان شاء الله باللطف عليك تسمع الاجابه باذن الله. مرحبا بك، انا مكالمه اخرى. الو.
3: السلام عليكم. الو.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا.
3: ورحمه الله وبركاته. بالله محمد زيري من سليانة.
1: مرحبا بك، تفضل سيدي.
3: وبيك عايش. بالله نحب نسال الاستاذ على عندي سقايا كي يوجعني من كي نتوضا في الوضوء. فهمتني؟ حتى حبيت نشوف كيفاش نجم ننصح عليها من فوق بلا نلبس البلاست ولا لا.
1: باهي، تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك، شكرا. باش نكتفي بهذا القدر أستاذ رضا من المكالمات الهاتفية. نجاوب على السؤال اللي جانا في الدفعة الأولى.
4: نعم، الأخت الكريمة هي تقول يعني أفطرت في شهر رمضان وغير قادر على أنها ترجع للشهر لفترته، لكن يبدو أنها يعني الرمضانات القادمة باش تصوم حسب ما فهمت من كلامها. إذا كان الأمر كذلك يعني أنت قادرة على الصيام، ونذكروك اللي راه ربي يسر القضاء، يعني مش بالضرورة باش تصوميها من 30 يوم ولا 29 يوم مع بعضهم، راه تنجمي توزعها في يدك حتى إلى رمضان القادم. وحتى وإن عجزتي الرمضان القادم يعني رجعتي وما كملتيش، تنجمي تصومي بعد رمضان القادم. وإن كان بعض الفقهاء قالوا كل يوم تصومه إذا كان أخرته بعد رمضان، تدفع معاه يعني تعمل معاه إطعام ولا تدفع فدية، وغيرهم قالوا لا، ما فماش حتى دليل على ذلك. على أي حال هي تجتهد باش ترجع. إذا كان عجزت بالفعل، خاطر هي معيش عاجزة تماما بدليل أنها قادرة على أنها تصوم في رمضانات القادمة. لو فرضنا أنها عجزت تماما، وهي اللي تقدر الحالة متاعها والعجز متاعها، تولي وقتها تعدل إلى الإطعام، يعني تولي تطعم عن كل يوم أفطرته، تطعم مسكينا أو تخرج القيمة متاعك الطعام ذاك. نعم، الأخت الكريمة تقول تسهو أثناء الصلاة ديما في الركعة الأخيرة، تشك هل كملت الصلاة أو لا، تقول نعاود الصلاة. لا، ما تعاوديش الصلاة إذا كان الشك هذا يجيك ديما، يجيك ديما فتولي معاش تعتبريه.
1: هي قالت أنه متكرر معها،
4: إذا كان متكرر معها تعتبر صلاتها صحيح، وهي مخيرة بين أنها تزيد سجدتين بعد السلام ولا لا، لأنه اختلفوا فيها العلماء. هناك من قال تعمل السجود البعدي، وهناك من قال لا.
1: نحن باش ننصحوها أستاذ رضا.
4: نعم،
1: نحن باش ننصحوها، معناها باش نعطوها ما تبقاش مخيرة بين أمرين.
4: لا، التخيير هذا مش باش يقلقها، خاطر باش تعمل سجدتين زيدين كان عملتهم، فهذا أحوط وأكمل. وكان ما عملتهمش صلاتها صحة على قول بعض الفقهاء، وما تقلقش روحها ياسر، تبقاش تفكر زعما نعملك أو لك، اللي تعمل مبروك. أما بطبيعة الحال إذا كان كثر عليها أهل السهو هذايا وصلاتها وما تعودش الصلاة، الصلاة لا نعيدها أبدا إلا في حالات استثنائية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ورانا كيفاش نصلحوا الصلاة، ونصلحوها مهما يعني كانت التعقيدات ومهما كان الخطأ اللي ارتكبناه، وما نعطوش فرصة لإبليس لعنه الله باش يضطرنا إلى أن نعيد الصلاة.
1: الصلاة،
4: الصلاة لا نعيدها إلا في حالات نادرة جدا.
1: نستقبل مكالمة هاتفية أخيرة أستاذ رضا. ألو.
5: صباح النور.
1: مرحبا. مرحبا بك سيدي، تفضل.
4: الله يبارك فيك، مرحبا.
1: تفضل.
5: يا حمبوك، ثم سؤال برك الحمد لله فيه جماعة ما أنا قالوا لي بالله الأستاذ.
4: مرحبا، ربي قدرنا على الإجابة. مرحبا.
5: إن شاء الله يقول له يتعاندوا على كلمة ربي يهدي. والآخر الآخر يقول له هي في آية أخرى يقول له ربي سبحانه يقول أن الله لا يهدي من كلا. ففتر والم هذه رحمه الله منكم.
1: ده ان الله يهدي من يشاء. به
5: يرحم والديك.
1: مرحبا بك. به نواصل في الإجابة سيد رضا.
4: نعم. الأخ الكريم يقول عنده ساقه توجع فيه وكي يتوضا الوضوء يعني يقلق الوكل ربما ما بين الأصابع وما شابه ذلك وتجيها كالفطريات أو شيء من هذا القبيل. يقول لمسح على الجوارب. أولا النقطة الأولى المسح على الجوارب مش مربوط بالمرض، هو رخصة. النقطة الثانية اختلف الفقهاء في المسح على الجوارب، منهم من أجازه ومنهم من لم يجيزه. يعني هناك من يقول تنجم تمسح على الجوربين، وهناك كما في المذهب المالكي على ما أذكر يعني لا يجيز المسح على الجوارب. فيكون بالنسبة للنقطة الأولى ينجم يمسح يلبسها الصباح، هذا إذا كان قلنا بجواز المسح على الجوربين على قول بعض الفقهاء يمسح عليها، وليس لأنه مريض ما ينجم يمسح على روح.
1: نعم.
4: به يبقى أنه هو بشي يستعملها لأنه مريض. وبالنسبة للنقطة الثانية الاختلاف بين العلماء في المسح على الجوارب، الأحوط هو يمشي يعني يبيعوا فيها يشتري خفا من جلد ويستعملوا لهذا الغرض، يولي يتوضى الصباح ويمسح وينشف بالكده ومن بعد يلبس هك الخف ويبقى يمسح النهار كامل 24 ساعة كما يقولون. وإذا كان باش يمسح مرة يعني يتوضى مرة في النهار فقط يغسل رجله مرة في النهار، أعتقد أنه ماهيش باش يضره. أما وقتاش وقت لكل وضوء هو باش يغسل، وخاصة إذا كان ما ينشفش يولي هو، هذا ربما نصيحة طبية أكثر منها فقهية، أنه الصباح كي يتوضى للفجر يعني يتوضى ويمسح ينشف يعني القدمين أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، وخاصة بين الأصابع يعني يجتهد في التنشيف في باش يجفف رجليه، ومن بعد يلبس الخف ويبقى نهار كامل يمسح على الخف.
1: نعم. به السؤال الموالي.
4: نعم. السؤال الموالي وان كان هذا يتطلب اكثر وقت، لكن لا علينا نحن باش نحن الله سبحانه وتعالى امرنا ونهانا فنأتي بما امرنا وننتهي عما نهانا. به هنا ربي قال ان الله يهدي من يشاء، يعني يهدي من يشاء المسألة كبيرة ياسر متعلقة بالقضاء وبالقدر واختلف فيها العلماء. يعني ايش معناتها؟ يعني الذي لا يشاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه ماهوش باش يهتدي. لا ما نزمش نفهمه هكا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة عن موضوع كيما هكا ايش قال لهم؟ اعملوا وكل يعني ميسر لما خلق له. نحن ما علينا إلا أن نستجيب إلى الله سبحانه وتعالى ونعمل ونحاول أن نلتزم بطريق الصلاح والاستقامة.
1: نعم.
4: والهداية والتقوى والدعاء. يعني رب سبحانه وتعالى قال لنا أدعوا لأنفسكم وأدعوا لبعضكم البعض. يعني إذا كان مش ندعي الإنسان نقول رب يهديك فهذا جائز ولا ضير في ذلك ولا يتعارض مع أن الله يهدي من يشاء. ما رب سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء.
1: نعم.
4: ندعو وما ندخلوش في المسائل دي. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إذا ذكر القضاء.
1: نعم.
4: فأمسكوا.
1: نعم.
4: لأنه مش نضيعوا فيها. وفما ناس والعياذ بالله خرجت من رحاب الإيمان ودخلت في الكفر.
1: به فقط أستاذ رضا، شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. نلقاك والسادة المستمعين بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. لذلك الحين نرجو للجميع أمتع وأسعد الأوقات على موجات إذاعة الكيف. شكرا لكامل فريق العمل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.
0: يا أمن بشراك جل الذي أعطاك لحملك.

0: عيش السهرة عيش السهرة عيش
1: عيش عيش
2: خليها لذيذة حياتك عيش عيش عيش
0: مع أمن الخليفي.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم. مساء الانوار، مساء الخيرات، مرحبا بكم في عيش السهره. سهريتنا هذه اخر سهريه في شبكه صيف 2026 ابارتيغ من 4 جي ان شاء الله. نتلاقاو معكم من 9 ل 11 في موسيقى من العالم. دونك اليوم باش نعملوا حوصله فيما يخص مهرجاناتنا الصيفيه. رجعوكم شويه بذكريات المهرجانات، سواء كانت سنات عادات والا العوام اللي قبلها في عده مهرجانات دوليه في كامل تراب الجمهورية. دونك تحية لكم كل أصدقائنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو كيف. تحية زيدة لكل الناس اللي يسمعوا فينا من مستعملي الطريق، نقول لكم أهلا وسهلا، إن شاء الله نكونوا موانسينكم. اللي في الخدمة زيدة برونشي معنا عبر موجات راديو كيف، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، ربي يكون لكم في العون. زيدة من ننساش ليكيب اللي معايا لليوم، كل من سليم الرزقي على الكونسوليت، هشام بن صحابة في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم أمنا من أمام الميكروفون مرة أخرى. نسلم عليكم ونبدأ مع أغانينا اختياراتنا لليوم. بالطبيعة باش نعيشوا أجواء المهرجانات، باش نبدأ مع شيرين أحمد، باش نبدأ زادة مع ماجدة الرومي من حفلاتهم اللي أحيوها في مهرجان كارتاج الدولي. ماجدة كانت في 2010 من خلال أغنية كلمات، وزادة شيرين أحمد في مهرجان كارتاج 2002. نمشي ونسمعهم ونرجع.
1: على فكرة أنا المفروض إن أنا عندي تور في تونس، هقعد 11 يوم هنا، فألبومي هينزل وأنا هنا. إن شاء الله يا رب يعجبكم إن شاء الله.

طبعا غنيت مجد الرومي كلمات النغم هذايا اللي ديما نقول نغم حي ما يموتش من لحن ومن صوت ومن كلمات زيدة كيف كيف اللي خرجت اول مره الاغنيه هذيا تحديدا عام 1991 وكانت من بين انجح الاغاني اللي غنيتهم كما قلت مجد الرومي من كتابه الفنان والشاعر السوري نزار قباني الحان احسان المنذر وبطبيعه غناء مجد الرومي اللي توصلنا ل 30 دقيقه بعد العشره. مازلنا احنا معكم تحيه لكم مستمعينا الكل. مازلتوا معنا باش اسمه برشا اغاني لسهرات تعديت في المهرجانات الصيفية كما قلت السنة وإلا الأعوام اللي فاتت. عنا زيدة أمينة فيخت اللي غابت شوية على الساحة الفنية يعني في السنوات الفارطة لكن رجعت تويك حكاية 4-5 سنوات. رجعت أمينة من جديد على ركحة المسارح تحيي المهرجانات سواء في الصيف وإلا غيره. حبيب العمر الأغنية هذه باش نسمو فيها زيدة أمينة فيخت من خلال سهراتها في حفل كارتاج السنة. زيدة كيف كيف نجيت عطية صوت مزيان أحلو كانت ظهرت عامين التالي على ركح مسرح كارتاج وعدت جمهورها باش ترجع باش تنتج لكن للأسف لتوا مازالت نجيت عطية مريناش لها إنتاجات ومن الوقت هذاك ما عودتش ظهرت من جديد. خسارة فنية خاطر صوت تونسي وحلو برشا. نمشي ونسمعوا أمينة فيخت حبيب العمر نجي تعطيه يا لله ونرجع معكم.

مش نقوله مع بعضنا؟ انتوا ما تقولوا هي شيء وهم شيء ولا شيء يشبه الشيء. يلا مع بعضنا، هي شيء أيوة، هي شيء هم شيء لا شيء. مرة أخرى.

0: ذكرى محمد في فكروني ربريز حلوة بصوتها من أغاني أم كلثوم. توصلنا ل 23 دقيقة بعد الحداش, مازلنا معكم, مازلنا مع أجواء الاحتفالات والمهرجانات الصيفية, وبش نبقى ومع الأصوات التونسية الحلوة. محمد جبيلي زادة كيف كيف حاضر من خلال حفل من مهرجان بسوسة, حفل زادة حلو مزيان غنى فيه محمد جبيلي أحلى الأغاني اللي عرفناهم من خلاله. دونك نمشي ونعيش الأجواء انت على السهرة هذه بصوت محمد جبيلي ونرجع معكم.
1: تحية لكم كل وتحية لكل الحضور, أهلا وسهلا بكم ونورتونا في تونس.

تحية لكم الناس الكل اللي سهرين معنا عبر موجات راديو كيف الناس اللي تخدم. نقول إن شاء الله ربي يعينكم أصدقائنا الكل مستعملي الطريق، كل واحد منسينه إشادة طريق بعيد شوي، زيدا نقولوا له إن شاء الله توصل السلامات. بطبيعة مازلنا مع الأغاني الحلوة، أغاني المهرجانات والسهرات الصيفية، نمشي شوية للقدود الحلبية مع صبيح فخري.

بالأجواء الحلبية نوصل ختام مشوارنا عبر موجة راديو كيف من عيش السهرة. تحية لتوت ليكيب اللي كان معايا في تأمين الحصة هذه، ياسين رزقيار كونسوليت هشام صحابة في الغرفة الفنية المركزية. كنت معكم آمنة من أمام الميكروفون، ونقول لكم بسلامة وإن شاء الله ليلتكم زينة.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

حضرات السادة وسيدات، تهبط أمسيتكم جميعا، مرحبا بكم في رحلة جديدة مع عالم الأنغام، رحلة عبر الأوتار. ليلة باش نهزكم مع أنغامنا التونسية الحلوة، أنغامنا القديمة. الحقيقة أنا في منواتي التنشيطية كي نقدمها ساعات نحير شنو باش نقدم، وديما نطيح في نفس ما نقولش الفخ، ولكن ديما نطيح مع الأغاني التونسية القديمة. علاش؟ لأنه فيها روح، لأنه فيها كلمة طيبة، لأنه فيها عراقة، فيها نغمتنا التونسية، فيها روحنا التونسية، فيها لهجتنا التونسية الحلوة. الأغاني التونسية القديمة تعتبر إرث موسيقي غني يعبر عن أصالة الهوية التونسية، يعبر زيدا عن عراقة الزمن الجميل. من أبرز رواد الأغنية التونسية القديمة الهادي جويني، صليحة، محمد الجاموسي، أحمد حمزة، قاسم كيفي، الهادي القلال، علي الرياحي، مصطفى الشرفي، محسن الرايس، هذوما اللي كبرنا عليهم، وعليا نعمة، فتحية خيري، شافية رشدي، والقائمة طويلة الحقيقة في المجال هذي. هذيك علاش حبيت وإنه نخصص بالنسبة لهذه الأمسية، حبيت نخصص البلاي ليست متاعنا اللي باش نسموهم الكل لأحلى أغانينا التونسية. هيد في البداية نسمعكم سيدة نعمة، جميلة جدا سيدة نعمة، جميلة الخلق والأخلاق اللي واكبها واللي عاش معها. يقولك إنه مزيانة وي، لكن زيدا حتى المتربية تخو بالخاطر، وحاجة تفك الفترة هذه كمتاع الخمسينات الستينات. سيدة نعمة غنية عن التعريف، صوتها ياسر حنين، يعني واكبت فترات طويلة أكبر الملحنين والمغنين التوينسة، خلت لنا إرث كبير الحقيقة، إرث كبير من الأنغام. إذن أنا حبيت وإنه ليلة نبدأ في الكوكتيل الحلو اللي باش نقدمه لكم لأنغامنا التونسية. حبيت نبدأ بالسيدة نعمة. نعمة اللي تولدت نهار 27 فيفري 1934 وتوفيت نهار 18 أكتوبر 2020، من أشهر المطربات التوانسة واللي شهدت مجد فني في تونس. اسمها الأصيل والأصلي أحليمة الشيخ، ولدت في قرية أزمور من المعتمدية تقليبيا ولاية نابل، وبدأت تغني وبدأت تحسس خامات صوتها عبر أغنية صالحة ومكحول انذارة وغيرها من الأنغام الشعبية اللي أدخلتها إلى أرشيف الأغنية التونسية. كان هذية وهي عمرها 11 سنة، بعد مسيرة طويلة من النجاحات أعلنت اعتزالها نظرا لظروفها الصحية. خلت لنا برشا غنيات حلوين سيدة نعمة. هيت نسمو الليلة الليل، آه يا الليل، في رحلة عبر الأنغام.

إذن كانت هذه سيدة نعمة ليل آه يا ليل، من أجمل ما أديت الحقيقة ومغنيت سيدة نعمة، والأغاني متاع السهر وأغاني الليل نتصور أنه هذه وقتهم وقتين تحطوا على الأنغام التونسية. ما نجموش نستثنوا سيدة الغناء في تونس الراحلة صالحة، تحدثنا عليها مرارا وتكرارا خاصة في إذاعة الكيف. أنا ليلة منيش باش نقدم صالحة، صالحة غنية عن التعريف تقريبا، نعرفوها صليحة ونعرفوا مسيرتها الفنية. مش نقدم بنتها شبيلة راشد اللي هي اسمها بالكامل عروسية بنت علي العباس، كانت مطربة تونسية تولدت سنة 1933 بتونس العاصمة وتوفيت في 9 أبريل 2008 بتونس العاصمة كذلك. هي ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة صليحة، وتعد واحدة من أقدر الأصوات التونسية القادرة على أداء الطبوع التونسية، ورثت عن والدتها جمال الصوت وقوته. وذلك علاش يعني وقت نمشيو للريبرتوار متاع شبيلة راشد نلقاو غنيت بارش لوالدتها صليحة، وانطلقت تجربتها الفنية فعليا سنة 1951 وأطلق عليها اسم شبيلة راشد. وشبيلة هو مؤنث شبل، هي إشارة إلى المثل هذا الشبل من ذاك الأسد، باعتبار وأنها ابنة الفنانة الراحلة صليحة. أما راشد فإنه يعود إلى أنها ابنة الرشيدية، وتلقت شبيلة دعم كبير من خميس سرنان صلاح المهدي، وقدموا لها الكثير من الأغاني كما إذا تغيب عليا يا ولفتي ويا خموري وقصد ربي ما تخممش. ليلة باش نخليكم بخنوك يا عادة لنغم لي صليحة، وباش نسمو زادة صليحة. ما نجمش أنا نعدي الأغاني التونسية من غير وأنه نعدي لكم صليحة. ليلة صليحة باش نعدي لها النغم ربما ما يتعديش ديما أو ما نسموهوش ديما إيش يفيد الملام، لكن قبل صليحة وقبل شبيلة راشد نسمو إيش غنى زين الحداد في 4 دقائق، عملنا كوكتيل صغير على أغاني صليحة.

إذا سمعنا صليحة إيش يفيد الملام. أنا باش نخليكم ونبقى في الحقبة الزمنية لصليحة. فما فنانة زادة من صوتها ومن الأداء متاعها ومن وقفتها على الركع تحس القوة، تحس قوة الشخصية، تحس قوة الصوت متاعها، الثقة بالنفس. نحدثكم على شافية رشدي اللي هي اسمها الأصلي زكية المراكشي، المغنية والممثلة التونسية اللي تولدت بمدينة صفاقس نهار 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية، لكن عندها جذور تركية، وتوفيت نهار 21 جويلية 1989. درست الموسيقى على يد الهادي شنوفي عازف البيانو والآلات النحاسية، وتعلمت التمثيل من محمد شبشوب والبشير المتهني. انتقلت إلى تونس العاصمة عام 1930 واقتحمت مجالي الغناء والتمثيل وعرفت بلقب نانا. قدمت العديد من المسرحيات في المسرح البلدي من أشرع عايشة القادرة، وألفت فرقة الموسيقية صحبة محمد التريكي اللي لحن لها أشهر أغنيها هل كم وين منين. أنا الليلة باش نسمعكم كحلة لهذاب مع صوت قوي، صوت كما قلت يدل على شخصية قوية. شافية رشدي معنا في رحلة عبر الأوتار. بعدش باش نهزكم مع فرقة الرشيدية. ما نتحطوش على الأنغام التونسية بدون فرقة الرشيدية. باش نسموها في نغم محلاها تذبيلة عينك، ثم مع فرقة مينا سرار في محلى ليالي شبيليا. وانتم ما مازلتم معنا في رحلة عبر الأوتار.

محليهم الأنغام هذه محلى ليالي إشبيلية، هذوما دخلوا في الأنغام التونسية متاعنا اللي بقات راسخة، بقينا نحفظوهم ويعجبونا. أنا باش نختم بزوز أنغام، وفي ساعة ما هزنا الوقت وكان عندي مبرمجة برشة أنغام، لكن ميسيلش إن شاء الله نخصو حلقة أخرى باش نسمعكم نغم في زوز دقائق لهادي جويني، ربما لأول مرة تسمعوه ما سالوش زوز دقائق مع هادي جويني، ثم نختم مع نغم للفنانة الكبيرة سوليف ما عندك سوا. هذه أغنية من التراث الليبي، كلمات وألحان للبشير فهمي فحيمة، غنيتها سوليف وأديتها أمام الرئيس الراحل التونسي لحبيب بورقيبة سنة 1974، وكان أداء استثنائي الحقيقة، وتناغم معها الرئيس الراحل مع النغم هذية اللي قلت النغم هذية الحقيقة اللي هو نغم ليبي، لكن أديته سوليف بكل حرفية. هكا نكون وصلت معكم لنهاية لقائنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأنغامنا التونسية الجميلة. ليلتكم زينة.

ولا المغيب عنا ولا ولاشي بدوش بعتي مو بعي وفراشي.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

حقا على المحسنين.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء تحية وسلام. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي، كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. إلهي، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. صباحكم ورد وجمال العهد، قولوا فقط بسم الله، قولوا يا الله، توكلوا على الله تجدوه. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. اللهم ارزقنا حسن الخلق وترك الغضب.

وأنت، أنت يا من تسمعنا، همسات وجاهك التي تخفيها عن عيون البشر، يسمع أنينها رب الأرض والسماء. خاطب ربك بالدعاء، بث له شكواك، اسمعه نجواك، أبشر بما يسرك منه، قريب ومجيب.

يذكرني وأنساه، وليس الحب إلاه، وهل القلب من أحد إذا ما الذنب أضناه. بصمت الليل يحفظني وأدعوه فيسمعني، وتغرقني عطاياه. رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه. هو الله، هو الله، وما للروح إلاه. يقول الشيخ كشك: صلى الله عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. هنا مدرسة الحبيب يقول فيها: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا مغفرة ننسى بها كل شيء سواك، وهب لنا تقواك، واجعلنا ممن يحبك ويخشاك. اللهم إنا مستغيثون، نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك، فأغثنا يا رحمن. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، إن ظلمنا أنفسنا فارحمنا إنك أرحم الراحمين. يا من إذا عظمت على عبده الذنوب وكثرت العيوب، فقطرة من سحائبه كرمك لا تبقي له ذنبا، ونظرة من رضاك لا تترك له عيبا. نسألك يا مولانا أن تتوب علينا وتغفر لنا، وأن عفوت فتفتح كل الأبواب وكل الجنان.

اللهم إنا نعوذ بك من مرض يؤلمنا ومن فكر يقلقنا. اللهم يا مالك الكون، اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون. ربنا ربنا، إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء، فانزل علينا وعلى كل مريض شفاء من السماء. اللهم اشف من أتعبه مرضه وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت سبحانك أنت الوحيد عونه وشفاؤه. يا من غمر العباد بفضله وعطائه، يا رب اجبر بخاطرنا. يا رب هناك دعوة نطلبها منك بكل ذل وانكسار، يا الله أثلج قلوبنا بتحقيقها، رجوناك يا رحيم يا الله.

اللهم حرم على قلوبنا حزن الدنيا، وحرم على أجسادنا نار الآخرة، وابعد عنا عذاب القبر بفضلك ورحمتك، إنك أنت السميع العليم. اللهم أبطل شر عين أصابت جسدا فأمرضته، وأصابت جمالا فشوهته، وأصابت شعرا فأسقطته، وأصابت قلبا فأحزنته. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به. يا رب، عبادك عند بابك واقفون يدعونك دعوة من يخاف ويطمع، إن لم نقف ببابك راجين فأي باب غير بابك نقرع. وأنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمورنا وحقق مطالبنا وسخر لنا ما هو خير لنا. اللهم أجرنا من موت الغفلة، ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ورفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ارزقنا شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبداً.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم آمين أعزائي المستمعين، اجعلوا الصلاة على الحبيب المصطفى عطرا في أيامكم ولحظاتكم. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيظ الستار، إلى السلام.

0: السادسة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94%. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشودة بأن افتتاح السنة الدراسية التكوينية الجديدة قد سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، والمنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري-أفريل بكافة مراكز التكوين المهنية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. وأوضح الوزير على هامش افتتاح مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بسليان أمس، أوضح أن البنية التحتية لمؤسسة التكوين قد تعززت من خلال الترفيع من طاقة استيعاب المبيتات بإضافة 1700 سرير جديدة، فضلا عن العديد من الإصلاحات في المطابخ والمطاعم بهدف تحسين ظروف إقامة المتكونين. بخصوص ملف المعطلين عن العمل، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشودة أن تعهد الدولة في تطبيق القانون لا رجعة فيه، وهو ملف حكومي، موضحا أن الجزء الأول من المنصة قد تم تطويره والقيام بالترابط البينية مع مكاتب التشغيل ومصلحة الأداءات، غير أنها تتطلب إصدار أوامر ترتيبية حتى تتمكن من عملية احتساب المجموعة. وقال الوزير إن مسألة الوقت هامة، وأن مثل هذه المشاريع يقع التروي في تنفيذها لضمان حقوق الشباب. تنتظم الدورة الثانية من تظاهرة طريق مجرد الثقافية من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل بمدينة تستور من ولاية باجة، ببرنامج يراوح بين الأنشطة الثقافية والسياحية والتعريف بخصوصية الجهة وموروثها المادي واللامادي. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف جهات الجمهورية.

0: شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دجلة وحليب مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا في إذاعة الكيف في نهار جديد مع بعضنا اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 ميلادي الموافق ل 6 ربيع الثاني 1448 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الاف ام وبحساب الميجا هرتز كالآتي: تستمعونا 96.8 على 88.2 على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الجمعة 18 سبتمبر، الفجر كان في الأربعة و 39 دقيقة، الظهر إن شاء الله باش يكون مع نص نهار و 26 دقيقة، العصر مع 3 و 49 دقيقة، المغرب مع 6 و 35 دقيقة، والعشاء في تمام السابعة و 59 دقيقة. هذه أولى منوعاتنا الصباحية عبر موجات إذاعة الكيف. صباح الخير، نتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة. إن شاء الله نهار مبروك سعيد عليكم إن شاء الله وعلينا الناس الكل، إن شاء الله نهار الخير ونهار البركة ونهار الفرحة ونهار الأخبار السارة. وخير ما نبدو به صباحنا نهار كل يوم وكما نهار الجمعة هو الدعاء: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أتيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ابدل قلقي سكينة وهم انشراح، وسخطي رضا وخوفي طمأنينة، وعجزي قدرة وضيقي فرحا وعسر يسر وضعف قوة. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. إلهي كيف أدعوك وأنا المذنب، وكيف أقطع رجائي منك وأنت الرحيم. إلهي إن لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ وإن لم أدعوك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ وإن لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ وكما فلقت البحر لموسى فنجيته من الغرق، فصلي وسلم يا رب على محمد وآل محمد، ونجني مما أنا فيه من كرب، وسهل أمري بفرج عاجل غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين.

صباح الخير الناس كلها اللي التحقتوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكافي. هذا توقيت 6:21 دقيقه، مازلنا معاكم حتى للتسعة، ونعطيكم فكره اوليه عن احوال الطقس اليوم الجمعه 18 سبتمبر 2026. اليوم ترتفع درجات الحراره بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى عامه بين 31 و 36 درجه، توصل حتى ل 38 درجه باقصى الجنوب. السحب اليوم تكون احيانا كثيفه بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية الجهات والبحر مضطرب. هذه فكرة أولية، في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد شوية بعد السبعة إن شاء الله، يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم إن شاء الله والأيام القادمة سبت ولا حد إن شاء الله. أمس ربي أنعم علينا بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار الخير والبركة على تونس الكل إن شاء الله، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. هذه إذاعة الكيف، ونتواصل معكم حتى للتسعة. نهاركم زين، نهاركم دقلة وحليب وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا.

نهاركم مبروك سعيد، 6:30 توا عبر موجات إذاعة الكاف. ومدير التصرف في نظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أكد في تصريح ليه أمس أنه 30 سبتمبر هذا هو التاريخ الأقصى لإيداع طلبات تغيير المنظومة العلاجية، وأوضح أنه الإجراءات تتم إما مباشرة أو عن بعد مستعرضا تفاصيل كل خيار. الإيداع المباشر يتوجه المضمون الاجتماعي إلى أحد المراكز الجهوية التابعة للصندوق مصحوبا بمطلب في الغرض ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية عن بعد. يمكن استخدام المنصة الرقمية عن طريق يعني العنوان التالي e-mata.cnam لتغيير المنظومة دون الحاجة إلى التنقل. فيما يتعلق بتغيير طبيب العائلة، حدد الصندوق تاريخ 30 نوفمبر القادم كآخر أجل للتقدم بالطلبات، وأشار إلى أنه المشرع أقر هذه الأجال المحددة لمنح الإدارة الوقت الكافي لمعالجة الملفات بدقة، وخاصة أن الصندوق يشرف على تقديم خدماته لملايين المنخرطين. هذا بالنسبة لآخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وطبيب العائلة.

0: ماما.
1: هذه إذاعة الكيف. صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد، وإن ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا فينا حتى للتسعة في صباح الخير لليوم ديما عبر موجات إذاعة الكيف. نقول لكم طريق السلامة للناس الكل اللي شادين ثنية، ديما نوصوكم حزام الأمان ومسافة الأمان، واحدة واحدة توصلوا سالمين إن شاء الله الناس الكل بإذن الله، ويتواصل إشكال تأخر صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية رغم استمرارهم في دفع انخراطاتهم في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية. وبرز هذا الإشكال منذ حوالي سنتين بعد تنقيح الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2025 اللي أقر تعديل الأمر المنظم لصندوق الجوائح، إذ تم سحب إدارته من مؤسسة التأمين الخاصة وإسنادها إلى وزارتي المالية والفلاحة. ومنذ هذا التنقيح توقفت التعويضات في وقت يواصل فيها الفلاحون دفع انخراطاتهم. وعضو لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب أشار إلى أن البرلمان طرح حلول تشريعية لمعالجة الإشكالات التي يعاني منها القطاع، وشدد على ضرورة تدخل صندوق الجوائح بصفة فورية عند تعرض الفلاحين إلى أضرار جراء الكوارث الطبيعية. وأضاف أن القطاع الفلاحي يقوم على ثلاث منظومات مترابطة، وهي الإنتاج والتحويل والتسويق، واعتبر أن منظومة الإنتاج هي الحلقة الأساسية التي يتعين على الدولة دعمها، وخاصة عند تعرضها إلى أضرار، باعتبار أن الفلاحة ترتبط بالأمن الغذائي والنسيج الاقتصادي للمناطق الداخلية. وبين عضو لجنة الفلاحة أن النواب أثاروا مع وزير الفلاحة مسألة تعطل التعويضات، وأشار إلى أن الوزارة أفادت بأنها بصدد معالجة الملفات المتعلقة بسنتي 2025 و2026 والمقدمة من الفلاحين المتضررين، وأنها قامت بمراسلة وزارة المالية بخصوص ملفاتهم، في حين ما تزال ملفات سنتي 2023 و2024 محل تنسيق بين الهياكل المعنية. وأفاد بأن التأخير الحاصل في التعويضات استنادا لإفادة وزارة الفلاحة يعود إلى أن الملفات اللي تمت معالجتها على مستوى هذا الهيكل بقيت منقوصة على مستوى شركة التأمين التي كانت تشرف على الصندوق سابقا، فيما يظل الإشكال وفق تقديره مطروحا لدى وزارة المالية. ولفت إلى وجود نقائص في النص المنظم للصندوق، خصوصا على مستوى تحديد أنواع الجوائح والأضرار التي يمكن التعويض عنها، معتبر أن هذه النصوص ليست منزلة على حسب تعبيره، ويمكن مراجعتها وتنقيحها لتتلائم مع الواقع الجديد. أيضا دعا إلى أخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند مراجعة منظومة التعويض، خاصة مع تزايد الأضرار التي تلحق بالقطاع الفلاحي، واعتبر أن عدم شمول بعض الأضرار على غرار الحرائق بالتعويضات يطرح إشكال يستوجب معالجته. وأكد أن مجلس نواب الشعب قام بدوره الرقابي في متابعة الملف، وأنه يتجه نحو إدراج فصول إضافية ضمن قانون المالية لسنة 2027 بهدف تسهيل المعاملات والإجراءات لفائدة الفلاحين. ودعا في هذا الإطار وزارتي الفلاحة والمالية إلى تحمل مسؤوليتهما وتسريع معالجة الملفات العالقة وصرف التعويضات بما يضمن استمرارية صندوق الجوائح.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: السابعة صباحا. موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، سعد الله صباحكم. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26/2027/2020 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتب المدرسية. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري وأفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية الجديدة. وأوضح وزير التكوين التشغيل والتكوين المهني رياض شود على هامش افتتاح مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بسليانة أن البنية التحتية للمؤسسات التكوينية تعززت من خلال ترفيع منطقة استيعاب المبيتات بإضافة 1700 سرير جديد، فضلا عن العديد من الإصلاحات في المطابخ والمطاعم بهدف تحسين ظروف إقامة المتكونين. وأعلن خلال أعطائه إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة بولاية الكاف عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري أنه قد تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73 القمح الصلبة، مما يتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية شهر جانفي لسنة 27/2020. تنتظم الدورة الثانية من تظاهرة طريق مجرد الثقافية من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل بمدينة تستور ولاية باجة ببرنامج يروح بين الأنشطة الثقافية والسياحية وتعريف بخصوصيات الجهة وموروثها المادية واللامادية. قالت مصادر إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. تابعوا فينا، تابعوا في اذاعه كيف في منوعتنا هذه الصباحيه. صباح الخير، نتواصلوا معاكم حتى للتسعه. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. في انتظار يكونوا معنا اصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، بطبيعه باش يعطونا فكره عن احوال الطقس اليوم ان شاء الله والايام القادمه. ان شاء الله يكونوا معنا بعد شوية بطبيعة عبر موجات إذاعة الكيف. وحبيت نحكي على رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن بالتفصيل باتحاد الصناعة والتجارة إبراهيم النفزاوي. أكد أنه تسعيرة لحم الدجاج بالتفصيل محددة ب 8 دينارات و 950 مليم للكيلوغرام الواحد، ولم يطرأ عليها أي تغيير، واعتبر أنه عمليات البيع بأسعار غير السعر المحدد تعد تجاوز ومخالفة للقانون وموجبة للتتبعات والردع. وقال أنه التزويد بهذه المادة خلال الشهر الجاري شهد بعض النقص لكن تم تلافيه، وأشار إلى أنه تم توفير 15500 طن من الدواجن لشهر أكتوبر و14500 طن لشهر نوفمبر، والكمية ذاتها لشهر ديسمبر المقبل. وفند مراجع من شائعات حول إمكانية تسجيل نقص في عرض الدجاج بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية المقبلة، وأكد أنه باش يتم الانطلاق بداية من الشهر الجاري في توريد 4 حاويات من بيض التفخيص شهريا إلى موفى العام الجاري، ما يوفر دعم إضافي لكميات إنتاج لحوم الدجاج المعتادة 290 طن من هذه المادة شهريا. مباشرة الآن نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي وصديقتنا سعيدة بن صالح مباشرة معنا باش تعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سعيدة نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مصباح نور أختي أمينة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
0: يعيشك، شكرا ليك. إن شاء الله تعطينا الأخبار الباهية، الأخبار الأمطار والغيث النافع إن شاء الله اليوم يظهر لي والأيام القادمة حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أي هي البشير الحقيقة بدأت منذ يوم أمس، يعني كانت سحب رعدية تكونت في الجهات الغربية وثم درجت نحو المناطق الشرقية وإن كانت محليا غزيرة خاصة في تونس الكبرى جهة الساحل. الكميات يعني الأولية اللي عنا كانت 43 مليمتر في المروج من ولاية بن عروس، تونس المنوبية 43 مليمتر، في منوبة 41، وفي الشرقية 36 مليمتر. أمطار هذه شملت زادة جهة الساحل كما قلنا، وين وصلت 58 مليمتر بزرمدين من ولاية منستير، 46 مليمتر ببمبلة، و 49 مليمتر في جمال. في انتظار جينا القائمة الكاملة إن شاء الله نصبوها يعني على الصفحة متاعنا الرسمية تكون موجودة للعموم. اليوم الإمكانية يعني مازالت متواصلة، الوضع جوي ملائم لتكون هذه السحب الرعدية في الجهات الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية. الأمطار هذه باش تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة في الوسط الغربي جهة القاسرين، كذلك القيروان معنية وجهة الساحل. في الشمال الغربي زاد معنيين كيف بأمطار يعني أمطار مؤقتة رعدية. الكميات يعني باش تكون بين 20 و40 ملم تقريبا. بالنسبه لليوم الحراره في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجه وتوصل 38 درجه بالجنوب الغربي. غدوه زاده سحب كثيفه يعني تتكاثف خاصه في فتره ما بعد الظهر في المنطقه الشمال والوسط، محليا تشمل الجنوب كذلك الجنوب الغربي، وتكون محليا رعديه واحيانا غزيره. مازالت الوضعيه الجويه ملائمه زاد الاحد والاثنين اللي تكون هذه الخلايا الرعديه في اغلب المناطق، باش تكون شامله الامطار هذه بدايه من نهار السبت، تشمل اغلب مناطق البلاد ومش تكون يعني مؤقتا رعديه.
0: يعني أمطار يعني لابد يعني من أخذ الاحتياطات، يعني أمطار تكون غزيرة هكا ولا ليه؟
1: الأمطار هذه الخاصية متاحة أنها تعطي كميات كبيرة في وقت وجيز، لكن احنا في كل وضعية يعني خاصة ننشر نشرة متابعة ونشرة متابعة للوضع الجوي، نحدد فيها الأماكن وقت اللي يكون ثم درجة انذار كبيرة. كذلك خلية اليقظة ديما نحينوها يوميا مرتين في النهار، تكون فيها ظواهر الجوية تنجم تشكل خطورة يعني، نلقاها في الصفحة متاعنا الرسمية.
0: شكرا لك سعيدة، شكرا لك، وإلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: السابعة والنصف موعد الأخبار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: وفيه عناوين النشرة: مستمعي الكرام أسعد الله صباحكم. في عناوين النشرة: وزارة التربية تعلن استكمال طباعة الكتب المدرسية وتوزيع 96% منها على الفروع الجهوية. بولاية سليان تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية مطالبة بحلحلة إشكالية النقل المدرسي خاصة لتلاميذ المناطق الريفية. توفير أكثر من 500,000 قنطار من البذور الممتازة وتوريد 110,000 طن من الأمونيتر استعدادا للموسم الفلاحي القادم. كانت هذه عناوين النشرة، تأتيكم مفصلة تمام الثامنة إن شاء الله، تابعونا.
4: ثنية زينة مع توفيق الشرمي.
5: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم باش نحكيه على كيف نحمي المترجل من الحوادث المرورية، وخاصة أبناء التلاميذ والطلبة. يلزم ديما في الموضوع هذا، يلزمنا ديما نلتزموا بقواعد السير، يلزم نجهزوا الطرقات بعلامات واضحة، ويلزم نخفضوا السرعة في المناطق العمرانية. شنو دور المترجل؟ يلزم ديما يمشي على الرصيف المخصص وعدم النزول إلى الطريق العام. العبور الآمن يعني اجتياز الطريق فقط من ممرات المترجلين المخصصة، وبعد ما يتأكد من خلو الطريق. يلزم جاذا يكون منتبه ومركز، يلزم يتجنب استخدام الهاتف المحمول أو وضع سماعات الأذن عند عبور الشارع. بالنسبة للسائق يلزم يخفض من السرعة، يلزم يلتزم بالسرعة القانونية، وخاصة قرب المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية. يلزم زادة يعطي الأولوية المطلقة للمترجلين عند ممرات العبور والتوقف التام عند الحاجة. يلزم يكون منتبه للتحركات المشاة الفجائية، ويلزم يتجنب الانشغال بالهاتف أو غيره. كما زاد يلزمنا نهتم زادة بصيانة وطلاء ممرات المترجلين ومخفضات السرعة بصفة دورية باش تكون واضحة للسائقين. يلزم زادة نحترم مناطق السرعة المنخفضة، يعني تفعيل المنطقة 30، تخفيض السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التربوية والمناطق الحساسة. ما ننساوش باش نوفروا الإنارة الكافية ليلا، وتحيين علامات المرور العمودية والأفقية. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
4: ثنية زينة مع توفيق الشرمي.

0: تزهل الأيام ويفرح قلبي.
1: سبعة غرار بعد توا عبر عفوا ثمانية غرار بعد توا عبر موجاتنا موجات إذاعة الكيف. نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. عديد المواضيع تناولها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لدى استقبال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. شدد رئيس الجمهورية وفق بلاغ إعلامي للرئاسة تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. وضح أن عدد من المشاريع قد تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. وأكد رئيس الجمهورية على أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، وأشار إلى أن عدد من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها، إذ تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد أو من قبل من في قلوبهم مرض، وهؤلاء لا ينفع فيهم شيء بل المحاسبة العادلة عما فعلوا وما زالوا يفعلون ويخططون ويدبرون. وعلى سعيد آخر أثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملاء، وأشار إلى أن إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، فالمدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر من مصادر الاعتزاز. ووضح أنه تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. وأعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وعملية البناء والتشييد ستستمر، فذلك هو مسار الثورة بل ذلك هو مسار التاريخ.

0: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سوم نمات حد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم إشهار
1: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2
2: صباح الخير يوم سعيد لكم الناس كلها أهل وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا الجمعة 18 من سبتمبر 2026 اليوم المدرب الوطني معين الشعباني يعلن قائمة اللاعبين المدعوين للمقابلتين الخاصتين بتصفيات كان 2027 ضد أوغندا وبوتسوانا على التوالي يومي 24 و28 سبتمبر 2026 في تونس ضمن الجولتين الأولى والثانية والقائمة باش يتم نشرها على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة قدم بداية من الساعة منتصف النهار. آخر الأخبار تؤكد أن الياس الصخيري أعلن البارحة اعتزاله لعب دوليا في المقابلة للعبدي بعد التصريحات الأخيرة يعتذر ويقول أنه كلامه فهم بشكل مختلف بالنسبة للقائمة منتظر جدا أنه يعود فيها كل من عيسى العيدوني وكذلك الفرجاني ساسي المحترفين في البطولة القطرية. منتخبنا الوطني قل من 23 عام يواجه منتخب بنين في تصفية بطولة أفريقيا الذهاب مش يكون في ملعب سوس نهار 29 سبتمبر في الساعة 7 مساء والإياب مش يكون في توغو في عاصمة توغو لومي يوم 5 من أكتوبر في الساعة 4 مساء. حكام المقابلات المؤجلة عن الجولتين الأولى والرابعة في بطولة رابطة الأولى لكرة قدم يوم 21 سبتمبر الساعة 4 مساء في ملعب بنغردين الجولة الأولى لقاء مؤجل اتحاد بنغردين مع نادي حملان في حكم نضال الطيف وهيثم قيرات في تقنية الفار. وعن الجولة الرابعة في نفس اليوم ونفس التوقيت النادي إفريقيا يستضيف الترجي الجرجيسي الحكم حمزة جعيد ومعه أمير عيدي في الفار والنادي الصفاقسي نادي بنزرتي في صفاقس بإدارة حسين بن ساسي وأسلوفيني دافيد سمايتش في تقنية الفار مع تأكيد البارح تأجيل لقاء الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي كان مبرمج في باردو بسبب غزارة الأمطار. يوم أمس كانت زيارة لجنة أو زيارة معاينة للملعب المعشب طريق بوليفة بالكاف بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكاف وكذلك ممثلين عن الأمن والولاية والرابطة. صراحة نقولها أنه أرضية الملعب ممتازة لكن محيط الملعب لم يتم تجديده منذ غلقه، المدارج حالتها موسفة، السور كذلك، حجرة الملابس وكذلك بنكي البدلاء منذ توقف الملعب منذ سنوات وعودته البنك البدلاء بقى هو نفسه، المدارج هي نفسها، الكراسي هي نفسها، الأوساخ هي نفسها موجودة في محيط الملعب وكذلك في المدارج، يعني خدمة كبيرة تطلبها محيط وأرضية ملعب أو مدارج ملعب الطريق بوليفة بالكيف دون أن يمنع ذلك من إجراء المباريات على أرضية الملعب بالنسبة لأولمبيك الكيف اللي يستعد لبطولة رابطة الثانية لكرة قدم وأول لقاء مش يكون أو يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر أمام اتحاد قصور السيف ويوم الأحد ثم لقاء ودي ضد جندوبة رياضية في ملعب كيف بداية من الساعة 3:30 بعد الزوال. اتحاد بوسالم بعد تعيينها التسيري بقيادة السيد يوسف السمراني انتدابات 7 ملعبية نبيل حسني حارس الفريق يعود حازم تريعي حلمي ثوابتي ريان معروفي أشرف البوبكري محمد عزيز الماكني وأسامة البوبكري ولاعب الفريق تميم العبيدي ينتقل إلى نادي حمام الأنف. الإطار الفني يتكون من طارق العبدلي مدرب أول مهدي الحباشي مساعد ومعد بدني وخالد الطبوبي مدرب للحراس. نادي مكتر الأسبوع المقبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد بعد تكوين هيئة مديرة برئاسة السيد عبد الباقي صغير الانتدابات زوز ملعبي أحمد المباركي ظهير أيمن وكذلك متوسط الميدان الهجومي إلياس الريحية. هلال بارغو يعقد يوم 27 سبتمبر الجاري جلسة العام التقييمي للموسم الرياضي الماضي في الساعة 2 ظهرا في دار الشباب ببارغو والفريق يعود للتمارين تحت أشراف المدرب نافع المجرية. غدا السبت الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 بالنسبة للنادي الرياضي الكافي والدعوة موجهة لكل الأحباء وكذلك الأولياء واللاعبين والأطر الفنية لحضور هذه الجلسة بداية من الساعة 5 مساء. الرابطة الثانية وزوز فرق تمكنوا من رفع المنع من الانتداب، الأمر يتعلق بسبورتينغ المقنين وكذلك هلال الشباب. كرة الطائرة والمنتخب الوطني التونسي ما لعبش البارح باعتباره أجرى زوز مقابلات الخاصة به في دور المجموعات في بطولة إفريقيا. البارح نيجيريا فازت على الجزائر 3-2، غانا على كينيا 3-0، الكونغو الديمقراطية على أفريقيا الوسطى 3-0، مصر على المغرب 3-0، والكامرون على رواندا 3-1.

0: إشهار.
1: جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، السيجية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.
0: إشهار.
2: نواصل في أخبار الرياضة. والمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الصغر يلعب اليوم ثالث مقابلاته في الدور الأول في بطولة أفريقيا في كوت ديفوار، لقاء يجمع بالجزائر في الساعة الثالثة بعد الزوال. منتخبنا كان فاز في زوز مقابلات نتاعو الأولى على نيجيريا 32-23 وعلى مدغشقر 62-20 وضمن التأهل للدور الثاني. في التنس والبادمنتون، نادي تنس بتجروين يرجع للتدريبات والتسجيل الموسم الرياضي الجديد يوم الأحد 20 سبتمبر الساعة 10 صباحا في ملاعب التنس والقاعة الرياضية المغطاة بتجروين. مباريات البارح على مستوى البطولات العربية وكذلك الأوروبية، نبدأ بالبطولة الجزائرية. اتحاد بسكرة انهزم ضد شباب بلوزداد 1-0. فريق بلوزداد يداربه معلول يلعب فيه تقاع وبن حمودة، وتيمو شنت فاز على شبيبة القبائل 1-0. في البطولة المصرية، ام بي ينهزم ضد بيراميدز 2-1 بعد ما كان خاسر هدف مقابل 0. بطولة اسبانيا، ريال بيتيس في الجولة السادسة فاز على ختافي 1-0. مالاغا انهزم ضد في ريال 3-1. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مانشستر سيتي فاز على نورويتش سيتي 5-0. أنيس بن سيمان أساسي أخرج في الدقيقة 71. في الدوري الأوروبي الجولة الأولى، سيلتيك انهزم ضد فرانك فاروس المجري 3-1. توليكتي دخل في الدقيقة 57 مع سيلتيك. جوفنتوس فاز على نيميخان الهولندي 5-0. ريال سوسيداد انهزم ضد بورمو 2-1. وبيشيكتاس فاز على مارسيليا 4-1. أبرز مباريات اليوم، الجولة السابعة في إسبانيا 8 إسبانيول مع إلتشي، الجولة الخامسة في إنجلترا 8 برينتفورد مع تشيلسي، نفس الجولة في فرنسا موناكو مع لونس 8 غربا، في إيطاليا كذلك الجولة الخامسة 8 غربا مونزا مع ساسولو، والجولة الرابعة في ألمانيا 7.5 بايرن ميونخ مع يونيون برلين. نقطة الختام لأخبار الرياضة، نلتقي إن شاء الله قبل الواحدة في أخبار رياضية أخرى. إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

0: شالينا
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع

0: لك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا الكيلو خوت غراب ب 18.980 دينار في 25.600 دينار.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار
5: الثامنة صباحا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها، وزارة التربية تعلن استكمال طباعة الكتب المدرسية وتوزيع 96% منها على الفروع الجهوية. بولاية سليان تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية مطالبة بحلحلة إشكالية النقل المدرسي خاصة لتلاميذ المناطق الريفية. توفير أكثر من 500,000 قنطار من البذور الممتازة وتوريد 110,000 طن من الأمونيتر استعدادا للموسم الفلاحي. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة لعملية توفير الكتاب المدرسية، وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع. وفي إطار تسهيل اقتناء الكتب المدرسية، وضعت وزارة التربية على ذمة الأولياء والتلاميذ خدمة رقمية جديدة بعنوان أبحث عن كتاب، تتيح التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب. تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية، تعود إشكالية النقل المدرسي إلى واجهة الاهتمام باعتباره أساسيا بالنسبة للتلاميذ، خاصة أبناء التلاميذ المناطق الريفية بولاية سليانة. ماهر الهماسي والنقل التالي.
7: بين طول المسافات ومحدودية وسائل النقل وصعوبة التنقل في بعض المسالك، يواجه عدد من التلاميذ تحديات يومية للوصول إلى مؤسساتهم التربوية في ظروف آمنة ومريحة.
8: تم تحسن نوعا ما، إنه ثم توفير حافلات، ولكن المسافات الحقيقة بقت صغيرة، وصلش مثلا لآخر نقطة متاع تلامذة متاع تجمعات سكنية ريفية. ثم برشة تلامذة لحد الآن حتى لو كانت وفرت لهم الكار راهي الكيران بقى توصل، كان اشترى طريق تلامذة يبقاو على ساقيهم بالكيلومترات باش يوصلوا.
9: فما مازالوا صغيرات يمشوا بثلاثة بالأربعة كيلومتر على ساقيهم، طقس ساعات يقلقهم كان في الأمطار ولا كانت تبدا الدنيا سخونة. فما برشا عباد تلتجأ باش تحبس كراهب تركب في الليسيزيات من تيلي ولا تركب في كذا معرض الحوادث نتاع السير. فما صحيح كيران تاع شركة النقل لكن مشهم بالكيفية ولا بالشيء المطلوب.
10: اليوم يمشوا على ساقيهم والمدرسة بعيدة علينا، حكيت 5 كيلومتر، تعدوا وديان وتعدوا غاب.
8: كمل الأربعة ولي ما ثلاثة ولي ماضي ساعتين يضطر إنه ياخذ نقل بضائع باش يروح، ولي بتبيع نعرفوا المخاطر متاعها.
7: النقل المدرسي حلقة أساسية في ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحد من الانقطاع عن الدراسة خاصة في المناطق الريفية.
5: أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة قد سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري-أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027.

0: وعشرين، كما شهدت الاختصاصات التكوينية حسب الوزيرة إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهنية وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات التكوينية.
1: فتحنا 26 ألف موطن تكوين في دورتي سبتمبر ونوفمبر، وإن شاء الله فيفري وفري ثم 14 ألف في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40 ألف موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم تعميم متاح. إضافة إلى مسألة الإقامة والإعاشة، اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات. هو لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي، اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومس منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن عاود ليس بديلا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين، وأكثر استشراف لمهن المستقبل.
0: وبخصوص مدى تقدم إعداد منصة من طالت بطالتهم، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن تعهد الدولة في تطبيق القانون لا رجعة فيه، وهو ملف حكومي، موضحا أن الجزء الأول من المنصة قد تم تطويره والقيام بالترابط البيني مع مكاتب التشغيل ومصلحة الأداءات، غير أنها تتطلب إصدار أوامر ترتيبية حتى تتمكن من عملية احتساب المجموعة. وقال الوزير إن مسألة الوقت هام، وإن مثل هذه المشاريع يقع التروي في تنفيذها لضمان حقوق الشباب، مضيفا أن المنصة لن تحل مشكلة البطالة نهائيا، والأهم أن توفر الدولة خيارات متعددة من ضمنها المبادرات الجماعية للشركات الأهلية، وقد تجاوزت الطلبات ونوايا الإحداث 1000. إلى ولاية باجة، أين تنتظم الدورة الثانية من تظاهرة طريق مجرد الثقافية من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل بمدينة تستورة، ببرنامج يراوح بين الأنشطة الثقافية والسياحية والتعريف بخصوصيات الجهة وموروثها المادي واللامادي. كما يتضمن البرنامج عددا من الورشات والأنشطة الثقافية والسياحية الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية، إلى جانب فرص لتبادل الخبرات والمعارف حول خصوصيات المنطقة واكتشاف منتجات وفنون الطبخ وخدمات الراحة والضيافة. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 2027، وفق ما أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري.
2: تم تجميع السنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%. بهذه مكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. حجم الكميات اللي تم تجميعها مع التأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن، والحمد لله المخزونات موجودة، سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل. النجاح موسم الفلاحي يبدأ بالتحضير موسم المقبل، وإحنا بدينا بالاستعداد ومتابعة موسم البذر. في الموسم الفارط تم توزيع 524 ألف قنطار، ونفس الكمية التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم، وبدينا التوزيع باش نضمن حاجيات الفلاحة في الوقت المناسب.
0: في سياق متصل، أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أنه في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، فقد تم منذ 15 من أوت المنقذية وضع حوالي 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو 1 مليون هكتار. وأوضحت بن حديد أن هذه المساحة تتطلب حوالي 2.3 مليون قنطار من البذور، منها 1 مليون قنطار من البذور المنتجة ذاتيا، فيما تتكون الكمية المتبقية من بذور مراقبة ومفرزة. من جهته أفاد نائب مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان بأن برنامج البذور المراقبة يهدف إلى توفير 500,000 قنطار، بما يمكن من تغطية 40% من حاجية الفلاحين من هذه البذور. وبيّن بن رمضان أن وزارة الفلاحة تعتزم توريد 110,000 طن من المادة الأمونيترا خلال الموسم الحالي لتلبية حاجية الفلاحين، إلى جانب مواصلة برامج التأطير والإرشاد الفلاحية لفائدتهم وتعريفهم بالتكنولوجيات الجديدة. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجانية عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها خاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل، فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. وأعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي. في مستجدات العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قد استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط حاولات العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. هذا وقال الرئيس الأمريكي أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الحرب. قالت مصادر أعلامية أمريكية إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء القادم لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. وأشار التقرير الأعلامي إلى أن الاجتماع المرتقب من المتوقع أن يركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزارة التربية تعلن استكمال طباعة الكتب المدرسية وتوزيع 96% منها على الفروع الجهوية. بولاية سليانة، تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية، مطالبة بحلحلة إشكالية النقل المدرسية خاصة لتلاميذ المناطق الريفية. توفير أكثر من 500,000 قنطار من البذور الممتازة وتوريد 110,000 طن من الأمونيتر استعدادا للموسم الفلاحي. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و980 في 25 دينار و600.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
6: صباح الخير،
7: صباح الخير،
8: طير في وقت مين

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار
4: هاي تك.
5: نهاركم زين وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكاف. والاتحاد الأوروبي قدم مقترح جديد يحمل اسم قانون أطفال الاتحاد الأوروبي في خطوة تعد من أوسع التحركات حتى الآن للحد من وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ يقترح منع الأطفال دون سن 13 سنة من استخدام هذه المنصات وفرض إشراف الوالدين على المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 14 عام، بينما لن يسمح للقاصرين بإنشاء حساباتهم الخاصة بصورة مستقلة قبل بلوغ سن 15 عام. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان أن هناك أدلة قوية ومتزايدة على الأضرار التي يمكن أن تسببها منصات التواصل الاجتماعي للدماغ والشخصية في مراحل النمو، وأضافت من المهم أن نكون واضحين للغاية. فرض حد عمري لا يعني إعفاء شركات التكنولوجيا من مسؤوليتها تجاه المحتوى الموجود على منصاتها. لقد تعاملت المنصات مع الصحة النفسية لأطفالنا باستخفاف، وحان الوقت الآن لعكس عبء إثبات المسؤولية. وبموجب المقترح لن يتمكن الأطفال اللي تقل أعمارهم عن 13 عام من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، لكن سيكون بإمكانهم استخدام خدمات مشاركة فيديو مصممة خصيصا للأطفال من خلال حسابات يديرها أولياء أمورهم. وسيتعين على هذه الحسابات التي يصفها المقترح بأنها حسابات مصغرة توفير مجموعة من إجراءات الحماية، من بينها تحديد وقت استخدام الشاشة بما لا يتجاوز ساعة واحدة يوميا، إلى جانب توفير أدوات سهلة للوالدين للتحكم في المحتوى الذي يمكن لأطفالهم مشاهدته. أما الأطفال اللي تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عام فسيكون بإمكان والديهم إنشاء حسابات فرعية لهم تتيح استخدام منصات التواصل الاجتماعي وخدمات مشاركة الفيديو مناسب لأعمارهم مع استمرار خضوع هذه الحسابات للإشراف. كما ستتضمن الحسابات المخصصة لهذه الفئة العمرية قيودا إضافية، من بينها الحد من نطاق التواصل الاجتماعي وفرض سقف لاستخدام الشاشة يبلغ ساعة واحدة يوميا.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
3: بلاد الخير غاردي ما باللاريجيا عين دراهم وبنين تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها، وحبس في تبرقة مرجينها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد، 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
6: إذاعة الكاف،
0: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.

0: نهاركم مبروك، سعيد بما كنتم مستمعي إذاعة الكيف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مباشرة. الآن نمشيو إلى بيجا حيث زميلي ناجي الخلولي في أسعار السوق لليوم. ناجي نهارك زين، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: صباح الخير يا مينا، وصباح الخير كافة مستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك ناجي. وين متواجد بالضبط في بيجا بالنسبة لأسعار السوق لليوم؟
1: بالنسبة لأسعار السوق اليوم يا مينا، احنا عملنا جولتنا في سوقنا خير الدين باشا المعروف ببزنيز. نعرف ان السوق هذا ديما حركة كبيرة، ولو انه اليوم يا مينا الحقيقة الحركية بالنسبة لتوا معناها ما فماش برشا. نعرف اليوم حتى سوق الجملة مسكر يا مينا، الخضار يتزودوا من البارح معناها اليوم في انتظار انه بعد نص النهار يحل، معناها هو يحل من معناها يسكر سوق الجملة من نهار الخميس في نص النهار حتى اليوم في نص النهار بالطبيعة، وهكا يتسنى للخضارة باش يمشي ويقضي فهمتني ويتزودوا بما لازمهم. بالطبيعة كما ذكرت كمينة الحركية قليلة، لكن التزويد معناها ما فماش حاجة ناقصة الحقيقة، ما لاحظناش فما حاجة ناقصة بالنسبة للمنتوجات الاستهلاكية اللي يحتاجها المواطن. مش نعطيكم بالتفصيل يا مينا. بالنسبة للخضر اليوم البطاطا الحقيقة الأسعار نتاعها مازالت غالية من 2200 ل 2000، الفلفل الحلو من 13% للحار والمسكي 13% ل 16%، وبالنسبه للحلو 2400، البصل من دينار حتى ل 12%، بالنسبه للطماطم 18% حتى ل 2400 الباهيه، المصواب 16% ل 18%، بالنسبه للقناويه فما الخشينه بدينار والجويده ب 16%، البرودو 3500، السفناريه 2500، الخضر الورقيه طلعت سومها ممكن نقص الانتاج ونعرف وخسرنا السخانة تاع الصيف اللي مرت تأثر على الانتاج
0: أكيد.
1: المعدنوس الكرفس والسبناخ والسلك 500 مليم، السلايت اللي تيو 15% والخس 2500. بالنسبة للغلال إجماليا يمينة غالية الحقيقة برشا، لنزات 3500 حتى 9800، العنب فما ب 5000 وفما ب 6500، التفاح جويد ب 3000 والخشين ب 8500. بالنسبه للبطيخ اللي هو اكثر انتاج موجود توا، البطيخ كيلو ب 1200 وفما بالكعبه فما بدينار 2000 وحتى 3000 كعبه. بالنسبه للدقله 5000 و7000. فما الكرموس يمينه ولو انه حاجه قليله الحقيقه وغاليه من 6000 حتى على 10000 الصومه تاعو. الحقيقه ما شفناهوش خدم السنه للاشاره معناها بالنسبه للكرموس، لو انه نعرفوا منطقه الجبل
0: موجود اما الاسعار غاليه، حتى وصلت حتى ل 13000 مثلا في الكيف موجود الكرموس اما اسعاره غاليه
1: يمينة حسب النوعيه، لكن الحقيقه ما شفناهوش في السوق موجود معناها في الموسم نتاعو بصفه كبيره، الكميات كبيره ممكن الكميات تتحول يمينا لاماكن اخرى، لانه ثم في منطقة الجبة عندهم شركات تتحول المنتوج وحتى ينجم حتى يصدروه ممكن المنتوج نتاعنا بحكم نوعية به موجودة. اللحوم البيضاء دجاج اليوم 8900 حتى 10000، الكبدة 18000، الاسكالوب 22800، جوانح 5000، ويزدان 7500، الكركاس 2500، والعظم 1400 مليم. اللحوم الحمراء اجماليا ما تغيرتش، العلوش 60 دينار، برشني كيف كيف 60، الهبره بقري 50 دينار، كرش علوش 10000، كرش بقري 8000، راس علوش والا برشني 20 25، المرقيز 30 35، الهرقمه 15 دينار، الحوت دورات 22 دينار و800، القاروس 27 دينار، الليج 23 دينار و800، السردينه 6800، شورو 5800، والشفريت 26 دينار. كما لاحظت يمينا اسعار الحوت مرتفعه، ان شاء الله تكون مناسبه احنا نقولوا فهمتي يمينا،
0: ان شاء الله ان شاء الله تكون مناسبه بالنسبه للمستهلك التونسي ان شاء الله.
1: ولو انه الحقيقه معلومه للساده المستمعين، بالنسبه للصيف تعدى يمينا وطول احنا نستقبلنا الخريف، تراجع طفيف بالنسبه للخضر. بالنسبه للحوم يمينا خاصه اللحوم الحمراء ما تحتش، واللحوم البيضاء نعرفوا فما نفوق نتاع على عده معناها معناها بالنسبه للمداجن سجلت نفوق بالنسبه اللي يربيوا الدجاج يمينا، وعلى هذيك اثر على الصوم لانه الضوء كان يقص في كل مره وهذا ما خلى فما اضطراب في التوزيع،
0: اي توا
1: ولا
0: الانتاج
1: تجي
0: بدا
1: كميات
0: يرجع
1: كثيره
0: بشوي
1: يمينا
0: بشوي.
1: ان شاء الله يرجع. احنا نقولوا بالطبيعه واكيد ماذا بينا الانتاج موجود والاسعار في المتناول، هذا هو المستهلك اللي يحب عليه.
0: وخاصة الأسعار. شكرا ليك ناجي، نهارك زين، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في بيجا، إلى اللقاء.

0: روعة الكاف.
1: نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي بالنسبة لليوم وحتى النهار 24 سبتمبر. نبدأ بولاية الكيف بالنسبة للدهماني، صيدلية سامي الضاوي، السرس محمد هاشمي شريشي، الكسور صيدلية خالد تتيني، بالنسبة للكيف المدينة صيدلية أسماء الجوادي، صيدلية ألفة العروسي، وصيدلية سمير تبرسقي. بالنسبة للتاجرين صيدلية عبد الجواد الحمروني، سقيت سيدي يوسف، أمير بوغانمي، قلعة سنين صيدلية سيف الدين مسعودي، ونبر يمن مزي. بالنسبة لولاية بيجا المدينة صيدلية محمد أنيس الإمام، تبرسق صيدلية هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، تيبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل صيدلية فراس النصيري، مجاز الباب وفاء قزم، نفزة صيدلية منجي العباسي، واد الزرقاء صيدلية نادية شلواتي. بالنسبة لولاية جندوبة بالريجة صيدلية حسين غزواني، بوسالم محمد أنور بالحارف، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية سامي الجربي، وصيدلية حذامي الزريدي. بالنسبة لتبرقة صيدلية محمد بشير الخضراوي، عين درهم صيدلية رضا ضيفلي، غار الدماء محسن زقطني، فرنانة هاجر حمدي، ولاية سليانة الروحية صيدلية نون حسني، الكريب صيدلية محمد تقيا، بارجو صيدلية عصام بن عطية، بوعرادة محمد بن جيجي، سيلينا المدينة صيدلية تيمن مناعي، قعفور جلال الدين بن فرحات، كسرة صيدلية يوسف مفداوي، ومكسر صيدلية عصام بوزيان. تقريبا هكا نص نهاية لقنا هذا معاكم اليوم من صباح الخير، شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة مع أجمل تحيات لأسعد بن عيد في الهندسة الصوتية، هند اليونسي في مراقبة البث، ويمين رزيق من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تذكر أول نهار ريحة الكراسة، رهبة الصف، ليدين المكبشة في دين أميتنا وأبائنا قدام باب المدرسة. مهما كبرنا تقعد أول خطوة وأول لحظة في العودة المدرسية ذكريات ما تتنساش. إجا نرجع بالزمن شوية ونحل مع بعضنا صندوق الذكريات بين ضحكة أول ريكرياسيون وأول صاحب تقسمنا معها الطاولة الأولى، أول خطوة وأول سونوري. نهار الجمعة من ماضي 3 للـ5 متاع العشية على الرقم 78-227-700 في برنامج وجهة نظر، الإمضاء صندوس مسعاوي.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو خوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: اشهار
4: التاسعة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
4: اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة لعملية توفير الكتاب المدرسي. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة قد سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري-أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. كما شهدت الاختصاصات التكوينية حسب شاود إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات التكوينية من خلال الترفيع من طاقة استيعاب المبيتات بإضافة 1700 سرير جديدة، فضلا عن العديد من الإصلاحات في المطابخ والمطاعم بهدف تحسين ظروف إقامة المتكونين. في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزوارية بأنه قد تم منذ 15 من أوت المنقذية وضع حوالي 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو 1,000,000 هكتار. أفاد نائب مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان بأن برنامج البذور المراقبة يهدف إلى توفير 500 ألف قنطار، بما يمكن من تغطية 40% من حاجيات الفلاحين من هذه البذور. وبيّن بن رمضان أن وزارة الفلاحة تعتزم توريد 110 ألف طن من الأمونيتر خلال الموسم الحالي لتلبية حاجيات الفلاحين، إلى جانب مواصلة برامج التأطير والإرشاد الفلاحي لفائدتهم وتعريفهم بالتكنولوجيات الجديدة. قالت مصادر إعلامية أمريكية إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء القادم لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم

0: هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعتنا هذه ساعة مظنة استجابة الدعاء، وفيها يتقبل الدعاء والرجاء، وفيها لا ترد الأكف خائبة، والمولى عز وجل أرحم وأكرم وأجل من أن يرد داعيا وأن يرد ضعيفا وأن يرد منكسرا وأن يرد مظلوما. والمولى عز وجل أمرنا بالدعاء في مطلق الأحوال، فقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، لا واسطة ولا حاجز ولا ممرات ضيقة ولا دون أي تكلفة. فالمولى عز وجل خلقنا وطلب منا أن ندعوه، فندعو المولى عز وجل بما أتينا من خشية ومن خوف ومن رجاء في أن يستجيب لنا المولى عز وجل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اشفي كل مريض وأعد كل غائب، وادفع عنا البلاء والظلم والعداء، وأن ترفع عن إخواننا في غزة وفي فلسطين ما نزل بهم من محن ومن ابتلاء، ونسأله كذلك أن يغيثنا غيثا طيبا نافعا مباركا يصيب البلاد والعبادة بكل خير، فيدر الزرع وينبت الزرع. إذن كالعادة في مشوارنا يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا عساني أن أقول أستاذ كمال بعد هذا المدخل الرائع والجميل، وقد ركزت فيه على الدعاء وختمته بدعاء توجهت فيه إلى المولى عز وجل، وكان دعاء جامعا مانعا، ولا أملك إلا أن أؤمن على هذا الدعاء الجميل، فأقول: اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين يا ذا العرش المجيد.
0: آمين رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى الصدق والاستقامة، ونسأله أن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات. كالعادة أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه في مشوارنا في جزئه الأول إذن موضوع الحصة، ثم ركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني نفسح المجال للسادة المستمعين لاتصالاتهم اللي تصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محموداً وفي عبادك معبوداً.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نواصل معكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد، وأعود معك إذن أستاذ رضا لنتواصل من خلال موضوع حصتنا وهو الركن الأول. إذن وما دمنا في بداية الحصة قد ذكرنا أهمية الدعاء في حياة المسلم بالأساس، في حياة الإنسان بصفة عامة، لأن المولى عز وجل حين توجه إلينا بالخطاب وبالأمر فقال أدعوني أستجب لكم دون قيد أو شرط، دون هناك من يقول لابد من شروط تتوفر، فالمولى عز وجل لم يضع لا شروط ولا حدود ولا وسائط، وقال في مطلق الحال أدعوني أستجب لكم، فقط أن تكون نية خالصة للمولى عز وجل، معناه هو رجاء فيه حتى يتقبل الدعاء. إذن وفي معنى الدعاء أننا كثيرا ما ندعو، والكثير يقول لنا إني أرى أن دعائي غير مستجاب، فلماذا لا يستجاب لي، ولماذا معناه لم تتحقق أمنيتي أو رجائي، وأنا كثير الدعاء وكثير الابتهال وما إلى ذلك. ولكن هذه أمور إذن أكيد لا يعلمها إلا المولى عز وجل، ولكن نحن مأمورون بالدعاء أستاذ رضا.
1: نعم، هو إذا أردنا أن نجيب بكل بساطة أستاذ كمال، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه، فندعوه.
0: نعم، هذا هو.
1: يبقى حتى لا يصبح الدعاء نوعا لا قدر الله من الرعونة أو ضربا من
0: التكاسل
1: ومن السلبية غير ذلك،
0: حتى لا يكون سلبي،
1: فإن المسلم يعني أو الدعاء لا يلغي
0: العمل
1: والفعل والنشاط
0: والأخذ
1: بالأسباب إلى غير ذلك. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ونعيش حياتنا عادية وطبيعية، علما وأن كثير من المناوئين يعني طعنوا في الإسلام من هذا الجانب، من جانب الدعاء، وقالوا إن المسلمين يعني يعتمدون على الدعاء ولا يقدمون أي عمل أو أي فعل. وجميعنا يذكر قول سيدنا عمر لذلك الرجل الذي يعني انزوى للعبادة وانقطع للذكر وسائر الأذكار والعبادات، قال له إن السماء لتمطر
0: ذهبا. نعم فعلا.
1: وقال لغيره من كان يعني يمكث كثيرا في المسجد، إلى درجة أنه سيدنا عمر ببصيرته الثاقبة تساءل وقال من يعوله، يعني هو دائما موجود في المسجد، يعني سيدنا عمر يتكلم بالمنطق وبالمعقول. قالوا له أخوه، قال أخوه أعبد منه،
0: نعم.
1: فبالتالي يعني صحيح أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أدعوني أستجب لكم، لكن بطبيعة الحال بقدر ما يكون إنسان مستقيما ومبتعدا عن المعاصي وعن الذنوب وما إلى ذلك، بقدر ما يكون ذلك أدعى إلى أن يستجاب دعاؤه. وكلنا يذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حول من يضع رجله في الغرز، يعني الركاب، ركاب الدابة، وربما اليوم في السيارة أو في الطائرة، وهو يقصد الحج ويقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له يعني زادك حرام وجسمك غذي بالحرام إلى غير ذلك، يعني فأنا يستجاب له، في حين الذي يضع رجله في ركاب الدابة أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي وسيلة نقل ويلبي، فالله سبحانه وتعالى يقول له يعني زادك حرام حلال عفوا، ويعني وأتيت الحلال، فالله الله سبحانه وتعالى يتقبل تلبيتك ودعائك. فبالتالي لا ننسى أن نربط بين الدعاء وبين ما طلب إلينا من الطاعات واجتناب المعاصي. صحيح أن الله سبحانه وتعالى حر وهو حكيم ويفعل ما يشاء، يمكن أن يستجيب للعاصي وأن لا يستجيب للمطيع، هذا ممكن، لكن هذا ليس يعني ما نعتمده نحن في ممارسة صح التعبير في الدعاء. هذا أمر يعني غيبي عند الله سبحانه وتعالى، وباعتباره هو الإله الخالق القادر المريد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا أمر يعني مكول إلى الله سبحانه وتعالى. أما نحن كبشر نحن مدعوون أن نستقيم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ونستقيم ما استطعنا وكفى. يعني لا نفلسف الأمر ولا ندخل في الغيبيات ولا نقول هذا يعني لا يستجيب الله له لأنه كثير المعاصي ولأنه كذا، لا نقول هذا الكلام. نحن واجبنا أن ندعو هؤلاء الناس، أن ننصحهم، أن نذكرهم، لكن لا نحكم عليهم. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك يعني في كم من آية يقول له المولى عز وجل إن أنت إلا نذير وبشير، وما إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بوكيل. يعني كثير من الآيات في هذا المعنى. وحتى أن بعض العلماء سأله أحدهم وقال له ماذا أفعل مع فلان إنه لا يصلي، وبطبعة الحال لا يأتي إلى لا يصلي، ويعني وهي معصية كبيرة. قال له يعني ماذا تفعل معه؟ هو أن تذهب وتأخذ بيده بلطف وتأتي به إلى المسجد،
0: تصطحبه إلى المسجد.
1: بطبعة الحال تصطحبه إلى المسجد بعد أن تكون قد استعملت معه يعني لغة طيبة ولطيفة، وكنت قادرا على إقناعه وعلى تذكيره. يعني بطبيعة الحال الدعوة إلى الصلاح وإلى الطاعات ليست رعوانية، هي تتطلب إنسان عالم، تتطلب إنسان يعني قادر على التواصل الجيد إلى غير ذلك. وكلنا يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى فضل العالم على غير العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
0: أكيد مع الدعاء لابد من توفر شرط أساسي أستاذ رضا، وهو العمل. ولا يمكن معناها مثل ما ذكرت أنه الإنسان يتكئ ويتواكل ويتقاعس عن العمل ويدعو، معناها التلميذ الذي لا يجتهد ولا يحضر الدروس ولا معناها يثابر ولا ينجز ما أوكل إليه وما إلى ذلك، ثم يدعو أن يستجاب له أن ينجح، فهذا أمر غير معناها منطقي، لا يقبله عقل ولا يقبله منطق. وذكرت أنه مفارقة بين المسلم وغير المسلم، فأحدهم معناها يضع مقارنة بسيطة يقول أنه المسلم غير المتعلم للسباحة والكافر الذي تعلم السباحة، كلاهما في البحر، من منهما سينجو؟ الذي سيدعو وهو لم يتعلم السباحة أم الذي تعلم السباحة؟ الذي تعلم وأخذ بالأسباب هو الذي سينجو في نهاية المطاف. نحن لا نتحدث عن المعجزات وما إلى ذلك، نحن نتحدث عن الواقع وما يقدر على فعله الإنسان. وبالتالي الأخذ بالأسباب هو كذلك مبدأ مهم جدا وأساسي في مظنة استجابة الدعاء.
1: هو نفسه عباده
0: عباده
1: أنه طاع لله سبحانه وتعالى. ثم أنا أقول لمن يحملون هذا المعنى أو هذا المفهوم للدعاء وفي علاقته مع المولى عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، هذا صحيح في المطلق. ونقول له أنت استقم وخذ بالأسباب وتعلم السباحة.
0: أي فعلا
1: تعلم السباحة وادعو الله سبحانه وتعالى، يعني أعقلها وتوكل.
0: أعقلها
1: وتوكل. وإن إن استجاب لك الله.
0: نعم.
1: وأنت عاص وأنت غير آخذ بالأسباب.
0: نعم.
1: فأصح عليك.
0: نعم فعلا.
1: هذا ما نقول. أما نحن حسب معرفتنا المتواضعة بالشرع بل بروح الشرع نقول لك لابد من الاستقامة. لابد لك من الأخذ بالأسباب. لابد لك من تعلم السباحة.
0: نعم فعلا.
1: ولابد لك أيضا من الدعاء. لابد لك أيضا من الدعاء. إن أنت يعني وفقت لأن يستجاب دعاؤك دون أن تأخذ بالأسباب فنفرح ونسعد لك بذلك.
0: نعم. نعم.
1: لكن نحن يعني
0: لكن هذا مخالف لكل منطق. نعم. ومخالف لكل عقل. نعم. نعم.
1: يعني نتكلم من هذا.
0: نعم.
1: المنبر من هذا المكان.
0: نعم.
1: فإننا نبث رسائل بإذن الله تكون متوافقة مع الشرع.
0: نعم. نعم.
1: الحنيف.
0: نعم.
1: الاستثناءات أو
0: بالضبط.
1: يعني تصور أنت لو أن حسب الرواية يقال أن فرعون يعني استنجد بموسى.
0: نعم.
1: لكن موسى لم ينجده.
0: نعم.
1: فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى بعد أن غرق فرعون ومن معه.
0: نعم.
1: قال له يا موسى لقد استنجد بك 70 مرة فلم تجبه.
0: نعم.
1: وعزتي وجلالي لو
0: نعم.
1: يعني دعاني مرة واحدة لا أجبته. تصور لو أن فرعون
0: نعم.
1: دعا الله سبحانه وتعالى مرة واحدة
0: لا استجاب له. بعد هذا الفصل نعم. نواصل في هذا الحديث الشيق معك أستاذ رضا.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. اشهار
3: إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: اذا اعود معك استاذ رضا الى ما كنت بصددي. اكيد انه الانسان اذا مدعو الى ان يعمل وان ياخذ بالاسباب وهذا كذلك في قلب العبادات وهذا كذلك مما اشترطه علينا المولى عز وجل حتى نحقق إنسانيتنا وحتى نحقق الغاية من الخلق لأنه ربي سبحانه خلقنا وقال اقرأ واعمل وسر في الأرض واسعى وكل ما له علاقة بالجهد وبالعمل وبالحركة وبأعمال العقل كل ذلك مدعو إليه الإنسان حتى يحقق ما يصبو إليه وما يرغب في تحقيقه.
1: نعم. أنا سأضرب إليك مثلين.
0: نعم.
1: أستاذ كمال.
0: نعم.
1: لا يمكن أن يختلف فيهما اثنان.
0: نعم.
1: المثال الأول هو الحضارة العظيمة المزدهرة التي بناها المسلمون. هل بناها المسلمون بالدعاء فقط؟
0: لا
1: هذا لا يمكن لأي إنسان أن ينكر ذلك. بدليل أن حضارة الغرب قامت على أنقاض حضارة المسلمين في العلوم وفي الأداب وفي المناهج وفي التقنيات وفي الاكتشافات وفي كل شيء. والمثال الثاني هو مثال الغرب. هل بنى حضارته على الدعاء؟ الغرب لم يدعو.
0: لم يدعو.
1: ليسوا مسلمين وحتى ليسوا يعني أغلبهم ليسوا مسيحيين ليسوا مؤمنين. بنوا حضارتهم بالأخذ بالأسباب وبالعمل وبالأساليب العلمية المنطقية. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يمكن أن يحقق ما ينجزه الناس بسببين. السبب الأول هو الدعاء.
0: نعم.
1: والسبب الثاني هو العمل والإنجاز والفعل. نعم. وما
0: والتطوير
1: وما إلى ذلك.
0: وهذا الأهم.
1: والطريقة الثانية هو أن الإنسان يتخذ بالأسباب البشرية المنطقية المعقولة.
0: نعم.
1: ويمكن أن ينجز ولا أدل على ذلك مما أنجزه الغرب ونرى. نعم. يعني آثاره. نعم. إلى يومنا.
0: نعم.
1: هذا.
0: نعم.
1: فبالتالي نحن الفرق بيننا وبين الغرب هو في الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن في الأخذ بالأسباب فنحن نتساوى.
0: نعم.
1: بدليل أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يوصي الجيش قال إنما يعني تنتصرون عليهم
0: نعم.
1: بقلة ذنوبكم وكثرة ذنوبهم.
0: نعم.
1: فإن استويتم في الذنوب نعم. كانت الغلبة للأقوى.
0: نعم.
1: يدخل المنطق
0: نعم.
1: العقلاني نعم. المبني على نعم. الوسائل على الإمكانيات على الماديات إلى غير
0: نعم.
1: ذلك.
0: وينصر الله عنها العادل على الظالم حتى نعم. وإن كان
1: مسلما
0: فعلا نعم. وهذا كذلك من بين معناها ما دونه التاريخ في الحقيقة، لأنه هذا عبر التاريخ موجود وموجود في الكتب وتحفظه الذاكرة كثيرا. بالتالي الدعاء من أهم أسباب، ربما الدعاء يقول البعض أنه سلاح ضعيف أستاذ رضا.
1: نعم، ونحن تحدثنا عن حالات
0: نعم
1: اللي المولى سبحانه وتعالى يستجيب فيها الدعاء، لأن الداعي تعوزه الحيلة كما يقال
0: نعم.
1: وتعوزه الوسيلة والأماكن
0: نعم.
1: وهو مظلوم
0: نعم. خاصة يعني المظلوم
1: نعم.
0: خاصة المظلوم
1: أي نعم. نعم. خاصة المظلوم
0: نعم.
1: فالله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه ولو بعد حين
0: نعم.
1: وهذا وارد وهذا واقع في نعم. التاريخ وفي نعم. التجارب، والكثير من الناس لابد وأنهم عاينوا يعني أمثلة
0: نعم.
1: فنحن أنا ما أطلبه من نفسي ومن كل
0: نعم.
1: مسلم
0: نعم.
1: هو أن لا يتدخل في مجال ليس لنا أن نتدخل فيه
0: نعم.
1: وهو مجال يعني الغيبيات
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى قال أدعوني
0: أستجب لكم،
1: أستجب لكم
0: نعم.
1: ندعوه كما
0: أمرنا
1: نعم. وقال لنا أن نأخذ بالأسباب
0: نعم.
1: عقلها وتوكل،
0: عقلها وتوكل فهم.
1: يعني افعلوا وقل اعملوا فسيرى
0: نعم.
1: الله عملكم
0: نعم.
1: ورسوله والمؤمنون، وفي
0: نعم.
1: الآية الأخرى
0: نعم.
1: اللي قبلها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فقط
0: نعم.
1: فنعمل
0: نعم.
1: ونعقل الدابة ونأخذ بالأسباب، ونأخذ بأسباب المنعة
0: نعم.
1: والقوة، ونوفر الأسباب التي من شأنها أن تحمينا
0: نعم.
1: ونأخذ بالأسباب لاكتشاف الأدوية
0: نعم.
1: للتداوي عافاك الله وعافى السادة
0: نعم.
1: عافى السادة المستمعين للتداوي
0: نعم.
1: و لنحفظ الصحة
0: نعم.
1: والوقاية وما إلى ذلك
0: نعم.
1: لا نبقى مكتوفي الأيدي
0: نعم.
1: ونحسب ذلك على الإسلام
0: نعم.
1: فدعوة إلى أن نصحح مفاهيمنا، وخاصة في كثير من المصطلحات
0: نعم.
1: والمفاهيم اللي
0: نعم.
1: وقع فيها شبهة
0: نعم.
1: وفيها فهم خاطئ، مثل مفهوم التوكل
0: نعم.
1: مثل مفهوم الدعاء، ونحن بصدد الحديث
0: نعم.
1: عن الدعاء، فلا بد من مراجعات كثيرة، ولا بد
0: نعم.
1: من السادة الأئمة الخطباء
0: نعم.
1: والوعاظ
0: نعم.
1: والمحاضرين
0: نعم.
1: والمدرسين، لابد والمدرسين لابد أن يؤكدوا على هذا الجانب
0: نعم.
1: وأن يصححوا المفاهيم
0: نعم.
1: لأنه إذا صححنا المفاهيم
0: فعلا.
1: يعني سنتعامل مع الواقع ومع المحيط ومع نعم. الكون ومع
0: نعم.
1: الناس
0: نعم.
1: ومع الجميع نتعامل
0: نعم.
1: تعامل مبني على أسس صحيحة
0: نعم.
1: وسليمة
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الأول إذن في موضوع حصتنا، وإن كان هو الموضوع في الحقيقة كل مرة نطرحه معناه أكيد يأخذ حيز كبير من الوقت، ولكن نكتفي دائما بما نقارب هذا الموضوع إذن من مقاربات من عدة زوايا. نختم هذا الركن الأول، بعد هذا الابتهال الركن الثاني في قواعد التلاوة.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن، ومعك أستاذ رضا نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، ونحن كنا نتحدث أستاذ كمال نعم. عن موضوع الدعاء
0: نعم.
1: فأقترح على السادة المستمعين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آيتان معروفتان نعم. لأنه السادة الأئمة
0: نعم.
1: كثيرا ما يقرأ ما يقرؤون بهاتين نعم. الآيتين
0: نعم.
1: خاصة في صلاة المغرب، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر
0: نعم.
1: السورة
0: نعم. نعم.
1: ومما ذكر في فضل هذا هاتين الآيتين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من قرأ بالآيتين
0: نعم.
1: من آخر سورة البقرة في ليلة
0: نعم.
1: كفته
0: نعم.
1: يعني بحول الله يكون محفوظا وممنوعا من كل أذى. إذن يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الملاحظة الأولى
0: نعم.
1: تتعلق بحرف النون من قوله تعالى آمن
0: نعم.
1: حرف النون كما هو معروف هو حرف مرقق، لكن جاء بعده مباشرة في النطق

0: بطبيعة الحال وليس في الكتابة، لأنه في الكتابة يفصل بينه وبين حرف الراء اللام الشمسية كما يقال، جاء بعده حرف الراء، وحرف الراء مفتوح فهو مفخم عند قالون.
1: نعم.
0: فبالتالي حذاري من تفخيم النون، فربما نقول آمن الرسول. الرسول
1: ليست آمن،
0: لابد من ترقيق النون. آمن الرسول. ثم الملاحظة الثانية، أعطى مد آمن حقه.
1: نعم. ليست آمن الرسول.
0: نعم. يعني ربما تلتبس بأمنة من الأمان ومن الأمن.
1: نعم.
0: في حين آمنة هي من الإيمان.
1: نعم.
0: وقيل أصلها أأمنة وأبدلت الهمزة الثانية مدا من جنس حركة ما قبلها أي ألفا.
1: نعم.
0: إذن آمن الرسول. ثم حذاري من تفخيم السين من الرسول. لا نقول الرسول،
1: ليست صاد.
0: نعم. الرسول. هكذا. الرسول بطبيعة الحال. نواصل الترقيق مع اللام أيضا. بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم
1: نعم.
0: بما، لو نحذف
1: المد،
0: المد هي هذه ما هي موصولة. يقول أهل اللغة عادة وأهل التفسير هي موصولة بمعنى
1: بالذي،
0: يعني بالذي آمن الرسول الذي، بالذي أنزل.
1: نعم.
0: في حين إذا كان نحذف تولي استفهام.
1: بما
0: تولي استفهام. كما في قوله تعالى مم فلينظر الإنسان مما خلق.
1: نعم.
0: يعني كثير من الناس يخطئون ويقرؤونها مما، وهي استفهام مم عكس هذه. إذن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لاحظ أنه هاء الضمير في إليه ليس فيها مد، لا نقول إليه، نقول إليه فقط. لماذا؟ لأن ما قبلها سكن، في حين من ربه وهي أيضا هاء كناية، هاء ها ضمير.
1: نعم.
0: لكن فيها مد. لماذا؟ لأنها أتت بين متحركين. وهذا هذه هي الحالة الوحيدة التي تمد فيها الهاء. إلا ما يعني انفرد به القارئ الثاني وهو عبد الله بن كثير، الذي كان يمدها ولو كان ما قبلها ساكنا فيقرأها إليه من ربي هكذا.
1: القارئ الثاني شو معناه أستاذ؟ إذا تقولنا معناه القارئ الثاني باش نعرفه معناه.
0: أقصد القراء السبعة ولا أقصد القراءات السبعة.
1: القراء،
0: لا أقصد الأحرف السبعة التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: لا، نحكي على القراء.
0: القراء السبعة المعروفين.
1: شكون القراء السبعة؟
0: القراء السبعة النافع
1: لول،
0: وهو اللي نعرفوه نحن أكثر.
1: أي.
0: وعنده زوز روايات اللي نحن نستعملوهم اللي هو قالون ورش. لكن ورش
1: نعتمد قراءاتهم معناها.
0: نعتمد
1: روايات، نعتمد رواياتهم. أي.
0: وخاصة رواية قالون.
1: والثاني هذاك علاش نحن نسمع رواية قالون عن نافع المدني.
0: نعم.
1: ديما نسمع
0: قالون
1: هذه التلاوة بصوت الشيخ فلان برواية قالون عن نافع المدني، معناه بما أنه ابن المدينة.
0: نعم. والقارئ الثاني هو عبد الله بن كثير.
1: عبد الله بن كثير
0: وهو عاش في مكة. يعني نافع عاش في المدينة. وقيل حتى اختيار هؤلاء القراء كان مرتبطا إلى حد ما بالأماكن. يعني ابن مجاهد وهو الذي اختار هؤلاء القراء السبعة. هو المسبع كما يقال في حدود القرن الرابع للهجرة. يعني اختار في مكة وفي المدينة وفي البصرة وفي الكوفة. القارئ الثالث هو أبو العلاء البصري، وهو كما يحمل كما اسمه من البصرة.
1: من البصرة.
0: نعم. والقارئ الرابع هو ابن عامر الشامي من الشام،
1: من الشام
0: لسوريا اليوم. والقارئ الخامس نعرفوه خاصة من خلال حفص، وهو عاصم، ولذلك يقال حفص عن عاصم.
1: حفص عن عاصم،
0: عن عاصم، عاصم ابن أبي النجود. والناس يخطئون فيقولون ابن
1: النجود،
0: أبي النجود، هي أبي النجود بفتح النون.
1: النون.
0: والراوي الثاني هو شعبة، هو غير معروف.
1: معناها رواية حفص كذلك مشهورة.
0: نعم، مشهورة خاصة في الشرق،
1: في الشرق،
0: في الخليج. رواية قالون مشهورة في تونس وفي ليبيا. في حين ورش نوعا ما في تونس
1: وفي المغرب أكثر
0: وفي الجزائر وفي المغرب. الجزائر يقرؤون بورش
1: بورش
0: وفي المغرب كذلك. والقارئ السادس هو حمزة. الحمزة يقال له حمزة الزيات لأنه كان يعني يصدر في الزي في الزيت ويجلب قيل الجبن. كان تاجرا يعني هذا باش نبين ما كنا نقوله كما في الحصة الأولى يعني كان قارئا مشهورا لكن هذا لم يمنحه من أن
1: يعمل
0: بي ويكسب بعرقه.
1: نعم.
0: والقارئ السابع هو الكسائي. والكسائي كان من كبار اللغويون السيد كمال
1: اللغويين. نعم.
0: يعني تصور أنه واحد كما الأصمعي وواحد كما الخليل بن أحمد وواحد كما سيبويه.
1: نعم.
0: هؤلاء وكثيرون منهم وهم يعني مشهورون في اللغة لكنهم أيضا كانوا قراء هذا ما يعرفوش الناس.
1: نعم. نعم.
0: حتى أهل اللغة أصلا ربما يجهلون ذلك. هؤلاء تتلمذوا إما مباشرة أو بواسطة عن الإمام على الإمام الكسائي.
1: نعم.
0: إن شئت
1: هذه معناها لا يقال أنه فما 10 قراءات سيدي.
0: نعم جاء يعني الإمام ابن مجاهد اختار
1: سبعة
0: قراء في حدود القرن الرابع للهجرة. ثم جاء في القرن الثامن ابن الجزري وهو مشهور جدا الدمشقي محمد بن محمد ابن محمد.
1: نعم.
0: ابن محمد الجزري.
1: نعم.
0: الدمشقي يعني وأضاف 3. على أي أساس ابن مجاهد اختار أولئك السبع
1: والجزري اختار 3 آخرين؟
0: على أساس 3 مقاييس. المقياس الأول هو
1: نعم تفضل سيدي دائدا. نعم تفضل به نواصل أستاذ رضا. إذن فاصل قصير. إذن تفضل. نعم
0: يعني ابن مجاهد اعتمد كما اعتمدها قبله العلماء.
1: نعم.
0: اعتمد مقياس التواتر يعني تكون القراءة متواترة من لدن يعني صاحب القراءة عن عدل ضابط ثقة وهكذا إلى أن تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أخذ عن هذا. ثم المقياس الثاني أو المعيار الثاني أن تكون موافقة للغة العربية.
1: نعم.
0: ولو بوجه ولو احتمالا.
1: نعم.
0: ولو بوجه من الوجوه. والمقياس الثالث أن تكون يعني تتوافق مع الخط المصحف العثماني.
1: نعم.
0: ولو احتمالا أيضا. بطبيعة الحال كل ذلك في كان في الشهرة. يعني أن تشتهر تلك القراءة وتستفيض ويعني يقع تلقيها بالقبول من لدن العلماء أولا ثم من لدن الأمة الإسلامية. نعم. ثانيا.
1: والقراءات هذه معمول بها الكل استاذي ده معناها كل يعتمدوها الناس كل تعتمد بدرجات
0: يعني نعم بدرجات توا الروايات خاطر مع القراءة هي افتراضية لأنه الإمام عاصم أقرأ شعبة وأقرأ حفص. حفص أقرأه برواية وشعبة أقرأه برواية تختلف. حفص العاصم قالوا لماذا أقرأتني برواية وأقرأت؟ قالوا أنت أقرأتك عن أبي بكر بن عياش عن الصحابي الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعبة أقرأته عن التابعي الفلاني اللي قرأ عاصم مباشرة. وهذا التابعي قرأ عن صحابي والصحابي قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلها يعني صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاييس يعني شديدة وثابتة ولا تقبل يعني الطعن. لماذا؟ لأنها مقاييس علمية ودقيقة ولا يمكن أن يطعن فيها كل ذي عقل وكل ذي علم.
1: نعم بس إذا نوصلوا في قواعد التلاوة ما تيسر لنا باعتبار أنه الوقت يضغط تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص.
0: نعم، قلنا إذن قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وكذلك بما، ليس بما كما قلنا، نعم، عملنا الملاحظة،
1: نعم،
0: من ربه والمؤمنون. ثم بعد ذلك قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الملاحظة الأولى آمن،
1: نعم،
0: بين المد كذلك. ثم وملائكته، هذا مد متوسط،
1: نعم،
0: يسمى في علم التجويد ويجب متصل، يعني لأنه بعد المد جاءت همزة قطع في الكلمة،
1: نعم،
0: نفسها،
1: نعم.
0: ثم كتبه، لها أيضا ها ضمير فها يعني مد، لأنها بين، يسمى مد صلة صغرى بين متحركين. وكذلك قوله تعالى: ورسله لا نفرق. ثم رسله، رق الواو انفخم الراء والرق السين،
1: نعم،
0: ورسله،
1: نعم،
0: لا نفرق بين أحد من رسله. نفرق، حذاري، سمعت كثير من القراء يقرؤون نفرق،
1: أي،
0: يعني الفاء مرقة بطبيعتها لأنها حرف مستفل، والراء لأنها مكسورة، الراء ترقق وتفخم حسب الحركة نتاعها وحسب ما قبلها أحيانا،
1: نعم.
0: فبالتالي لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، مش سمعنا، تولينوا النسوة، وأطعنا، تولينوا النسوة، سمعنا، وبين الكسر التعلمي، مش سمعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: الحمد لله، شكرا لك.
0: آمين يا رب العالمين.
1: نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة. في جزء البرنامج الثاني موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم واتصالاتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية.

0: العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2027 و2000 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة لعملية توفير الكتاب المدرسية. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري-أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية الجديدة. كما شهدت الاختصاصات التكوينية حسب الوزير إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات التكوينية من خلال ترفيع في طاقة استيعاب المبيتات بإضافة 1700 سرير جديد، فضلا عن العديد من الإصلاحات في المطابخ والمطعم. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزوارية أنه وفي إطار الإسعادات للموسم الفلاحي تم منذ 15 أوت من سنة 26 و2000 وضع حوالي 500,000 قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو 1,000,000 هكتار. أفاد نائب

ونختم بأخبار الطقس، حيث يتميز طقس اليوم بنزول بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم يكون مغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. بسم الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا ومع السادة المستمعين، نعود إذن للقائنا في برنامج الدين القيم، ونستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. أولى هذه المكالمات. ألو ألو ألو
1: ألو يا ألو عسلامة.
0: مرحبا
1: سيدة، لبس عليك.
2: الله يبارك فيك. السلام عليكم، مرحبا بك.
0: تفضلي، مرحبا بيك. شنو سؤالك؟
1: الله يخليك. سؤال حاب نسألك بالله.
0: تفضل.
1: عندي إرهاق كبير كنجي باش نصلي.
0: هاي
1: عندي تعب معناتها، كنجي باش نصلي مع نولي نصلي جلوسا، معناتها مانيش مبرمجة باش نصلي جلوسا. ضميري أنبني برشا، فهمتني؟ وفي كوني عندي مع تمريض شوية، عندي مرض الإبيليبسي، دونك نخاف ديما ندوخ ونصلي. وعندي حالة أخرى أني صليت، معناتها صليت الصبح ديما نصليها مؤخرا، تو مثلا كي غير صليت، صليت الصبح قد صحت الدواء ونرجع نرقد، ما نجوش نصير معناتها في وقت الدواء.
0: واضحة الأسئلة أستاذ رضا؟
2: واضحة.
0: باهي، تسمعي الإجابة بإذن الله. أبقي معنا شوية أختي، مرحبا بك. شكرا لك، يومك سعيد مبارك. عنا مكالمة أخرى معناش به نجمو نجاوبو في الأثناء، في انتظار مكالمات سادة المستمعين اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. تفضل سيدي.
2: نعم. طبعا أول نصيحة، أولا نطلب من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يشفي هذه الأخت وأن يشفي كل مريض.
0: نعم، أمين.
2: أول نصيحة نتوجه بها إليها هو أنه ما نعرفش مشت للطبيب ولا، أن تعاين الطبيب أو الطبيبة. نعم. يعني تذهب إلى الطبيب، فقد يكون مرضا وقابل للشفاء، والله سبحانه.
0: نعم.
2: وتعالى.
0: نعم.
2: خلق الداء وخلق الدواء.
0: نعم.
2: وجعل لكل داء دواء. نعم. نأخذ بالأسباب. أكيد. وندعو الله سبحانه.
0: نعم.
2: وتعالى.
0: هذا هو بالضبط.
2: أن يشفي.
0: نعم. نعم. نعم.
2: هذا أولا.
0: نعم.
2: ثانيا، هي تقول أصلي جالسة لأنها يعني مرهقة وتعبة وما تنجمش تصلي قائمة. نقول لها فقط يزمك تفرقي وتميزي بين أن الإنسان فعلا مريض حقيقة وواقعا ولا يستطيع أن يصلي قائما، وإلا هو مجرد كسل. أعتذر عن هذه الكلمة، لكن كي نوضح المسألة، يعني إذا كان هي فعلا حقيقة لا تستطيع أن تقوم ووقتها تصلي جلسة، ورب سبحانه وتعالى أجاز ذلك من باب التيسير. وبالنسبة لصلاة الصبح كذلك، نحن ننصحها أن تجتهد كي تقوم للصلاة، وتأخذ بكل الوسائل، ولو أن تطلب من اللي معها العيلة اللي في المنزل في البيت أنهم يحاولوا ينوضوها. إذا كان استحال عليها وهي تقول تأخذ في الدواء، وربما الدواء هذاك يخليها تكون عاجزة تماما لا قدر الله، فعندها يعني معذورة لغالب تصلي. نعم. وقت لي تنجم، وربي سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم.
2: يعني فقط.
0: نعم. فضل. تفضل السيد رضا، فقط باش ناخذ زوز مكالمات أو ثلاثة مكالمات هاتفية ومن بعد نواصلوا في الإجابة بإذن الله. المكالمة الموالية. ألو.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدي، تفضل. أي
3: سلام السيد رضا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله يا سورة الحمد لله رب العالمين،
0: الفاتحة. اي
3: الفاتحة. بالله بسم الله الرحمن الرحيم، آية من آية الفاتحة ولا؟
0: باهي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني،
0: اي
3: على صلي ما غير ما في الصلاة المكتوبة ما غير ما نبسمل معناها في الفاتحة،
0: اي
3: صحيحة ولا؟
0: تسمع الإجابة كذلك بإذن الله.
3: السلام عليكم.
0: شكرا لك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. مكالمة الموالية. ألو ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
4: أستاذ رضا، تحياتي.
2: وعليكم السلام. مرحبا بك،
0: تفضل.
4: بالله يا أستاذ رضا، أنا في صلاة في الجامع.
0: أي
4: صلاة الجامع ساعات نسهى على بعد تلاوة الفاتحة الإمام نسهى باش نقول أني حد نستبتر عليها الحكاية هذه
0: باه تسمع الإجابة
4: ما نقول هيك كمين
0: واضح واضح تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك خويا شكرا لك. المكالمة الموالية ألو معناش مكالمة موالية باه نواصلوا في الإجابة في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية أستاذ رضا.
2: نعم ديما في مسائل الصلاة من جلوس يعني واحد يصلي جالس وفي غيرها من العبادات يلزم الإنسان يجتهد بطبيعة الحال يجتهد مش باش يعمل يدقق بشكل حتى تولي المسألة عسيرة وصعبة عليه وتعمل له مشاكل نفسية وعقد نفسية يجتهد باش يميز بين ما هو كسل نقولوا نحن بخل بالدرجة وبين ما هو عجز حقيقي يعني هو غير قادر على أن يصلي قائما يعني يصاب بإرهاق كبير وربما حتى ساقاه لا تحملانه فبالتالي إذا كان إنسان يعني مرهق جدا فيصلي جالسا.
0: بالنسبة للحالة متاع الأخت هذه هي تقول إنها مريضة وإنها معناها تعجز إنها تصلي معناها واقفة لدرجة إنها تخاف إنها تدوخ معناها هو تصلي جالسة بإذن الله. نعم. مكالمة هاتفية موالية. ألو
5: ألو
0: مرحبا
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي تفضل.
5: بربي كمال تريدا عندي سؤال.
0: تفضل.
5: تريدا أنا عندي سنوات نعم في ورد استخصار يوميا
0: أي
5: بالألف
0: أي
5: الدرجة أني وليت مثلا ما كأنه كأن الورد العامل وزايا ولا معناه بنفس الصلاة يعني من مرضكش حتى نهار حتى كي نبدأ ساعات مشغول ولا حاجة يلزم نكمل الورد هذاك بالألف وساعات للي معناه حتى نحس روحي حتى أني نتحامل على روحي حبيت نسأل سيري يا لنظرة هذا اللي يعتبر تكليف أو ما هوش تكليف
2: يعني يعتبر ماذا؟
0: تكليف
5: تكليف معناها يكلف النفس معناها أكثر لدرجة أنه معناها كأني نهار نخلي الورد هذا كأني نحس في روحي خليت صالية وتو سنوات ما نكتش حتى نهار معناها الورد نتاعي هذا ومشكورين
0: تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك خويا وشكرا على الاجتهاد معناها والعزيمة هذه. المكالمة الموالية ألو ما بقاش عنا مكالمة في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية ديما على رقم المباشر 78 227 700. المكالمة الموالية ألو
6: ألو عسلامة. مرحبا
0: مرحبا مرحبا تفضلي.
6: بالله نحب نسأل الأستاذ لو سمحت
0: تفضلي
6: الفرق بين المغفرة والتوبة هل المغفرة طلب الستر وسامحني سؤال آخر لو سمح ما فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي شكرا شكرا شكرا.
0: مرحبا بك شكرا شكرا على الاتصال. نجاوب أستاذ رضا إذن على الأسئلة التي وردت علينا في هذه الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية.
2: نعم السؤال الموالي الأخ الكريم في صلاة الجماعة عندما يكمل الإمام قراءة الفاتحة وارد في السنة وهذا ثابت أنه المصلي المأموم وكذلك الإمام يقول آمين ومعنى آمين يعني يكاد يتفق العلماء والمفسرون أنها بمعنى استجب يا رب.
0: نعم.
2: يعني آمين يعني استجب يا رب. نعم. لأن الفاتحة هي صحيح قرآن لكنها دعاء.
0: نعم.
2: فبعد الفاتحة نقول آمين لأن ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. نعم.
2: لكن لو لم يقلها المأموم فلا تبطل صلاته ترك الأولى وترك الأرجح والأفضل لكن لا تبطل صلاته بإذن الله تعالى.
0: به
2: السؤال الموالي الأخ الكريم يقول منذ سنوات عنده ورد بالآلاف ما شاء الله متاع الاستغفار يومي مواظب عليه و يعني كما يواظب على الصلاة وأحيانا يعني يصاب ربما بالإرهاق أو يولي يكلف نفسه أكثر من طاقتها يقول حتى إذا كان عندي عمل ولا عندي شغل ولا ما يشغلني يقول لابد أن أقوم بذلك الورد يعني لو الإنسان يستطيع أن يفعل ذلك يا حبذا، لا نقول للناس لا تذكروا الله، لا، وإنما يعني أنت تذكر الله سبحانه وتعالى بما تستطيع، لا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. هو سيد الذكر هو القرآن كما هو معلوم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فاقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ما معنى يضربون في الأرض؟ يعني يعملون ويشتغلون. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وعاود كررها فقرأوا ما تيسر منه. يعني الإنسان يذكر ربي سبحانه وتعالى بما يستطيع. وما يكلفش نفسه، ما يوليش يتعامل معك الحاجة اللي تعود عليها كما هو كان ينجم يحافظ عليها، هذا جيد. أما ما يردهاش كما الصلاة 5 صلوات في اليوم مثلا، ولا صوم شهر رمضان كل عام إلى غير ذلك من الواجبات. فالإنسان لا يكلف نفسه أكثر من طاقته. كان ينجم يواظب عليها يواظب، ما نجمش
0: نهارت اللي عنده ما يشغله ما
2: فليذكر. أما أنه يذكر بما يستطيع، ولا إذا كان ما نجمش خلاص نهار، فالغالب ربي سبحانه وتعالى يعني يعذره، وربي ما طلبش منك أن تكلف نفسك أكثر من طاقتها. وهنا كان تسمح سي كمال إذا كان ما فماش سؤال
0: فما مكالمة هاتفية نأخذها وبعد أن نواصله بإذن الله. ألو
7: ألو صباح الخير.
0: خير، مرحبا
7: وبيك، أكثر جمعة مباركة
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا بيك
7: وبيك،
0: تفضل.
7: أمال ملكي،
0: مرحبا بيك، تفضل أختي.
7: بربي نحب نستفسر حاجة من السيد الشيخ، نحب نفهم واللي يفسر لي شوي على الفرق بين المنافقين. خاطر ساعات واحد كي يجامل العبد مثلا تفاديا يعني المشاكل ولا كذا، يحاول باش يجامله يعني مجاملة، ما يقولوش حاجة توجعه ولا يقولوش حقيقته، خاطر تنجم تولي مشكلة بعد. هذو ما يتحطوا في الخانة بتاع المنافقين ولا
0: باه؟
7: نحب نفهم أكثر
0: باه بإذن الله.
7: وحاجة أخرى نتمنى منك عدينا سأقبل يا خالقي من جديد في الراديو، بالله نحب نسمعها في الراديو
0: إن شاء الله،
7: أنا ديما نسمع فيها الحقيقة. ولا قل لي لماذا لا تصلي؟
0: باه إن شاء الله بإذن الله، نحاول نبرمجوها إذا ما هوش الأسبوع ذي الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله. الله. شكرا لك على الاتصال، مرحبا بك أختي. مكالمة الموالية. ألو ألو مرحبا،
8: يعيشك، تحياتي لكم كل مستمعين.
0: شكرا، مرحبا، تفضلي أختي.
8: يعيشك، ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تتمنى.
0: أجمعين إن شاء الله، مرحبا بيك، تفضلي.
8: يعيشك، أنا والله نحب نسأل سؤال.
0: أي؟
8: أنا ما نمشيش معناتها وسقايا الزوز معناتها مقدوسين معناها. المشكل إنه ما تصبش ركبك الواحد إذا كان يمشي به البروتين.
0: إن شاء الله.
8: حبيت معناتها نعمل نداء لكل المستمعين ينجم يعاون في الموضوع هذايا. فيها معناتها بهون، وشكرا للمستمعين الكل، وربي يعطيك ما تتمناه جميعا.
0: ان شاء الله ربي يشفيك ويبعث لك الشفاء العاجل.
2: امين يا ربي.
0: معناها هذا صوت وصل معناها لل معناها الناس كل تقريبا اللي يسمعوا، واللي قادر باش يعاون باذن الله، والله لا يضيع اجر المحسنين. مكالمه المواليه. الو
9: الو
0: مرحبا،
9: صباح الخير اخويا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا، تفضل.
9: محمد خماسي من الدهمان.
0: مرحبا بك سيدي، تفضل. اي
9: بالله يا انا نجي نسبح يكسر عليا التثويب، ما عرفتش مناش
0: كل ما جيت تسبح هكا.
9: اي نعم، كل ما نجي نسبح الاول الساعه الحاضره نسبح يكسر عليا التثويب.
0: وتنعس ولا لا؟
9: نعم.
0: وتنعس بعده ولا لا؟
9: اي ننعس شويه. اي
0: السؤال
9: الثاني، هل يمكن للمرأة أن تمشي يوم الجمعة إلى الجامعة أم لا؟
0: به تسمع الإجابة، مرحبا بيك سيدي.
9: وبيك يا عايش،
0: شكرا لك، يومك سعيد مبارك. سلام. عنا مكالمة موالية. ألو ألو
10: كمان، صباح الخير،
0: مرحبا، نهارك سعيد.
10: صباح الخير سريرة،
2: السلام عليكم، مرحبا بيك.
10: بربي أنا عندي في سؤالي هذا، ومن الأعجاز القرآني ثم كلمات مؤنثة تكتب بالتاء المفتوحة،
0: أي
10: وهو من الأعجاز القرآني ولا شك في ذلك. حبيت نعرف سيري ذا يوضح لنا هل تفعل مفعول الفعل أم لا؟
0: جاوبك أسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا.
10: تفعلوا مفعول الفعل أم لا؟
0: به تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا.
10: شكرا لكم.
0: شكرا. أنا مكالمة أخرى به مش نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي في الدفعة الأولى. نواصل في الإجابة أستاذ رضا وبعد نرجع إن شاء الله.
2: نعم. يعني بالنسبة للأخ الذي صار يكلف نفسه أكثر من طاقتها في الذكر، لا يعني الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يمل حتى تمل، يعني أذكر الله سبحانه وتعالى بما تستطيعون. وكلنا نذكرك الحادثة متاع الصحابي الذي كان واقفا على ساق واحدة في الشمس، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال هذا؟ قالوا له نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن يقف في الشمس. قال لهم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. رب سبحانه وتعالى طلب منك باش تصوم، ما طلبش منك كذلك، طلب منا باش نذكروه بالقدر المستطاع، لا نكلف أنفسنا أكثر من طاقتها. الفرق بين المغفرة والتوبة، هي المغفرة جزء من التوبة. المغفرة هو أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمحو وأن يزيل ذنوبنا، كي ولا يؤاخذنا بطبيعة الحال، لا يؤاخذنا بها، لأنه باش يمحها ينحها ينزحها. والتوبة، التوبة هو أن الإنسان يعاهد المولى عز وجل، يكون يعني فما ذنب معين يعني مدمن عليه ويقوم فيه، يعني يقوم بذلك الذنب، يأتي ذلك الذنب دائما، فيعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يعود إلى ذلك الذنب. وقال العلماء بشروط، الشرط الأول هو الندم، يندم عما فعل. والشرط الثاني يستغفر المولى عز وجل، يطلب المغفرة، المغفرة جزء من التوبة. والشرط الثالث يعاهد المولى عز وجل أن لا يعود إلى ذلك الذنب. هذا معنى التوبة ومعنى المغفرة. فالمغفرة هي جزء من طلب المغفرة، هي جزء من من التوبة، من شروط التوبة. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وتنزيد نقول الفرق أيضا بين هذين النوعين والقرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى معنا ولفظا. مش معناتها معنا ولفظا، يعني اللفظ الكلام القرآن اللي نقرأ فيه نزل من عند ربي سبحانه وتعالى كما هو، بمعناه وبلفظه وبكلماته وبجمله، وهو ما هو موجود بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا القرآن. الحديث النبوي هو حديث بطبع الحال ربي سبحانه وتعالى يوحي للرسول، لكن المعنى هو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، واللفظ يعني طريقة صياغته، كأن يقول لنا سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وعادة يعني الطريقة اللي قدموا بها الحديث النبوي هو أن يقول يعني أهل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا معنى الحديث النبوي. والحديث القدسي المعنى هو من عند المولى عز وجل، وطريقة
0: تبليغ
2: التعبير اللفظ ومن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يسنده إلى الله، كأن يقول قال الله تعالى، أو جاء، أو يقول العلماء يعني جاء في الحديث القدسي، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. فهذا يسمى حديث قدسي. أرجو أن تكون الأخت يعني قد فهمت الفرق،
0: هذا
2: بين
0: الفرق بين
2: هذه الأنواع. هل من يجامل
0: أقبل أستاذ رضا عن سؤال يتحدث على الفاتحة والبسملة في الفاتحة، معناها هل هي من الفاتحة أم لا؟ ويقول الأخ معناها أنه معناها ما يبسملش أحيانا في في الصلوات الرواتب كما نقوله.
2: نعم، البسملة هي مسألة خلافية بين العلماء. ما معنى خلافية؟ يعني اختلف فيها العلماء. الإمام الشافعي يعتبرها فرضا أو آية من الفاتحة، ولا بد من الإتيان بها باعتبارها آية من الفاتحة.
0: نعم.
2: ومن لم يأتي بها فوفق قوله الصلاة لا تصح، لأنه نقص آية من سورة الفاتحة اللي هي ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة، في حين أنه الإمام مالك لا يعتبرها كذلك، ويقول هي جائزة في النافلة، إن أتى بها فله ذلك، وإن لم يأتي بها فليس عليه شيء، بينما تكره في الفرض. هذا قول الإمام مالك. ماذا يفعل هو أو نحن المقلدين؟ إيش نعمل؟ هل نأتي بالفاتحة أم لا؟ هل نتبع الإمام الشافعي أو الإمام مالك؟ هنا نحن مخيرون بين أن نتبع الإمام مالك أو نتبع الإمام الشافعي، لكن انسجاما مع كون المذهب المالكي هو المعمول به في ربوعنا في تونس وفي المغرب وفي الجزائر تقريبا، يعني انسجاما مع ما هو موجود، يا حبذا أنه يعني نعمل وفق الإمام مالك. لكن لو خالفنا وعملنا بما قاله الإمام الشافعي فلا حرج في ذلك بإذن الله.
0: نعم، معناها هي واضحة، معناها المسألة وإنها خلافية، ولكن أحيانا معناها فما حاجات ما تقبلش، معناها منطقا وعقلا لا تقبل. هل هي معناها البسملة هل هي آية من الفاتحة وإلا لا؟ إذا كانت آية فمعناها ما عادش فما يولي معناها لا معنى للخلاف، ما عادش فما حتى معنى الكلمة خلاف في رأي، نعطي رأي ومعناها في أنها تقرأ ولا ما تقرأش. لكن فما حاجة أخرى أستاذ رضا، تو نحن نقول آمين، وآمين ليست من القرآن وليست من الفاتحة، وننطق بها معناها بعد قراءة الفاتحة، ومعناها ونجهر بها معناها في بطبيعة الحال، معناها كل ما تكون الصلاة جهري، ولكن نأتي إلى البسملة وتولي موضع خلاف، معناها فما مفارقة في المسألة لهنا.
2: سأربط ذلك أستاذ كمال بالأحرف السبعة. وهنا اختلف العلماء في معنى سبعة. هل في الحديث النبوي أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف؟ هذا حديث مشهور. فضلا عن أنه صحيح ورواه يعني الشيخان، ورواه حتى الست أصحاب الكتب الستة، الترمذي وابن ماجة وفي مسند الإمام ابن أحمد إلى غير ذلك. في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما أمر بكتابة المصحف، أما زيد بن ثابت وهو رئيس اللجنة يعني لما كتبوا المصاحف أخذوا بعين الاعتبار هذه الأحرف السبعة، يعني المصاحف التي كتبت في عهد سيدنا عثمان يعني راعت كل مصحف اشتمل على حرف من هذه الأحرف. فهناك مصاحف فيها البسملة ومصاحف ليس فيها البسملة، من أين ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأ بالبسملة وأقرأ دون بسملة. فلما ابتعد في الزمان زمانيا ابتعد الناس على يعني على الفترة النبوية بدأ ينشأ هذا الخلاف. لكن لو عدنا إلى المصادر وإلى الأصل، المصاحف هناك مصاحف فيها البسملة في سورة الفاتحة، وهناك مصاحف وهي قلة ليس فيها البسملة. فبالتالي المسألة كما مثلا باش نقرأ في قوله تعالى نقرأ تعلمون ويعلمون، ولا نقرأ دري ولا نقرأ دري هكذا. إلى غير ذلك من الاختلافات. فالبسملة كانت يعني كذلك هي من الاختلافات الموجودة في الأحرف
0: معناها
2: السبعة
0: منذ النشأة منذ البداية.
2: نعم، وهي ثابتة.
0: معناها هناك مصاحف عندما جمع عثمان بن عفان المصاحف كانت هناك مصاحف فيها البسملة في الفاتحة وهناك مصاحف لم تكن فيها البسملة، لكن عثمان بن عفان جعل مصحفا واحد وأحرق بقية المصاحف، بمعنى أنه جعل هناك مصحف. هل أنه المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان والذي أصبحنا نقرأ منه، معناها تقريبا إن لم تكن هناك تغييرات فيما بعد، هل أنه فيه البسملة أم لا؟ أنا أستاذ رضا
2: سي كمال كنت أقول لك ليس مصحفا واحدا، رأوا سيدنا عمان عثمان مش هو الكتب، هو أمر بكتابة، أمر بجمع القرآن بكتابة. يعني اللجنة كتبت قيل 5 مصاحف وقيل 6 وقيل 7 إلى غير ذلك. مصحف احتفظ به الإمام عثمان بن عفان في دار الخلافة، والأخرى بعث بها إلى الأمصار، يعني إلى البلدان، وكل بلد بعث إليه مصحفا بعثها معه صحابيا يتقن تلك القراءة الموجودة في المصحف. أحدها بعثها إلى مكة، يعني واحد احتفظ به في المدينة، واحد بعثه إلى مكة، واحد نقول نحن إلى الشام، واحد إلى اليمن، واحد إلى العراق، واختلفوا في عدد هذه المصحف. فبالتالي اللجنة ما كتبتش مصحف واحد، كتبت يعني جملة من المصاحف. وذاك علاش نحن نلقوا توا مثلا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، ماهيش مكتوبة مالكي، مكتوبة مالكي، لكن في رواية حفص اللي يقرأها مالكي ماهيش مكتوبة مالكي، مكتوبة مالكي، لكن بجانبها الألف. علاش؟ قال العلماء يعني هذه المصاحف موافقة للغة العربية، ولو احتمالا. ما معنى احتمالا؟ يعني نستطيع أن نقرأ الكلمة مالكي ونقرأها مالكي، وأحيانا الحرف يختلف تماما. ريت مثلا الصراط، يعني في مصاحف مكتوبة الصراط، لأن هناك من أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسين الصراط، وهناك مصاحف مكتوبة فيها بالصاد، لأن هناك من أخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالصراط، كما مثلا قوله تعالى بسطة بالصاد وبالسين بالسين ومسيطر،
0: نعم بالسين والصاد،
2: بالسين
0: نعم
2: والصاد،
0: نعم.
2: فالمسألة هي من القرآن، ماهيش دخيل على القرآن، هي هو القرآن كذلك،
0: نعم.
2: يعني نحن كي باش نقولوا قرآن، كما نقولوا فيها 114 سورة وفيها سورة التوبة ما فيهاش بسملة،
0: نعم.
2: نقولوا أيضا رأوا القرآن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وهو من القرآن،
0: نعم.
2: داخل في يعني تعدد الأحرف التي،
0: نعم.
2: أقرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، نعم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاه،
0: نعم. نبه سؤال الموالي أستاذ رضا.
2: نعم، أحيانا الإنسان يجامل اتقاء لمشاكل أو لحدوث مضرة، يعني العلماء أجازوا المواريا، هو النفاق وكانوا نوع من المواريا والمجاملة، إذا كان القصد من ذلك هو يعني اجتناب مشاكل كبيرة ومضرة باش تحدث، لكن لا يكون ذلك على حساب الحق لصالح الباطل. الحق أحق أن يتبع، يجب أن نحق الحق وأن نبطل الباطل. أما إذا كان يعني باش نجتنبه دون أن يكون فيه مثلا إنسان بريء سيتهم، ولا إنسان يعني فعلا هو مجرم وسيبرأ ونحن متأكدين أنه هو الذي فعل تلك الجريمة وتلك الفعلة والسرقة أو إلى غير ذلك، فالحق أحق أن يتبع. أما إذا كان في مسألة العلاقات وربما تقع مشاكل وتقع خلافات وما نجمناش نتجنبها إلا بالموارات وبالمجاملة، فهذا أجازه العلماء،
0: نعم.
2: وبحول الله لن يكون نفاقا،
0: نعم.
2: مع العلم أن النفاق هناك نوعان،
0: نعم.
2: هناك نفاق مخطر جدا،
0: نعم.
2: وهو نفاق العقيدة،
0: العقيدة، نعم.
2: يعني يظهر الإيمان وفي باطنه هو والعياذ بالله ملحد وكافر،
0: نعم. نعم.
2: وهناك نفاق السلوك،
0: نعم.
2: يعني يكون سلوكه غير موافق لأخلاق الإسلام، لكن هو مسلم يعتقد في الله ويعتقد في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لضعف في شخصيته تلقاه يعني مثلا لا قدر الله يكذب، تلقاه ما يمشي بالنميمة، يمشي هذا يسميه العلماء
0: يعني نفاق
2: سلوك وحذائر، وما يعنيش أنه مش مخطر، أو مخطر أيضا، وقد
0: سلوك المشي،
2: نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان توجد فيه الصفات كلها ربما نذكرها في فيما بعد يصبح منافقا خالصا.
0: نعم نعم نعم. به ناخذ مكالمة هاتفية. الو الو صاحبة وصاحبة المكالمة. الو
11: الو عسلامة.
0: مرحبا.
11: صباح الخير.
0: هارك سعيد. مرحبا تفضلي.
11: بالله باش نسأل الشيخ سؤال.
0: اي تفضلي.
11: عندي كتاب قرآن تقطع عليه. قول لي شنو هو الحل؟ يعني ما نجمتش نلصقه، يعني باش نلصقه نرجعه كيف ما كان ما نجمتش. يقول لي شنو نعمل ليه؟
2: نجاوبك ان شاء الله.
0: مرحبا بك، شكرا لك على الاتصال. مكالمة موالي. الو
12: الو
0: مرحبا.
12: وبيتي عايش صح؟ سمعنا امراه اميه ما نعرفش ما معناها نقرا ولا حاجه، نصلي كان بالحمد لله.
0: اي
12: هل هي مقبوله ولا مش مقبوله؟ وبالله وعندي جارتي حشات جايبه ولد تو عمره 50 سنة وحموها، وهي ولدت في رمضان وحموها، قال لها لا ما ترضعيش على خاطر الطفل يضيع عليا قدام ربي، راني المطلوب بصيامك. هل هو ذي مقبول زاد ولا لا؟ خاطر هي قالت بالله اسهل لي على السؤال هذا.
0: مش مفهومه. لا لا
2: ما لا لا مفهوم السؤال. يعني هو قال لها ما ترضعيش باش تصوم ولا كيفاش؟
12: يرحم والديك. هي زعما مش تصوم، هي زعما مش تصوم.
2: هاي
12: لكن هو ما خل حموها ما خلاهاش تصوم.
0: العكس
12: على ولاد تو الولاد عمره 50 سنة وهي ما ردتش الشهر هذاك، ما ردتوش. قالت معناها قاعد تسهل عليه. قال هو معناها ربي سبحانه يسامحها على خاطر هي خاطئه والا لا؟
0: تسمع لي جا.
12: لا في روحي معناها ذي السؤال ذي علي انا. لا ما نعرفش نصلي. امي
0: أي واضح واضح سؤال.
12: نصلي دون كلمة الحمد لله.
2: اي اكي سألتينا به واضح.
0: واضح سؤال.
2: سجلنا السؤال. اي
0: سلام. شكرا لك، شكرا لك على الاتصال. عن مكالمة موالية. الو
13: الو عسلامة.
0: مرحبا سيدي. مرحبا تفضل.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص شوي الراديو بجنبك باش نجمو نسمعوك من التليفون بكدا اخويا.
13: هاكا واضح.
0: هاي تفضل. هاي تفضل. مرحبا بك.
13: بيك عايش. كان هذا لا عندي زوز اسئله. السؤال الاول
0: تفضل.
13: نقرا في القران في وقت قبل المغرب مثلا بدرج ولا بدرجين وعوضتني سجده
0: تلاوه. اي
13: سجده تلاوه يا والدي.
0: اي
13: الم ترى نسجد ولا وش نعمل؟ هذه الاولى.
0: اي
13: والسؤال الثاني، هل يجوز حجز الاماكن
0: في المسجد؟
13: في المسجد. في المسجد واحد زال صاحبه مازال ما دخلش المسجد ويشد له بلاصه.
0: شد له بلاصه.
13: مازال ما جاش خلاص هو يشد له بلاصه يفرش له
0: الزربيه. ولا نهار الجمعه يحطوا السجدات ويمشي تك على الحيط حتى تجي الامام معنا.
13: يا رحمة
0: باهي. تسمع الاجابه سيدي. مرحبا بك، شكرا لك، يومك سعيد مبارك. انا مكالمه مواليه. باهي باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات هاتفية مبدئيا. تفضل استاذ رضا نجاوبه.
2: نعم. ثم الأخت الكريمة، أولا أنت دعينا لها نحن وربي يشفيها إن شاء الله. لكن أنا أريد أن أؤكد على جانب معين أحسست به لما
0: نعم.
2: هي
0: نعم.
2: تتكلم هو على طريقة متأدبة جدا
0: نعم.
2: وفيها احترام كبير نعم. وهي يعني تطلب المساعدة
0: نعم.
2: فاللي قالت لو تحب تعمل بروتيز فمن نزيد ونأكدوا على الأخيان اللي يسمعوا فينا اللي قادر على أنه باش يجم يعاونها فعنده أجر كبير عند ربي سبحانه وتعالى
0: نعم.
2: وأكيد الرقم تاعها موجود
0: أكيد موجود نعم
2: نعم به. الأخ الكريم يقول عندما أريد أن أسبح يكثر التثاؤب والنعاس وما إلى ذلك. ديما نحن في الحالة هذه نقول له شوف طبيب بالفعل.
0: اي هذا هو
2: نجم يكون نوع من المرض يعمل تحاليل اكيد الطبيب يعرف وش باش يطلب منه. اكيد باش يطلب منه تحاليل او شيء من هذا القبيل. والا
0: لكن علاش مع التسبيح كل ما يشد السبحه باش يسبح؟
2: والا يراجع هو يراجع وتيره الحياه نتاعو اليوميه
0: الاوقات
2: اللي مش لا لعل ناقص نوم. اذا كان ناقص نوم ارقد. لا بالفعل استاذ كمال، اذا كان ناقص نوم يعني بدنك يحتاج بيولوجيا وفيزيولوجيا يحتاج الى راحه، يحتاج الى نوم. فالانسان يرقد يرقد وتو كيفيق بحول الله يفيق يعني نشط، يعني واحدة من اثنين، يشوف الطبيب يعمل تحاليل ربما عنده مشاكل، عنده فيتامين ناقص ولا كذا، وإلا يعني فعلا يكون هو ناقص نوم فعلا حقيقة علميا هو يعني بالتجربة هو ناقص نوم، فيعني
0: ولا يبدل الأوقات متاع التسبيح،
2: ولا يبدل الأوقات متاع التسبيح،
0: وإلا يجيش في آخر النهار بعد ما يكمل الخدمة وكذا ويبدأ تعب معناها
2: بطبيعة الحال بالجهة التأثير. وإلا إذا كان ما هيش هذه هي حالته، يعني هو ما هوش ناقص نوم وموش كذا وموش مريض، حل آخر كما ذكرت أنت ولو يسبح وهو واقف وهو يمشي،
0: ولا يمشي
2: ولا يقرأ القرآن وهو يمشي. علاش لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا، ينصحنا نصيحة طبية، إذا كان واحد دان نام النوم
0: يغالب
2: فيه وكذا، يبدل المكان نتاعو،
0: صحيح
2: يبدل، فيها طريقه باش ينشط البدن وينشط العقل وينشط المخ، صحيح. يعني يحاول هالطرق هذه وان شاء الله لا بيأس بحول الله.
0: السؤال الموالي،
2: هل المرأة، هل يجوز المرأة ان تذهب الى المسجد يوم الجمعة؟ بطبيعة الحال، مش يوم الجمعة، تمشي في كل يوم، مفيد تحافظ على لباسها وعلى كذا وتمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء جمع أمة، والأمة هي أنثى العبد، كما يقولوا، لا كما يقول مثلا في
0: العباد،
2: لا تمنعوا عباد الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد، تمشي على رأي، تمشي كما يذهب، مش واجب عليها باش تمشي تصلي الجمعة، لكن يستحب لها ذلك لأنها تمشي وتسمع الخطبة وتربح الأجر وتصلي صلاة الجماعة وتسمع الإمام اللي يعلمهم من خلال الخطبة ويوعاهم وينصحهم ويذكرهم إلى غير ذلك. هناك كلمات مؤنثة تكتب بالتاء المفتوح،
0: نعم،
2: هل هي مفعول الفعل أم لا؟ هذه التاءات وهذه التاءات المفتوحة وتسمى في عرف علماء التجويد سي كمال،
0: نعم،
2: بالتاءات المبسوطة،
0: مبسوطة، نعم،
2: لا علاقة لها لغة، لا علاقة لها لغة ب يعني أنها تفعل مفعول الفعل. لماذا؟ لأنها ليست مصادر، وناهي الأسماء التي يمكن أن تفعل مفعول الفعل، هي الأسماء اللي هي مصادر،
0: نعم،
2: ومأخوذة من أفعال، من الفعل، من الأفعال، مثلا استخراج كذا، وكأنه استخرج كذا، فهذا يعني استخراج هو مصدر وهو اسم، ويعني يفعل مفعول الفعل. لكن بالنسبة لهذه التاءات هي موجودة في أسماء،
0: نعم،
2: وهذه الأسماء لا علاقة، ليست مشتقة من أفعال،
0: نعم،
2: أسماء مؤنثة تنتهي بالتاء،
0: نعم،
2: في الأصل هي تنتهي بالتاء المربوطة،
0: نعم،
2: لكن هذه التاء المربوطة تكتب أحيانا
0: مبسوط،
2: مفتوحة أو مبسوطة،
0: مفتوحة أو مبسوط،
2: كما مثلا رحمة، كما شجرة، كما امرأة، كما نعمة،
0: نعم،
2: وحذاري، نعمة ماهيش من أنعم،
0: نعم،
2: أنعم، أنعم يعني تعطينا إنعام،
0: نعم،
2: لكن نعمة، وأيضا في القرآن نجد نعمة بفتح،
0: نعم،
2: النون، يعني هذه الكلمات أحيانا تكتب بالتاء المربوطة وأحيانا تكتب بالتاء المفتوحة أو،
0: نعم،
2: المبسوطة،
0: نعم.
2: شنية نتيجة ذلك أو ماذا ينجر عن ذلك؟ ما ينجر عن ذلك في علاقة بالنطق وليس باللغة، هو أنه لما نقف على هذه الكلمات رحمة، نعمة، امرأة، سنة، إذا كانت بالتاء المربوطة نقف عليها هاء بالهاء، فنقول نعمة،
0: نعم،
2: شجرة، امرأة، إلى امرأة،
0: نعم،
2: سنة، إلى غير ذلك،
0: نعم.
2: أما إذا كانت مكتوبة بالتاء المبسوطة السيد كمال،
0: نعم،
2: فنقف عليها بالتاء، وهذا برشا يعني يجهلوه برشا ناس، نرجع للمصحف ونثبته، إذا كانت التاء مكتوبة بالتاء المفتوحة المبسوطة،
0: نعم،
2: فنقف على رحمة، مش رحمة، سنة امرأة،
0: نعم،
2: وامرأة فرعون،
0: نعم،
2: وامرأة، إذا كان وقفنا عليها وفعلنا النفس،
0: نعم،
2: وقوف اضطراري، ف يعني الفرق هو في النطق لا غير،
0: نعم.
2: إذا كانت التاء مربوطة مكتوبة بالتاء المربوطة فنقف عليها رحمة، وفي التاء إذا كانت التاء مبسوطة نقف عليها تاء،
0: نعم،
2: يعني،
0: نعم،
2: رحمة، سنة، إلى،
0: نعم،
2: غير ذلك.
0: من اللغويين المعاصرين أستاذ رضا هو الدكتور فاضل السمرائي، وهو عراقي يبحث كثيرا في القرآن الكريم وفي الدقائق والفويرقات الدقيقة جدا معناها في القرآن الكريم. من ذلك يرى أن الاختلاف في الرسم التاء المفتوحة والمربوطة ليس مجرد اختلاف إملائي عشوائي، بل يرتبط بخصوصية الموضع والسياق والمعنى.
2: نعم.
0: أي هو يبحث في المعاني الدالة على رسم التاء مفتوحة أو مربوطة في موضعها الذي وردت فيه وفي سياقها الذي وردت فيه في القرآن الكريم، ويشرح ذلك من خلال المقارنة بين المواضع التي وردت فيها الكلمة بالتاء المفتوحة والمواضع التي وردت فيها بالتاء المربوطة. وقد ذكرت معناها أنت منذ قليل أمثلة عن ذلك: رحمة، نعمة، سنة، امرأة، شجرة. ومن ذلك قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، بالتاء المفتوحة، وغيرها. ويشرح ذلك يقول: ليس كل اختلاف الرسم دليل على اختلاف المعنى بالضرورة، ولذلك لا يصح أن نقول أن كل تاء مفتوحة لها معنى واحد ثابت في جميع المواضع. وفي الحقيقة هي معناها المسألة دقيقة وتحتاج إلى الكثير من التفسير
2: إن شاء الله.
0: وقد بسطت معناها أستاذ رضا أنت معناها البعض مما جاء في تفاسير اللغويين والباحثين والمهتمين بالقرآن الكريم ودقائقه وفويرقاته.
2: نعم، نحن إن شاء الله
0: نعم.
2: في الحصة القادمة، بما أنه الآن الوقت يعني نعم. بدأ يداهمنا نهاية الحصة، يعني إن شاء الله في الحصة القادمة سنخصص نعم. حيزا من الوقت لنرى أقوال نعم. العلماء نعم. في مستوى المعنى. نحن رأينا في مستوى النطق
0: نعم.
2: سنرى إن شاء الله في مستوى المعنى والتأويلات نعم. التي ذهب إليها نعم. واستنبطها واستخرجها
0: نعم.
2: العلماء
0: نعم.
2: وإن كان يعني في الأخير نحن نقول القرآن نزل ورسم كذلك
0: نعم.
2: في الأخير نقول هذا
0: نعم.
2: لكن وهذا ربما هو الدافع الأساسي للعلماء للاجتهاد والبحث والاستنباط، وما اختلاف العلماء
0: نعم.
2: إلا يعني دليل على نعم. هذه الاجتهادات
0: نعم.
2: وعلى هذه الاستنباطات المختلفة
0: نعم.
2: والمتنوعة
0: نعم. به على سؤال آخر أستاذ رضا.
2: نعم، الأخت الكريمة تقول أنها عندها مصحف وتقطع، وهذا المصحف لا تستطيع أن تصلحه
0: نعم. وأن ترجع
2: الهيئة اللي كان عليها. ديما العلماء يقولون إذا كان ورقة فيها قرآن أو مصحف يعني أتلف بكثرة الاستعمال وكذا وعجزنا عن يعني إعادته أو حفظ إلى سالف هيئته أو لم نجد لم نتمكن من حفظه في مكان يعني يصونه ويحفظه ويحفظ يعني قدسية القرآن، فنلجأ إلى آخر حل وهو الإحراق، لأن سيدنا عثمان بن عفان بعدما يعني استنسخ واستنسخت اللجنة المصاحف التي كتبت يعني أحرق ما سواها، وقال العلماء كان ذلك بمحضر كل الصحابة بمن في ذلك علي بن أبي طالب
0: نعم.
2: فهو إجماع
0: نعم.
2: من الصحابة على أن على جواز إحراق المصحف للضرورة
0: نعم.
2: وأسحاق يعني إحراق أوراق فيها تتضمن كلام الله سبحانه وتعالى للضرورة بطبيعة الحال
0: نعم.
2: أما إذا كان الإنسان استطاع أن يحفظ في مكان آمن ويضمن أن يتحفظ فهذا هو الأفضل
0: نعم. به
2: نعم.
0: زلعنا سؤال آخر.
2: نعم، الأخت الكريمة تقول هي أمية ولا تصلي إلا بالفاتحة. نحن نقول لها باش تجتهد باش تتعلم، وإذا كما تعلمتش فتصلي بالفاتحة وصلاتها نقول إن شاء الله صحيحة وإن شاء الله مقبولة، يعني قلت هل صلاتي مقبولة يعني صحيحة وإن شاء الله مقبولة، وكذلك صلاتنا جميعا.
0: آمين يا رب العالمين.
2: السؤال سي كمال يبدو أنك أنت فهمت أكثر مني وستساعدني على يعني تذكره. تقول متمناش جارتها ولا شكون زوجها كولاها ولا حموها قال لها لا ترضعي الطفل وهكا ولا أي؟ وقال لها لازمك تصوم. لا هذا كلام يعني مخالف للأصل.
0: نعم.
2: علاش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفرض على الأب أن ينفق على الأم وعلى الطفل حتى ترضعه، وآتوهن أجورهن. فبالتالي يعني هذا كلام غير صحيح ومخالف للشرع. يعني هي ترضع، وإذا كان الإرضاع بشي الصيام بشي أثر عليها هي واللي على صحتها، ولا بشي أثر على الوليد وعلى الرضيع، وما يولي تولي ما تنتجش، ما يكونش عندها ما يكفي من اللبن باش ترضع ذلك الابن، فتولي تفطر وتقضي. هي تقول راهي ما قضتش وعندها 50 سنة. إذا كان توا هذاك الدين مسالة فيه، إذا كان قادرة توا على أنها ترجعوا ترجعوا تو وتستغفر ربي سبحانه وتعالى على هذا التأخير، وإذا كان ما تنجمش غير قادرة يلزمها تولي تطعم يعني تخرج الفدية وتستغفر ربي سبحانه وتعالى على هذا التأخير وحموها هذايا. إذا كان كانوا توفى ربي يغفر ليه ويغفر لنا، وكان مازالوا حي عليه أن يتوب ويستغفر من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط من هذا الكلام بل على أنه يتصدر ويفتي الغير بدون علم. رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، ونحن من هذا المكان أستاذ كمال لا نقدم فتاوى، نعوذ بالله من ذلك، نحن ننقل ما يقوله العلماء، وأحيانا نلخص وأحيانا نتخير الأقوال المناسبة، أما أن نفتي نحن لم لسنا بشوص إلى درجة أن يفتي. يعني أوتي جميع العلوم ووصل درجة الاجتهاد.
0: إذا عندنا سؤال أخير
2: ننهي بهذا السؤال، يقول أحيانا يجيني سجود تلاوة نقرأ في القرآن قبل المغرب، فما السجود تلاوة قصوها على الصلاة، الأوقات اللي يجوز فيها الصلاة يجوز فيها، واللي ما يجوزش ما يجوزش،
0: نوافل
2: وخاصة الإمام مالك. لكن هناك من أجاز ذلك، وأنا في رأيي وأتخير أقول له أسجد. إذا جاءك سجود تلاوة أسجد مهما كان الوقت. حجز مكان في المسجد لصاحبه لا يجوز ذلك. نقطة إلى السطر.
0: شكرا لك يا أستاذ الله على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا لك يا من الفريق العام معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين أنت وين هي
2: تمام 11 صباحا هنا بإذاعة

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 4000 موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية الجارية. كما شهدت الاختصاصات التكوينية حسب الوزير إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات التكوينية. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أنه في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي، قد تم منذ 15 من أوت 26 و2000 وضع حوالي 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو 1,000,000 هكتار، وأوضحت أن هذه المساحة تتطلب حوالي 2,300,000 قنطار من البذور، منها 1,000,000 قنطار من البذور المنتجة ذاتيا، فيما تتكون الكمية المتبقية من بذور مراقبة ومفرزة. أفاد نائب مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان بأن برنامج البذور المراقبة يهدف إلى توفير 500 ألف قنطار بما يمكن من تغطية 40% من حاجية الفلاحين من هذه البذور. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا المنعقد يوم 16 سبتمبر 26 و2000 بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة، بحث سبل إحداث قطب إقليمي لشمال أفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على المستوى الإقليمي. ويندرج هذا اللقاء الذي تزامن مع ورشة عمل نظمها المركز حول أولويات البحث في مجال الصحة في تونس في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات العلمية والصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية في المجالات ذات الأولوية. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. كما حث على تجنب المجازفة بعبور الأودية والطرقات المغمورة بالمياه وتثبت من سلامة المنازل خصوصا أسطحها ونقاط تصريف المياه وتأكد من عدم انسدادها. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية، أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه. أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم جراء اعتداء مستوطنين صهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نذكر تعقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع اللي باش نحكوا فيها قريبا في آخر شهر أكتوبر على امتداد أسبوع. باش يكون عندنا مهرجان الرمان في تستور، تظاهرة قاعدة تكبر، دورة متاع السنة باعتبار باش تكون على ما يبدو من أفضل الدورات هذه حسب البرنامج باش نحكوا فيها. هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى اليوم باش نحكوا فيها في متفرقات. بالإضافة إلى ذلك، من أكثر المواضيع اللي في هذا التوقيت المشغل الفلاحي الأبرز تحديدا، صحيح الاستعدادات على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني، أكيد نبدو بالوطني بالمركزي، لانطلاق موسم البذر والموسم الفلاحي الجديد 2026-2027، خاصة فيما يتعلق في ديوان الحبوب الآونة الأخيرة، ندوة صحفية فسر فيها الاستعدادات وهاوش موجود من بذور ممتازة من بذور عادية وما له هو ما عليه، يعني في رسالة طمأنة للفلاحين. ولكن ما يعنيش في كل الحالات الاستعدادات تبدأ من المركز وصول الجهة، من الجهة للمركز باعتبار ثم تفاعل، والأكثر من هذا ثم الفلاح أكيد اللي يقوم

به الفلاح ثم الحوايج اللي يستناها باش تتوفر باعتبار المتوفرات من البذور من الأسمدة الكيميائية من غيره. هذا الشغل الشاغل في هذا التوقيت خاصة للفلاحة اللي عنده شوي أرض وباش يزرع وغيره من توا وحتى من قبل أكيد نشوف فيها الطلب المتزايد على مادة الدي أبي باعتبار اللي هو في علاقة بالتسميد الكيميائي. خلينا مرحلة المونيرثة هذيك تجي بعد، ولكن هذا توا نحكو على البذرة اللي باش نزرعوها. صحيح الفلاح يحرث ويحضر عليه، ولكن الحوايج من المنتظرات إذا ما عندوش بذور اللي يخليها هو وينجم حتى عنده بذور يمشي في اتجاه البذور الممتازة، المتوفرات من البذور الممتازة والعادية مع الدي أبي، هذا هو الشغل الشاغل في هذا التوقيت. قلنا اليوم باش نسمعوا رسالة الطمأنة باش نبعث اللي بعثها ديوان الحبوب في علاقة بالبذور الممتازة، في علاقة بالمتوفرات من الأسمدة الكيميائية، وبالإضافة إلى ذلك باش نسمعوا أيضا الاستعدادات على مستوى مركزي جهوي صوت النقابة الفلاحين. في كل حالات هذا هو أكثر مشغل اللي الموضوع الأساسي اللي باش نحكوا عليه في الفلاحة دويب اليوم، بالإضافة إلى ركن غابتنا الكنز المنسي، هذا بالإضافة إلى ركن الفلاحة الذكي. أحسن ما نبدو هدية خاص كل اسمه فينا كوكتيل تونسي، ثم لنا عودة الانطلاقة من الاستعدادات على مستوى مركزي دويب الحبوب الرجلية.

0: اهلا وسهلا بكم. نذكر تعقوا بينا في الاستماع، الحديث باش يكون على اخر السعدات لانطلاق موسم البذر زراعة الكبرى، تحديدا نحكوا على مستوى وطني وعلى مستوى الشمال الغربي بشكل خاص. بعد شوية اكيد على مستوى الشمال الغربي باش ناخذوا نموذج ولاية سريلان، ولكن اللي يهمنا تحديدا نحكوا على مستوى وطني جملة من الأسئلة اللي تتطرح في هذا التوقيت، خاصة اللي يعني قديش المساحة اللي باش نزرعها على مستوى وطني، قديش المتوفرات من البذور الممتازة، من البذور العادية، من الأسمدة الكيميائية، هل أنه موضوعة على ذمة الفلاح ولا بدت تضاع كي ثم حصص صغيره والتوزيع هذه الحصص على الأسعار. جملة باختصار من الأسئلة سواء فيما يتعلق بالمساحات النهائية المبرمجة للبذر، كمية البذر أو البذور الممتازة، والكمية اللي قاعدة توصل تحديدا لولايات الشمال الغربي. جملة من الأسئلة اللي همنا فيما يتعلق بديوان الحبوب، ديوان الحبوب اللي يمثل الطرف الرسمي، اللي يمثل الدولة أكيد، اللي يشرف على خاصة كل ما يتعلق بالأسمدة والبذور، وهذه الأسئلة ينجم يجاوب عليها ديوان الحبوب. في الآونة الأخيرة 18 سبتمبر صارت ندوة صحفية، ندوة ذي أكيد فيها كل الأطراف المداخلة، وأعطى فيها ديوان الحبوب يعني أجوبة على هذه الأسئلة. تحديدا نسمع العنصر المسجل أهم ما جاء في هذه الندوة الصحفية وأهم المعطيات، ثم لنعود رجعين.
1: محمد علي برمضان، كيت مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. احنا على غرار كل موسم، عادة حميدة نعتبروها كل موسم، في نهاية الموسم نقيموا شنو صار في الموسم اللي قبل باش نستعدوا للموسم اللي بعده كأفضل ما يكون، معناها ونتفاداو شوية ربما الإشكاليات اللي لقيناها في الموسم اللي تعدها. احنا الحمد لله هذا خرجنا من موسم نعتبروه طيب على جميع المستويات، معناها حققنا نتائج نعتبروها مرضية رغم بعض النقائص، لكن إن شاء الله نأمنوا في الموسم اللي باش يدخل توا، اللي باش معناها باش ندخلوا له بكل معناها جدية، إن شاء الله يكون موسم هذا باهي، خاصة للتوقعات المبدئية نقول على مستوى توقعات جوية هي إن شاء الله تكون طيبة. من أولوياتنا هو ساعة أولا توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة، وإحنا عندنا برنامج كامل حضرناه من نهاية الموسم اللي تعدى تقريبا على مستوى البذور الممتازة، عندنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات، واللي كان أول موسم تقريبا نعمل فيه 524 ألف قنتار كبذور ممتازة مثبتة اللي تم توزيعها ووضعها على جميع مناطق الانتاج حسب الأصناف وحسب تأقلم الأصناف في كل جهة، وهذا رقم مهم برشا خاطره يمثل 30% من البذور اللي يستعملوها الفلاحة في تونس اللي ما وصلنالوش أول مرة نوصلوا له تقريبا، وإن شاء الله نحقوا نوصلوا ل 40% اللي هو المعدلات العالمية في البلدان المتقدمة اللي عندها إنتاج بذور متقدم للغاية. على مستوى الأسمدة الكيميائية كيف احنا عشنا الموسم اللي فات موسم صعب شوية في برشا اشكاليات اللي تعرفوها متاع اشكاليات البيئة في جابس، بعض الاضرابات الاجتماعية، الحرب اللي قائمة في الخليج واللي تعرفوا تداعياتها الكبيرة على تزويد معناها البلاد المواد الاساسية لصناعة الاسمدة، وهذا كله يخلينا في تحديات كبيرة. ان شاء الله اثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع الوزارة المعنية وزارة الصناعة والمناجم ان شاء الله حضرنا برنامج على غير الموسم اللي فات، برامج باهي باش نوفروا. بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوا الفلاحة تقريبا، فيه بدينا نوزعه معناها على مستوى الفلاح. ثانيا الدي ابي، ماده الدي ابي زاد كيف مجهودات كبيره باش نوفروا حاجات الفلاحة في الجهات الكل، وماده لامونيتر فما برنامج تاع توريد تقريبا 110 الف طن، هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل بقيه، هو اللي هو برنامجه 220 الف طن الموسم هذا. ان شاء الله هذا كله يتم بصفه سلسه معناها ونلقاو في بدايه الموسم الفلاح ما يتعبش باش يلقى المداخلات الاساسيه. هذا على مستوى المداخلات. فما زاد برنامج على مستوى الاحاطه والتاطير مع وكاله الارشاد الفلاحي مع المعهد الوطني للزراعه الكبرى ببوسالم، قاعدين نخدموا باش نحطوا اولويات الاحاطه والارشاد بالنسبه للسنة وننفذوا البرامج على غير احنا نحبوا نطوروا لما حاله من البرامج اللي معتاد الفلاحي يشوفها، وان شاء الله يكون الاقبال الفلاحين يكون اقبال باهي باش الناس تاخذ المعلومه وتطبق تقنيات الانتاج الجديده، وهذا كله في صالح البلاد وصالح الانتاج باش نحسنوا في الانتاج والانتاجيه.
0: ذاك التعقبين في الاستماع ذاك قلت اهم ما جاء في النادي الصحفيه اللي عملها الديوان الوطني للحبوب والحديث عن استعدادات واخر استعدادات المساحه باش نزرعوها على مستوى وطني اللي هي مليون وياش المتوفرات من البذور الممتازه المتوفرات من البذور العاديه خاصه الاسمده الكيميائيه اللي دي بي يمكن اكثر حاجه مطلوبه في هذا التوقيت. بالإضافة إلى ذلك مازال باش نسمعوا الرئيسة المدير العامة لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حداد الزويري ونهار التالي في هذا الندوة الصحفية باش تعطينا رسالة طمأنة خاصة للفلاحة فيما يتعلق بالأسئلة وفيما يتعلق بالحوايج المطلوبة والمتوفرات وغيره. ونسمع العنصر المسجل ثم نعود.
2: سلوى بن حديد زويري رئيسة مدير عام ديوان الحبوب. احنا الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب، تعرفوا اللي عملية تجميع الحبوب هي احدى اهم حلقات منظومة الحبوب باعتبار عندها علاقة مباشرة بالامن الغذائي، وهام جدا جدا ان نقيم موسم التجميع للوقوف على ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية. احنا راو للموسم الثاني تم تجميع السنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، بهذه كمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. احنا الهدف اليوم هو الاستماع لكل المتدخلين في هذه المنظومة، لخطر نجاح موسم الفلاحي هو نتيجة مسار عدة حلقات بدءا من البذر، الحصاد، التجميع، التخزين، ولازم يكون الاستعداد بصفة استباقية. ثم حاجتين هو الاستباق والتنسيق لنجاح موسم الفلاحي، وذلك علاش احنا زادا عندنا بعض النقاط اللي تستوجب العمل عليها في المواسم القادمة، وان شاء الله من خلال هذه الندوة نخرج بحلول وقرارات فعلية عملية قابلة للتحيين. من بين النقاط احنا صحيح الموسم كان ناجح بفضل الاستباق في طاقات الخزن الإضافية اللي تم توفيرها. علاش؟ خاطر وقت اللي تبدأ عنا كميات تفوق 8 مليون قنطار يقع إشكال في طاقات الخزن، وإحنا سنة بفضل المجهودات المبذولة من كل المتدخلين، هو الموسم راهو تجميع حبوب تثمين مجهود الفلاح وكذلك تثمين مجهود منظومة كاملة. إحنا كشفنا البوادر الطيبة والاستباق معناها إحنا ما نخليوش حتى المشكلة تجي باش نعالجوها. تم كراء طاقات خزن إضافية في حدود 1,300,000 قنطار، والطاقة هذه إلى إضافة إلى مراكز التجميع للطاقة متاعهم كانت في حدود 8.3 مليون قنطار بزيادة 300,000 قنطار في الموسم الحالي. إحنا المتدخلين هما 32 متدخل منهم ديوان الحبوب بنسبة 1%، ولكن المراكز التجميع الطاقة متاعهم 8.3 هما 192 مركز متواجدين في كامل مناطق الإنتاج. حسن ونجاح الموسم هو حسن التنظيم وكذلك حسم محكمة برنامج الإجلاء. يزم الإجلاء يزم وقت الفلاح يتوجه للمركز، ما ينجمش تقول له أنت تعبيت ولا ما عادش عندي ولا استنى حتى الديوان يهز، يلزم الإجلاء يكون من هالول من اللي بدينا. احنا بدينا الإجلاء يوم 28 ماي معناها بولاية القيروان وتواصل إلى غاية إلى حد الآن. احنا ما زلنا راو نجلي وممتون نبيعه للمطاحن للتحويل، حتى هو الهدف من الإنتاج والتجميع باش تحاولوا بعد باش يمشي للمستهلك التونسي. والحمد لله احنا هنا نحب ناكد على حاجه اللي راهو الكميات وحجم الكميات اللي تم تجميعها مع التاثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن. علاش؟ خاطر وقتي تبدا عندك تخطر القمح الصلب، خاطر وقتي تصير ازمات عالميه اكثر ماده تتاثر هي ماده القمح الصلب للندره والارتفاع الاسعار. والحمد لله المخزونات موجوده، سواء كانت بالنسبه للقمح الصلب والا عبر التوريد بالنسبه للقمح الليل، وتخلينا هذا نخرجوا وقت اللي تبدا عندنا فرصه للشراء، ما تبداش تخرج معناها يلزمك تخرج باش تشري مهما كان الثمن، وهذا هام جدا. احنا النجاح زاد موسم الفلاحي يبدا بالتحضير الموسم المقبل، واحنا بدينا بالاستعداد والمتابعه موسم البذر، والحمد لله يعني كذلك للموسم الثاني. احنا في الموسم الفارض تم توزيع 524 الف قنطار، نفس الكميه التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم. وبدينا من 15 اوت للتوزيع باش نضمنوا حاجيات الفلاحه في الوقت المناسب. وكما تعرف خاطر احنا عندنا اربع شركات طاقه الاستيعاب نتاعها ما تنجمش تخرج اكثر 5000 قنطار في النهار، دونك مع المصادقه على مستوى المخبر المركزي، وان شاء الله مخرجات هذه الندوه تكون ناجعه بما يضمن سير المواسم القادمه في احسن الظروف. موسم البذر احنا سنابش نحطوا على ذمه الفلاح حوالي 500000 قنطار من البذور الممتازه، وهذا تعرف اللي احنا الحاجيات نحن عندنا مساحه في حدود مليون هكتار تستحق حوالي 2.3 مليون قنطار بذور، ثم حوالي 2 ملايين بذور ذاتيه، والبقيه تاتي بالبذور الممتازه اللي احنا نقولوا بذور مثبته بعد ما يتم غربلتها. ان شاء الله زاد يقع توفير كل مستلزمات الانتاج لضمان الحصاد والتجميع والخزن في افضل الظروف. وذلك علاش احنا اليوم متواجدين باش نسمعوا استماع للفلاح اولا والكل الناقل المجمع. ومن بين الاصلاحات احنا عندنا اصلاحات في المنظومه ماشي كل معناها حلقات منظومه الحبوب، ان شاء الله نخرجوا بحلول عمليه، خاصه نوضح نقطه هامه اللي صارت عليها يعني في شفت في ريزو سوسيو بوليميك كبيره بين التجميع. وخلينا احنا ما تم انجازه ومشينا نحكيه هاو 20 هاو 11 هاو 12، يلزمنا نفرقوا بين الانتاج وبين التجميع. وراو الانتاج ما ينجمش يكون قد التجميع في كل الحالات. علاش؟ خاطر احنا التجميع هو ما تم حصول عليه بمراكز تجميع، ثم الشعير هو السعر اللي تحدده الدوله، هو سعر تدخل. الشعير حر في السوق الداخليه، يعني الفلاح ماهوش مطالب باش يتوجه للمركز التجميع. واللي صار السنه انه السعر كان مناسب، كان اكثر من سعر التدخل، هذاك علاش على عكس الموسم الفارط الكميات كانت اقل بنسبه 42%. ثم كما قلت لك احنا حاجياتنا في حدود 2.5 مليون قنطار، الدولة توفر بذور ممتازة في حدود 500000 قنطار، والبقية تأتي من البذور الذاتية. زيد الشعير اللي يقعد عند الفلاح، ثم عندنا نسبة ضياع في كل الحالات باعتبار احنا لارو لهنا نحكي حقائق باعتبار الآلات الحصاد المتواجدة، عندنا نسبة الضياع يمكن في حدود 5-6%. كي تجمعهم هذوما الكل تلقاهم يمكن ماهوش 20، هو راهو 20 كان تقدير، يعني وزارة الفلاحة مازال ما عطاتش الرقم الرسمي. اما كي نقولوا 11 نزيدوا هذوما اللي نحكيوا عليهم في 5، يعني الانتاج باش يكون في حدود 17-18 مليون قنطار، اللي هو عادي وما نعرفش عليه صارت البوليميك. واحنا في كل المواسم نعطيوا الانتاج، وراهو الانتاج ما ينجمش يكون قد التجميع.
0: ذاك التعقبين في الاستماع هذا كان عنصر مسجل المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد الزويري في ندوة صحفية عملت 17 سبتمبر، عطت فيها المعطيات استعداد الديوان خاصة في المتعلق بالبذور الممتازة اللي المتوفرات باش تكون في حدود 500000 قنطار من البذور الممتازه كيما الموسم اللي تعدى. هذا بالاضافه الشيء اللي اكدته كان المساحه المزروعه بالحبوب في تونس المقدره بمليون هكتار تحتاج نحو 2.3 مليون قنطار من البذور، والجزء الاكبر منها باش يجي من البذور الذاتيه اللي يحتفظ بها الفلاح، بينما توفر الدوله البذور الممتازه. اكدت لي توفير مختلفات مستلزمات الانتاج باش يكون جزء من الاستعداد، باختصار الدي بي والبذور الممتازه وغيره. تاكد لي التوزيع نتاعها بدا من 15 اوت موجوده تحديدا ولو بشكل جزئي وشكل حصص صغير عند المزودين. هذا على مستوى وطني، مش نحكي على مستوى جهوي تحديدا ولاية سليانة والولاية ذي اللي المساحة المزروعة في حدود 155 ألف هكتار تقريبا، لسه عددات على غرار بقية الولايات الحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق موسم البذر والموسم الفلاحي 2026-2027. سي محمد طاهر عزوز، مكتب زراعة الكبرى، المندوبي الجهوي للتنمية الفلاحية السريانة. سي محمد طاهر، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي فتحي، مرحبا بكيف مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: شكرا جزيلا سي محمد طاهر. سي محمد طاهر، الاستعدادات على مستوى ولاية سليانة، المتوفرات من البذور الممتازة وغيره، البداية كما سبق وحكينا 15 أوت 17 أوت، مبدأ ثم دفعة من البذور كانت موجودة وثم
3: بالضبط. صحيح سي فتحي، الاستعدادات الموسم 26-27 كالعادة لديناها بأخذ عينات من تحليل التربة بالتعاون من المعهد الوطني لزراعة الكبرى ومخبر المندوبي الجهوي في حي بسليانة، وتم أخذ حدود 310 عينة من التربة لتحليلها لتحديد كمية الفوسفور في الأرض. كذلك أخذنا 30 عينة تقريبا من البذور الذاتية عند الفلاحة اللي خلوها تتحلل على مستوى مخبر الجهوي بالكريب. كذلك الاستعدادات الموسم كما ذكرت انت معنا تقريبا سنة في حدود 155 ألف هكتار على مستوى ولاية سليانة، منهم 80 ألف هكتار قمح صلب، 13 ألف هكتار قمح لي، 61 ألف هكتار شعير، و500 هكتار تريتيكال. بالنسبة للتزويد الجهة بالبذور كما سبقت وذكرت، معنا انطلقت جلسات على مستوى الإدارة العامة على مستوى المندوبية، وأول دفعة من شحنة من البذور تم وضعها في ولاية سليانة تقريبا من تاريخ 26 أوت. 26 أوت أول دفعة من البذور. لحد تاريخ اليوم بلغنا في حدود 10750 قنطار، منهم تقريبا 8800 قنطار قمح صلب، 1600 قنطار قمح لين، و350 قنطار مادة شعير البذور ممتازة.
0: واضح.
3: بالنسبة للأسم ده الحقيقة
0: دي أبي
3: صارت هي جلسة على مستوى الإدارة الوطنية الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي الأسبوع الفارط، وتم إسناد الحصص فيها. عندنا بعض المجمعين وبعض الشركات الخواص اللي هما نورمالمون أخذوا حصة من الفار هذا، وإن شاء الله نأملوا أنه على في القريب معناها يتم تزويد الجهة بالمد دي أبي. تبقى انه السيبر كارونتانك او ما يعرف عند الفلاح بالفصفات الاكحل تم وضع تقريبا في حدود 7500 قنطار في الجهه. وهذا معناته اللي لاحظناه سنين وقاعدين الفلاح الحقيقه ما همش حابسين، قاعدين يزودوا من الماده هذه في انتظار انه انا تسلم لنا كميات من الماده دي ابي اللي على الاقل باش ننطلقوا في موسم كما تعرف، خاصه التساقطات كما البارح شريت من معتمديات من الولايه معناتها شملت التساقطات، ونعمل أنا باش كل الاستعداد الجيد على الأقل نهار معناها تقريبا من هنا 15 أكتوبر تنطلق العباد في زرع القرط والشعير، إن شاء الله نعمل أنا على الأقل الكمية تاع دي أبي تتزامن مع نهاية الشهر هذا اللي هي باش تكون معناتها متاحة للفلاحين.
0: نذكروا سي محمد طاهر اللي راهو سبق وحكينا عليه في وقت سابق، دي أبي سيبر 45 ما يبعدوش على بعضهم، ينجموا على بعضهم.
3: صحيح صحيح، بالطبيعة هو نورمالمون هو تو الشائع ونسمعوا فيه نحن، هاو يحط سيبر 45 تويك ومن بعد يحط الدي أبي. هي لهنا لو كما قلت لك لو كل واحد يقول لك تجربتي كذا، اما نحن لو بالنسبة هو اسم دا قاعدية سيبر 45 كل دي أبي، كل واحد عنده خصوصياته، تبقى اللي يزرع بالسيبر 45 نحسوه انه باش يسرع بالقسطول نتاع لامونيتر باش يعوضك 18% لامونيتر اللي هم موجودين في الدي ابي. كذلك السوبر كورونتان معناتها ممتاز لمادة السوفر، واللي السوفر هي بتبيع معناتها عندها زاده فعاليتها في حمايه المزروعات خاصه من الجياره في بعض الاصناف. ومعناها الحقيقه معناها هو كما قلت دارس معناها طويل شرح وطويل
0: صحيح،
3: لكن كما قلت معك المعهد الوطني لزراعة الكبرى قاعد يخدم على شيء ذي، خلي الارشاد والمندوبيات موجودين وان شاء الله بتبيع خم ايامات عالميه تصير، ونصحوا خلينا الكل باش يحضروا في الملتقيات هذه باش تعمل فائده على الناس كل.
0: اخر كلمه سي محمد طاهر اللي هو سيبر 45 من المحبذ الفلاح اللي باش يزرع على بكري باش ياخذ وقته ويذوب في الارض وكذا.
3: والله هو الفورميلاسيون نتاعو معناتها تو تبدلت الفتح لا لا التركيبه نتاعو تبدلت، ومعناتها تو فما فلاح تزرع 10 ايام جمعه قبل الزراع، مش كل يزرع حتى اللي جور جاي مع الزراع ما عادش يخلف عن طونكو هو اللي سوليبل ولا معناتها يذوب فيسا معاش سبيل الفصفات لك حل قبل لما حاجر نستنوه نزروه من قوت نزروه من قوت باش يتحل.
0: واضح واضح. شكرا جزيلا سي محمد طاهر وان شاء الله موسم موفق وربي يعينكم يعطيك الصحة.
3: شكرا. أهلا
0: وسهلا. مرحبا. ذاك التعقبين في الاستماع قلت أهم ما جاء في الندوة الوطنية تقييم موسم تجميع الحبوب 2026 والاستعداد لموسم البذر 2026-2027 على مستوى الحبوب على مستوى ديوان الحبوب كونوا المساحات أو الكمية اللي جمعناها في حدود 11 مليون قنطار نحكي على مستوى وطني من الحبوب من حوالي 73% قمح صلب وبالتالي مخزون القمح الصلب يأمن حاجية تونس حتى الجان في 2027 يعني ما فيش خوف. فيما يتعلق بالأسمدة ثم عمل على تكوين مخزونات لتأمين حاجية الموسم خاصة لمونيتر وديابي وال غيره هذا بالإضافة إلى البذور الممتازة اللي بيتم توفير ومراقبة حوالي 524 ألف قنطار من البذور الممتازة أي حوالي 30% من الحاجيات مع دفع استعمال أصناف تونسية. هذا فيما يتعلق بأهم ما جاء في الندوة بالأسعار أسعار متاع الديابي بشكون عفوا سواء البذور الممتازة والبذور العادية نفس أسعار امتاع الموسم اللي تعدى تنذكروا بها. ولكن هيت خلنا نحكوا على من الأطراف المداخلة أيضا صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية أو صندوق الجوائح الطبيعية والاستعداد الفلاحي للموسم الفلاحي 2026-2027 أهم المعطيات اللي باش نحكوا عليها في 30 جوان 2026 لجنة المالية والميزانية استمعت لمسؤولي وزارتي الفلاحة والمالية حول آلية تدخل صندوق الجوائح. الصندوق ما زال في مرحلة تدعيم آلية الحوكمة والتصرف في موارده تطوير منظومة التعويض للفلاحين المنخرطين. في ميزانية 2026 تم تخصيص 30 مليون دينار لتعويض الفلاحين المضرين من الجوائح الطبيعية. في مارس 2026 أصدر قرار رسمي يخص أضرار الجفاف لموسم 2023-2024 باعتبار في 12 ولاية مخدوش المستحق نتاعهم من بينها الكيف باجة جندوبة سليانة يشترط التعويض إثبات الضرر بتقارير معاينة فنية. الموسم بالنسبة للموسم السنة المهم اللي يعني الصندوق هذا من المفروض يكون فيما يتعلق بالشفافية بعض المعطيات وغيره تكون أوضح للفلاح. وهذا نسمع العنصر المسجل سيمون العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكيف يحكي على صندوق الجوائح الطبيعية وخاصة فيما يتعلق بالآخر الاستعدادات وبعض النقاط اللي من المفترض تكون حاضرة فيما يتعلق به. مش مشكل هذا إجمالا فيما يتعلق بال يعني صندوق الجوائح الطبيعية.
4: فيسبوك الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
5: صندوق الجوائح الطبيعية هو مكسب الحقيقة للفلاح وحتى للمجموعة الوطنية وهذا باش يحافظ على ديمومة القطاع. دعوة لسلطة الإشراف لمراجعة خاصة القوانين اللي تنظم عملية صندوق الجوائح الطبيعية. نحب الصندوق هذايا أول حاجة يكون ينصف الفلاح وبالتالي يكون ثم قوانين اللي هي تضمن حق الصندوق وحق الفلاح وباش الفلاح يرجع ونخاطر في الصندوق هذايا في ظل التغيرات المناخية. ونحبوه كيف كيف يشمل برشا قطاعات على غرار الأشجار المثمرة والزيتين علاش اللي ما تكونش يعني يشمل كل القطاعات على الأقل نولي يكون ثم منظومة متكاملة يولي الفلاح اللي يحب يمشي يأمن في صندوق الجوائح الطبيعية نجم يأمن الصابة نتاعو سواء من الزيتين ولا من الحبوب أما على أساس وأنه تكون ثم إجراء ميسرة
0: ومسهلة
5: للفلاحة باش تنخرط فيه.
0: هذه انتظارات الفلاحة من صندوق الجوائح الطبيعية خاصة المطلوب رسالة طمأنة للفلاح واللي باش ينخرط من المفروض في صندوق الجوائح الطبيعية وخاصة في مسألة التعويضات لأنه مازلنا كي سلكنا وفي طور باش نسلكوها في تعويضات 2023-2024 الحديث توه على 2026-2027 ان شاء الله تكون مزيد من المعطيات المحينة والغير وتكون في رسالة طمأنة للفلاح. هذا اجمالا فيما يتعلق بالموسم الفلاحي 2026-2027 للسردات على مستوى مركزي. هاي المتوفرات هاي غيره ان شاء الله باذن الله باش ناخذوا الولايه تباعا ان شاء الله الاسبوع القادم نحكوا على ولاية الكيف لأنه ثمن هذا بيصير على مستوى الولاية والدخل فيها كل أطراف وغيره وفيها الحديث على بعض التفاصيل والنقاط إن شاء الله بإذن الله نحكي عليها في أكثر تفاصيل الأسبوع القادم سواء ولاية الكيف ولا ولاية بيجا وجندوبة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم في لحد ويم نمشون غم ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم في الحدوام غابتنا الكنز المنسي، كما عودناكم شارة ثم لنا أو درجين.

باش نحكوا على الغابات في الكيف، خاصة اللي علاش اخترنا الكيف، لأنه صيف 2026 اللي احنا الحمد لله دخلنا في الخريف، وإن كان نحكوا على الطقس مازال صيفي، ولكن مبدئيا إن شاء الله بإذن الله الخريف يكون مطر والشتاء يكون مطر، وبالتالي نحكوا على الإنبات الطبيعي اللي باش يعوض المساحات المضرة على مستوى ولاية الكيف وبقية الولايات. تقريبا ولاية الكيف من أكثر الولايات تضررا من حرائق الغابات. الإدارة العامة للغابات تقول لك اللي المساحات المحروقة في تونس تجاوزت 12,000 هكتار خلال الفترة الصيفية. أغلب الأضرار كانت في جهة الكيف، في نبر حرائق كبيرة في المناطق الجبلية والغابية، سقط سيدي يوسف وصل حتى التويرف، وبالتالي يعني 23 جويلية حتى 23 جويلية نحكو على 2000 هكتار على مستوى ولاية الكيف، يعني من 12,000 عندنا 2000 هكتار الخمس والسدس في ولاية الكيف وحتى أكثر. عمليات الأطفاء كانت حتى 24 جويلية متواصلة في جبل الطويلة، في نبر، جبل تكرونة، ساقيد سيدي يوسف، مشاركة 22 شاحنة أطفاء. اللي همنا ربي قدر وصار، وبالتالي وإن كان هذه الحرائق 95% وحتى أكثر يكون المتورط هو الفاعل هو بشري، أخطاء تنجم تكون غير مقصودة وإلا أعمال إجرامية باعتبار تكون مقصودة. اللي همنا في هذا الكل ماذا بعد الحريق، هذا هو اللي همنا. يعني بعد الحريق نحكو على عملية هات نقذ الساعة الشيء اللي تحرق، وبالتالي خاصة المواطن اللي ضرر ويبقى ساكن في هذه المناطق، وبالتالي الحديث عن تعويضات، وساعة قبل كل شيء نحكو على تقييم الخسائر، شكون اللي يقوم بالتقييم وشكون المفترض يقوم بالتعويضات. تقييم في العادة أكيد الأطراف الرسمية، الدولة هي تقوم بعملية التقييم وبالتالي حصر الأضرار، الناس المتضرة، هاوش الضرر، هاوش صارها وغيره، وبالتالي من بعد نحكو على عملية جبر الضرر. صحيح ثم مجتمع، دور الدولة أكيد ودور مجتمع مدني نجم يساهم بشكل أو بآخر، نجم يساهم حتى في عملية الأطفاء، في الأكيد كثيرة الأعمال، ولكن عملية إعادة التشجير فيما يتعلق بالثروة الغابية اللي خسرناها، الثروة الغابية النباتات، الجمع الفات سبق وحكينا على الحيوانات اللي ذرت وغيره، عادة التسجيل تبدأ مباشرة بعد ما يطفى الحريق. لدار العام الغابات أكدت للمناطق المحروقة تحتاج أولا إلى تقييم، تدخل لإعادة التسجيل ينجم يستغرق من سنة إلى سنتين على الأقل حسب حالة المنطقة. الأكثر من هذا نحكو على عملية إعادة التسجيل راو مفترض قبل ما البشر يدخل ويعاود يشجر يستنى عملية التجديد أو التجدد الطبيعي اللي تصير في الطبيعة. الشجرة هذيك اللي تحرقت هي بيتها تحاول تطلع شجرة جديدة، وكما شفناها في غابة عين درهم في غير رجعت خضرة ورجعت حتى أقوى من قبل، الشجرة اللي تعاود تنبت من الجذور هذيك بشكل طبيعي تكون أقوى من الشجرة اللي ميت اللي تزرعت. وإن كان عملية هذه التجدد الطبيعي راي يحب لها سنوات ويحب لها برش مطر وبرش جهد، ولكن في كل الحالات هات خلنا نحكو على غابة ترجع خير ما كل مشهد القاتل مشهد السويد قلنا. وبالتالي ولاية الكيف يعني إن شاء الله بإذن الله لدار العام الغابات أكد المناطق المحروقة تخضع أول تقييم ميداني للتجدد الطبيعي. بعض الأنواع كما الصنوبر الحلبي نجم تتجدد الغابة طبيعيا، ولكن الغراسة الاصطناعية نجم تكون مطلوبة فورا، وهذا القرار الإدارة العامة للغابات. بالنسبة للمناطق اللي تحتاج فعلا إلى عادة تجير تم تدخل عادة خلال نوفمبر ومارس، مش من تاو يقول هي وبعد لا عنده وقته بعد تحديد المساحات والأصناف. هذا في متعلق بماذا بعد الحرائق اللي محبين نحكوا على ولاية الكيف. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في السماع بعد شوية عن الموجز ثم نغم ثم نعود رجعين.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.

0: تتذكر أول نهار ريحة الكراسة رهبة الصف لدين المكبشة في دين أميتنا وأبائنا قدام باب المدرسة؟ مهما كبرنا تقعد أول خطوة وأول لحظة في العودة المدرسية ذكريات ما تتنساش. إجا نرجع بالزمن شوية ونحل مع بعضنا صندوق الذكريات بين ضحكة أول ريكرياسيون وأول صاحب تقسمنا معها الطاولة الأولى، أول خطوة وأول سونوري. نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية على الرقم 78-227-700 في برنامج وجهة نظر الإمضاء سندس مسعاوي.
1: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز.

0: أكثر من 307 نسخ وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة عماد صنديد. وأضاف المصدر ذاته أنه تم التنسيق مع المركز القومي البيداغوجي والسلطة الجهوية ومصنعي الكراس المدعم لتوفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم والأدوات المكتبية في وقت قياسي، على أن يتم استكمال توفير كل حاجيات الجهة في الساعات والأيام القادمة. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري-أبريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية الجديدة. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري بأنه في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل، قد تم منذ 15 من أوت المنقضي وضع حوالي 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين لتغطية مساحة تقدر بنحو 1 مليون هكتار. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية للالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. أصيب اليوم 5 فلسطينيين بجروح مختلفة جراء اعتداء مستوطنين صهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع موصلين معكم في الأحد ويم. نمشوا إلى ركن متفرقات.
1: متفرقات
0: متفرقات الانطلاقة باش تكون من ولاية جندوبة، الحديث خاصة على مديونية الفلاحين، مديونية مياه الري. هذا موضوع قديم جديد في هذه الولاية، خاصة اللي هي نحكوا على أكبر مساحة سقوية أكيد على مستوى الشمال الغربي على مستوى وطني، ولاية السدود، وأكيد الولاية الأبرز فيما يتعلق بالموارد المائية خاصة المياه السطحية والسدود وغيره. نسمع سي لطفي الجمازي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على مستوى ولاية جندوبة يحكي على مديونية المياه الري في ولاية جندوبة. نسمع ثمن هذا
2: الموضوع اللي تطرح معناها مؤخرا، هي مديونية معناها مياه الري اللي معناها من المندوبية تجاه الفلاحين والستيك. المديونية هذه هي في الحقيقة معناها القيمة متاحة تقريبا في حدود 37 مليار. المديونية هذه معناها تكونت منذ الثورة من 2011 معناها للأمانة، بعد ما كانت جندوبة من أول الولايات المخصصة معناها في المديونية، كسوة من الفلاحة ذار المديونية وبيان ذار المندوبية وبيان المندوبية معناها ذار وزارة معناها الفلاحة. معناها كانت جندوبة من أول الولايات، تكونت الغالب لعدة أسباب. الحقيقة الملف هذا هو كولنا معناها مشكل كبير معناها بين الفلاحين وبين معناها المندوبي. الحقيقة دخلنا في عديد معناها المرات معناها منذ الثورة ونحن نعانوا فيه الملف هذا، لأنه معناها أي سلطة ترفض أن باش تحل معناها المشكلة هذه. أنا نحب نوجه تحية شكر معناها للسلطة الجهوية المتواجدة تو معناها أعطتنا معناها سنتي باش نعالجوا الموضوع هذا. في الحقيقة عندنا في جندوبة حوالي 26 معناها مجمع، وقع الاتفاق معناها على 13 جلسة، يعني بمعدل كل جلسة فيها زوز مجامع. شنو الهدف منها؟ يحضر فيها المدير الفني ويحضر فيها رئيس المجمع، ونحاول نعالج المشاكل المتأتية منها من جراء المديونية هذه. وكل ما كانت مظلمة إلا وقع معناها فني حلها، وتوفقنا معناها في حل الإشكاليات. استبقى التعريفة هذه تقريبا منذ 2022 معناها ما وقعتش زيادة معناها في مياه الري، حيث كان المترو كوب معناها أنذاك يتباع معناها من المندوبية للمجمع ب 111 فرنك، والمجمع يبيعوا للفلاحة ب 140 فرنك. المندوبية ارتأت وأن معناها الكلفة هذه معناها ما عادش تغطي معناها المصاريف، اقترحت معناها زيادة، عالجنا زيادة. إذا اتفقنا في النهاية وأن المندوبية باش تبيع الماء معناها للمجامع في حدود 140 فرنك، والمجامع معناها لهنا هي باش توظف تسعيرة حسب ميزانيتها. التسعيرة اللي اقترحت بتبعت الحال فما معناها من 170 حتى 200 معناها و30. أنا ريت وأن لهنا التسعيرة هذه معناها اللي بالحق معناها متفاوتة، حبيتها تكون معناها تسعيرة معناها موحدة للفلاح الكل. بعض المجامع شنو الأسباب اللي قلت لك أنا باش نبيع 230؟ قلت لك أنا عندي برشا شارج وميزانيتي معناها ما تسمحش يلزمني معناها نزيد معناها في حدود 230 باش نجم نغطي المصاريف نتاعي، خاطر مجامع يقول لك عندي 6 مديرين فنيين وعندي شنو وكذا وحدة ذا. دونك هنا ايش قلت أنا؟ معناها طلبت وأن المديونية هذه التسعيرة هذه يلزم يقع معناها إعادة النظر فيها لتوحيدها حتى لا نخلق معناها مشكلة معناها بين المجامع معناها والفلاحين. زيد على ذلك هي فما زيادة معناها حصلت ب 170 ولا 230، شحبينا معناها كما نعرف السنوات اللي مر بها معناها الفلاح وعنده ديون معناها متخلدة بالذمة معناها من البنوك ديجا معناها ولا من جمعيات، قلنا لما لا معناها دولتنا وأن خاصة في ظرف استثنائي معناها تراعي ظروف معناها الفلاح متاعنا وتحاول باش معناها تلقي له معناها على الأقل صيغة هكاية باش نعاودوا معناها ندمجوه في الدورة معناها الاقتصادية وديماري فلاحنا في أحسن معناها ظروف. هذا مطلب معناها الاتحاد من وزارة الفلاح. مع الشكر.
0: ذاك التعقبين في الاستماع موصلين معكم، هذا كان جندوبة سيرة الجميزة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري المسؤول لجندوبة، الحديث عن مديونية مياه الري، خاصة هذه المديونية تبقى عائق كبير بالنسبة للفلاحة وخاصة في المناطق السقوية. موصلين معكم نحكو على مشروع رائدات في ولاية جندوبة. 12 أوت 2026 تم تسليم 21 إشعار موافقة لتمويل مشاريع ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. رائدات القيمة الجملية للتمويلية 205 ألف دينار. المشاريع متنوعة تهدف لتمكين النساء والفتيات في بعث مشاريع ومصادر دخل وخلق مواطن شغل. قبل 16 جويلية 2026، وبالتالي صارت جلسة ختامية لبرنامج جندوبة، تم خلالها قبول 12 ملف للحصول على التمويل بعث مشاريع. كانت ولاية جندوبة من أكثر الولايات استفادة من البرنامج. معطيات 2023 كان عندها 180 إشعار تمويل مقابل 49 للكيف. وبالتالي رائدات في جندوبة اللي هي تقريبا يعني من أهم المعطيات والأرقام اللي قلت، واللي جندوبة تبقى عندها استفاد الكثير من هذا البرنامج، برنامج رائدات تمويل مئات المشاريع النسائية في ولاية جندوبة. لكن يبقى عمل فيما يتعلق بالتحسيس والتوعية على هذا البرنامج. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
1: ربيع عيادي، رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بجندوبة. في إطار انطلاق تنظيم السلسلة من أيام جهوية رائدات لتاريخ البرنامج الوطني لريادة العمل النسائي وتيسير التسجيل في المنصة الرقمية، انطلقت بولاية جندوبة يوم 16 سبتمبر 2026، أولى أيام لتعريف البرنامج، واللي باش تكون يوم 16 و30 سبتمبر 2026 ان شاء الله بمركز الاعلاميه الموجهه للطفل بجندوبه. الحضور كان ممثل من الاطراف الشريكه مثل البنك التونسي للتضامن والمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه، فضاء المبادره، مركز اعمال جندوبه، وديوان تربيه الناشئ. تم التعريف بالبرنامج في مرحله اولى، ثم تم تيسير للحضور كيفية التسجيل بالمنصة الرقمية عن طريق البرنامج. تم 61 مسجلة في المنصة، وإن شاء الله نزلنا إلى حدود 5 أكتوبر إن شاء الله المنصة تبقى نزلت محلولة إلى. وكان معناها من بين الاستفسارات الإجابة على استفسارات النساء وتسهيل كيفية التسجيل والولوج إلى المنصة. بالنسبة للبرنامج، هو برنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات، معروف مقبل برنامج يمكن النساء من الولوج إلى مصادر تمويل عن طريق في إطار الشراكة ما بين البنوك، البنك التونسي للتضامن، البنك الفلاحي، والبي اف بي ام او، بنك تمويل المؤسسات الصغرى. هذا البرنامج معناها فيه تمويلات توصل إلى حدود 10,000 دينار بالنسبة دون فائض، وتوصل إلى 300,000 دينار عن طريق بنك التونسي للتضامن أو البنك الفلاحي أو المؤسسة الأخرى، مع وجود معنا توفير الشروط القانونيه اللي موجود. اللي ما بين 18 و 25 سنه من حاملات الشهاده العليا تنجم توصل معناها الى 15,000 دينار بدون فائض.
0: لكن تعقبين في الاستماع لمشروع وبرنامج رائدات 2026. موصلين معكم نحكو على زراعة أيضا تختص بها ولاية جندوبة، اللفت السكري في ولاية جندوبة. أكيد ولاية جندوبة باعتبار ولاية جندوبة فيها شركة جينور وهي مصنع السكر من اللفت السكري في بن بشير، ويعد المصنع الوحيد يعني تقريبا من هذا النوع في تونس. الوضعية في 2026 ثم الهدف الأبرز هو برمجة زراعة 4,000 هكتار. الشركة تعلن الهدف متاعها رفع المساحة باش توصل 4,000 هكتار. جينور تتعامل مع الفلاحين عبر عقود انتاج، توفر لهم البذور، الإيحات الفنية، مع تحديد السعر مسبقا، رفع السعر قبول اللفت السكري 160 دينار للطن لموسم 2026. الشركة أعلنت في 2026 كون المصنع بتبيع باش يرجع لإنتاج السكر المحلي بعد فترة توقف. اللي همنا جينور واللفت السكري، هل تستطيع الجندوبة بلوغ 4,000 هكتار في الموسم الفلاحي 2026-2027؟ أسئلة من المفروض اللي من المفترض شركة جينور هذه الزراعة التعاقدية يزم مقاربة تشاركية، يزم جملة من الأطراف تتداخل في هذه الزراعة. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
3: هو المعمل اللي يصنع السكر من اللفت السكري، معناتها يعمل عقود زراعة مع المزارعين ويمولهم بمدخلات الإنتاج ويوفر الماكنة الفلاحية، ومن بعد العصاد يخلص الفلاحة وتبقى من بعد يبيع ينتج السكر، ينتج الدبس اللي هو الميلات اللي هو المادة أولية للخميرة، وينتج العلف الحيواني. الفتورة متاع اللفت السكري هي علف للأبقار الحليب. إلى جانب هذايا زراعة اللفت السكري حسن من خشوبة الأرض، معناتها المزارع اللي الأرض متاعه كلت وما عادش تنتج، وقت اللي يزرع اللفت السكري تولي الأرض متاعه غنية وتولي منجة. وقت اللي تدخل في كفتنا الدول الزراعي، وقت اللي يعمل قمح بعد اللفت السكري عنده 20 قنطار زايدين في إنتاج القمح من مخلفات اللفت السكري. ولهذا الزراعة دي عندها أهمية كبيرة في التداول الزراعي وفي زيادة في إنتاج القمح الصد في تونس. تقريبا الموسم المقبل باش يبدا ان شاء الله في بدايه شهر 10، في بدايه شهر اكتوبر، برمجنا ل 2000 هكتار في ولايه جندوبه و1000 هكتار في الولايات المجاوره اللي هما باجه وبنزرت والكاف. مش نحاول نعملوا 1000 هكتار في الولايات هذه القريبه للمصنع، اما في جندوبه مش كون عندنا 2000 هكتار ان شاء الله.
0: 3000 هكتار هذا باذن الله المبرمج بدايه الموسم باش تكون 10 اكتوبر، و 2000 هكتار في جندوبه، 1000 بالولايات المجاوره، وفي يبقى الهدف 4000 هكتار، هدف يتم العمل الى بلوغه في السنوات القادمه. وان شاء الله صح باختصار ال 3000 هكتار، لانه ثم اكيد خاصه بعض الولايات ان شاء الله تكون مؤهله باش تسقط بهذه الزراعه لانه مربوطه بالسقي وبرشا حوايج. نحكو على مهرجان الرومان في تستور، الدورة العاشرة 2026 اللي من المفترض باش تكون دورة يعني باش يتم العمل كون تكون من أقوى الدورات. نذكروا الدورة هذه حسب اللي تم الإعلان عليه باش تكون 6 أيام انطلاقا من 27 أكتوبر 2026. تم فتح التحضير لمعرض الحرف والفنون المصاحب للمهرجان، حدد يوم 21 سبتمبر انطلاق التسجيل للمشاركة في المعرض. يأتي بعد دورة 2025 اللي أقيمت من 29 أكتوبر ل 2 نوفمبر، شملت معرض المنتجات الرومانية، ندوات علمية، أنشطة حول التراث الأندلسي والسياحة والطبخ وعروض فنية. الأهمية الفلاحية أكيد نعرفوا يكمش تذكروا اللي تستور تعد من أهم مناطق إنتاج الرومان في بيجة في الشمال الغربي. أكيد في موسم 2025 كانت مساحة الرومان في بيجة حوالي 1600 هكتار، من 1250 هكتار في تستور وسلوقية، مع التوقع إنتاج حوالي 15000 طن في الولاية. الدورة السنة، الدورة هذه السادسة قلت من هذا المهرجان، السيدة منى العرفاوي اللي هي رئيس هذا المهرجان تعطي فكرة عن هذه الدورة وأهم الأركان نتاعها. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
4: مهرجان الرومان بتستور في دورته العاشرة اللي باش تكون دورة التميز والتألق. نحن نعرفوا اللي المهرجان هو الهدف منه ترويج المنتوج وتثمين ثمرة الرومان وتنشيط السياحة الداخلية. قد أعلنت عن بداية التسجيل في مشاركة في معرض حرف وفنون لمهرجان الرومان، ونحن كجمعية ما نقصوش حتى حرفي، مرحبا بالجميع. نعرفوا اللي مهرجان الرومان ما عادش تظاهرة ثقافية فقط، ولينا نحكوا على مهرجان كبير ومعروف كل عام يزيد يتوسع أكثر. السنة الفارطة قبلنا 250 عارض، والسنة إن شاء الله باش تكون طاقة الاستيعاب أكثر، خاطر باش نعملوا توسيع في المعرض. السنة باش يكون المهرجان 6 أيام من 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، إن شاء الله باش تكون دورة ثرية ومتنوعة فيها عروض تشمل الفئات الكليكة، تقريبا 3 عروض يوميا للأطفال والشباب والكبار. ونعرفوا اللي العروض هذه راهي مجانية، ندوات ثقافية وندوات علمية وأنشطة رياضية. إن شاء الله باش يكون زيادة الإعلام عن العلامة المثبتة لرمان تستور في دورته العاشرة. نحن كجمعية خدمنا عليها مع وزارة الفلاحة، إن شاء الله الوزير يعلن عليها في الدورة العاشرة وتكون الفرحة فرحتين.
0: ذكروا تعقبين في الاستماع، هذه كانت سيدة منى العرفاوي مديرة مهرجان تستور، وإن شاء الله الدورة السادسة تكون هذه دورة تألق، وتكون أكيد الدورات القادمة في بتعلق بالعلامة المثبتة للأصل كيما كرموز الجبة وغيره، يكون رومان تستور هو الوجهة اللي في العالم أكيد كي يخرج رمان تسور يخرج باسمه وبعلامة اللي معروف بها وبالتالي تعطي القيمة المضافة. على مستوى وطني الأخبار الوطنية، آخر اجتماع رئيس ديوان وزير الفلاحي أكد السعي المبكر لموسم البذر تعزيز الانتاج الوطني للحبوب لتكريس السيادة الغذائية. هذايا وزارة الفلاحة أكيد، وجاء هذا في الجدول الوطني اللي سبق وحكينا عليه تقييم موسم تجميع الحبوب واستعراض الأسعار لموسم البذر 2027. السيد هيكل حشليف رئيس ديوان وزير الفلاحة اللي أشرف على هذه الندوة، اللي همنا تأكيد لقطاع الحبوب يمثل ركيزة وغيره، هذه ما فيش حتى كلام. أهمية التقييم الموضوعي اللي المساحات المبذورة باش تكون خلال موسم الفلاحي 2027 بلغت حوالي 991 ألف هكتار، يعني مليون هكتار نقص شوية، تجاوزت كمية المجمع 10.9، وبالتالي توفير 524 ألف قنطار من البذور الممتازة اللي مثل نحو 30% من حاجية البلاد. الموسم الحالي التجديد على ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات الانتاج في الأجيال، تأكيد على جملة من الإجراءات من بينها إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة، سبق وحكي علي سي محمد طاهر عزوز على مستوى ولاية سريانة، والهدف هو تحديد حاجياتها الفعلية، ترشيد استعمال الأسمدة، مواصل دعم لانتاج البذور الممتازة، تعزيز الرقابة على جودتها، إلى جانب التوسع في المساحات المروية المخصصة للزراعة الكبرى. أكد أهمية استكمال تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر تعييرها، شيء يضمن تحسين جودة الانتاج وتثمين المجهود الوطني. وفي الجانب المالي ثم دعوة ممثلي المؤسسات المالية إلى مزيد تيسير نفاذ القروض الموسمية للفلاحة، تعزيز آلية التأمين الفلاحي، مجابهة المخاطر الطبيعية، وحماية استمرارية النشاط والاستثمار. دعوة لتوسيع المساحات المزروعة والالتزام بالحزمة الفنية، وأكد لتحسين الانتاجية والمردودية الرفع في الانتاج من شأنه دعم مسار تقليص تبعية إلى الخارج، تكريس السيادة الغذائية. تحديات المناخية، تحديدا أكد على ضرورة تعتيبات مقاربة السباقية تقوم على تعزيز قدرة القطاع على الصمود، والهدف ديما يبقى في نهاية الأمر هو تحقيق الاكتفاء الذاتي. هذايا نذكروا للتعقبين في الاستماع، هذايا نذكروا في ركن متفرقات والحديث على أهم الأخبار على مستوى جهوي محلي وعلى مستوى وطني. نذكر التعقبين في الاستماع، موصلين معكم، نمشوا إلى رغم ثم نعود رجعين.

اهلا وسهلا بكم، واصلين معاكم في الحدويم نحكوا على الفلاحة الذكية. الفلاحة الذكية ساعة قبل كل شيء باش نبدأ بتصريح بيل جيتس اللي هو اكيد الملياردير المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، اكد في تصريح اللي هو حكومات العالم متخلفة جدا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. المخاوف متاعو يقولك اللي الذكاء الاصطناعي باش يغير كل شيء، ولكن هل نحن مستعدين للتغييرات هذه؟ برشا وظائف باش تندثر تماما، مخاوف من الهجمات، من مخاطر الادمان على عشاق الذكاء الاصطناعي. والتصريح واضح، لا اعتقد ان اي حكومة تولي هذا الامر القدر الكافي من الاهتمام اللي يلزم تولي، مع امكانية هائلة لمساعدة الافقر سكان العالم، خاصة للذكاء الاصطناعي مجعول باش يقلص الفجوة بين الاغنياء والفقراء. تحدث اكيد مع بيل جيتس، تحدث مع قادة العالم اكيد بما فيهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مبرمج اللي يعتزم لقاء مع الرئيس الصيني للحديث حول هذا الموضوع، وبالتالي اكد لي الحكومات متخلفة جدا في هذا المجال. اللي همنا استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الفلاحي في تونس افاق كبيرة على الورق، ولكن خدمة كبيرة تستنى فينا، خاصة الذكاء الاصطناعي نجم يغير الفلاحة 180 درجة، يعمل ثورة بأتم معنى الكلمة في القطاع الفلاحي. نحكو على مستوى الذكاء الاصطناعي، خاصة اللي الذكاء الاصطناعي باش يكون عنده دور كبير وكبير جدا. كيفاش الفلاح التونسي يستفيد عمليا من الذكاء الاصطناعي في الخدمة بتاعه؟ مجال واعد. تونس بدت تحط الفلاحة ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الذكاء الاصطناعي. استراتيجية الفلاحة 2026-2030 تتحدث صراحة عن رقمنة القطاع والفلاحة الذكية أدوات المساعدة على اتخاذ القرار. أهم الاستعمالات اللي نجم الفلاح، الري الذكي بشكل كبير وكبير جدا. احنا عنا مشكل في الماء، دول الفقر المائي ما تخفيش حتى على حد، وبالتالي الري الذكي علاش يساند؟ تحليل بيانات المطر، درجة الحرارة، رطوبة التربة، تقدير متى يحتاج الحقل باش نزقوه، كمية المياه، اكتشاف الاستهلاك غير الطبيعي للماء. مهم جدا خاصة بشكل تونس بشكل عام والشمال الغربي مع ندرة المياه. تقنية الري الذكي، تحليل البيانات من محاور الفلاحة الذكية المطروحة بشكل كبير وكبير جدا. حاجة مهمة استعملوا الذكاء الاصطناعي في اكتشاف أمراض النباتات. الفلاح يصور ورقة ثمرة بتليفونه، نظام الذكاء الاصطناعي نجم يعاونه باش يتعرف على المرض هذا، على أعراضه، الأمراض المحتملة، بالتالي يمشي للتشخيص الزراعي المناسب، وبالتالي تصويرة وحدها لا تعتبر تشخيصا نهائيا، بل الأفضل تأكيد الحالة لدى مهندس ولا فني فلاحي بيزيد أكلك. التنبؤ بالإنتاج، نجم ندخله معطيات مساحة الأرض، الصنف، تاريخ الزراعة، الأمطار، الري، درجة الحرارة، إنتاج السنوات السابقة، مهم جدا. الزراعات الكبرى والحبوب نجم نستخدم صور الأقمار الصناعية، البيانات المناخية باش نتبعوا نمو القمح الشعير، وبالتالي اكتشاف المناطق اللي تعاني من الإجهاد المائي أو ضعف النمو، وبالتالي يتماشى مباشرة مع توجهات تونس نحو الزراعة الدقيقة، الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد. اللي يهمنا في نهاية الأمر يخلي الفلاح يتخذ القرار بعد ما الحويج هذه كل، بدل أن يعطي الذكاء الاصطناعي جواب عام كما ازرع الآن، وبالتالي بنظام يسأل الفلاح الأرض، نوعية التربة، المحصول، مياه الري، تاريخ الزراعة، ومن بعد يعطيك تحليل نجم يعاونك على اتخاذ القرار. لأنه المهم الذكاء الاصطناعي هو اللي يعرف يتحكم في الذكاء الاصطناعي، بطبيعة هو اللي بشنتج خير وبش يخدم خير، وبالتالي الذكاء الاصطناعي خليك تغير خدمتك بشكل كبير وكبير برشا. أمثلة تونسية فعالية، في جوان 2026 تم تقديم أجريمر آل اللي هو منصة طورها شاب تونسي يهدف مساعدة الفلاحين البحارة باش يتوصلوا المعلومة العلمية استغلالها في نشاطهم. أيضا مركز بحوث وتكنولوجيات المياه طور
مشروع اللي استخدم الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات لتحسين شبكات المياه وتقليل الفويت والماء الضايع. باختصار الذكاء الاصطناعي يدخل حقول التونسية، ينجم يساعد الفلاح على الاقتصاد في الماء ويرفع المردودية، ولكن الفلاح الذكي هو اللي ينجم يستفيد من هذه التطبيقات، خاصة اللي مشاريع تونسية فعالية في الذكاء الاصطناعي والفلاحة، اللي هي مثلا الزراعة الدقيقة بالدرون، استعمال حل الزراعة أكيد يعتمد على الطائرات المسيرة. الذكاء الاصطناعي ينجم يكون موضوع مهم جدا واستفادة كبيرة للفلاح. مشروع بحثي تونسي أجرو سيلف، مشروع أجرو سيلف ويطور بيت زجاجي زراعي هيدروجوني ذكي ذاتي التشغيل باستعمال الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء، الحساسات لمراقبه الحراره، الرطوبه، درجه الحموضه والعناصر الغذائيه وغيرها. ثم ايضا اللي هي مبادرات اللي تنجم تكون الاكثر ارتباط بالفلاح التونسي مباشره، فلاح المساعد الذكي للفلاح أطلقتها وكالة نهوض بالاستثمار الفلاحي أبيا سمارت أبيا، وبداخلها مساعد ذكي اسمه فلاح يجاوب على الأسئلة المتعلقة بالاستثمار الفلاحي بالمنح بالجرائات، إضافة إلى خرائط وتحليلات قطاعية نجم تعاون على بلورة أفكار المشاريع، وهذا مهم جدا. هذا بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، مؤسسات البحث والتعليم على الفلاح وغيرها اللي عندها أكيد تخدم برش على الذكاء الاصطناعي في كل الحالات. المهم كمبدأ اسم الفلاح التونسي يكون عنده القابلية والإسعادية باش ينفتح على هذه البرامج في الذكاء الاصطناعي. في علاقة بالذكاء الاصطناعي إن شاء الله نكونوا بإذن الله اليوم نجمنا ننقلوا أهم المواضيع اللي بدت من مشاغل المطروحة في القطاع الفلاحي، موسم زراعة الكبرى والغير على مستوى وطني وجهوي، واختمناها بالذكاء الاصطناعي. شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج أكيد، ونلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. بعد شوي يكون حاضر معكم كريم في جديد الرياضة. في الأمان.

أهلا وسهلا بكم الناس كل في أخبار الرياضة. البداية بالقائمة بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني التونسي والقائمة اللي أعلنها منذ قليل المدرب معين الشعباني. فيها 26 ملاعب استعدادا للقائي أوغندا وبوتسوانا في تصفية بطولة أفريقيا 2027. 3 حراس مرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ وصبري بن حسين، 9 مدافعين يان فاليري، معتز النفاتي، يد معروس، محمد النصراوي، ومنتصر الطالبي، على غرام محمد أمين بن حميد، أمين الشيرني، وعلي معلول، 7 متوسطي ميدان، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي برمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي، و7 مهاجمين، خليل عياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، والصادق قديدة. ممكن تحدث تغييرات على التشكيلة باعتبار ثم إصابات كيف أيمن دحمان مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي مصاب، أيضا علي غرام مع فريق الشختار الأوكراني. ننتظر إذا هذه القائمة باش تبدأ الاستعدادات لزوز مقابلات هذوما وكذلك المقابلات الودية في بداية شهر أكتوبر المقبل. ذكر منتخبنا نهار 24 سبتمبر الجاري يلعب ضد أوغندا 8 متاع الليل في رادس، وضد بوتسوانا 28 سبتمبر أيضا في رادس في الساعة 8 ليلا في الجولتين الأولى والثانية من تصفية الكان القادمة. حكم مقابلات المؤجلة عن الجولات الأولى والرابعة في بطولة رابطة الأولى لكرة قدم، 3 مقابلات نهار 21 سبتمبر الأربعاء متاع العشية عن الجولة الأولى، اتحاد بن قردين مع نادي حملان في حكم نضال الطيف وهيثم قيرات في الفار. عن الجولة الرابعة النادي الإفريقي يستضيف الترجي الجيسي بإدارة حمزة جعيد وأمير العيادي في تقنية الفار، والنادي الصفاقسي مع نادي بنزرتي في صفاقس، حسين بن ساسي حكم، ودافيد سمايتش السلوفيني في تقنية الفار. الأولمبي البيجي استأنف غدوة تمارين واستعدادا لعودة نشاط البطولة في شهر أكتوبر المقبل بعد راحة بخمسة أيام منذ التعادل مع تقدم سقيط الدير 1-1. تمارين الفريق باش تشهد انضمام لأول مرة للثنائي منوبي الحداد والفايد بن حسين. يوم الأحد في ملعب كيف لقاء ودي بين الأولمبيك كيف وجندوبة رياضية، لقاء ينطلق في الساعة 3:30 بعد الزوال استعدادا لانطلاق بطولة رابطة الثانية يومي 26 و27 سبتمبر الجاري. وفي الرابطة الثانية أندية هلال الشابة، سيكاك الحديد الصفاقسي، النادي قربي، وسبورتينغ المكنين رسميا تنجح في رفع المنع من الانتداب وبالتالي تأهيل منتدى بها للمشاركة منذ بداية الموسم. النجم الساحلي يعلن رسميا تعاقده مع المهاجم السنغالي باباكار مبوب لمدة 3 مواسم. اللاعب كان ينشط في البطولة السربية وآخر فريق لعب ليه هو نادي رادينكي. إلى أخبار اتحاد بوسلم والانتدابات الرسمية للفريق، حازم التريعي، نبيل حسني، حلم ثبابتية، ريان المعروفي، محمد عزيز الماكني، أشرف البوبكري، وسام البوبكري، ولعب تميم العبيدي ينتقل رسميا لنادي حملان في الإطار الفني لاتحاد بوسلم. طارق العبدلي مدرب، مساعد مهدي الحباشي وكذلك معد بدني، وخالد الطبوبي مدرب للحراس. نادي مكثر يبدأ تدريباته الأسبوع القادم استعدادا لانطلاق بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول في شهر أكتوبر. عبد الباقي صغير هو الرئيس، وانتداب الياس الريحي، متوسط ميدان متكون في الترجي الرياضي التونسي، ظهير أيمن أحمد المباركي وحمدي الواتي يواصل المشوار مع الفريق. الكرة الطائرة وترتيب الدور الأول لبطولة إفريقيا في تونس، المجموعة الأولى تونس 6 نقاط، غانا 3 نقاط، وكينيا 0 من نقاط، المجموعة الثانية مصر 6 نقاط، المغرب 3 نقاط، وغامبيا 0 من نقاط، المجموعة الثالثة نيجيريا 5 نقاط، الجزائر 4 نقاط، وتشاد 0 من نقاط، والمجموعة الرابعة كامرون 9 نقاط، رواندا 6 نقاط، الكونغو الديمقراطية 3 نقاط، وأفريقيا الوسطى 0 من النقاط. اليوم 18 سبتمبر راحة لكل المنتخبات، وغدا تبدأ مباريات الدور ثمن النهائية. بطولة أفريقيا للأمم في كرة اليد، والمنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم ثالث مقابلته في الدور الأول، 3 متاع العشية ضد المنتخب الجزائري بعد انتصارين على نيجيريا وكذلك مدغشقر. منتخب نضمن التأهل للدور ربع النهائي. إلى أخبار النادي الرياضي الكافي، وغدا السبت الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2025-2026 في مركز ديمقراطية والتنمية بالكاف، دعوة لكل الجماهير 5 مساء للحضور، كذلك أولياء اللاعبين واللاعبين والأطر الفنية. نادي التنس والبادمنتون بتجروين يستأنف تدريباته للموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الساعة 10 صباحا في ملاعب التنس والقاعة الرياضية المغطاة بتجروين. كاس ديفيس للتنس في تونس، والمقابلة بين تونس وباكستان بدأت اليوم. عزيز دوغاز يفوز على محمد شعيب من باكستان 2-0، تفاصيلها 6-2 و6-3.
كرة اليد وجندب الرياضية تنهي غدا تربصها في عند راهم وينطلق يوم 15 من سبتمبر استعدادا لبطولة القسم الوطني باء. رفع الأثقال والمنتخب الوطني التونسي كذلك يجري تحضيراته لبطولة إفريقيا الصغر وأوسط في الجزائر من 5 ل 11 أكتوبر والبطولة العربية أكابر وكبريات أيضا في الجزائر من 5 ل 11 أكتوبر والمنتخب في تربص بعين درهم من 13 سبتمبر حتى ل 3 أكتوبر المقبل. أختم بالمقابلات الخاصة بالدوريات الأوروبية اليوم في الجولة 7 للبطولة الإسبانية 8 متاع الليل إسبانيول برشلونة يستضيف إلتشي. في الجولة 5 للبطولة الإنجليزية 8 متاع الليل برينتفورد مع تشيلسي. في الجولة 5 للبطولة الفرنسية 8 غير ربع موناكو مع لونس. في الجولة 5 للبطولة الإيطالية 8 غير ربع مونزا مع ساسولو. في الجولة 4 للبطولة الألمانية 7:30 بايرن ميونخ يستضيف أونيون برلين. هذه آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة تلك في ملتقاني. جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار
4: شق ثنايا الكريب قعفور وبعرادة المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار.
3: إشهار
5: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال
5: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها تزامنا مع افتتاح السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة واستكمال أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. بولاية الكف تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان. يوم تحسيسي مفتوح بجندوبة للتوعية والتقصي المجاني للأمراض غير السارية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تزامنا مع افتتاح السنة التكوينية الجديدة يوم أمس تم تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عاطف براوي الذي

0: في المركز القطاعي نفس الشيء. مؤخرا قمنا بأشغال في تهيئة وصيانة عدد من الفضاءات البيداغوجية، إجمالي 7 قاعات تم إعادة صيانتها، والحمد لله أمكننا بذلك فتح مجموعات للمتدربين في 7 اختصاصات في مستوى المؤسسة رفعوا في طاقة الاستيعاب. البرمجة العامة تشمل 447 مقعد، الدورات المبرمجة 27 تشمل سبتمبر ونوفمبر، إجمالي الاختصاص بالجهة 23 اختصاص. الملاحظ بالنسبة للسنة هذه هو المطالب المودعة لدى المؤسسة اللي بلغت الحقيقة 628 مطلب، طبعا كم كبير، حاجة ممتازة جدا. ولذلك سيقع فتح دورة استثناء شهر فيفري باش نقبل وليداتنا، وإن شاء الله بحول الله في سنة 2027 باش تكون فما إنشاء جديدة باختصاصات جديدة.
1: تقرر رسميا اختيار المقاول المكلف بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة من ولاية سليانة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمديات العروسة حسان الجنواتي تحدث للزميل ماهر الهمصي.
2: هو بعد الحالة التي أصبح عليها مركز الفتاة الريفية بمعتمدية العروسة، وتدخل السيد المدير المركز وجميع السلطات المحلية والجهوية، وبعد الزيارة التي قام بها السيد وزير التكوين المهني والتشغيل للمركز، أكدت جميع الأطراف أنه يستحق معناها التدخل العاجل وحماية المكونين والإطارات الموجودة. هناك برنامج كامل من وزارة التكوين المهني والتشغيل لإعادة بناء مركز تكوين مهني يضم جميع الاختصاصات. بعد الزيارة التي قام بها السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، تم التأكيد على إعادة بناء مركز تكوين مهني بمعتمدية العروس من الوزارة بصدد تعيين المقاول المتعهد بانطلاق المشروع، ويتمثل هذا مكسب جديد لمعتمدية العروسة بعديد الاختصاصات المهنية. هو مركز الفتاة الريفية هو بناية قديمة من الاستعمار الفرنسي.
1: مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تعاني عدة مؤسسات تربوية بولاية باجة هشاشة في البنية التحتية، بما يثير تساؤلات حول مدى تأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي على غرار المدرسة الابتدائية حي الروضة بعمادة السلوجية من معتمدية تستور، وفقا لما يضيف عضو المجلس المحلي بتستور عن عمادة سيدي عبد العزيز والنصر ياحي في متابعة للزميلة فاتنة الجني.
3: المدرسة هذه مبنية من عام 1989، السور متداعي للسقوط طيحناه في الصيف الفات، ومنذ الوقت ذاك السور قاعد. من جهة العودة المدرسية نتوجه للسلطات المحلية والجهوية التدخل العاجل، لأنه هذا السور خطر لوليداتنا التلاميذ والإطار التربوي، خاصة أنه معبي بالزواحف وفيه الحجارة والأتربة. على الأقل السلطات تجي تهز الأتربة هذه وتبعدهم باش ما تكونش خطر على التلامذة. وكذلك عندنا قسم التحضيري متداعي للسقوط بالنسبة للتلامذة، زاد التعبين طريقة بدائية وتعد خطر على التلامذة. أرعني إن البارح والسيد المندوب الجهوي للتربية بباجة يقوم بزيارة لمعتمدية التستور، والمدرسة هذه على بعد أمتار على الطريق الوطنية عدد 5، ما جاش وشافها، كان المدارس اللي هي حاضرة ومزينة والمدارس اللي هي تعبة ومهددة وخطر على تلامذتنا ما زارهاش. نرجو من السلطة على الأقل التدخل طول رفع الأتربة وكل الحجارة هذيك، نحن قاعدين نعانوا، وليداتنا تعبين، الإطار التربوي تعب، كما عنا زاد في تفرشة زادت تطبع عمادة تسلوجية، عن الجباس عديد المدارس رأي تعب.
1: نبقى في ولاية باجة، حيث تم إلى حدود يوم أمس توفير 94% من حاجيات الولاية من الكتابة المدرسية المقدرة ب 326,660 نسخة من مختلف العناوين المدرسية، حيث تسلمت الجهات أكثر من 307 من النسخ وفق ما فاد به المدير الجهوي للتجارة عماد صنديد. وأضاف صنديد أنه تم التنسيق مع المركز القومي البيداغوجي والصلة الجهوية ومصنع الكراس المدعم لتوفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم والأدوات المكتبية في وقت قياسي، على أن يتم استكمال توفير كل حاجيات الجهة في الساعات والأيام القادمة. وأكد أنه تم القيام بعمليات مراقبة إقليمية وجهوية أسفرت عن رفع 43 مخالفة اقتصادية في مجال الأدوات المدرسية، كما تم حجز كميات من الصلصال المضرة بالصحة وغير المطابقة للمواصفات، كما أضاف أن عمليات المراقبة والتفقد مستمرة لقطاع الأدوات المدرسية والمكتبية. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على السدسرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين

0: على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. رئيسة دائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف هاجر عوادي تضيف:
1: اليوم نواكب زيارة المخبر المتنقل لتحليل التربة، هذا المخبر الأول من نوعه في تونس وكذلك في شمال إفريقيا. الدور الأساسي نتاعه هو توعية الفلاحين، دعم المخابر الجهوية وكذلك دعم الزراعات الكبرى. تتزامن الزيارة بتاع المخبر مع الحملة السنوية اللي نقوم بها، تتمثل في أخذ العينات وتحليل عنصر الفوسفور المستوعب في مزارع الحبوب. اليوم يوم حافل استدعينا فيه منظورين من فلاحي جهة الكافة، اخترنا منطقة سقوية بصرات خاطر تضم 4 معتمديات، نوروهم طريقة أخذ العينات ومن بعد باش نعملوا تحليل الفيزيوكيميائي. الفلاح يعرف المكونات الفيزيوكيميائية للتربة نتاعه كما بطاقة التعريف بالضبط، شنو ناقصها شنو زايدها، الماتير أورجانيك مثلا الكالكار أكتيف الجرانيلومتري، ومن خلال التحليل هذا يعرف شنو يزيد ولا شنو ينقص للتربة نتاعه. مثلا عنصر الفوسفور نقوم به سنويا قبل الموسم الزراعي، نقوم له بالتحليل بتاعه ويعرف هو قداش يزيد الكمية المعينة باش يزيدها في الهكتار من مادة الدي ابي وإلا سوبر 45.
0: تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية وتطويرها وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
2: في نطاق تطوير خدماتنا والجودة عليها ركزنا في الفترة الأخيرة على خدمات طب الأسنان. تم افتتاح الكرسي الثاني بالمستشفى المحلي بالدهماني مع طبيب ثاني، كذلك فما الكرسي الثاني بساقيه سيدي يوسف مع طبيب ثاني، وايضا راديو بانوراميك اللي هو منها جهاز الاشعه لتصوير الفكين، هذوما تطوير كبير في نطاق الاختصاص هذا. ايضا عندنا بعض من المشاريع الاخرى اللي هي تجهيز كل وحدات طب الاسنان، كيف افتتاح منذ مده وحده لطب الاسنان بمنطقه الزيتونه من معتمديه لوكسور، قاعدين نطوروا في خدماتنا. أيضا من حيث البنية التحتية السيد الوزير مشكور وافق على دعم الجهة بزوز مراكز صحية أساسية مسبقة الصنع بقيمة 600,000 دينار، هذا في نطاق تقريب الخدمات من المواطنين، في نطاق منها إضفاء أكثر جودة من الخدمات المقدمة لمواطنينا، مستمرين في الإصلاح في تطوير.
0: في المجال الصحي أيضا تم أمس تركيز جهاز صدمات القلب الخارجي بمدرسة علوم التمريض بجندوبة، بما من شأنه تطوير التكوين التطبيقي بهذه المؤسسة وإنقاذ الأرواح البشرية. مدير المدرسة معتز بالله الوسلتي يضيف:
3: تم تعزيز المدرسة بجهاز صدمات كهربائي أوتوماتيك اللي هو يعتبر معناتها جهاز يساهم في إنعاش القلب الرئوي للمصابين وللأشخاص اللي فقدين الوعي وما يتنفسوش، دونك بعد الدلك الخارجي للقلب يجي الجهاز هذا اللي يساهم في إنقاذ الأرواح البشرية في انتظار قدوم الإسعاف المختص حماية مدنية وإلا ساميو. دونك الجهاز هذا هو جهاز جديد تم تدعيم به المدرسة في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الهدف نتاعو هو زادة صحيح معناتها حماية الأرواح في الناس والنجدة والإسعاف والإنقاذ، لكن أيضا التكوين اللي احنا نحفزه كل المواطنين انهم يقوموا بالدورات التكوينية في الإسعافات الأولية اللي هي تنقذ أرواح بشرية، وهي جست بساط اللي يتعلمه المواطن في انتظار قدوم الإسعاف المختص.
0: انتظم اليوم بفضاء حديقة الشهداء بجندوبة يوم تحسيسي مفتوح موجه للمواطنين للتوعية والتقصي المجاني للأمراض غير السارية ببادرة من المركز الوطني لليقظة الدوائية والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وبالشراكة مع أطراف أخرى. رئيس المركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس تحدث للزميلة رفقة عبيتي:
4: يوم تحسيسي وتوعوي عاملينه باش نتقربوا للمواطن ونسمعوا شنو هو مشاكله في الدويات، كيفاش يتعامل مع المرض نتاعه، وخاصه نحن الايامات هذوما نتاع الامراض غير الساريه. اما حتى كان يسالنا اي سؤال احنا عاذرين اليوم هذايا باش نتعاملوا لنوعيه المخاطر نتاع الامراض هذه غير الساريه، وزيد نشجعوا لثقافه الابلاغ على الاثار الجانبيه نتاع الادويه اللي يستعملوا فيها ديما بانتظام، ويقولوا لنا احنا شنو نحبوا نفسروا له. اي واحد عنده مشكله مع الدواء الفعالية متاعه مش ماشي مليح ولا عنده أثار جانبية يعلمنا، خلف هذا الكل التحسيس والتوعية مش يصير زادة تقصي قياس ضغط الدم، ونعمله زادة في الاختبار السكري. فما حصص تحسيسية حول الإسعافات الأولية، هذا صار قدامنا بالتأثير من الإدارة الجهوية للحماية المدنية.
0: في أخبار العالم، أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم جراء اعتداء مستوطنين صهاينة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نقلت وسائل أعلام أمريكية اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها أن الولايات المتحدة ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: تزامنا مع افتتاح السنة التكوينية الجديدة، تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسيليانا واستكمال وشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. بالكاف تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسر. يوم تحسيسي مفتوح بجندوبة للتوعية والتقصي المجاني للأمراض غير السارية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام الثانية بإذن الله، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. شرع

ولا تتفرقوا فيه.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل

لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.

بلى من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب.

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

0: الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الكبير بيتبرسق بإمامة الشيخ أحمد بن الحاج صالح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمده بالفهم وحباه بالتكريم، سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. نحمده حمد الذاكرين الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ونبيه ورسوله، أفضل معلم وإمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب، تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس العظماء لتحصيله، رفع الله به قدر العباد. قال تعالى: رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن سلك طريق العلم فقد سلك طريق الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فلهذا قال الحسن البصري: يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء. جعل الله العلم منة عظيمة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال مخاطبا نبيه: وقل ربي زدني علما، فلم يقل زدني مالا ولا زدني جاها ولا زدني عمرا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. عباد الله، قد هل هذه مدارسنا فتحت أبوابها، وهذا عام دراسي قد هل علينا بإشراقة جديدة، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعله عام خير وبركة، وأن يجعله عام فلاح ونجاح وتوفيق وصلاح. ولنا مع بداية كل عام دراسي رسائل ووقفات وتوجيهات. رسالتنا الأولى للآباء والأمهات، ندعوهم فيها دعوتنا إليكم أيها الآباء والأمهات، وأنتم تستنفرون جهودكم وتستعدون وتضحون في شراء الكتب واللوازم، لا بأس أن تحددوا أهدافاً سامية من الآن، أهدافاً تفوق الحصول على وظيفة وتفوق الحصول على شهادة. صحيح، كل منا يتطلع أن يصبح ولده طبيباً أو يصبح مهندساً، لكن الأسمى من ذلك من منظور شرعي أن نرفع سقف طموحاتنا ليكون النفع المتعدي أحب إلينا من النفع الشخصي. أن يكون ولدنا صالحا، وأن يكون ولدنا إنسانا ذا أخلاق وتربية ودين. فإن وفقه الله ليكون طبيبا فليكن طبيبا رحيما، لا يستغل أوجاع الناس لتحقيق المكاسب المادية كما نرى اليوم في بناء الدور والقصور. الأفضل أن ينفع الناس أينما حل. وتباركه الدعوات فينجح في دنياه ويفوز في آخرته. دعوتنا أيضا للآباء والأولياء إن مسؤولية تربية الأولاد لا تتحملها المدرسة وحدها، فمن ترك أولاده يضربون في غمرة اللهو والإثم ويتسكعون في مراتع الفتن، يصاحبون من شاءوا دون رقابة ويمكثون بعيدا خارج البيت دون تحفظ ومساءلة. من يترك هذا فقد عقهم وظلمهم وضيع الأمانة، الأمانة التي سيسأل عنها يوم القيامة. لا تنسوا عباد الله أننا نعيش في زمان أحاطت فيه الفتن بأولادنا من كل مكان، بدءا بالهواتف الجوالة إلى كثرة الملهيات والشهوات. أولادنا مستهدفون في فطرتهم، ومستهدفون في عقولهم، ومستهدفون في أخلاقهم وقيمهم. فضاعفوا أيها الآباء والأمهات جهدكم ولا تستقيلوا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرسالة الثانية نوجهها لإخواننا المربين والمعلمين، نقول لهم لقد اختاركم الله لأشرف مهنة، بين أيديكم وضعت فلذات الأكباد وعليكم عقدت الآمال، فأنتم بيت القصيد وأنتم محطة الركب. أول بداية الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بدأت بقوله تعالى اقرأ، وأول تكليف كان اقرأ. أنتم أيها المربون ورثة الأنبياء وحملة مشعل العلم، فأبشروا ثم أبشروا، عطاؤكم بثمرات عطائكم في الدنيا والآخرة. صونوا الأمانة وراقبوا الله في أداء هذه الرسالة. لا تبدأوا مصافحة التلاميذ بسؤالكم المعهود عن مهلة الأولياء لتصنفوهم حسب مستوياتهم، حسب المستوى الاجتماعي والمادي. انظروا إلى كل التلاميذ بمحبة، انظروا إليهم بعدل على حد السواء، ابن الغفير كابن الوزير كابن الأمير. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رسالتنا الأخيرة لأبنائنا الطلبة للتلاميذ أسوقها بعجالة، نقول لهم أنتم أمل الغد ومستقبل البلد، لتكن بدايتكم جادة. اعلموا أن العلم خير ما تفنى فيه الأعمار، فاحذروا ضياع الوقت، احذروا صرفه فيما لا ينفع، احذروا مصاحبة أصدقاء السوء، واحذروا فضول الكلام واللعب واللهو. اشعروا قليلا بتعب أمهاتكم وآبائكم، وأحرصوا على أن تكون نتائجكم جالبة للفرح والسرور، فأنتم بالنسبة لآبائكم أنتم الأمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد عباد الله، تاريخنا الإسلامي حافل بأمهات صانعات رجال. نذكر منهن اليوم أم الإمام مالك عالية بنت شريك الأزدية. هذه امرأة ساهمت في كتابة التاريخ، فقد وضعت أقدام ابنها على أول طريق العلم ودفعته فيه، فصار ابنها أحد الأئمة الكبار الذين
2: نفع الله بهم العباد والبلاد. اسمعوا ماذا كانت وصيتها لابنها في أول يوم. يقول الإمام مالك: ألبستني أمي أفخر الثياب، ثم عممتني، عملت له العمامة، ثم عممتني وقالت لي: اذهب إلى ربيعة. ربيعة هذا كان من أشهر علماء المدينة في الفقه والحديث، حتى أنه كانوا يلقبوه بربيعة الرأي. قالت: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب، أدبه قبل علمه. قالت له: تعلم منه الأخلاق، تعلم منه أدبه قبل علمه. وهنا بيت القصيد عباد الله: التربية قبل التعليم. صحيح، نحن في حاجة أن يتعلم أبناؤنا العلوم، الرياضيات والعلوم، ويتعلمون اللغات والنحو والصرف والكتابة والقراءة، ولكن نحتاج أيضا أن يتعلموا الأخلاق، الأخلاق الفاضلة. قال تعالى في بيان مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. تزكية النفوس هي مفتاح كل فلاح. ولقد أحسن من قال: قال العلم كالغيث والأخلاق تربته، إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. إبليس هو أعلم أهل الأرض قاطبة، والناس تلعنه في البدو والحضر. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. ولهذا عباد الله، لو تأملنا قليلا في التسميات للاحظنا أن وزارتنا اسمها وزارة التربية والتعليم، وهذا فيه إشارة لأهمية التربية. اللهم افتح على أبنائنا فتوح العارفين، وارزقهم العلم النافع، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية. اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم مباركين أينما حلوا، وسببا لكل فضل وخير. اللهم أصلح حالنا وحال أبنائنا وبناتنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء، وارزقنا فيها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل الإسلام عزيزا في قلوبنا، واجعله عزيزا في ديارنا، واجعل مساجدنا عامرة بذكرك وشكرك. اللهم عجل بالفرج لإخواننا في فلسطين، ومن عليهم بنصر مبين. ربنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. اغفر يا رب ذنبنا، واستر عيبنا، واهد ضالنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا. ربنا أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، غير مبدلين ولا مفتونين. نسألك اللهم زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق. نسألك يا عزيز يا وهاب، عفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلِّ وسلِّم على سيد المرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
3: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: استروا واعتدلوا يرحمكم الله، سووا صفوفكم.
5: الله أكبر
3: الله أكبر.
5: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

0: الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الكبير بيتبرسق بإمامة الشيخ أحمد بن حاج صالح.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. تزامنا مع افتتاح السنة التكوينية الجديدة، أمس تم تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بالصيانة بمواصفات عصرية، بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. وفقا للمدير الجهوي للتكوين والتشغيل عاطف براوي، الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فيفريا المقبل. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة من ولاية سليانة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرزية وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. تم اليوم مشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكافة لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمالي إفريقيا. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكافة بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان، بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي

0: وفي الملف الإيراني، نقلت وسائل إعلامية أمريكية عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: استشارات قانونية، إعداد وتقديم خيرة شيرني.

عسلمة، مرحبا بيه، وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، الموعد يجدد معكم في الاستشارات القانونية، موعد نهار الجمعة من توا وإن شاء الله حتى المثلثة تسمعونا وتابعونا على موجات راديو الكيف في موعد جديد وعدد جديد من الاستشارات القانونية. كل عادة ناخذوا تليفوناتكم على 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه باش تطرحوا استشاراتكم واستفساراتكم القانونية. اليوم إن شاء الله باش يأمن الإجابة على مجمل الأسئلة متاعكم اللي باش نستقبلوها الأستاذ حبيب الشعابي شوي آخر، إن شاء الله يكون حاضر معنا على الخط مباشرة كما قلت باش يأمن الإجابة على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية. نعاود نذكر مرة أخرى بالتليفون 78 227 700. مرحبا بكم الناس الكل في التفاعل والمتابعة والاستماع.

مرحبا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام ننطلق معكم في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. الأستاذ حبيب الشعابي حاضر معنا.

0: مباشرة على الخط من جندوبة كالعادة يأمن معنا هذا الموعد بالتناوب مع أكيد الأستاذ فيصل نقاتي وأيضا الأستاذ حسين السلطاني. اليوم الأستاذ حبيب الشعابي حاضر معنا. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: بك. شكرا لك أستاذ أكيد على حضورك معنا في هذا الموعد من الاستشارات القانونية 78-227-700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه باش تطرحوا استفساراتكم واستشاراتكم القانونية. الخط مفتوح أمامك كيف العادة أستاذ للتفاعل، إذا كان عندك ما تستفسر بطبيعة الحال من عند المستمعات والمستمعين فما تليفون. نمشي مع المكالمة الأولى. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟ شكون؟
2: مصطفى من باجة.
0: مرحبا بك سي مصطفى، تفضلي.
2: بلغنا السلام للأستاذ.
0: يسمع فيك الأستاذ.
1: مرحبا سي مصطفى، بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك.
1: أستاذ. تفضل.
2: عندي سؤال ما يخص الميراث.
0: إي.
1: نعم.
2: عندي خويا توفى في ألمانيا، 50 سنة توفى.
0: إي.
2: خلى تاليقته وخلى ولده، عنده ولد واحد.
1: إي.
2: بعد الولد زادت ما توفى المدة هذه.
1: أه؟
2: العقار مستغل هنا يمكن 40 سنة.
1: أه؟
2: قبل ما يموت الولاية عطاها توكيل في سنة 25.
1: أه؟
2: هذا التوكيل معناتها ينقطع ولا يبقى متوسط؟
1: بالله في مصطفى.
0: أي تفضل أستاذ.
1: ولد خوك مات هنا نهارات.
2: خويا مات عنده 6 سنين في ألمانيا.
0: ولده وقتاش توفى ولده؟
2: ولده مات عنده ممكن 20 يوم
0: ان شاء الله ربي
1: يعني. الله يرحمه. لأنا سي مصطفى انا نعرف اللي ولد خوك مازال حي وسالتنا عده مرات، حبيت برك رحمه عليه كي قلت لي توفى. هو اعطاه باه اعطاه لامه توكيل باش تخاصم عليه.
2: امه بدات تطلع في العقبات وصار بعض اسامي فاسده بدات تطلع فيهم هذا من المحامي، لكن في المدة هذه ولدها توفى.
1: اي الله يرحمه. انت تحب تعرف في مصطفى ايه انا نجاوبك انا.
0: أي.
1: تحب تعرف التوكيل مازال صالح ولا
2: والوارث معي؟ عندي اختي زادت على قيد الحياه، عندي زوج اخوه متوفين.
1: اي
2: زوج اخوه كره متوفين وبقيت كان انا واختي.
1: باهي سيدي انا نعرف. هو في مصطفى الدار نتاعكم الدار اللي مرت خوك تحب تبيعها وإذا ما شكون حاطيد ويحب يشري معاك ولا؟
2: هاي نعم.
1: هاي لا يبارك. أبقى معنا في مصر أنا كنت سألت
0: خليك في الاستماع.
1: وأنا ذكرتي قوية بعض الشيء ما ذكرك في مصر.
0: تبعنا
1: أخوك مرة أخرى إن شاء الله ما يموتوش الأخرين بس في مصر معنا.
0: تبعنا سي مصطفى، شكرا ليك، خليك في الاستماع تو إن شاء الله الأستاذ يجاوبك. يلا نواصل مع مكالمة أخرى معنا. ألو مساء الخير.
3: شكرا.
0: عسلامة. شكون معنا؟
3: الو عسلامه.
0: مرحبا. شكون معانا؟
3: معك الهادي من الدهماني.
0: مرحبا بيك، تفضل سي الهادي.
3: الو
0: نسمعوا فيك يا سي الهادي، تفضل. اي مرحبا بيك.
3: تمام
0: عايشك بارك الله وفيك. عندك سؤال سي الهادي للاستاذ؟ تفضل. اي
3: على النقطه
0: تفضل. اي
3: كل عامين وهي قاعده تزيد. عاد شنو خذتها معني 5-10 سنين ولا 8 سنين ما عرفش نلقى حتى بخرج وانا نسلم مراو. هذا اللي حبيت نسالك.
1: سامحني سي الهادي والله ما سمعتك من الاول بالضبط.
0: يقول لك على النفقه يدفع فيها كل عامين تزيد النفقه، يقول لك استاذ وتوا قديش عندك 10 سنين سي الهادي قاعد تدفع في النفقه؟ سي الهادي.
3: نعم.
0: تسمع فينا؟
3: اي نسمع شويه.
0: باهي. عندك 10 سنين قلت لي قاعد تدفع في النفقه.
3: لا
0: ها
3: قلت لك بعد معناها تو قاعد ندفع في النفقه معناها استاذ الشهري.
0: اي
3: استاذ الشهري قلت معناها 8 سنين ولا 10 سنين ما عاد يبقى لي حتى فرنك.
0: بالزيادات تقول انت بالزيادات هذيا. استاذ يقول لك هو قاعد يدفع في النفقه وهي كل عام تزيد ولا كل عامين تزيد، يقول لك من هنا معناتها 8-10 سنين اخرين يعني شهريته ما عادش تكفي باش ينجم يدفع النفقه.
1: اي يعني سي الهادي يسال على الحل وشنو يلزمو يعمل باش يتصدر الظاهره هذه نتاع معناها زياده
0: الترفيع. الترفيع في النفقه.
1: الله يبارك
0: فيك. هكا سي الهادي تبعنا يا سي الهادي، تبعنا تو الاستاذ يجاوبك ويعطيك ان شاء الله شنو الحل تنجم بطبيعه الحال الحل القانوني اللي تنجم تتبعه في الحاله نتاعك وهل ممكن قانونا والا لا، تو الاستاذ يجاوبك في السؤال هذا. نواصل مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
4: الو مرحبا.
0: شكون معانا؟
4: عادل العرفاوي من عندرا.
0: مرحبا بيك، تفضل سي عادل.
4: عندي إشارة قانونية.
0: تفضل. اي
4: شغلية
0: نسمع.
4: عندي حكم طبعا قريب 5 سنين. ما أعطوني شيء، حكمة المحكمة ما خديت حكمة قديش المبلغ، وعملت محامي وتبعت حتى قريب الأيس من القضية.
1: أيوة لكن في عادل
4: باش الحال. نعم
1: المحكوم ضده شركة ما زالت موجودة، شخص طبيعي معناها عنده مال ولا مشي على روح.
4: شركة ذي سمحني، شركة ذي أكل الحراسة تاع المناولة ذيك اختبت معها 5 سنوات، 5 سنين ونتبع فيها من 2019 شكيبة.
1: باه معناها تو الحكم عند العدل المنفذ.
4: لكن المحامي يقول لي ما لقينا عندها شيء.
1: لا العدل المنفذ، المحامي ما ينفذش، اعطى الحكم العدل المنفذ.
4: ايه المحامي اعطى المحامي باخذها المحامي.
1: باهي الله يبارك، ابقى معنا سي عادل تسمع الجواب ان شاء الله.
0: تبع
4: الحل تو والله تبع عندي برشا ودي قرب اي سنه قلت بس تسقط القضيه وما فهمت شيء.
1: ما تيأسش الحكم يقعد 20 سنه كامله، مازالوا عندي 15 سنه كامله.
4: عاشر
0: استاذ، ان شاء الله ربي يخليك. تبعنا، شكرا لك سي عادل، تبعنا تو ان شاء الله تسمع الاجابه من عند الاستاذ. مازلنا مواصلين معاكم، مواصلين في استقبال استشاراتكم القانونيه على 78 227 700. الو مرحبا.
5: الو
0: على السلامه، شكون معانا؟
5: السلام وقت خير، نحييكم حي الاستاذ.
0: مرحبا مرحبا بك، شكون معانا؟
5: معك محمد من الرخيه.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
5: عايش كان الاستاذ يعرف ملم بالوضعيه نتاعي والقضيه نتاعي، وعنده ذاكره ربي ان شاء الله يعطيه ان شاء الله بالصحه.
1: عايش سي محمد.
5: وشاف لي الوضعيه المره اللي فاتت اللي حكيت له عليها، والعقار اللي تو المسكن اللي حكيت له عليه جيته مغلق، واليوم معناها ولا بعث لي معناها باش حاسس باش يجيب خبير باش كل واحد يعطيه نتاعو. هذا يفتح وعامل فيتر وكل شيء، والمسكن قاعد مغلق الى يومنا هذا، وانا كاري وهو تو ظهر له معنا وقت بعد ما تعدت الامور واحده، بعث لي قال يقول لي باش يجيب باش نجيب خبير كل واحد نعطيه نتاعو. ايوا
1: سي محمد، سي محمد.
5: نعم.
1: صحيح انا نعرف قضية كما فيها باش كي تعرضها، لأن العبرة بعرض القضية وش تستفاد منها الناس كله، وزيد فكر الوقت خيرة كل اللي معناها باش نعرفوا الموضوع هذا. يا أخوك معناها استولى على العقار هاك ولا
5: يرحم والدي.
1: باه باه تو هو حب يعمل عليك مزية.
5: بعد ما خرجني وبعد ما حطمت أنا غلمي مشيت ودينتي مشيت وكل شيء، اليوم يبعث لي معناها راح باش نعمله خبير، لما جاء العائلة كله باش نجيب خبير نعطيكم كل واحد نتاعه.
1: معنى هذا التزام طبيعي منه، لأنه هو سي محمد خوك قبل سجل العقار كل باسمي وأنت ما كنتش حاضر.
5: باسمي حتى لا حاضر موجود أستاذنا، راني نسكن تم، راني المنزل نسكن فيه أنا.
1: ما فقتش عدت عليك، ما فقتش فيها.
5: هو عدى عليا ما أنا نيتي أخرى وهو خم في
1: تلك. باهي تو أنت سي محمد حبيت تعرف بركة خوك رجع له شاهد العقل وبذاك حال الوازع الديني عنده قوي، قال لك ما فيهاش إجا رغم اللي سجلت كل شيء باسمي، إجا باش نعطيك حقك هاك ولا.
5: اي وانا عندي زوج قضايا منشورين، زوج قضايا منشورين.
1: لا لا باهي ياسر، ابقى معنا لان حل باهي هذا تبعنا. او نقول لك لا باهي ياسر محمد، قص النزاع مره واحده.
0: خليك في الاستماع سي محمد، شكرا ليك، خليك في الاستماع تو الاستاذ يجاوبك ان شاء الله. نواصل مع تليفونات. الو مرحبا. الو
6: اهلا عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
6: عبد الوهاب.
0: مين تكلم فينا عبد الوهاب؟
6: عبد الوهاب نتكلم فيك من منطقة راغب بقاريفية، عايش اختي خير.
0: مرحبا بك، منين يعني من الكيف ولا منين يا سي عبد الوهاب؟
6: نعم
0: من الكيف؟
6: ابو سالم.
0: ابو سالم، اي باهي مرحبا.
6: ابو سالم، لا نحن هذه مدرسة مستقرة في راغب.
0: اي.
6: وعندنا وليدات صغار. من الابتدائي حتى للسجين. حرمت عليهم الكلاوب تتعدى، تنزل تعمل مزيه التصين بالبلديه او بحرس بوعوان او بحرس جندوبه، اي يلزم تخلي يقتلون الكلاوب.
0: يعني الكلاب السائبه ما تخليش صغار باش يمشوا للمدرسه.
6: اقسم لك بالله البارحه الاولى حاشاك حاشا اختي كلو بهي محيني أصباح أصباح عرضوني كنا جلسي نقريب قريبة لي تاني كلوني في الطريق.
0: أستاذ تفضل ما نعرفش عندك تفاعل
1: حتى أي. نعرف منه برك شعب هذا وسؤاله بارك الله فيه بقى أنا والكلاب السائبة المفروض المفروض كل على ملك ناس معناها مش سائبة 100% عنده مالي شعب هذا الكلاب هذا الحشيك
6: والله يا أستاذ تلقى الواحد يتبع فيه أربعة وخمسة حشيك
1: لا لا هاسي عبد الوهاب عبد الوهاب الكلاب السائبة عادة عادة ما تبدأ في المدينة في الأحياء المدينة ولو في شوارع المدينة أما في منطقة كما بلت أبو عوان ريفية وهي منطقة ريفية جميلة أنا ريفية مدلاتها هي الكلاب السائبة ديس
0: خلي الأستاذ يكمل يا سي عبد الوهاب تفضل أستاذ
1: مش ندلك على الحل
0: تفضل
1: حبيت نعرف الكلاب هذه عندهم مالي ولا لا
6: بمالها أيوة. ما حبوش ربطوها
0: أيوة بالضبط
1: عليك نور أيوة. إيه هذا هو ما تسميه سائبة عندهم مالها أنت توا هاو هاو أنا توا أسي عبد الوهاب النيابة العمومية المحترمة تسمع الإذاعة وإذا كان ذم تشكي من مواطن يوجه ضد ناس فهي بطبيعتها تأمر الحرس بالتحرك معناها والبحث والتحري بقى ماذا بس علاش قلت لك لأن جريمة
0: أي.
1: معناها أنه معناها ناس تسيب كلابها يضروا بالتلامذة ولا بالمرة بصفة عامة فهي جريمة هذاك علاش قلت لك عندهم مالي ولا لا هي جريمة في
6: حق قلت لك
0: بمالها مالا خليك في الاستماع سي عبد الوهاب
1: من خلالك انت من السلطات المعنية
0: واضح تبعنا تبعنا سي عبد الوهاب تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك يعطيك شنو لانه فما يعني كما نقولوا الكلمة للقانون القانون عنده رأي في الموضوع هذه مع أنت طول استاذ
1: ربي يقول سي عبد الوهاب القرية لربالت أبو عوان
0: القرية يقول لك وين القرية هذه سي عبد الوهاب ريغة هكا قلت لي
6: اسمها ريغة
0: ريغة استاذ هكا
1: ريغة هذه اسم روماني قديم باه سي عبد الوهاب
0: تبعنا سي عبد الوهاب
6: باه
1: باه
0: تبعنا تول استاذ ان شاء الله يجاوبك على استشارتك مهمه الحقيقه
6: مهم.
0: بارك الله فيك شكرا ليك سي عبد الوهاب مهمه لانه مرتبطه زيدا بتلامذه وتنقل وغيره على كل حال استاذ تو بعديك يجاوب على المساله هذه نمشي مع تليفون موالي انا مرحبا
7: هلو عسلامه
0: عسلامه مرحبا شكون معانا مدام
7: عايش معايا معاك سعيده من غرب دماء
0: مرحبا بيك مدام سعيده تفضلي
7: عندي سؤال قانوني كنت نجم
0: تفضلي تفضل نسمعوا فيك
7: يعيشك عندي ولدي في الخارج يحب يشري دار عند شخص وبيده في الخارج معاه ويحب مول الدار يحب يخلص غادي قال له تخلص لي غادي حاجتي بالفلوس غادي حبيت نعرف من الجانب القانوني كيفاش نعمل معناها خاطر ولدي ما هوش مروح يحبني يجي شخص يكتب معايا انا كيفاش باش نعمل معناها كيفاش باش يوصل اللي هو خلص كيفاش نعمل
0: الاجراءات معناتها الاجراءات في عمليه يعني الشراء اي
1: هي انت توا اختنا سعيده تسالي في سؤال تحبي تعرفي اجراءات التحل ممنوع بالقانون ابقي معنا سالتي مباشره على الاذاعه جريمه ديوانيه ما نجموش نقول لك كيفاش يعمل نقول لك تحا من بعد اللي هو ممنوع الاجراء اللي باش يعمله ولدك في الخارج وهذا هو باش تعمل
0: تبعنا مدام سعيده باش تفهم بالضبط الوضعيه وشنو معناتها شنو يقول القانون في الاشكال هذه خليك في الاستماع شكرا ليك نواصل بارك الله فيك انت زيدا شكرا الو مرحبا الو
8: الو
0: عسلامه شكون معنا
8: ناصر من حمام بيض
0: ناصر هكا
8: اي نعم
0: مرحبا بيك تفضل
8: وبيك عايشك بالله يا عبنا رفنتي في المحكمة العقارية من صبح بثلاثة قطاع أرض
0: ناي
8: تحكم قطعتين لسيدتي وقطعة تحكم تنغيري معناها والأرض أنا مستنفق منها فيها منطقة جبلية شوية فيها شوية غابات وفيها شوية واحد إذا تحكم تنغيري بعيد علي شوية تحكم تنغيري غيري وعقبتها فهمتي ولا لا المحكمة التعقيب ما نعرفش أنا شنو المشيقة فيها بالضبط
0: أستاذ واضح؟
1: أي لا واضح سؤال هو إصدار الحكم من زوج قضاء القطاع اللي فات وقطعة اللي فات غيره طعن بالتعقيب يحب نتكهنوا ماذا سيحكم له إن شاء الله في الناصر أبقى معنا يا سي ناصر.
0: خليك في الاستماع سي ناصر، شكرا ليك على التواصل معنا، تابعنا تو بعد إن شاء الله تسمع الإجابة. نواصل. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا. شكون معنا؟ مرحبا بك
9: محمد المجري من الكاف.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
9: الله يبارك يا استاذ، بربي شاورك نقول لك وضعي مع الاستاذ.
0: تفضل الاستاذ يسمع فيك سي محمد.
1: اي نعم سي، تفضل سي محمد.
9: انا كنت نخدم في شركه في تونس. صار لي انا اكسيدون في قطر نضر. عندي المراه كانت تخدم في الستيان في المناطق البرد تاع حلق الواد. معليش نزعت انا وياها تو 9 سنين مرتين نقدم قضيه في الطلاق تترفض. ما تحضرش الجلسات.
1: ها؟
9: يعني تو انا ضريري نعيش وحدي، فهمت يا استاذ؟ شنو حلها؟ شنو حلها ذي؟ تو
1: سؤالك هو سي محمد مش الحكايه نتاع الشركه.
9: انا وضعتي يا استاذ مع الشركه واضحه، اما انا ضريت
1: واضح. لا لا لا، حبيت انت ماك عملت المقدمه هكا، وانا ما حبيت تقول سي محمد انت تقدم بر وتعيش مع زوجتك. عملت قضايا مدة 9 سنوات ترفض، وعلاش ترفض؟ وشنو نوع القضايا اللي رفعتها؟ ما ثم انواع بالاتفاق للضرر انشاء من كنت.
9: جوزتي اللي قدمت بها القضية مرتي توا 9 سنين بالضبط ترفض القضية.
0: شنو نوع القضية سي محمد اللي قدمتها؟ شنو نوع القضية اللي قدمتها؟
9: أنا قدمت بها قضية في الطلاق.
0: طلاق شنو؟ طلاق بالتراضي بالإنشاء ولا طلاق للضرر؟ كيفاه؟
9: سوى بالضرر سوى بالإنشاء.
0: لا ما يلزم التحديد هكا ولا يا أستاذ؟ هاي.
1: أي نعم إذا تكون قضية. هو لما حال عملت محامي أنت مشيت وقلت أخي محمد عندك أولاد كبار أنت ولا صغار؟
9: لا أولاد كبار معرسين، كل معرسين.
1: قاعدك تصحبي وزوجك تو تسكن معاك ولا ماهيش معاك؟
9: أنا ضريت، وأنا أستاذ ضريت في عيني، رجعت للكاف، قدمت قضية في الكاف مرتين، حضرت الجلسات الصلاحية، بعد آخر جلسة يرفض.
1: أنا جيت تو
0: عاد. خلي الأستاذ، خلي الأستاذ يسألك يا سي محمد، تفضل بأستاذ.
1: سي محمد.
9: الصوت مش واضح عندك.
0: لا لا سمعت.
1: انت مرتك وين تسكن تو؟
9: في الكيف.
1: تسكن بالكيف.
9: اي داري بالكيف، رجعت داري بالكيف.
0: وزوجتك وين يا سي محمد؟
1: المرأة وين تسكن؟
9: حشيت
1: في الكيف.
0: في الكيف هي زيادة، زوجتك موجودة في الكيف؟
9: في تونس.
0: هي في تونس.
1: يا تكفيت وين حبيت توصل بيك؟ انت تسكن بالكيف والمرأة في تونس ورفعت الدعوة في الكيف.
9: في تونس.
1: رفعتها في تونس القضية ولا في الكيف؟
0: يا سي محمد، سي محمد نعرفش يسمع فينا ولا
1: يبدو. لا يبدو انه وضعنا اصبعنا على
0: باهي يا استاذ، واضح من المفروض
1: زوجته تسكن في تونس العاصمة وهو قدم القضية في الكيف.
0: اي جاوبوا بطبيعة الحال بناء على المعطيات هذه اللي قدمها استاذ.
1: لا واضح واضح
0: واضح. نواصل، فما مكالمة أخرى. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا، كان في الاستماع معنا. ألو مساء الخير. على كل حال احنا باش نكملوا مع آخر تليفون، كان وصلتنا مكالمة هاتفية باش تكون آخر مكالمة في الدفعة هذه من الاستشارات القانونية بالنسبة لموعدنا لليوم إن شاء الله، ومن بعد مع الأستاذ حبيب الشعابي باش يجاوبكم بطبيعة الحال على الأسئلة اللي وصلتنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
10: لا تشارك
0: نسمعوا فيك، شكون معانا؟ ما فهمتش.
10: مونيا مرزوق من جندوبة.
0: مرحبا بيك مدام مونيا، تفضل.
10: اي انا عندي بالله عندي العجوز ياما ماتت وعندها قطعة نتاع عرض لازم عايشين.
0: نسمعوا فيك.
10: عندها قطعة نتاع عرض وخالي سنة ميت وولادتها ولاد خالي.
0: اي
10: سجلوها جاء وقت جاء المسح سجلوها بس عنهم وما نفقتش بهم. جان ترى بالله وش نعمل النجم شي نعرف يعني يعطيني حل.
0: واضح استاذ سي الحبيب؟ نعرفش استاذ معانا استاذ شعابي ولا يظهر لي انقطعت المكالمه مع الاستاذ الشعابي. هنعاودوا نتصلوا به ما يسالش. مدام مونيا تقول اللي انت والدتك توفت خلت قطعه ارض لكن في المسح العقاري اولاد خالك سجلوها باسمهم هما هكا ولا؟ مدام مونيا انقطعت كيف باهي، مش مشكله، هي سؤالها واضح تو الاستاذ ان شاء الله نعاود نطرحه على الاستاذ شعابي تو يجاوبها. مش نكتفي بالقدر هذايا عياده، نكتفي بالقدر هذية من الاستشارات القانونية. برشا تليفونيات الحقيقة راهي قاعدة توصلنا. الغالب نعتذر للي ما نجمنيش ناخذوه معنا اليوم، ان شاء الله الجمعه الجايه بقدره ربي. اللي ما تحصلش علينا اليوم ان شاء الله الجمعه الجايه في الموعد الجديد من الاستشارات القانونيه. كان الاستاذ حبيب الشعابي معنا، استقبلوا بعد النغمه ان شاء الله في الجزء المخصص ان شاء الله باش يجاوبكم. تابعوا.

0: مرحبا من جديد، نعاود نجدد التحية لكم الناس الكل. نرجع نواصل معاكم في الاستشارات القانونية. يرجع معنا الأستاذ حبيب الشعبي في مواصلة أكيد لقانا. مرحبا من جديد أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أخت شيرة، مرحبا بك. مرحبا جميع
0: المستمعين، يعيشك أستاذ. فقط هي الاستشارة الأخيرة المدام مونيا من جندوبة، يظهر لي مسمعتيش أستاذ. نعاود أي هي من جندوبة، تقول اللي والدتها توفت وخلت قطعة أرض، لكن أولاد خالها قاموا بتسجيل القطعة هذه. تقول شنو الحل معناتها القانوني باش نجم تسترجع القطعة هذه، ولا
1: معناها أشقاها تولوا تسجيل قطعة الأرض؟
0: لا، أولاد خالها، معناتها أولاد خو والدتها أستاذ،
1: أولاد خالتها،
0: أولاد خالها،
1: أولاد
0: خالها،
1: أولاد خالها،
0: أي
1: أولاد خالها سجلوا الأرض،
0: سجلوا الأرض باسمهم
1: بالضبط.
0: أي هذا هو،
1: قول ما هو الحل.
0: هذا هو أستاذ، هذا سؤالها، هذا سؤال رقم 9. نرجع أستاذ إذن ونبدأ الاستشارات من أولها. البداية اللي كانت مع سي مصطفى من بيجا أستاذ.
1: من بيجا،
0: أي تفضل.
1: سي هو سي مصطفى من بيجا سأل سؤال، يقول وأن ولد خوه أعطاه توكيل لوالدته وهو في ألمانيا بعد ما مات والده بطبيعة الحال، ووالدته باش تخاصم على منابها هي ومناب ولدها. أي. من قطعة أرض، هل أنا التوكيل يبقى صالحا أم لا؟ هو سؤال الجواب قطعا التوكيل ينتهي بوفاة أحد الطرفين. بقينا هو اللي نحب نفيد به سي مصطفى، سؤاله حافظ بالجداء. هو أنا سي مصطفى ما يقول قائل أخت خيرة هذا أعطاه توكيل وتوفى، ما مصلحة سي مصطفى من إلغاء التوكيل ولا بقاء صالحا من عدمه؟ هو خوه الله يرحمه يعيش في ألمانيا، توفي وخلى قطعة أرض، وخلى أمه اللي هي والدة مصطفى كذلك على قيد الحياة، ثم توفيت تلك الوالدة وتركت سي مصطفى. سي مصطفى اللي هو بعيد كل البعد على الأرض بتاع أخوه في ألمانيا يرثه من والدته، مناب والدته يرثه هو، واصبح له موطع قدم في الدار. يقول وأن جرى وراه شيء حب يبيعه الدار يعطيه منابه، لا قال نسكن فيها، عندي 40 سنة ولو تسكن في مصر عقال مسجل باسم خوك. توا مرت خوه وولد خوه يخاصموا في مصطفى، فزاد مات ولد خوه، بقات مرته فقط، مؤكد وأن زوجة شقيق وثالث ولدها
0: مي.
1: والخصام لن ينتهي بوفاة الوليد هذا ولا بالتوكيل، المرأة تصبح عندها صفة مباشرة
0: مي.
1: حتى وإذا كان التوكيل ما عادش، وعليش التوكيل وقت اللي هو مات، وتولي مرت خوه عندها صفة مباشرة باعتبارها تورث زوجها ثم تورث ولدها، وهي الآن وجه لوجه مع سي مصطفى. سي مصطفى يقولك بالك كي مات كي أعطاها توكيل والخوي ومات يولي لا لا لا تولي تورث تستمد
0: ولدها،
1: ليس بوصفها وكيلة على ولدها، وإنما بوصفها وريثة لولدها، ويبقى ديما نزاع مستمر بينها وبين صديقنا مصطفى.
0: اي يقول لك اخته معاها استاذ، الاخت تورث معاهم ولا
1: ايه؟ بتلاقي الحال اخت ما تورث امها،
0: لا اخت أمها. اخت سي مصطفى،
1: اي اخت مصطفى لو ما هو مصطفى يورث امه، اخته كذلك تورث امه، عندهم زوج منابات يورثوا السدس على كل حال. السدس نتاع امهم اللي ورثته من ولده اللي مات في المانيا يرجع لمصطفى وشقيقه. ديما عنده وقت طريف هذوك يخاصم بها مصطفى، وديما مسكين انا قلت له حضر شويه فلوس باش كي يجي واحد يشري. انا اكتشف انت ديما مالك على الشياع، عندك حق تشوف عفك المنابات اذا ما تباعت من طرف مرت خوه الواحد اجنبي.
0: واضح استاذ، الخلاصة أنه الوالدة برغم وفاة الابن متاحها ما هي راي تبقى معناتها الخصام قايم باعتبار هي الوريثة متاع ولدها.
1: هي وريثة وكيلة على ولدها، وإنما بصفتها وريثة له.
0: هذا هو أستاذ. به نواصل مع الهادي من الدهماني أستاذ.
1: نعم الهادي من الدهماني معناها أنا نتأسف جدا. يقول وأنه يدفع في نفقة، والنفقة ديما قابلة للتغيير بالزيادة بطبيعة الحال مع ارتفاع الأسعار وكلفة الحياة وما إلى ذلك. يقول وأن مبلغ النفقة كاد يتجاوز الشهرية متاعه، نقول هو ياخو 800 دينار ربما تقاعد أو شيء من هذا، والنفقة كانت أقل أو ما زالت أقل، ياخو المنفق عليه سواء كان زوجته وابناء ولا ابناء ولا بنت وكذا اصبحوا ياخذوا في الدوتيير ثلثين ويبقى له ثلث يخشى وانه معمر الوقت اكل نفقه ولا تشمل الشهريه كله يبقى ليش لا يقول سمسة انت بامكانك لان المبدا في النفقه هو مدى امكانيه المنفق المطالب بالنفقه وحاجه المنفق عليه بطبيعه الحال ما لها من الابناء باش يكبروا والزوجه كذلك بعد تكبر وتصغر ديما تبقى نفقتها اذا كان عنده منحه سكن فانا الابناء يوصل منفسنا باش تتنحى الابناء الذكور اذا كان يتجاوز 23 سنه سواء كان يقرا ولا ما يقراوش اذا كان يقرا بطبيعه الحال اللي عنده 23 سنه البنات ربما يتزوجوا عنده امل في انه بعض المبالغ نتاع النفقه تتنحى وانما عنده حل قانوني كذلك وهو أنه يرفع دعوة في تعديل حكم النفقة صادر ضد وذلك بالتخفيض فيه قول أنا مصدر نتاعي شهرية فيها مبلغ كذا النفقة كادت تتجاوز المبلغ نأخذ فيه في شهرية بإمكانه قانونا وأنه يعمل قضية في التعديل بالنظر إلى عدم قدرته على الإنفاق حسب المبلغ المحكوم به عليه وحسب أنه أبناؤه اللي محكوم له لم يعودوا في حاجة كبيرة إلى ذلك المبلغ.
0: نعم واضح هذه الإجابة بالنسبة للسيل هادي. نواصل أستاذ توا معادل من عند راهم.
1: عادل من عند راهم بغاية العجالة حكم عرفي ضد شركة استصدر حكم نهائي سلموا لأحد أستاذ عدول تنفيذ وقال كلف محامي ومحامي دوري ينتهي عند استصدار الحكم واستخراج نسخة تنفيذية منه لا أكثر ولا أقل بقى سوى الكرة بين يدي العدل المنفذ ثم العدل المنفذ راه يحرص على التنفيذ طالما الشركة المحكوم ضدها موجودة ولها مال لها ممتلكات لها منقولات عقارات يعني إذا كان الشركة هذه أفلست واندثرت فأنه ينتظر أنها تحيي من جديد معناها تتكون من جديد ويصبر ونقول له راه الحكم يدوم 20 سنة كاملة هو قالك سنوات 5 سنوات ما زال عندك الأجل الأمل في الأجل اللي هو 15 سنة.
0: نعم واضح. بالنسبة لمحمد من روحية أستاذ
1: في محمد من روحية اللي هو معناها مستمع وفي مستمع وفي تذكر أخو بخيرة يقول وأنه يولد مع أخوه وأخوه قام بتسجيل جميع التركة متاع والده واستثناه قال صدرت أحكام على المحكمة العقارية حتى داره هو سجل وما لقاش منفذ للطريق العام وأصبح محاط من جميع الجهات وأنا مع ذلك أخوه قال لك توا أخوه يا ربي سبحانه وتعالى قال له أخوي جيجة ونقسمه ونستعرفك بحق وقال أنا عندي قضاء هو رأى أحسن حل في الخصومات وكذا هو الصلح الصلح سيد الأحكام هذا أخوك اعترف لك وقال لك سيدي صحيح أنا أغوتني الدنيا وسجلت العقارات كلها باسمي وأنا نعترف لك وسموه ذاك الحق الطبيعي عندك حق في ورث والدنا ايجا نكتبه انا نقول له سي محمد اتصل بيه واشكره واكتبه كاتب معناه يرضيك ويرضيه ومهما تكون معناه درجة الصلح بينكم فانك رابح باعتبار وان الاحكام العقارية لا رجوع فيها يبقى لك كانك القضايا متاع التعويل او تعوض لك الارض مباشرة وطرحك القضايا اذا كان يرضيك الامر وكفى المسلمين شر القتال.
0: هذه الإجابة إذن بالنسبة لسي محمد من روحية. عبد الوهاب من بوسالم أستاذ
1: عبد الوهاب من بوسالم سؤاله في الحقيقة نقول واحد سؤال ذو منفعة عامة يقول وأن الوليدات في منطقة راغة من بلطة بوعوان وعتبيت بلطة بوعوان كلاب سائبة منعت أو تهدد سلامة الوليدات اللي شو يقرأ ويقولوا أنه معنا حتى هو كبير ومهدد سلامته وقول أنا أخت خيرة بي جنحة يعاقب عليها مالك الحيوان وحتى مالك الحيوان عنده مسؤولية مدنية عن الأضرار التي يلحقها الحيوان بالغير أنا نقوله وإن شاء الله يكونوا السادة ممثلي النيابة العمومية بجهة جندوبة يسمعوا واعتقاد كبير وأنهم يسمعوا السيد رئيس مركز الحرس الوطني ببلطة أبو عوان اللي مباشرة عبر إذاعة الكاف وجه له أنا نداء نقول له راه متساكنين منطقة راغة وليداتهم أصبحوا مهددين في سلامتهم بسبب كلاب على ملك بعض المتساكنين. أي. بعض المتساكنين لأنه في حقيقة الأمر في عبد الوهاب إذا كان ما تحركتش السلطات الأمنية والقضائية بإمكانه أن يرفع دعوة مستعجلة شكاية بثلاث حال سيد قاضي الناحية بيبو سالم، وسيد قاضي الناحية بيبو سالم يعطيه بثلاث حال هو يذكر في أسماء مالكي تلك الكلاب، هي ليس كلاب سائبة وإنما أصحابها جعلوها سائبة أطلقوا صراحة. أي. أي. يقدم له شكاية ضد مالكي الكلاب يبحث لهم الحرس واستناهم عقاب شديد. أنا من باب الدعابة نذكر ذلك الأعربي الذي انسابت عليه كلاب أراد أن يلتقط حجارة لضربهم فما لقاش، فقال لعن الله قوم يطلقون كلابهم ويمسكون حجارتهم. أظن الناس اللي يطلقون كلابها أنا أقول لهم لا، رأوا جريمة جنحة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي، وبالتالي عليكم بمسك كلابكم ولا سعد وهاب. هذا هو مركز الحرس يتحرك بسرعة، وأنا بدوري بالحقيقة نظرا لمعارفي تو ننبه أولئك الحرس في بوعوان متأكد تو ينطلقوا في البحث من اليوم إلى غد بحول الله يوصلوا إلى حل، ونشكروا سعد وهاب على تدخل حل سؤاله عنده منفعة عامة.
0: فعلا أستاذ إن شاء الله يصير التدخل والتفاعل مع نداء سي عبد الوهاب في تعلق بالمشكلة حقيقة، هو لأن وذي هدد زادة حياة صغيرات صغار والكبار هم اختر مع تهل كليب
1: هذي إذا ما لحقهمش قرار بدني مباشر حشيك يك الفجعة اللي أخوها صغير تسبب له في أمراض معناها لا يحمد عقبة
0: صحيح،
1: أخوها صغير يطارده كلب يصاب بمرض السكري والفجعة وكذا ويضيع تركيزه على القراية وربما يبطل يقول ما عايش نمشي نقرأ أخوي هاي كلاب في الطريق معرضت لنا ما نش نقرأ. بولي هذا نداء أكيد للسيد رئيس مركز الحرس الوطني ببلطة أبو عوان للتحرك معناها وأخذ الأمور بكل جدية.
0: واضح أستاذ إن شاء الله نداء يوصل أكيد وسير التفاعل بكل السرعة. سعيدة من غارة جيمة أستاذ توا
1: سعيدة من غارة جيمة حبيت النباهة سعيدة مباشرة حتى كان مش مباشرة، احنا من واجبنا ان ننصح الناس باتباع السبل القانونية. تقول وان ولدها في فرنسا اشرى دار من عند مواطن افيل غردي ماو بتاك حلوة انا ما يسكن في فرنسا وقال له خلصني بالعملة الصعبة في فرنسا كيف الحل؟ لا نقولها يا سعيد راو من ناحية قانونية ممنوع من عن باتا التعامل حول موضوع في تونس بلاد تونسية تشري وتبيع في البلاد التونسية وتخلص بالعملة الأجنبية في بلاد أخرى. يمنع منعا باتا وهي جريمة مصرفية يعاقب عليها القانون، معناها لا يمكن ما ننصحكش أنا حتى نهار آخر كان يقع نزاع ويقولوا أنا خلصت في فرنسا وشريت ما عندك دار هنا، لا الثمن يجب أن يدفع في تونس وبالدينار التونسي. ردي بالك يا سعيدة راكي ترتكبي في خطأ قد يفقدك الدوارة والسويردات كما قال الفرنساوي لو بير لارجون دي بير. ردي بالك لا أنا ننصحك بالقانون، لا ممنوع منعا باتا الدفع بالعملة الأجنبية حول موضوع يقع شراؤه بتونس العاصمة.
0: نعم يعني العملية تتم هنا في تونس أستاذ
1: بذات الحال.
0: أيه
1: بذات الحال وكأنك معناها حرمتي مبلغ مالي بالعملة الصعبة من الدخول إلى تونس تبديله بالعملة التونسية، ومعناها نحن في حاجة كبيرة إلى العملة الأجنبية سواء كانت الأورو أو الدولار. نعم. أو ما إلى ذلك. وبهذا ننصح أنا فقط نصيحة قانونية والعرب يمنعوا معناها دفع الثمن لبضاعة أو عقار في البلاد التونسية بالعملة الأجنبية
0: خارج تونس. سيد
1: في تونس
0: واضح يلزم في تونس تتم العملية مدام سعيدة إن شاء الله. طبعا. واضحة المعلومة، هي واضحة معلومة بالنسبة لها إن شاء الله. نواصل أستاذ الناصر من حامين بياض.
1: الناصر من حامين بياض يقول وأنه عنده في الحقيقة سؤال في علم الغيب، يقول وأنه صدروا له زوج أحكام على المحكمة العقارية في القطاع اللي فاته حكم لم يصدر في عدته صدر في عدة غيره وتولى الطعن بالتعقيد في ذلك الحكم. يقول مش تقولوا لي زعم نربح، لا هذا هو يحب يعرف مكانه. نقول له في الناصر طالما معناها فطري طالما انت صدرك زحكام في القضايا ونفس العقار نتاعك قد تكون المحكمة العقارية اخطأت تطبيق القانون، قد تكون أخطأت دراسة الوقاية، لو المحكمة العقارية تتفادى الأمر وأن ما في أخذ الأمر، نقول في المسألة هذا المسألة فيها وقاية منشورة أمام القضاء، كل ما نقوله لك إن شاء الله ربي سهل معناها ويظهر لك حكم لفائدة.
0: واضح أستاذ. نواصل محمد من الكيف.
1: في محمد الميجري من الكيف. في محمد الميجري أنا نسأل فيه، حبيت نوصل نتيجة ووصلت لها أخت خير. هو قال عندي 9 سنين وأنا خاصم في زوجتي والتو ما طلقتش. لا، من أسهل قضايا الطلاق وخاصة طلاق إنشاء أو بالتراضي بين الطرفين أو يجي في مرتبة ثالثة طلاق لا ضرر، إذا كان الطلاق ضرر ثابت فيحكموا بالطلاق. بقى عنده مشكلة في محمد، قلت له أنا زوجتك وين؟ قال لي في تونس، هو يسكن في
0: الكيف،
1: حي حشاد بالكيف، ويرفع في الدعاوى أمام محكمة الابتدائية بالكيف. لا، هذاك علاش ترفض الدعوة؟ لعدم الاختصاص الترابي. يا سي محمد، المدعي في الباجة ولا في سوسة ولا حتى في ألمانيا، المدعى عليه في تونس في سوسة في كذا، يقع رفع الدعوة مهما كان طلاق ولا أداء مال ولا كذا، الدعاوى ترفع في مقر إقامة المدعى عليه.
0: واضح.
1: وإلا ترفض، ما تحترمش مرجع النظر الترابي للمحاكم، دعواك ترفض. هذه مرت تسكن في تونس، أنت تمشي ترفع ضدها دعوة في الطلاق أمام المحكمة اللي تسكن فيها. كان في منوبة ترفع دعوة أمام محكمة منوبة، كان في تونس العاصمة أمام محكمة تونس العاصمة، في ريانة بن عروس بن عروس تونس 2 سجومي وما جورها، تمشي ترفع دعوة ثم وينظروا في دعواك ويحكموا لك 9 سنين كاملة. سي محمد ما دلكش حتى واحد، إلى أن مرجع النظر الترابي هو مقر إقامة المطلوب. هذه زوجتك تسكن في تونس وانت تستدعيها على طريق عدل المواطن في تونس إلى الكاس ولا إلى جندوب. لا، مرجع النظر الترابي مهم جدا، ذاك علاش هي ما تحضرش بالذات الحال، ما تحضرش ومع ذلك يحكموا برفض دعواتها. ونقول لك لا سي محمد، راو المرأة هذه ترفع ضدها قضية أينما تسكن في تونس الكبرى. قال تونس، احنا نقوله تونس، حمام لم في تونس، الزهرة تونس، كل أما اختار المحكمة الابتدائية
0: وين هي موجود، هي تسكن وراجع عليها بالنظر.
1: يعطيك الصحة، عطوا معاش عندك مشكلة في محمد، والمفروض راو كلف أحد السادة المحامين في الكاف ولا في تونس كذا، راو معناها نقص عليها التعب كله، هو عويلته وصيبت فيه حادث في شغل وكذا، ويحب ربما يلقى زوجة أخرى تقوم به، هو المرأة قاعد في تونس خلاته وهو جال الكيف. أمشي من قدوة من قدوة، راو مرجع النظر هو أين تسكن زوجة في تونس العاصمة.
0: واضح، هذا هو واضحة بالنسبة لسي محمد. إذن الإجابة شكرا لك أستاذ. أكيد حاجات تغيب ساعات أستاذ على الصحب من المعلومات اللي
1: القانون في نورمال يقول لك أنا في كيف أي كلها محاكم وكلها كذا ونستدعاجي.
0: لا، وين يسكن هو؟ يعني يقول لك أنا نسكن في الكيف، يقول لك أنا مثلا نسكن في الكيف نرفع قضيتي في الكيف، وهو العكس يلزم
1: يسير الوحيد مرجع النظر. بالنسبة لي قضايا النفقة، الزوجة زوجها في تونس وهي في الكيف، ترفع دعواها
0: في الكيف مثلا،
1: المشرع سهل على الزوجة لأنها الدعوة نفقة ومنها وصبغة معاشية وتتنقل كذا، لا تقوم عليه في الكيف ويجيه هو من أي بقعة إلى الكيف ولا إلى جندوبة بذات الحال، ويحكم ضده في المقر في المحكمة الناحية اللي ساكن فيها.
0: واضح أستاذ. به نختم مع منيا من جندوبة. تو أستاذ
1: منيا من جندوبة للأسف الشديد ما ممكن ليش سماحة، أبقى سؤالها واضح، تقول وأنا والدتها توفيت وخلت قطعة أرض، جاو يبدو أن قطعة الأرض هذه على الشياع مع أولاد خيلها، مش ملكها وحدها، عندها مناب شاء من قطعة أرض مع أولاد خيلها، جاو أولاد خيلها ولوا تسجيلها باسمهم، صدر فيها حكم عقاري تسجيل اختياري باسمهم، ولت عندهم شات ملكية، وأختنا منيا ما عندها شيء، ما صدرش فيها حكم للمال حل. ماذا نفعل؟ أختنا منيا إذا كان عندك حجة دامغة اللي قطعت الأرض هذيك والدتك تملك فيها منابات، فأنه لا يمكن لك شتوى أنت الحكم العقاري، اتصل بها القضاء ما يمكنش الرجوع فيها، هي احكام عقلية صعبة ما يمكنش، وانما المشرع مكانك من دعوة في التعويض. اذا كان انت هي العقار زي 5 هكتارات ولا دخلك سجلوهم كل بزمة وانت عندك مناب امك هكتار تور في امك هكتار، ترفعي دعوة في التعويض في ثمن الهكتار، المحكمة تقدر خبير ويخرج عن المكان ويقدر قيمة مناب امك هكتار هكتار نص هكتارين وتاخذهم فلوس. اذا كان هم عندهم مش يعوضوا لك فلوس يعطوك، ما عندهمش كانوا بكر الحكم اللي يصدر لك هذيك تعملي واحدة تعملي عقلة وتعقلي وترجع المسألة كما كان.
0: هذا هو بالنسبة لمدام مونيا من جندوبة، يعني تقوم بقضية
1: في التعويض
0: ايه، خاطر بعد يصير التسجيل وتفوت الاجيال الاعتراض معناتها ولا عندها الحق في التعويض فقط.
1: حسيت فقط مع الدخول المدرسي دخول مدرسي واكتظاظ المكاتب واكل الادوات المدرسيه اللي مساله غير كذا. انا حبيت فقط تعرف انا مانيش نرمي الورود، حبيت نوجه انا راحت في مدينه جندوبه ومعتمدياتها الدور الكبير الحقيقه اللي قايم به سيد مدير التجاره بجندوبه اللي فقد مساء صباحا المكتبات ومكاتب معناها بيع الكتب والادوات المدرسيه، والناس يشكروا الحقيقه. انا نحب نضم صوتي اليهم واشكره على مجهوداته اللي قايم بها، معناها هذيك فيها مساعده لضعيف الحال، والكراس اللي كان باش تبيع بدينارين يبيعوا في بربع دينار، تحضرت على برشا مواقف ارجع الامور الى نصابها. الحي والسيد مدير التجاره وتنميه الصادرات بجندوب.
0: نعم واضح استاذ، شكرا لك استاذ حبيب شعابي على كل ما تفضلت به في لقائنا لليوم الاستشارات القانونيه. تحياتي لك استاذ، ان شاء الله في شكرا. لقاءات قادمه بارك الله فيك. شكرا لكم انتم زيد عايشك استاذ، تحياتي لك والى اللقاء. شكرا لكم انتم زيد الناس الكل على المتابعه والاستماع، نتقابل ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. دمتم في امان الله وحفظه والى اللقاء.

0: Ранит! Ранит! Ранит! Ранит! Ранит! عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا، تسمع فيا.
1: إشهار جابت ريحة البرزجان، مجريسة، السيجية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي، يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكهف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد صرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية وتطويرها. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة من ولاية سليانة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. انتظم اليوم بفضاء حديقة الشهداء بجندوبة يوم تحسيسي مفتوح موجه للمواطنين للتوعية والتقصي المجاني للأمراض غير السارية ببادرة من المركز الوطني لليقظة الدوائية والإدارة الجهوية للصحة وبالشراكة مع أطراف أخرى. في أنبائنا العالمية، أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم جراء اعتداء مستوطنين الصهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أخيرا، وفي أحوال الطقس، يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملمتر، ثم لاحقا أثناء الليل بالجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد السبت. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. إذن الحصة الأولى والمساحة الأولى والمصافحة الأولى معكم، وحتى تقريبا عنوان حصتنا هو الخطوة الأولى والمصافحة الأولى مع المدرسة. طبعا وجهة نظر هي استراحة معكم في كل يوم جمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية، نحكو حكايتنا مع بعضنا، حكايتنا اليومية، نسترجع ذكرياتنا، نحكو على برشا قيم اجتماعية، برشا مواضيع تعنينا اليومي الغير مؤلم الغير موجع. نبعد شوية على ضجة الحياة اليومية المرهقة والمتعبة. معانا مساحة للاسترخاء للحديث، مكالماتكم باش تكون هي تقريبا الركيزة الأساسية لبرنامجنا. باش نخلو المجال ليكم، نسمعوكم، نسمع صوتكم، تسمعوا بعضكم زيادة، تتلاقى التجارب في مواضيع نختاروها مع بعضنا. احنا الأسبوع الأول من العودة المدرسية ما حبيناش نكونوا خارجين عليه، نتحدثوا إذن على المصافحة الأولى مع المدرسة. نهار الأول اللي دخلنا فيه للمكتب، احنا ما نقولوا المكتب، نهار الأول اللي مشينا فيه الكرتابة طبلية، المعلم لول زعما نذكره اسمه نذكره وجهه، ما كناش نسألوا سيدي انت منين ولا شو اسمك، حتى الأسماء دول ما كناش نسألوا عليها. هكا ولا يا جليل؟ طبعا باش نتقاسموا اكيد اللقاء معكم السيدة المستمعين على رقمنا المجمع 78 227 700. مرحبا بكم، ألفة وعشة تستقبلكم في المكالمات الهاتفية. سليم الرزقي معنا في الإخراج الفني، عزيز مرحبا به في الإخراج الرقمي، وترافقنا في الساعة الأولى مدام جليلة عمري مربية، حبينا المربين يكونوا حاضرين معنا، يعنيهم الأمر برشا. احنا بيدنا نتقاسموا نفس الذكريات تقريبا جليل،
1: مرحبا
0: المدرسة الأولى والقسم الأول نقروا فيه كلنا اللي ندخلوا للمدرسة هذيك، القسم الأول الثاني نفس القسم.
1: نعم
0: هكا زوز أقسام التو على بلاصتهم كيف ما هما.
1: صحيح جليلة. قبل ما نبدأ نحكي تحية حب واحترام وتقدير لكل المربين، إلى كل المربين في تونس كاملة، وشكرا على الاستضافة والفرصة اللي تحتيها لي باش نحكي. كنا نتفكروا نهارنا الأولى بالمدرسة الكل، ومعناها كل أنا توهاني نخدم وديما كل عام نتفكر نهاري الأول بالمدرسة، والنهار اللي مشيت فيه على بسكليت هزتني أختي على البسكليت، أختي تفوتني بحب 10 سنين هزتني قدامها، ونتفكر الطبلية اللي لبستها أول نهار، نتفكر الصف اللي شديناه، الدخول للقسم، التلامذة ما نتفكرش برشا، ما نتفكرش برشا التلامذة، أما نتفكر القسم اللي قريت فيه والبقعة اللي بقيت فيها. وتبقى أكثر يمكن من العوام الأخرى، معناها السنة الأولى نتفكرها أكثر من الثانية والثالثة والرابعة وحتى السادسة. سنة أولى ديما تبقى راسخة في مخنا وفي وجدان،
0: ديما محطة مهمة مهمة برشا، لأنها بداية حياة جديدة. وكما يقول سي عمار ديما الحقيقة ناخذ الكلمة متاعه، هو الفطام الثاني بعد الفطام الأول، الطفل من أمه من حليبه،
1: هو الصغير قاعد يمشي للروضة ويمشي للتحضير، ساكن توا يمكن يبدأ من 3 سنين من العامين ونص،
0: هو في رياض محضر الأطفال وفي رياض الأطفال.
1: نعم، أما تبقى المدرسة عندها شارم آخر وعندها إحساس آخر،
0: رونق آخر،
1: معناها يبقى يستنى في المدرسة هذيك، أشوفها حاجة كبيرة إنه هو كبر كبر ودخل المدرسة. وإحنا يزمنا نخمو برشا في النهار الأول، إحنا مازلنا مش مدرسنا الكل تخمم بالقدية في النهار الأول اللي يكون فيه تلمي،
0: مازلنا نرجعو ونتحدث. نعم. أكيد فقط هي المصافحة الأولى بتبيعة. مستمعينا مرحبا بكم على رقم 78 227 700، أكيد في انتظاركم بتبيعة للإثراء، ونسمعوكم زيادة ونسمع حكاياتكم. فما اللي ما دخلش للمدرسة لكن عاش اللحظة هذه مع أولاده مع أخواته، لأنه نعرفه كانت فما في فترة ما التعلم ما كانش هو إجباري لكنه ما كانش متاح للجميع. خلينا ساعة فصل موسيقي معك سليم ونرجعه.

0: نرجع اذا مستمعينا، مرحبا بكم ديما على رقمنا 78 227 700، ألفة بالطبيعه في التنسيق في استقبال مكالماتكم. ونعاود نرحبوا مدام جليله عمري مربيه حاضره معنا لاثراء النقاش بالطبيعه، وحضوركم ومكالماتكم مهمه برشا. النهار الاول في المدرسه، النهار الاول بكل تفاصيله وبكل حكاياته باهميته في حياتنا زاده.
1: تعرف سندس انه العائله عندها اهميه كبيره وعندها دور كبير انها تحضر التلميذ المدرسة، تحضروا نفسانيا من كل النواه، ومش راي الأسبوع وما هوش راي الأسبوع متاع دخولك هاو، معناه إنها المدرسة، إن العائلة تكون عاطية قيمة المدرسة وعاطية أهمية العلم والتعليم والبلاصة، إنه هذيك راه مستقبلك مربوط بالمدرسة، ومع تعاملك مع أصحابك مع المعلمين، الفضاء اللي تقرأ فيه من نواحي الكل، كاحترام للمربي للمدرسة، النظافة، كلهم تهيئ له، وتكون عندها خطاب زيادة إيجابي، يكون خطاب إيجابي على المعلم وعلى المدرسة، ما نمشيش به القدام إنه ما ثمش مستقبل ولا لا، اني ديما نوريه اني راي المدرسه
0: مصعد اجتماعي.
1: نعم، هذيك مصعد اجتماعي مهم جدا، وهي اللي بتستصنع لك كل تحقق لك طموحاتك راي بالمدرسه. لازم تكون مستعد لها، ما لازم نحط له ان عندها هيبه، عندها وقار، ان حاجه كبيره، هذيك حاجه مقدسه، يدخل هو متهيئ للحاجه هذه، وتعرفوا على انه شنو مش يعمل في المدرسه، انه مش يلقى اصحابه، مش يعمل علاقات اجتماعيه، انه مش يبني ذاكرته، إني بشي بني ذاكرة نهارة ذاكرة، يثم صفحة بش تبدأ تخط فيها في كل شيء، في محطاتك الكل، وهك المحطات والذكريات هذيك نهار آخر أحسن ما تنجم تعيشه. إنك تكبر تنسى إيش خذيت معدلات وإيش جبت وامتحانات عديتها، ما تتفكر كان الحاجات الحلوة اللي بقيتها، الضحكة اللي ضحكتها مع أصحابك، المغامرة اللي عملتها النهار هذاك، ما تتفكرش تفاصيل متاع قراية وعلم، صحيح عندك باجاج هذاك، أما أنت باش تبقى وحدك ومحلاها نتفكر حاجة عملناها قبل، حاجة عشناها، موقف صار لك مع المعلم، جاست به يعملها لك اجتماعيا، أي حاجة تكون بلاصة زرتها، رحلة مدرسية، أما التفاصيل الأخرى لا. وإحنا تعرف اللي سندس كي نكبروا محلها تتفكر، معناها تلقى واحد قرا معانك في الابتدائي مقابح ذاك في الطاولة قعد بجنبك، هذاك شنو تتفكر، معناها نحن توا يلزمنا نعاونوه باش يرسم صورة باهية، نعاونوه باش يخوض ذكرياته بحاجة حلوة، ما يكونش عنده ذكرى أليمة متاع نهار الدخول، ثم شكون يتفكر إنه نهار الأول سنة أولى المعلمة خرجته قدام القصب
0: مثلا،
1: يبقى هذا أنا ولدي باكي يتفكر حاجة كيف هكا، ما يتفكرش هي تفكرك الحكاية، ما احنا نحاول نعاونوه انه يبني، انه يخط ذكريات به، اذا هو شنو مش يبقى له، ومحلاها كي نتفكروها،
0: اي محلاها
1: من نهار اخر نشيخو كي نتفكروا حاجه قديمه.
0: صحيح، شوف احنا مثلا عندنا ذكريات مشتركه، ونفس القسم اللي قريت فيه انا سنه اولى، انت قريتي فيه، قروا فيه اخواتي اللي اكبر مني، قرا فيه بابا، قروا فيه معناها اخواتي اللي اصغر مني، يعني تقريبا يمكن كلنا المدرسه هذه مدرسه حشاد 2 مارس، الكل سنة أولى ندخلوا نفس القسم.
1: نعم، وتعرفي سندس
0: سنة أولى
1: إني رجعت
0: ولا تمييز محليه، معناها معروفين،
1: معروف
0: الأقسام معروفين تاع السنة الأولى،
1: معروفين السنة الأولى وكل
0: وصحتهم وحدها محليها.
1: أي محليها، وأنا القسم هذاك رجعت بعد أنا في الثمانينات، معناها آخر الثمانينات قريت معناها في المدرسة، رجعت لها 2016، معناها أكثر من 30 سنة رجعت لها، وقريت فيها المدرسة هذيك، ودوبة ما مشيت لها أول نهار مشيت للقسم السنة الأولى ودخلت لي، ونتفكر في بلاستي اللي قعدت فيها. أنا قريت عن مدام حليمة،
0: قريت عن سيمونجي، إن شاء الله ما نعرفش حي ميت، مش من ماهوش مسرح،
1: ما قريتش عن سي عبد الستار شريف؟
0: لا
1: كوثر قرات عن سي عبد الستار شريف،
0: هي صغيرة انت
1: في
0: حق
1: في بالي انت كوثر اختي، انا قريت
0: لا انا قريت عن سيمونجي محليه، نتذكر المعلم هذاك ماهوش اصيل السرس، ضيف جاء سنوات قرا ومشى، ما نعرفوش منين، ما عندناش حتى فكره عليه، والله نتمنى
1: احنا
0: ساعات على باجا كي نقولوا بالك شي نلقوا المعلمين.
1: انا لقيتها معلمه السنه الاولى وبعكيها سلمت عليها مدام حليمه، بنت بنت المد باللي قراني في الكتاب.
0: ايوه سي عرفتها. خلينا نختم مكالمه هاتفيه ونواصل اكيد حديثنا، كل واحد عنده ذكريات حلوه مع النهار الاولاني اللي دخل فيه المدرسه. الو،
2: عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا بيك. سلام، ورحمه الله. مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكامل الفريق اللي معاك.
0: شكرا لك. شكون معانا؟
2: معاك مفيده. مرحبا.
0: مرحبا مفيده.
2: مفيده عيد من بهرة الحقيقه. انا نفس القرايه جيت لهنا للبيت، حولت عندي قرب 8 سنين ولا 9. على قراية الأولاد.
0: هاي
2: وقت اللي نقلوا الكوليج من غادي نقل.
0: هاي
2: أنا نتذكر نهارات الوالد. هزيت فيهم وليداتي بحر من القراية على البعد. وعشان على الطفلة ما يجي ما تقرأ. مدرسة بعيدة علينا نكون 8 سنين.
0: انت مفيده قلتي لي قريتي ولا ما قريتيش؟
2: ما
0: قريتيش. انت ما قريتيش؟
2: انا نفس المدرسه قريت فيها اولادي.
0: بقات في بالك الحكايه ولا راكي قريتي راكي عندك؟ علاش ما قريتيش؟ خاطر
2: والله ما بس عليه بعض قادر يعيش عايشه عائلات لاباس عليه. انا
0: الطفله العقليه
2: العقليه الطفله ما تقراش والطفل يقرا ويدوز معاه ويقراه بالفلوس أما نفس ما بس قريت فيها ولادي نتذكر مشيت مرة أختي جابلت سنة أولى قرأت أختي شوية قريبة 4 سنين
0: أي
2: عطتني قصة بلية وقت الكرطابة اللي نزلها في بينا في الخميس مشيت معاها وأنا عمري 5 سنين قال لي المعلم والله مذكرها لسه وتغيظني قال لي ياتي نهار الخميس يجي لي مضمون ويجي أقري قال لي أنت لحليك وشعرك به يجي يقري عندي
0: مزينة ومحليك وما تطلع لي كان الطبلية والكرطابة
2: إي والله لعب علي على شعري قال لي نهار الخميس يجي لي مضمون ويجي عرضني وقتها عمي حلف عليا قال لي بتعرف عليه
0: ربي يسامح ان شاء الله
2: بنته لو بنته ديجا بنته هلا اكبر منها بتعرف انها من الزوج مش ناقص انا قريت اولادي فيها نفس المدرسه
0: بقيت عندك حاجه يلزم على الاقل اولادك معناها يقروا
2: يقروا ولسه وقلت لهم فوجه واحده راني انا نعكب فيها ونحب عملوا
0: صوتك يهرب علينا كنت تبقي في بلايصه هكا نحبوا نسمعوك حديثك باهي مهم برشا
2: باش قلت لهم باش تقروا وباش العرس مثلا تتخيروا حد شخص حياتكم تخيروا بالبدا
0: انسان يحب الحياه ويمن بانه المراه تقرا وانها نصف المجتمع وانها راي اي كيف كيفه
2: والله بنتي خرجت اثناء استاذه باش تكمل ماستر في حل برا غير تو قعدت عجالي انا مريضه تو عندي عمليه عليه شوي
0: نتفعلي
2: ودي يقرا همسه ان شاء الله خرج
0: الحمد لله
1: ما شاء الله
2: يا ربي
0: باهي انت كي ما قريتيش وما جاتش الفرصه وبعد معناها خديتي اكيد عرستي علاش بقى ما عملتيش تعليم الكبار مثلا؟
2: والله ما عملت غد في الكبار تو بعد ما لهنا في الكيفة وحدايا ان شاء الله بعد ان شاء الله ما كانت عمر جديد باش نقرا
0: تعملي العمليه وترتاحي باذن الله وتهزي الكرتابه وتهزي وتلبسي طبليه حتى بيضه بتاع الكبار خيطيها بالذمه
2: خيطها بالذمه
0: امشي يا قري ونهار اللي تمشي كلميني نهار اللي تمشي كلميني
2: والله كانوا كلمتين كلمتين
0: حتى عايش ولا يمكن والله ان شاء الله ربي معاك
2: والله ربي يخليك شوف راني نحبك برك
0: يعيشك ربي يصلح
2: وحلمي راني حققت في اولادي راني انا
0: الحمد لله
2: عندي 4 ولا 5 اولاد راني وصلتهم
0: الحمد لله
2: الحمد لله شوف عمري ما غبت في القرايه ولا مدير اعلان عليا ولا ديما قلت لي بدات تحلاها
0: اول نهار مع اولادك كيفاش عشتيهم معناها
2: فرحاني من داخل نبكي
0: هما كيفاش عاشوا
2: فرحاني
0: طيب فرحاني
2: فرحاني ابني دخلت عمره 5 سنين نشكر المدير سي نور الدين اليحياوي محليه هكا المدير محليه
0: انا هي المدرسه انا هي
2: المدرسه بحر بحر ونشكر المعلمه اللي قررت بنتي في السنه الاولى اسمها مدام في المقام حبتها في القرايه مرا مزيانه متربيه ومتثقفه وانيقه وتلبسهم وتدير لهم شعرهم وتقفل لهم الشبابيط وتشراون لهم تعطي محل معامله معاهم
0: معناها اللي امه تخدم ولا يجي هكا مفرفش شويه هي تتلابي
2: والله يا صغار كلها تحطيهم على السكه بحب ساعه من بعد القرايه نشكرها برشا الله يرحم والديها ويرحم القراءات انا
0: ايوه كلمة حق تتقال في الاكيد
2: القراءه حق
0: ايوه
2: يا حياوي راهم احسن الناس ما شفتهم
0: تحية كبيرة لي
2: مدير كان مدير عندنا في اسمه عبد الكريم بن عمارة
0: هي.
2: في 800 ان شاء الله ربي يكون يسمع ان شاء الله ربي يطول في عمره كان موجود وقت نقري شي خويا بعيدة 7 كيلومتر ولا 8 نمشي نقري خويا ونروح
0: انت تحكي على باهرة
2: اي وانا ما نقراش
0: ان شاء الله المديرة الموجودة توا ولا الموجود
2: أي.
0: يكون في مستوى الناس اللي تعدت
2: ولا منظم
0: ويخلي السمعة الطيبة شوف محليها السمعة الطيبة كيفاش تقعد
2: شوفي والله العظيم يحبوهم في القراية يحبوهم أكثر من والديهم والله نقول له راهو فلان سيدك غدوة ما يخافش من أبوه يخاف منه ويهاب ويحب انا لتو المعلمين اللي قروا ولادي لتو يقعدون هنا في البلاد في شكري في مصدق مدام محبوبه مدام حنين مدام فيصل الله يرحمها شمت ولدي ولدها لولدي انا
0: كثر ما حبيت
2: والله مدام ليلى مدام رحمه وناديه وليلى الله يذكرهم بالخير
0: يعطيك الصحة أنت والله ذكرتيهم
2: معايا. قررت الكوليج ونقل الكوليج يا مدام فندس لهنا موقفها تحيا ورجعت والحمد لله يا رب.
0: أي.
2: بس ما بنيات قطعوا راهم تو ولاد ولادي قطعوا.
0: أنتم الكوليج نقل. الكوليج برج العيفة كانوا يقروا غادي. أي
2: الكوليج برج العيفة.
0: الحمد لله سنرجع.
2: والله عام كامل لنا في مشاكل. هذاك علاش حولت لهنا. ونجبدها من بين عينين ولونا الحمايه غادي كلها عريض لي ماشي وجاي.
0: نقلتي على خاطر ولادك.
2: نقلت على خاطر ولادي ونجبدها من بين عينين قلت لك الكوليج غادي هذاك لونا الحمايه على جاي باش نمشي لولدي على خاطر معاك.
0: يعطيك الصحة والله. انت يعطيك الصحة.
2: مانيش نايد مانيش
0: نايد بالطبيعة.
2: مانيش نايد نحس ولادي كاكا نقول لهم صبروا عندي شافة ولا
0: بالله زوجك
2: اولادي اسمع معليش قرايه كي تسلى اولادها ولام شو يقراوا ولات
0: كي حقك راك انت شيتي
2: عندي صغيره اخرى كي تزديت ملي ولات
0: زوجك بالله معني شني رايه في انك تقري وانك ما قريتيش وشني رايه في الموضوع؟
2: لا لا حتى هو قاري راهو
0: اي معناها
2: كهربائيه وما تخرجش في الاخر المطاش هذو يفكي خرجوا كان قاري قاري بالقدايج في 19 السبعينات.
0: ايوا بارك الله يعني.
2: حتى هو كان نابغه في القرايه مش قراي برك. اما ماك الصدمه هذيك الشوك اللي خليه يقراها القرايه.
0: اي هو كي قراي على شي فاسك.
2: شيطان
0: وبرك.
2: يا بنتي قلت له صدمه قويه.
0: اختياراتي مدمره حياتي هذي. والله يكثر من الضحك معناها انت توا بالحق هزيتينا الحكايه مزيانه برشا النهار اللي تلبسي الطبليه وتهزي الكرتابه وباش تمشي تقري ان شاء الله ربي يشفيك تكلميني
2: الله يعيشك ان شاء الله يا ربي
0: يعطيك الصحه شكرا ليك مفيده والله استمتعنا بالحق بحكايتك
1: ممتعه
0: والله ممتعه شكرا ليك يعطيك الصحه اكيد برشا مكالمات ناخذهم نحاولوا كل واحد وحكايته بالطبيعه واكيد
1: حكايتها مزيانه برشا
0: حكايتها مزيانه على الاخر برشا
1: فيها برشا حاجات ايجابيه من نواحي الكل صغارها
0: معاناه المراه
1: تضحيتها
0: ما قرتش وتحب تقرا
1: ومحلاها وشفت كيفاش تلامت علاش ناجحين ولادها شوف كيفاش تحكي على المعلمين
0: كانوا المربين
1: كانوا في المستوى نعم المعلمين كانوا في المستوى وهي كانت عاتية قدر كبير
0: كانوا قد الرسالة اللي
1: نعم الرسالة دي تعطيها الأم كبيرة لأي أم بالحق علاش ولادها ناجحين جراء الحكايات اللي تحكي فيها
0: أكثر ميتنا ما مش قارين احنا ميتنا ما مش قارين ما نصدقوش أنه ما مش قارين تلمو معناها حارسين علينا تلمو يشدوا علينا الكراسة معناها القصة راهي متكررة في العائلات الكل
1: أنا أمي يرحمها تموت على القراية وديما كل رونتري تغيظها إن هي ما قراتش أنا كنت عايشة مع جدها ما طلعش لها مضمون ما مشاتش وبقات وحنا الكل قارين بقات في كل رونتري معناها قلت نتمنى
0: نكون تعز عليها وتعز عليها راهي قرت
1: تعز عليها برشا الله يرحمها
0: الله يرحمها أكيد طبعا انتظروا مكالمتكم على رقمنا 78 227 700 حكايتكم بالحق مزيانة وكل حكاية تهزنا لعالم آخر ماذا بينا الحمد لله أن تجاوزنا مرحلة أنه ننسى معناها البنات الصغار أنهم ما يقروش برغم الثورة الكبيرة وبرغم إجبارية التعليم وبرغم معناها العمل الاجتماعي المرجدات كان عمل عندهم دور مهم برشا كانوا يمشوا للأرياف كانوا يطلوا على العائلات كانوا يفرضوا عليهم شي يقايدوا ولادهم باش يدخلوا للمدرسة رغم ذلك تصير معناها الفلاتات هذية وكان عيب حتى عما يحكم فيه يقول لهم تقريش مش حتى بابا
1: تعرفي سندس كانت عندي جارتي ما قراتش ما تقراش بالفرنسي ولادها ما شاء الله عليهم نهار كامل تقري فيهم معناها ما يعرفوش ان هي ما تعرفش تقرا
0: اي
1: تجيني الكلام بالفرنسي تكتبه بالعربي تكتبه بالعربي وهو بالفرنسي وتمشي تحفظه له حتى المعلمه بعدين حكيت لها قلت لها ما هيش قاري انا قلت لي ما شاء الله كيفاش نتاع الورال تخدم له لي فيجورين تخدم له البحوث تخدمهم له احسن من ناس قاريه قلت لي نحب نوصلها لونجلي قالت لي باش نتعلم معاها معناها ما شاء الله عليه تم امهات يستاهلوا برشا.
0: يعطيهم الصحه والله. خلينا نسمعوا مكالمه اخرى ونشوفوا حكايه اخرى وذكريات اخرى على نهارنا الاول في المكتب. الو في المكتب.
3: الو الو.
0: عسلامه.
3: مرحبا.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بيك. اهلا وسهلا.
3: وش احوالك يا مدام؟
0: الحمد لله سي عماد، مرحبا بيك.
3: وش احوالك يا خويتي؟ لاباس.
0: عايشك الحمد لله.
3: والله فرحانين نسمعوك لاخر مرتين على المباشر ونتصلوا بيك.
0: مرحبا بيك. حتى في غير المباشر مرحبا. حتى في غير المباشر مرحبا بيك.
3: لا عايشك مدام، مش نزيد عليك
0: يا عايشك.
3: غير على سبيل الدعابة فقط.
0: مرحبا. باش تهزنا لجيل اخر سي عماد. يمكن باش تهزنا لجيل اخر من العوده المدرسيه معناه.
3: لا انا جيل اخر وجينا اليوم وجيل غدوه.
0: اي اي.
3: ما زلت
0: عودتنا نحن غير عوده اولادنا توا راي.
3: بالطبيعة اخي توا علي بن ابي طالب قال تربوا ابنائكم مثل ما ربيتم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني نحن رانا عشنا زمان معين.
0: فعلا.
3: كنا نعيش على تقاليد
0: بخصوصياته. اي.
3: اي كان نمط اي كنا نعيش على ايقاع معين راهو. كنا نعيش ب ما نعرفش كان المنظومه التربويه صن تغيرت راهو. تغير التفكير. تغيرت معتقدات، تغيرت البرامج، تغيرت العباد، تغيرت الدنيا، تغير كل شيء. اليوم التلميذ اليوم راهو يقرا بتابلت. ما عادش راهو كيما التلميذ نتاع بكري. التلميذ نتاع اليوم راهو يجيك حاضر. راهو التلميذ نتاع الروضات والتلميذ نتاع الكتاتيب. يعني التلميذ ما عندوش حتى مشكله لو مع العوده المدرسيه اليوم.
0: علاش احنا نحكوا يعني على جيلنا نحن؟ الحصه دي خاصه بينا نحن الكبار.
3: بينا نحن يعني القدامى.
0: نحن الكبار.
3: نحن الكبار.
0: نحن اللي دخلنا
3: ما كان شيء.
0: سي عماد نحن اللي دخلنا نلقوا البلومه ونلقوا هاك التوا الدوره هذيك اللي ما يعرفوهاش وليداتنا الموجوده في الطاوله هذيك كانت للحبر للاحبار وكانت البلومه كنا نكتبوا.
3: قبلك انت يا ضوما عاد
0: لا قريت بهم. لا قريت بهم
3: بالله قريت باللابس ماله
0: ما نعرفش. انا قريت بالبلومه الحبر كانوا يصبوا لنا يجي عم عايش الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: في المدرسه كان هو كان يجي هو يصب لنا معناه الحبر كيوفه وكل واحد وبلومته ونخافوا لنغدروا الورقه برا عاد لا تغدرت الورقه اش قعد فيها ستيل ونكتبوا به لكن البلومه كانت موجوده.
3: سامحيني شوف ريكي الديسك هذيك الطاوله القديمه الفورم هاك زوز طوال زوز الكراسي بجنب بعضهم
0: اي
3: تلقي محبرة على اليمين ومحبرة على اليسار.
0: أيه.
3: دورة دورة.
0: أيه.
3: هذيك توجه اسمها محبرة.
0: أي محبرة.
3: الحبر. فهمتني؟ يعني تصب فيها الحبر والحبر الوي. راهو الحبر باش أنت تستعمل البلومة باش تستعمل البلومة. وقبلها هي ثمك القصبة هذيك كليتاها.
0: أي فهمتني؟ الفراغ هذيك زاد.
3: أنا بستعملوها اللي قبلي، ناخذ فكرة على اللي قبلي.
0: أي.
3: أنا ما استعملتهاش الحق. يعني بالرغم من جيل يعني قريت في السبعينات نرى. فهمتني؟ يعني ما نعرف اللي قبلي ناقلوا بها هي. الحبر ذوكم راهم طلعوا عندهم خط به ذوكم.
0: صحيح.
3: لانه الاصل الخط العربي والكوفي والديواني والرقعي برشا انواع نتاع الخطوط.
0: صحيح.
3: راهي تعلموها بالقصبه. لان القصبه ما يعرضها شويه.
0: اي اي اي.
3: فهمتني؟ تاخذ الديمونسيون انت نتاع الحرف.
0: تعطي خط مزيان، انا نعرفها خط شفتها على الوالد. وتعلمنا الخط عليه زيدا معناه
3: عليه توا زيتونيين قبل
0: زيتوني هذاك عليه شيء
3: زيتونيين راهم يتقنوا اللغه العربيه كما ينبغي
0: اللغه العربيه والفرنسيه
3: ويكتب لك الحرف يعني يعطوه حقه بكذا بكذا
0: فعلا
3: وما تقوليش عربيه برك راه
0: اي ليه هما زيتونيين من اقسام قسم الصادقيه الفرنسويه وقسم
3: الزيتونيين راهم زاد بالفرنسيه
0: صحيح
3: انا نعرف برشا زيتونيين صدقيني يتقنوا الفرنسية أكثر من جماعة بيلانغ هذوما ومرة أنا حصة وقتها معك سي عمار
0: أي.
3: وحكيت على التصنيف الوزيري كنت تتذكر
0: أي أي أي.
3: أي. جماعة البيلانغ وجماعة الزيتونيين وكيفاش بعد تغيرت في السبعينات ويعملوا مطالب والتحقت ولت الناس كلها تقري عربية وفرنسوية قبل كان عندي فرانكو راب راهو مدام عندنا تلميذ يدخل سنة الأولى يقرأ فرنسية وعربية
0: أي صحيح
3: فهمتني اللي بعد غير في الثمانينات ولا التلميذ يقرا سنه ثانيه فرنسيه دوزيام اني
0: اي خلطنا عليهم شويه دوك
3: اي
0: ولينا في سنه رابعه
3: والسنه الرابعه جمعت بونجور لي زامي.
0: اي هذوكم نحن هذوكم جمعت بونجور لي زامي نحن اللي قرينا بالسنه الرابعه.
3: هذيك قريت هنا في التسعينات راه فهمتني. من بعد تغيرت ولات جمعت لون دي نوت روزيام اني راه فهمتني. هاي واش مكملش بظوكم.
0: اي صحيح صحيح.
3: هاي توا التلميذ ولا يقرا فرنساويه دوزيام اني اما ماشي ماتير برانسيبال راه فهمتني. يعني للتكوين فقط يعني ما احتسبش العدد يعني
0: الامتحان. تو انت خرجت بينا على الموضوع راك سي عماد. شفت حديثك ذو شجون. اعطيني نهارك الاول كي دخلت للمكتب تتذكر وما زلت تتذكر تفاصيل.
3: نتذكر المعلم القراني ونتذكر الصف اللي شديت
0: معايا
3: وصحابي اللي قعدوا معايا والدنيا الكل. زين النهار الاول انا قريت في روضه هذا والو قريت في الكتاب قريت عند الكتاب. الكتاب معناتها وقت اللي تخفى شويه ديكك العصا الطويله ديك القصبه فيقك هذيك لان نبدو قاعدين على الحصيره وقتها بالاربع سوايع واحد وقت يفز رجله تنمل ما عادش فيه فهمتي. يعني اللي ربحناه انه شويه الاندماج بركه ناخذ القران ونهار الخميس نمشوا نعرضوا
0: والانضباط زاد
3: هاي لا الانضباط شنو هما بالقوه بالسيطره هاي. دخلنا للمكتب السنه الاولى السنة الأولى سيدي التلاميذ الكل تتباك ما وحد جينيراسيون تاع عينا هذيك حتى حد ما التحق بالروضة حتى حد ما اندمج كما ينبغي حتى حد ما تعود بالجلسة على الطاولة.
0: يعني الصدمة تم على الكلمة راهو كاملة
3: هو تروماتيزي وتاخذ بينا معلمة شخصية الله يذكرها بالخير كان حي الله يرزقها وكان ميت الله يرحمها صافي لونتون فهمتني. هذه يا سيدي جتنا انفوي سبيسيال
0: ايوا
3: معناتها هذه الرحمه لا من نهار الاول عباره تعمل في محاضره في الجامعه
0: ايوا
3: فهمتني. طيب مو باش يبينوا استعرضوا عضلاتهم فهمتني. مشينا نحن في العكس
0: ايوا
3: فهمت. وقبل
0: تحبكم حاضرين معناها جاهزين للخط لكل شيء
3: نحن جاهزين؟
0: لا هي تحبكم هكيكا معناها تتصور في بالها انكم حاضرين.
3: هي وقتها عندها اختها ولا شكون جايبتها معنا في القسم اللي كان باهي هي ثم فهمتني؟ يعني نحن قاعدين نتبعوا
0: انتم الجمهور
3: ولا حد يتلفت التالي ولا يدور يعني شاد بلاصته كل روبو لانه باش يتحرك هاك العصا موجوده فوق الطاوله ذيك فهمتني؟ لابد يوميا كما ياكلوش 10 من الناس ياكلوا 5 لابد يعني وضربك نتاع ثم اعمل يدين واقلب ايدك واكل لغه فهمتني يعني الله منا العام هذاك عادي ناس سلامات فهمتني يعني وصلنا نستوعب بقدرتي قادرا ما كانش المعلم قبل كيما المعلم تاعو باش نبدو واضحين
0: اي لا لا
3: يعني اكل استقبال المرح
0: اي
3: واكل الابتسامه وقت الترغيب
0: فيه وعليه راه فيه وعليه فما الاصعاب فما الاصعاب فما
3: صعاب اما شيشة
0: القيمة فما محليهم صعاب اما محليهم معناه في صالح التلميذ وقتها فما صعوبية في صالح التلميذ لكن صعوبية. محليهم في النهار الاولاني في
3: لا اما بيداغوجيك مون زيرو كنقارنوها مثلا بمعلم العشري نتاع تو وبالخدمه نتاع المعلم تو بريسك 36 عام مادام مش شويه فهمتني يعني نجم نعمل مقارنه يعني السياسه الاولانيه نتاع المعلمين قروني راهي سياسه تلقينيه بحته هذه اللي شريها من خلدون في المقدمه معناها
0: تشوف المعلم تو يحسن استقبال التلاميذ خير من قبل اللي يستعمل بيداغوجيا يتعامل مع الجانب النفسي شوف. اكثر
3: ما يتبدلت المعطيات تولت حقوق الطفل ولت المراقبه اكثر ما يمكن ولت التوعيه اكثر ما يمكن الاجتماعات الدوليه المتفقد يكون اجتماعات دوليه ولت فيها الوحده الاداره نتاع المراه وشؤون المراه وشؤون الطفل وحقوق
0: ما عادش يجي مصيبه كما قبل
3: مش مسيبة يعني والولي توا واعي شو الولي نتاع توا كيما الولي نتاع قبل
0: كان قبل يقول له حاسبني بالجلدة توا لا كان يمسو
3: توا وقت يرفع صبعه كيما عملوا لي مرة في الزيتونة الصغيرة بدا يرفع صبعه وما تنتبهش ليه يمشي يشكي ويقول لك كيفاش ولدي هنا يرفع صبعه يحب يتكلم وانت حقلت هات ولي ليك مشكل فهمتي تبدا والله 40 تلميذ يا ودي واش تكلموا قلت له ساعتين من زمان قداش من تبسم تقسم على 40 قداش ياخذ كل واحد. ترى البيئة تتحكم فيها شوي المعلم شوي منه ومنه ومنه. يعني راي المراقبة متاع تو تبدلت. المحاسبة متاع الولي تو تبدلت. الوعي متاع الولي راهو تبدل. والقوانين تو راهي تبدلت ولا جائي راه. يعني معلم ما عادش على راحته بكل صدق. يلزموا باش يقرر يلزموا يتيح اللوطه ما عادش هذايا راه. فهمتني؟ ومعناتها والتلميذ تو ما ادري مش التلميذ متاع بكري راه. لازم تعطيه يجيك عينه محلوله راهو من نهار الاولى ناقشك راهو.
0: اي واعي وفاهم وهذا اللي حشنا به.
3: اي حتى ونيفو دو كومبورتمون مدام يعني على المستوى السلوكي. يوصل التلميذ يقول لك خويا هذيك ممنوعه راهو. فاش اللي ناس الماء يقول لك سيدي غير ما تجيش هذيك راهو. يقول لك راه هذه ما هو يسمع في كلام والديه راهو فهمتني؟
0: اي واضحه يعني واضحه الفكره.
3: يقرا حفظ درسه في الدار. درسوا على مستوى السلوك راه.
0: اي فهمتك يا سعيد.
3: ما يجيش في المدرسه فهمتني؟ وليك ربما رايح ويش من السلبيات نتاعنا نحن في التعليم يعني.
0: يعطيك الصحة والله.
3: بكري شوية نقول لك مدام. اي. ديما مدام فما السيطرة ومدام يبقى المقود في دين المعلم ديما المستوى خير راه.
0: وينجم يكون المقود في دين وهو معناها لين وهو متفهم وهو وحضور ويكون معناها يكون عنده ثقة في نفسه في إمكانياته يعرف يتعامل مع المجموعة ويعرف يسيطر عليه ويسير
3: المعلم والمعلم معناها يعجب به راهو
0: فعلا
3: راه وقتها مسائل مدام بالفرنسية وسيرتو سنة سادسة أكل 500 بروبليم وكل الحاجة هذيك تلميذ صدقيني مرة اثنين عنده ذكاء فائق ذكاء رياضي يفز يحلك سيتياسيون بروبليم كامله المعلم تسهلت عليه الخدمه راهو خاطر قبل المناظره والمعلم يتحاسب على النتائج بورسنتاج قداش نجح قسمه فهمتني
0: واضح.
3: يعني مش كيما تو
0: يعطيك الصحه هزيتنا البرشة مواضيع وخرجت بينا البرشة مواضيع يعطيك الصحه والله حديثك ذو شجون شكرا ليك سي عماد والله يعطيك الصحه
3: شكرا
0: شكرا الى اللقاء يعطيك الصحه فما نقاط ما حسيتكم عندك متعلق
1: أنا حبيت نعقب
0: هو حكي على جيل وجيلك أنت يمكن وجيل آخر
1: احنا
0: بعدك.
1: نفس الجيل أنا عندي معلم كان صعيب ضربنا ما أحسن ذكرياتي مع السنة السادسة معناها مرقوا بي ما أحسن ذكرياتنا مع معناها الخدمة اللي خدمناها تفكر المسائل اللي يخدمهم الطريقة اللي حل بها إني بقيت نتفكر تخدم طريقته هو وكان صعيب كنا منضبطين أكل خوف هذاك اللي بعد أنا ما نحبش يكون واحد مرعوب تو التلميذ تو أما يلزمها تكون معادلة
0: معناها عشنا احنا ما نحبوش ولادنا
1: ما نحبوش ولادنا يشو نحبوا يبقى معادلة ما بين معلم لين ماهوش ما نحبش أنا الخرطة برشا معناها أنت متحكم في قسمك تلميذي يحبك
0: يحسن
1: درسك تكمل أما ما نحبوش تو الأولياء متاع تو أن يكون معلم على المقاس أنه أنت رانا نحن بشر كل واحد
0: حبوا المعلم على كيفنا
1: على كيفنا ما نجموش أنا تحب مني درس تحاسبني على درس يكون كامل شوية أني ما نكونش صعيبة ياسر أنا نعمل حاجة نتجاوز بها القانون أما نجم يكون معلم ضحاك فدلاك
0: وقت الخدمة ضحك ضحك وقت الخدمة خدمة
1: أي نجم هذاك هو طبيعته أي.
0: مش يرغبهم
1: معلم ضحاك برشا وعنده شوية تدليك معلم جدي ياسر
0: صحيح
1: ما تحسبوش مش ولدك راه مش يلقى اللي حاجته بيه ثم حاجات ما أنا ما نحبوش يكون الولي شاد في هذا
0: الولي زاد يزم يعرف حده
1: يزم يكون
0: والمعلم حد. يعرف حده والتلميذ زاد يزم يعرف حده
1: نحاولوا نعملوا معادلة باهية
0: هذا هو
1: المعادلة باهية نخرجوا بها التلميذ سوي ونوصل له البروجرام وننشئ جيل يكون متوازن نفسيا واجتماعيا
0: وذي من نهار الاول
1: من نهار الاول
0: عش قلنا الكونتاكت الاولانيه راهي مهمه برش
1: اي اذن انا
0: شخصيه المربي نهار الاولاني راهي هي اللي باش يمشي عليها العام الكل وهي اللي باش تحدد نوعيه العلاقه بينه وبين الفضاء اللي التلامذة الاطار مع الأولية حتى الاطار الاداري معناها
1: ويزم يكون عندنا وعي جماعي يزم وعي جماعي بضرورة باهميه اليوم الاول اللحظه الاولى اللقاء الاول بالتلميذ انت عن ثم حاجات تتجاوزها التلميذ لو اول نهار مش يلقى حاجات اخلالات وحاجات يلقاها انه معلم مش يحكي باش يخليه انه مدرسه ماهيش نظيفه انه ما شدوش الصف هذيك باش تبقى في مخه انت تفرض الانضباط من اول نهار ما ثمش وقت ضايع، ما ثمش اهدار للوقت.
0: صحيح.
1: راك مدرسة جاي تقرا، صحيح حط لولدك انه راه جاي يقرا.
0: أي.
1: عندي ثم صحيح ثم تقصير في البرامج، انه ما ثمش نوادي، ما ثمش وقت للترفيه. مشو في ساعة الدرس هذيك، ساعة الدرس راك جاي تقرا.
0: صحيح.
1: طول من الوزارة توفر لك تربية تشكيلية، ساعة تعمل فيها مواهبك الكل وتصور فيها وتفدلك مع المعلم الساعة هذيك.
0: أي.
1: انت جيت معلم اعطاك، ما اخليش بواجبه، اعطاك خدمة قام بالواجب متاعه، هذيك باش تحاسبه. وزلنا الكل معناها من الإدارة، من عملة، من كل زملاء، الكل زلنا الكل تتكاثف الزهود.
0: النهار الأولاني ويعني يبقى في ذاكرة التلميذ والمربي زيدا. يخلي ربما التلميذ ينفح ويحب ويرغب في الدراسة ويواصل. وفما تبقى حاجة في ذكرته وصمة تبقى تبعده وتخليه تدريجيا ويبعد على القراية.
1: وثم تفاصيل صغيرة، ثم تفاصيل صغيرة تحكم في مصير تلميذ. معناها أنت صحيح. تشكر تلميذ أول نهار راي تبقى. أنا جاني تلميذ جت أمه كان مش يتبدل من القسم، أحضر سألوا له سيير جاء القسم آخر. التلميذ قالت لي إيه مشكرتني مؤلمة ما نقلش منه شيخ عليها، قالها لا ما نرجعش القسم الآخر. حاجة بسيطة تعمل له ملاحظة. أنا أمس الولية قلت لها رانا إحنا بشر ما نش ملايكة، نجم مش ديما نشكر وديما راني نفسانيا مرتاح وإني مش تلقيني، نجم نهار أنا تكون ضغوطات نجم رأى ما نكونوش مثاليين ياسر. أما إحنا ديما نحرسوا حرص شديد نهار له
0: ليامات الوالة على الأقل حتى اللي يوالفوا بينا، ونهار اللي تبدل الحال
1: نحاولوا نعملوا مجهود كبير.
0: نخدموا مكالمة أخرى. نخدموا مكالمة أخرى. حضرة معنا. ألو
4: عسلامة خط صندس، وتحية ليك وتحية لخط ألفا والخوية سليم ولكيف تكنيك الكل،
0: ومدام جليلة اللي حضر معنا بتبيعة كلمة المربية اللي ترافقنا في الجزء الأول. شكون معنا؟ صوت جميل محليه
4: يعيشك ربي فضلك. معكم خلود صاحبيني من تونس.
0: مرحبا بيك خلود، أهلا وسهلا.
4: يعيشك. عادة العودة المدرسية الحقيقة من هذا الأول تكون صعيبة، والأبناء يبدو يبكي ساعات، ساعات يحب أمه معاه تبقى في القسم، وساعات يرفض يعني من شخص آخر باش يوصل، يقول لك ما توصلني كان أمي.
0: أي. أنت عشتي تجربة، احكي لنا أنت تجربتك فيش عشتيها.
4: لا الحقيقة أنا ما عشتش تجربة، أما صارت تجربة قدامي الحقيقة عندنا ولد جارتنا. يعني يحب كل يوم توصله أمه، يعني ما يحبش غير أمه.
0: كل يوم بقى مدة طويلة معناه هو أمه توصل فيه؟
4: مازال حتى لتوا حاليا، هو مازال كبدي ومازال حتى لتوا. هذاك علاش قلت أنا اللي عملوا لي يكون صعيب. العام الأولاني معناتها في العودة المدرسية يكون صعيب، مش كيف العام الثاني يستانسوا.
0: معناها هي هو والف بأمه وبقت معناها يوميا توصل فيه. يعني كان المفروض أنه نهيئه قبل جمعة جمعتين الصغير، نوروه طريق المدرسة، نقولوا له أنا مش نوصلك، نهلوا له بعد راك أنت كبرت وباش تعمل على روحك. يمكن يزم برشا خدمة مع الصغيرات قبل ما يرجعوا.
4: تفضل. ثم ما ينتبهوش، ثم ما ينتبهوش.
0: أي صحيح.
4: يتلاو في الكتب ويتلاو باش ياخذوا لأولادهم، لكن يقول لك أنا صغيري باش يبكي نهار اثنين. لكن ما يعرفش إنه صغير ما امبوسيبل ينسى، وراه ما ينجمش يركز.
1: راهو ما ينجمش حوش راهو
4: في السنه الاولى.
1: وراهو نجم معناها تدخل معاه، انا ما عنديش مشكله انها ترافقه حتى في القسم. خاطر احنا
0: اذا أسبوع
1: اسبوعين ماهيش مشكله. انه مش تحضر وليه مع ولدها. انا ايام سريت وليه معناها بنتها ثالثه وتبكي ما تحبش، خلوها تدخل تبقى بجنبها،
0: تبقى معه،
1: تبقى ما ثم حتى مشكله وما تضر حتى حال.
0: اي هو مش هو مشكل، لكن المشكل انه هو
1: علاش تدريجيا.
0: اي علاش يوالف انه امه تبقى ديما معاه، وعلاش يبكي على امه وقت اللي هي تخليه من نهار الاول والثاني. المفروض انه لا، انه راه فما برشا خدمه مع الصغار. هو النقطه مهمه برشا. انت ما قريتيش مدام خلود؟ قلتي لي ما عشتيش.
4: لا انا الحقيقه قريت باش ما نكذبش، وانا راني بكيت في صغري. انا
0: هي انا حبيتك انت تحكي لنا على النهار الاول نتاعك.
4: انا النهار الاول الحقيقه النهار الاول وصلني فيه بابا، بس اما النهار الاول بكيت بصراحه وما حبيتش نقرا. دونك بكيت مدة طويلة، بكيت شهر وأنا نبكي، لكن بعدها الحقيقة تعودت.
0: كل يوم معناها كل يوم تركبي الموسيقى السيمفونية؟
4: كل يوم وأنا نبكي الحقيقة، كل يوم وأنا نبكي، لكن بعد استنست. أما ذاك علاش قلت النهار الأول صعيب، ووصلت نقول يا بابا أما نحب نبطل، نحب نبقى بحذاكم.
0: أيوة.
4: نخدم نعمل كل شيء
0: إلا أني نقرأ.
4: لكن الولد أنت عارفة، لكن الولد أنت عارفة وكملت.
0: ما لقيتيش كون بحذاك هكا من صاحباتك أصحابك في الحومة أبقيها أنا مع بعضنا؟ ما
4: كيف كيف نستنى في الوقت، وقتاش يجي اصلا، وقتاش وقتك انت
0: مش كي حامله اللي معاك، حتى الصحاب اللي بحذاك ما تحبش تكلمي.
4: كيف كيف نستنى ما ديتها وقتاش يجي باش بابا، باش بابا يجي والا امي تجي، يبداو جايين نبدا الفرحه نتاعي ما تتوصفش.
0: ايوا ومتركزه كل الوقت نتاع القرايه ولا تستني مركزه كاين وقتاش تروحي؟
4: قلت لك مش حر وانا مانيش مركزه مش حر
0: القرايه لا
4: جمله.
0: كيفاش ولفتي؟ كيفاش قررتي فجاه انك ما عادش تبكي؟
4: كيفاش قررت وقتها؟ فهمت لي لازمني نقرا، وفهمت لازمني نحقق الحلم نتاعي هذاك، علاش معناتها قريت، قريت الحقيقه وعادة حلمي حققته وحلمت لي حاجه باش نقراها وقريتها.
0: اش عملتي في الدنيا؟ شنو الاختصاص اللي عملته؟
4: عملت في ناس الحقيقه هيك كونتابيليتي.
0: تبارك الله، معني علمانيه تو انت في مخك المفروض.
4: لا الحمد لله.
0: اي الحمد لله. وليداتك كيفاش؟ عندك وليدات مدام؟
4: لا الحقيقه لي ما نزلت، ما نيش معرف.
0: اه باهي ان شاء الله ربي يرضى عليك. مالا مع وليداتك يلزمك تديركي المساله هاو في بالك، يلزمك قبل بعام على بكيك انت هذا شهر مع وليدك، يلزمك قبل بعام وانت تحضري للنهار الاول تاع القرايه معاهم. خايف تولي انت تدخلي معاهم. عزيزة يعطيك الصحة والله، شكرا لك على التدخل. شكرا بارك الله فيك. مواصلين احنا معاكم راهو بعد والجزء الثاني مازلنا حتى الخمسة اكيد باش طبعا نواصلوا في نفس الموضوع. مكالماتكم مرحبا بكم بالطبيعة لإثراء النقاش حتى نختم معاك.
1: سندس انا نحب نقطة قبل ما نخرج من قبل ما نغادر. حبيت يسعى نرجع على التوزيع الآلي للتلامذة اللي ولا تو
0: الحكمة.
1: هو التوزيع الآلي تو اللي يشوفوه انه حاجه نحبوا ننظموا بها التلامذة ونحبوا ننظموا بها معنى اجراء فيه دقه وفيه عدل، هذايا في الظاهر نتاعو. اما هو لا، ثم تاسف على الصغير. اول يمكن السنه الاولى مثالش
0: انه ما يخلولوش المجال للاختيار.
1: هو سنه اولى قرا، سنه اولى سنه ثانيه مع التلامذة، جي في السادسه اللي صار معانا، جي في السادسه تلقى كل شيء تخلط، تبدل اني توأم، تبدل كل توأم تاعها في بلاصه، انه صغار متعوده ببعضها وجايه شيخه.
0: هو موضوع مهم نخصوا له ان شاء الله في حديث الاسره،
1: نخصوا
0: له مساحه. نوعدك جليله. نشكرك برشا جليله عم، يعطيك الصحه.
1: شكرا جزيلا على الدعوه.
0: شكرا لك انت، يعطيك الصحه. مازلنا احنا مازلنا مستمعين راهو معكم حتى للخمسه. فقط لحظات لرفع اذان العصر ثم نرجع لكم.
5: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلة الجميع مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أكيد ما زلنا مواصلين معكم وجهة نظر، هي تبقى وجهة نظر، وجهات نظر مختلفة متنوعة في موضوع واحد، نختلف باش نتفقوا في نهاية المطاف. إذا ما زلنا معكم أكيد ونستقبل مكالمتكم الهاتفية بعد الأربعة بالطبيعة، تبقوا معنا أكيد في الجزء الثاني.

0: وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الرابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز الأنباء. أسعد الله مساءكم. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتواسي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية وتطويرها. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة من ولاية سليانة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. انتظم اليوم بفضاء الحديقة الشهداء بجندوبة يوم تحسيسي مفتوح موجه للمواطنين للتوعية والتقصي المجاني للأمراض غير السارية ببادرة من المركز الوطني لليقظة الدوائية والإدارة الجهوية للصحة بالشراكة مع أطراف أخرى. عالميا أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم الجمعة جراء اعتداء مستوطنين الصهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها أن الولايات المتحدة ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك. أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة تنفيذ هجوم استباقي محكم جنوب منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، أسفر عن القضاء على عدد من عناصر قوات الدعم السريع وتدمير 9 سيارات قتالية بكامل عتادها. إلى اللقاء.
0: وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.

بكم مجددا الجزء الثاني، وجهة نظر مختلفة متنوعة متعدة. أهلا وسهلا بكم. نحكي على الخطوات الأولى في عالم المدرسة. نهار الأول تاع المدرسة، كيفاش عشتوا اليوم هذايا؟ كيفاش تحضرتوا ليه؟ ذكرياتكم وشنو البقى في ذكرتكم من نهار الأول من المعلم اللي شفتوه أول مرة من الطبلية البيضة من الكرتابة؟ نحكي مع جيل آخر، ما نحكيش مع وليداتنا اللي عندهم 10 سنين قراية ولا حتى 15 سنة ولا 20 سنة قراية، لأنه نعرفوا أنه ما كانش فما رهبة القسم، فما تراكم متاع حضور، فما محاضن الأطفال ورياض الأطفال والكتاتيب والسنة التحضيرية. وليداتنا توا متهيئين حاضرين، ما تصير لهم شكل صدمة متاع اللقاء الأول، المصافحة الأولى مع المعلم، مع المدرسة، مع الطاولة والكراسي، مع الانضباط، مع بيبي تسكر، مع أسكت، مع العصا هذيك المحطوطة فوق الطاولة، التبشير والصبورة، شكون يقعد بحذية ما نعرفوش وما نحبوش، علاش قاعد بحذية، ولا البنية هذي ما نحبش بحذية، فما اللي نحب كان ذيك يقعد بحذية. حكايات نحكوها مع بعضنا بطبيعة، عشناها مع بعضنا مع وليداتنا مع رواحنا، كل حد كيفاش عاش التجربة دي. ننتظروا طبعا تدخلاتكم على الرقم 78 227 700. مرحبا بكل السادة المستمعين.

ديما على رقمنا 78 227 700. في التنسيق زميلتنا ألفة بوعشة، في الإخراج الفني معنا بتبيعة سليم رزقي، وعزيز معنا في الإخراج الرقمي. إذا ناخذوا مكالمة هاتفية ونذكركم موضوعنا حتى ما نخرجوش عليه. اليوم الأول، الملامسة الأولى والمصافحة الأولى للعودة المدرسية والقسم الأول. إذا ناخذوا مكالمة. ألو ألو، عسلامة، من معنا؟ شوفوا المكالمة، شكون معنا؟ تشكون انقطعت المكالمة. على كل ديما تتواصلوا معنا على رقم 78 227 700، أكيد للإثراء ونقاش، ونسمعوا حكاياتكم، نسمعوا طبعا تجاربكم.

طبعا اذا كان ما نجدوش تواصلوا معنا على رقم 78 227 700، تنجموا تواصلوا معنا على رقم 70 281 726 70 281 726. يبدو انه فما عطل على الرقم هذاك، هذاك علاش نجموا تواصلوا معنا على رقمنا المباشر 70 281 726 281 726 70. بالطبيعة من الأول مرحبا بكم. أكيد موضوعنا راهو فيه من رائحة الذكريات الكثير، ريحة التبشير بالحق ريحة مميزة، ريحة الكرارس والكتب كانت ريحة مميزة أيضا، ريحة الأقسام، الطول اللوح متاع الطاولة مختلف على الطول طاولة MDF اللي نشوفه فيه وغيرها، كانت الطاولة لوح محلاها زيانة، الكراسي اللي زوز مع بعضهم بينتهم حديدة صغيرة لكن يبقوا، فما اللي الكرسي كامل يبدأ، نوعية القسم الكتب، حتى البرنامج حتى النصوص تغيرت من جيل إلى آخر. احنا جيل قرينا في كتب أخرى ونصوص أخرى مختارة، اليوم فما طبعا التلميذ يتغير والمجتمع يتغير وتغير معه برشا حاجات، معناها ذكرياتنا يمكن نشترك في الذكرى لكن تفاصيلها تبقى مختلفة من تجربة إلى أخرى. مرحبا بكم، كما قلت أهلا وسهلا، نتواصلوا معكم بتبيع، المساحة مفتوحة ليكم للإصغاء للاستماع، جتنا برشا تليفونات يمكن العتب ما نجمنيش ناخذوا المكالمات الهاتفية، أكيد متواصلين معكم، مازلنا معكم أكيد في هذه المساحة، تعودوا عليه كل نهار جمعة من وادي 3 للخمسة متاع العشية. مرحبا بكم أينما كنتم.

مرحبا بكم طبعا، مواصلين معكم أكيد طبعا لمساحتنا، ننتظر مكالماتكم على رقمنا 78-227-700. أكيد حديثنا على ذكرياتنا وعلى اليوم الأول من العودة المدرسية، كل حد وحكيته وكل حد وشنو اللي يتذكر من نهار الأول متاع العودة المدرسية، كل واحد والمحيط اللي عاش فيه زيدة، وخصوصية طبعا المؤسسة التربوية اللي قرأ فيها، العائلة المحيط زيدة، هو كيفاش يهيئوا كيفاش يحذروا للنهار الأول متاع العودة المدرسية، شنو هو الصورة اللي يعطيها على المدرسة على المعلم. فما تفاصيل صغيرة محليها نذكروها بطبيعة، نذكروا أصحابنا، نذكروا زيدة الناس اللي تجي قدام الباب وتبيع، برشا أسماء اللي تسجلت في ذاكرتنا وبقينا بقوا في صغرنا وبقوا كبروا معانا، ديما علامات وقت اللي نخرجوا نجروا من المدرسة باش ناخذوا من عندهم، توا ولت حاجات أخرى تانية، ولت حوينت تبيع الملي وتبيع برشا حاجات، احنا كانت حاجات صغيرة، كان قرطاس قلوب كان الدور والعشرة والعشرين كانوا يقضوا لنا برشا حاجات، كنا كالقرطاس القلوب، وكانت تكلم خارق صغيرة هكي نذكرها كي صغيرة، كانت تجي قدام المدرسة مرأة كبيرة خاتي النورية الله يرحمها، كانت ديما بالقفة متاحة وإحنا نبدو نستنوا وقت تجيبك المخارق الصغيرة ويجيبوا حاجات أخرين نكلوهم، معناها كانت الكونتينة زيدة، الكونتينة اللي توا نتحطوا على المطاعم المدرسية كانت حجمها كونتينة، وكانوا موجهة للعائلات، معناها اللي بالحق وليداتهم يجوا من بلايس بعيدة ويعطوهم حاجات سخونة كما السحلب وكما الحليب الصباح وكما كسكروتات، وفي نص النهار كيف كيف، معناها كانت المؤسسات التربوية تعطي قيمة لوليداتنا اللي يجوا من بعيد وتسخنهم وماكلة بيا وحاجات بالحق، معناها توفر حتى المواد المدرسية، وساعات كتب منين نتذكر وبرشا معايا قروا في الوقت هذيك ما كناش نجيبوا كتب وكرارس، ما نذكرش شريت كتب للسنة الأولى، كانت الخزانة متاع المدرسة كان موجود فيها الكتب، التلامذة اللي تخرج تخلي كتبها في القسم، ما كانتش الكتب تخرج، اللي توا احنا كل عام نشرو كتب جديدة وتبرعات، وعليش تبرعات وإهانة للصغار وغير، كانت الكتب متاع السنة الأولى تقعد في الخزنة، وقت اللي يروحوا الكتب متاعهم تبقى، معناه وقت يصلعوا الكتب تبقى في المدرسة والعام الجاي يقروا بها وليدات أخرين، ويبدو أنه كان بالحق اقترحت الفكرة هذه، لكن بالحق ما يسمعوهاش، أنه كان جينا نخلوا الكتب متاع الوليدات في المدرسة نقروا بيهم، ووقت اللي توفى السنة الدراسية يقعدوا الكتب في المدرسة، وبالتالي تجي الأولياء اللي ما في حالهاش وتاخذ من المدرسة من غير إحراج ومن غير إهانة للوليدات هذوما. كل حد وذكرياته، كل حد وكل وخاصة يقول لي سليم ممكن يأكل وي البوت، وفما ناس تقطع الويد راي وتجي في بوتات وكل لبسة محليها متاع الشتاء، كانت قبل بالحق كانت الناس كل كيف كيف، ما كانش فما غني وفقير، كعبة هكا في اللف تشوفها متميزة، كانت الناس كلهم واحد لبسة واحدة تاكل ماكلة واحدة، أيامات حلوة راو نحبوا بالحق نرجعوا لأياماتنا الحلوة ونذكروا كل الحاجات المزيانة من العودة المدرسية.

جملة بكري قالتها صديقتنا جليلة عمري وقت كانت حاضرة معنا، حلوة برشا، أنه اليوم الأول واللحظات الأولى للطفل في المدرسة يكتب يخط في ذكرياته وفي ذاكرته. نتحدث على لحظات جميلة في حياتنا، هي اللحظات الأولى اللي احنا اخترنا الموضوع لأهميته، لأنه الطفل وقت اللي يدخل أول مرة للمدرسة بشي يبدأ حياة جديدة وبشي يبعد على الأسرة، بشي يتقابل مع ناس ما يعرفهمش، بشي يبني علاقات أخرى. كيفاش بشي يعمل هذا الكل؟ بشي يعتمد على نفسه، بشي يعتمد على عائلته. هذه كلها طبعا لحظات سعيدة يعيشها صغير، فما شكون ينجم يتجاوزها، وفما شكون اللي ما يبحث على السند وعلى الاعتماد على الأسرة. بالطبيعة لحظات مهمة برشا في حياته تبقى عالقة في ذكرته، كما قالت أنه نجمه نتذكره ما نذكرش القراية لأنها موجودة في حياتنا اليومية، لكن الأشخاص نتذكروهم، يبقوا علامة مميزة. اللحظات، حاجات عشناها تبقى علامة مميزة في اليوم الأول والأسبوع الأول من السنة الدراسية، تبني حياتنا. وديما نقول وراه فما صغير اللي اللحظات الأولى تحدد له مساره مع التعليم، إما أنه يكون المعلم والفضاء الجاذب فتبقى ذكريات جميلة ويتحمس أنه يواصل الدراسة، وإما أنها تكون الفضاء أو المعلم أو لقطة اللي تخليه ينفر ويكره القراية بشوي بشوي، أو تبقى له عقدة تأثر على حياته، تأثر على اختياراته، تأثر على نظرته للتعليم ولقيمة التعليم كمصعد اجتماعي. احنا ديما نأكدوا على الأسرة والأولياء أنه يبنوا مع أولادهم جسر للحوار في أي محطة من محطات حياتهم، أنهم يحاولوا أنهم يسوقوا معهم ويبنوا معهم صورة للمدرسة، للمربي، للحظة الأولى، للتعليم، لأهميته، القيمته، القيمة اللحظة هذيك في حياته، أنه يمشي اختيوة اختيوة، نمشوا معه زادة، رفقوه، لكن ما نبقوش معه، رفقوه، نتبعوه من بعيد، خلوه يعمل على روحه، خلوه يندمج، خلوه يخلق هو العلاقات والصداقات، وهو اللي يعرف يرسم نوعية العلاقات هذه. هذه حاجات ربما اللي ساعات مش بالضرورة تكون متعلم بالفطرة بالسليقة تعرفها، حاجات كيف نادي، فما المنطق وفما الذكاء الاجتماعي اللي موجود عند عديد الأسر وإن كانت مايش متعلمة. سمعنا المرأة تبارك الله عليها المستمعة اللي طلبتنا في الجزء الأول من بهرة، محليها بالحق، محليها عطتنا برشا دروس في الحياة، أنها رغم أنها هي ما تعلمتش ورغم أنه غضتها أنها ما تعلمتش، لكن ما نقمتش على القراية ولا على العائلة، وإنما أسست عائلة وحاولت أنها تنجح بعائلتها، وفعلا وصلت إلى بر الأمان مع العائلة متاحة، إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله حتى هي تحقق حلمتها، لأنه القراية مهمة برشا في حياتنا. اللي ما قراش تغيظه، اللي قرأ وما كملش تغيظه، واللي كمل يقول يليتني فما حاجات ندمت أني ضيعت وقت، كنت النجم نمشي في مسار آخر وننجح بطريقة أخرى مختلفة وننجح بأكثر ونكون متميز أكثر، لأنه التميز يفتح أبواب أخرى. هذه كلها حاجات نعيشوها مع رواحنا، نعيشوها مع وليداتنا زيدة، نعتبره من أخطائنا. على كل، مواصلين معكم، ما زلنا مواصلين، مرحبا بكم ديما على رقمنا 78 227 700.

إذا صدق ثريا حتى هو عنده ذكرياته الجميلة. على كل أكيد مساحتنا إن شاء الله متواصلة كل نهار جمعة في هذا التوقيت مع بعضنا تونويلفوا بالمساحة. نولي عنا مستمعين اللي يستنونا واللي يتواصلوا معنا واللي يطلبوا أكيد ويثروا النقاش، لأنه كل جمعة فما موضوع يخص حياتنا اليومية. اليوم اخترنا العودة المدرسية على اعتبار أنه الأسبوع هذا هو أسبوع العودة المدرسية، لكن الجمعة جاي بشكون عنا موضوع آخر واللي بعده بتبيع مواضيع متنوعة ومختلفة تمس حياتنا اليومية. وديما تتواصل معنا على رقمنا 78 227 700. شكرا للإصغاء، شكرا للمتابعة، شكرا للناس اللي طلبتنا لست التليفون، فما شكون حاب يطلب متلبش، فما شكون يحب يسمع فقط، مرحبا بالناس الكل. شكرا ليك سليم الألفة عزيز، شكرا ليك في الإخراج الرقمي مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي. إلى اللقاء.

وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: إشهار.
4: بلاد الخير غار الدماء باللاريجيا عين دراهم وبنين تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها، وحبس في تبرقة مرجينها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
3: إشهار.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام الخامسة مساء.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم اليوم بمقر معتمدية بوسالم، طالبوا بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية أن الأمر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظر في هذه التسعيرة وإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع البالغ عددها أكثر من 26 مجمعاً. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد صرات بولاية الكافة لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنعة، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية وتطويرها. تقرر رسمياً اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بمعتمدية العروسة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون بجروح اليوم جراء قصف وأطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيونية على عدة مناطق بقطاع غزة. جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف دعوتها إلى الموافقة العاجلة على إدخال الآليات الثقيلة والمعدات المتخصصة والوقود اللازم لعمليات البحث والإنقاذ في قطاع غزة وإيصال مستلزمات الإيواء الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً دون تأخير. يكون الوضع الجوي اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد السبت. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر نبض المساء. معكم المشوار يبدأ من توا حتى للسبعة متاع العشية. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله

مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. توخوا الحذر وردوا بالكم، تجنبوا السرعة واستعملوا حزام الأمان، وخاصة الناس اللي قريبة من الأودية واللي تمشي في الليل الخدمة ترد بالها، خاصة مع التقلبات الجوية. إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معانا المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا معها أكثر تفاصيل على الويكاند ونهار الاثنين إن شاء الله حالة الطقس. وحديثنا مستمعينا ديما على الموسم الثقافي الجديد، نتحدث على المهرجان الوطني للمسرح ومشاركات بعض دور الثقافة في ولاية الكاف، من بينها تجروين ونبر وزيد الدهميني. إن شاء الله نعطوكم أكثر تفاصيل مع ضيوفنا والأركان اللي تعودتوا بها، يعني كل ما يهم حديث النيت والوضع العام في البلاد، وكل ما يهم العودة المدرسية والجامعية بخصوص المنح والقروض، وكل ما يهم هذا المجال الدراسي والجامعي. إن شاء الله سنة موفقة للجميع. ما ننسوش زيادة ركن انتدابات وبلاغات، نعطيكم أكثر تفاصيل أكيد على مسألة الانتدابات الخاصة ببعض الوزارات. وأكيد نحيي كل السادة المستمعين ديما تتفاعلوا معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف، الأنغام اللي تحبوا تسمعوها في نبض المساء. معكم سليم الرزقي في الإخراج الرقمي، هشام بن صحابة في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، عزيز في الديجيتال، ألفة أبو عشة في التنسيق، ومولدي الشعباني في التأمين الهاتفي. تحييكم عواطف اليعقوبي في هذا اللقاء المباشر في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر نبض المساء. نرجع أكيد للإيقاعات، مرحبا بكم الناس الكل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. كنتوا تسمعوا في الموشحات الأندلسية للفنان زياد غرسة والأنغام أكيد التراثية اللي تحبوا تسمعوها على موجات إذاعة الكيف. إذن نمشي الأولى الأركين ثنية زينة لزميلي توفيق الشيرني بخصوص السلامة المرورية والعودة الآمنة، العودة المدرسية وكل ما يهم سلامة التلاميذ والطلبة وكذلك المترجلين وكل مستعملي الطريق. إن شاء الله ثنية زينة للجميع.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم باش نحكيه على كيف نحمي المترجل من الحوادث المرورية وخاصة أبنائنا التلاميذ والطلبة. يلزم ديما في الموضوع هذا يلزمنا ديما نلتزموا بقواعد السير، يلزم نجهزوا الطرقات بعلامات واضحة، ويلزم نخفضوا السرعة في المناطق العمرانية. شنو هو دور المترجل؟ يلزم ديما يمشي على الرصيف المخصص وعدم النزول إلى الطريق العام. العبور الآمن يعني اجتياز الطريق فقط من ممرات المترجلين المخصصة وبعد ما يتأكد من خلو الطريق. يلزم جاذا يكون منتبه ومركز، يلزم يتجنب استخدام الهاتف المحمول أو وضع سماعات الأذن عند عبور الشارع. بالنسبة للسائق يلزم يخفض من السرعة، يلزم يلتزم بالسرعة القانونية وخاصة قرب المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية. يلزم زادة يعطي الأولوية المطلقة للمترجلين عند ممرات العبور والتوقف التام عند الحاجة. يلزم يكون منتبه للتحركات المشاة الفجائية، ويلزم يتجنب الانشغال بالهاتف أو غيره. كما زاد يلزمنا نهتم زاد بصيانة وطلاء ممرات المترجلين ومخفضات السرعة بصفة دورية باش تكون واضحة للسائقين. يلزم زادة نحترم مناطق السرعة المنخفضة، يعني تفعيل المنطقة 30، تخفيض السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التربوية والمناطق الحساسة. ما ننساوش باش نوفر الإنارة الكافية ليلا وتحيين علامات المرور العمودية والأفقية. إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
0: أكيد نتمنى سلامة للجميع، ثنية زينة للناس الكل، الناس اللي شد ثنية المروحة، وأكيد وقت الأمطار الغزيرة هذه ردوا بيننا. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو للالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. ديوان أوصى بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف، وفق المنشور التوعوي أكيد اللي تم نشره على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك نجم تطلعوا عليه، وحث على تجنب المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه والتثبت من سلامة المنازل خصوصا أسطحها ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. كذلك فيما يتعلق بالسلامة الكهربائية أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه، ودعت الحماية المدنية للاتصال بالرقم 198 عند الحاجة. نتمنى أكيد السلامة للجميع. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، إن شاء الله نأخذ أكثر تفاصيل على التوقعات الجوية، الطقس اليوم وغدو بعد غدو يعني الويكاند وبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد هذا النغم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نبض المساء. أكيد حبينا نعطيكم فكرة شافية وضافية عن التوقعات الجوية من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي. وحاضر معانا المهندس بلال اليحيوي. مساء النور. أهلا وسهلا سي بلال.
1: أهلا وسهلا بك أختي.
0: مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا بك. إذن سي بلال حبينا ناخذ فكرة عن حالة الطقس الويكاند ونهار الاثنين إن شاء الله، يعني بداية الأسبوع المقبل بحول الله.
1: خلينا نحكي وسع على طقسنا الليله في الليل وغدوه معناتها باش ما نحرقوش المراحل ونبداو بشوي الجويه فوالا. وهي الحقيقه تغيرت شويه معناتها الحاله الجويه اللي من عشيه خاصه في المناطق الغربيه. لاحظنا معناتها تشكل خلايا رعديه نشطه كانت معناتها خاصه في ولايه الشمال الغربي وكذلك الوسط الغربي بما في ذلك معناتها الكيف. اعطت معناتها بعض الامطار كميات اللي تجاوزت بعض المناطق كيما تبرسق وكيما كذلك معناتها في جندوبه في ود ملاك في تبرسق في ود ملاك كيف في كيف ما تتجاوز 20 ملم وقاعدة ما تزيد كيف تتزيد ما بشوي بشوي الكميات مش ما كمية كبيرة حسب ما البلاغ متاعنا الصادر. نحن متوقعين كميات اللي تروح عليها بين 20 و 40 ملم وتجم تكون ما تذيك على الكميات، لكن النشطة كما قلنا الخلايا الرعدية هذه في
0: وقت وجيز، يعني سيبيلي
1: وقت وجيز هذيك هي هذيك الخصائص نتاعها السحب الرعدية في خصل الخريف في الانترسيزون تعطي ديما الخلايا الرعدية أمطار اللي تكون معناتها بكمية الحقيقة كي باش تخزر لها كمية ماهيش كمية كبيرة، لكن في الوقت نتاعها بالتالي تكون الانتونسيتي نتاع الأمطار تكون قوية وما تلقاش وقت الأمطار معناتها باش الأرض تتشبع بها وإلا معناتها تصير معناتها الانفلتراسيون نتاعها. هذه بالنسبة لي الأهم لاحظناها اليوم العشية والليلة في الليل إن شاء الله مازالت الخلايا الرعدية هذه الأول ليل في مناطق الشمال الوسط هي معناتها تتجه تدريجيا مع احنا المناطق الشرقية توا في الشمال الشرقي وكذلك في ولاية الوسط الشرقي القروير وجهة الساحل ثم خلايا كذلك نشطة.
0: نعم.
1: وتشمل لاحقا زاد كيف معناتها في أثناء الليل مناطق الجنوب خاصة ولاية الجنوب الغربي في قفصة في توزر في قبلي حاليا ثم معناتها خلايا نشطة بين قبلي. نعم. وكذلك معناتها بين جبس زاد كيف تعطي أمطار اللي تكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز وإن شاء الله معناتها. نعم. تتواصل زاد الوضعية الجوية هذه خاصة معناتها خلال اليوم الغد وكذلك معناتها في نهاية الأسبوع. الليلة معناتها ثم باش نلاحظوا انخفاض في درجة الحرارة خاصة معناتها الليلة في الليل وكذلك يوم الغد. الليلة في الليل باش تكون بين 20 و 25 درجة في الشمال الوسط في المرتفعات الغربية من في ذلك الكيف.
0: نعم.
1: وكذلك مرتفعات ولاية القصرين تنجم تكون في حدود 19 درجة وبين 25 إلى حدود 30 درجة في مناطق الجنوب. ويوم غد كما قلنا معناتها باش تواصل معناتها سماء مغشية بسحب كثيفة مع أمطار اللي باش تكون خاصة مؤقتة رعدية بالشمال الوسط وكذلك محليا الجنوب. وكما حكينا معناتها تنجم هناك إمكانية لتساقط البرد وكذلك الرياح اللي تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية. نعرف مليح معناتها مع تشكل سحب رعدية تتقوى الرياح وتنجم تتجاوز معناتها حتى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وانخفاض في درجة الحرارة. غدوة نحكيو على القصوى عامة باش تتراوح بين 28 و 32 درجة.
0: نعم.
1: تكون في حدود 25 درجة في المرتفعات الغربية وأقصاها تكون في حدود 33 درجة في الجنوب الغربي.
0: واضح. بارك الله فيك سي بلال اليحيوي المهندس بلال اليحيوي المعهد الوطني للرصد الجوي. بارك الله فيك وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معكم. أعطينيكم أكيد فكرة عن حالة الطقس بالنسبة لليلة والأيام القادمة. إن شاء الله غيث نافع وإن شاء الله أكيد بداية موسم فلاحي متميز على جميع الأصعدة. لقانا أكيد مواصلين معكم مستمعينا مع الإيقاعات.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: السادسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: مواد النشر الإخبارية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها. بولاية جندوب المجلس المحلي ببوسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم إقرارها مؤخرا. أول مخبر متنقل في تونس وشمال أفريقيا يشرع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية بسد سرات من ولاية الكاف. تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة واستكمال أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. طلب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم اليوم بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر مكعب الواحد. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لطفي الجمازي أن الأمر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظر في هذه التسعيرة وإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع البالغ عددها 26 مجمعا. ووفق ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، فإن إقرار التسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية، وأضافت أن وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. واعتبر رئيس المجلس المحلي ببوسالم رامي العواضي أن المجلس سيعمل مع كافة الأطراف المتدخلة لإعادة النظر في هذه التسعيرة، لا سيما وأن الفلاح في أشد الحاجة لدعمه ومساعدته على حلحلة الصعوبات المركبة التي تعترضه بشكل يومي. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. رئيسة دائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف هاجر عوادي:
5: اليوم نواكب زيارة المخبر المتنقل لتحليل التربة، هذا المخبر الأول من نوعه في تونس وكذلك في شمال إفريقيا. الدور الأساسي نتاعه هو توعية الفلاحين، دعم المخابر الجهوية وكذلك دعم الزراعات الكبرى. تتزامن زيارة بتاع المخبر مع الحملة السنوية اللي نقوم بها تتمثل في أخذ العينات وتحليل عنصر الفوسفور المستوعب في مزارع الحبوب. يوم حافل استدعينا فيه منظورين من فلاحي جهة الكافة. اخترنا منطقة سقوية بسرات خاطر تضم 4 معتمديات، نوروهم طريقة أخذ العينات ومن بعد باش نعملوا تحليل فيزيوكيميائي. الفلاح يعرف المكونات الفيزيوكيميائية للتربة نتاعو كما بطاقة التعريف بالضبط، شنو ناقصها شنو زايدها، الماتير أورجانيك مثلا الكالكار أكتيف الجرانيلومتري، ومن خلال التحليل هذا يعرف شنو يزيد ولا شنو ينقص للتربة نتاعو.
3: تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية وتطويرها. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور مصطفى الهواني:
6: ركزنا في الفترة الأخيرة على خدمات طب الأسنان، تم افتتاح الكرسي الثاني بالمستشفى المحلي بالدهماني مع طبيب ثاني، كذلك فما الكرسي الثاني بساقيه سيدي يوسف مع طبيب ثاني، وأيضا راديو بانوراميك اللي هو منها جهاز الأشعة لتصوير الفكين، هذوما تطوير كبير في نطاق الاختصاص هذا. أيضا عندنا بعض المشاريع الأخرى اللي هي

0: إدارة جهوية للتشغيل بسليان بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة، وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عاطف بوراوي، والذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فيفري المقبل.
1: تدشين مقر جديد للإدارة الجهوية للتكوين المهني بسليانة، مقر عصري توفر به كل المرافق، وبالنسبة لمركز تكوين وتدريب مهني تلافي عديد النقائص في مستوى البنية التحتية ما بيت الفتيات، وتم تدارك عديد النقائص والآلان يعني المبيت يأوي متكونات ومتربسات في ظروف طيبة جدا. بالنسبة للمركز القطاعي نفس الشيء، مؤخرا قمنا بأشغال لتهيئة وفي صيانة عدد من الفضاءات البيداغوجية، إجمالي 7 قاعات تم إعادة صيانتها، والحمد لله أمكننا بذلك فتح مجموعات للمتدربين في 7 اختصاصات في مستوى المؤسسة الرفع في طاقة الاستيعاب. البرمجة العامة تشمل 447 مقعد، الدورات المبرمجة 26-27 تشمل سبتمبر ونوفمبر، إجمالي الاختصاص بالجهة 23 اختصاص. الملاحظ بالنسبة للسنة هذه هو المطالب المودعة لدى المؤسسة اللي بلغت الحقيقة 628 مطلب، طبعا كم كبير، حاجة ممتازة جدا، ولذلك سيقع فتح دورة استثناء شهر فيفري باش نقبل وليداتنا، وإن شاء الله بحول الله في سنة 2027 باش تكون فما إنشاء جديدة باختصاصات جديدة.
0: تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة من ولاية سليانة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة حسن الجنواتي:
2: هو بعد الحالة التي أصبح عليها مركز الفتاة الريفية بمعتمدية العروسة، وتدخل السيد المدير المركز وجميع السلطات المحلية والجهوية، وبعد زيارة قام بها السيد وزير التكوين المهني والتشغيل للمركز، أكدت جميع الأطراف أنه يستحق معناها التدخل العاجل وحماية المكونين والإطارات الموجودة. فهناك برنامج كامل من وزارة التكوين المهني والتشغيل لإعادة بناء مركز تكوين مهني يضم جميع الاختصاصات. بعد الزيارة التي قام بها السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، تم التأكيد على إعادة بناء مركز تكوين مهني بمعتمدية العروس أن الوزارة بصدد تعيين المقاول المتعهد بانطلاق المشروع، ويتمثل هذا مكسب جديد لمعتمدية العروس بعديد الاختصاصات المهنية.
0: مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة تعاني عدة مؤسسات تربوية بولاية باجة هشاشة في البنية التحتية، بما يثير تساؤلات حول مدى تأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي على غرار المدرسة الابتدائية حي الروضة بعمادة تسلوجية من معتمدية تستور، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بتستور عن عمادة سيدي عبد العزيز والناس الرياحي:
3: المدرسة هذه مبنية من عام 1989، السور متداعي للسقوط، طيحناه في الصيف الفات، ومنذ الوقت ذاك والسور قاعد. من جهة العودة المدرسية نتوجه للسلطات المحلية والجهوية التدخل العاجل، لأنه السور خطر لوليداتنا التلاميذ والإطار التربوي، خاصة أنه معبي بالزواحف وفيه الحجارة والأتربة. على الأقل السلطات تجي تهز الأتربة هذه وتبعدها باش ما تكونش خطر على التلامذة. وكذلك عندنا قسم التحضيري متداعي للسقوط بالنسبة للتلامذة، زاد التعبين طريقة بدائية وتعد خطر على التلامذة. أرعني إلى البارح والسيد المندوب الجهوي للتربية بباجة يقوم بزيارة لمعتمدية التستور، والمدرسة هذه على بعد أمتار على الطريق الوطنية عدد 5، ما جاش وشافها. نرجو من السلطات على الأقل التدخل توا لرفع الأتربة وقت الحجارة هذيك. نحن قاعدين نعانوا، وليداتنا تعبين، الإطار التربوي تعب، كما عنا زادة في التفرشة، زادة تطبع عمادة تسلوجية، عنا الجباس، عديد المدارس راهي تعب.
0: تم إلى حدود يوم أمس توفير 94% من حاجيات ولاية باجة من الكتاب المدرسي المقدرة ب 326,660 نسخة من مختلف العناوين المدرسية، حيث تسلمت الجهة أكثر من 370 نسخ وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة عماد صنديد. وأكد أنه تم القيام بعمليات مراقبة إقليمية وجهوية أسفرت عن رفع 43 مخالفة اقتصادية في مجال الأدوات المدرسية، كما تم حجز كميات من الصلصال المضرة بالصحة وغير المطابقة للمواصفات. وأضاف أن عمليات المراقبة والتفقد مستمرة لقطاع الأدوات المدرسية والمكتبية. وتتعلق المخالفات التي رفعها 22 فريقا للمراقبة بولاية باجة بعد القيام ب 205 زيارة

ميدانية لمختلف المكتبات وفضاءات بيع الأدوات المدرسية بالبيع بأسعار غير قانونية، وعدم الاستظهار بالفواتير وعدم مسك فواتير إضافة إلى عدم مطابقة المنتوجات للمواصفات. عالميا استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون بجروح اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة. كما أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم جراء اعتداء مستوطنين صهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بولاية جندوب، المجلس المحلي ببسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم إقرارها مؤخرا. أول مخبر متنقل في تونس وشمال إفريقيا يشرع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية بسد سرات من ولاية الكاف. تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة واستكمال أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا وسيبونا للفرح سيبونا. انسونا والنبي تنسونا سيبونا.

على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا وسيبونا للفرح سيبونا. انسونا

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

0: هنا.
1: مرحبا بكم، مواصلين معاكم نبض المساء، ان شاء الله تكونوا بخير وقي التوا للمسابقة. نعطيكم نص المسابقة واكيد تشاركوا معنا مستمعين على الرقم 70 281 726. اخترنا سؤال سهل برشا، ما هي التسمية القديمة لمدينة جندوبة؟ تسمية القديمة لمدينة جندوبة، وتفوزوا معنا بمئة دينار من اهداء اذاعة الكيف. تطلبون ديما على 70 281 726.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعين ومواصلين معكم المشوار الإذاعي في نبض المساء. كما قلنا أعطيناكم نص المسابقة فيما يخص التسمية القديمة لمدينة جندوبة. تطلبون على الرقم 70-281-726 وتفوزوا معنا ب100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. نبدأ في استقبال تليفوناتكم. المكالمة الأولى، مرحبا، شكون معنا؟
1: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟ عايش
1: وردة بن عون.
0: منين تكلم فينا وردة؟
1: من كيف.
0: مرحبا بك، إجابتك يا وردة؟
1: سوق الأربعة.
0: سوق الأربعة، شكرا لك وإلى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا.
1: عسلامة.
0: عسلامة، مساء النور، مرحبا، شكون معنا؟
1: يسرى طالب.
0: يسرى طالبي. منين يسرى؟
1: مسيقيا.
0: مرحبا بك. أيوة يسرى، إجابتك؟
1: هي كانت اسمها سوق الأربعة، وفما قبل شكون يسماها البريكة زيد. سوق
0: الأربعة. واضح يسرى، شكرا لك على الاتصال وإلى اللقاء، إن شاء الله تكوني من الفايزات. ناخذ تليفوناتكم مستمعين على 70-281-726. سليم عنا تليفونات، نمشي الفاصل الغنائي في انتظار تليفوناتكم.

0: نواصلوا ناخذوا تليفوناتكم. اهلا وسهلا بالجميع على 70 281 726. مرحبا، شكون معنا؟
1: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
1: معك ايناس هريغي ملكي.
0: مرحبا ايناس، تفضل.
1: بالنسبه للاجابه هي سوق الاربعة.
0: شكرا ليك والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
2: نورا علوي ملكي.
0: مرحبا يا نورا، اجابتك؟
2: الاجابه سوق الاربعة.
0: شكرا ليك على التجاوب معنا والتفاعل. عندنا تليفونات، ناخذوا زوز تليفونات اخرين. اهلا وسهلا بالجميع، تطلبون على 70 281 726. مرحبا، شكون معنا؟
3: حليمه نواصري من سيدي عمر.
0: حليمه
3: نواصري.
0: نواصري من سيدي عمر، مرحبا بك حليمه، اجابتك
3: سوق الاربعة.
0: شكرا ليك على الاتصال. وناخذ اخر مكالمه هاتفيه. نمشي سليم، نواصلوا مع الفاصل الغنائي في انتظار اخر مكالمه مستمعينا. تطلبون على 70 281 726.

0: مرحبا بكم، ناخذ معكم اخر تليفون. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: عمر نايم جريت.
0: مرحبا يا عمار، اجابتك؟
1: نايم جريت.
0: اي اجابتك يا عمار؟
1: ربعة.
0: شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفيه، اكيد اجاباتكم كلها صحيحه. فاصل غني ونقوم بعمليه القرعه، شكون يفوز معنا ب 100 دينار من اهداء اذاعه الكافه.

إذن كما سبق وقلت أنه التسمية القديمة لمدينة جندوبة اللي كانت التسمية متاحة سوق الأربعة باعتبار أنه ترجع للتسمية للسوق الأسبوعية. تفوز معنا نورة علوي من كيف، مبروك ليك يا نورة، 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. إذن في نهاية لقانا مستمعينا حبيت نذكر أنه المهرجان الإقليمي للمسرح بيكون في الكيف إن شاء الله بداية من 3 أكتوبر أكيد بمشاركة دور الثقافة فيما يخص العروض المسرحية. حابين تكون حاضرة معنا السيدة سيهام بن زيكي مندوبة الثقافة بالكيف، لكن ما أمكنش ذلك إن شاء الله نخلوها في بداية الأسبوع المقبل بحول الله. ذلك نذكروا أنه في شهر أكتوبر مهرجان يعني أكتوبر الموسيقي وعديد التظاهرات الثقافية. نذكر في ختام لقاءنا أن وزارة التربية تعلم كافة المترشحين المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 أنهم بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية للراغبين في الاطلاع على التفاصيل. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وسنة تربوية ودراسية موفقة للناس الكل. ما بقى لي كان نشكر ليكيب تكنيك سليم الرزقي، ألفا بوعشة، فيصل، أيضا هشام بن صحابة في مراقبة البث. دمتم بخير الناس الكل، شكرا على تفاعلاتكم والكلمات الحلوة. أجمل تحية عواطف يعقوبي، إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تمام 7 مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على صد صرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم اليوم بمقر معتمدية بوسالم، طالبوا بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنعة، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية ملفات عالقة لعمال نقل المحروقات، وأوضحت الجامعة أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم في مايو 2019. استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون بجروح اليوم جراء قصف وأطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة. لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم انتحاري مزدوج داخل مجمع سكني تابع للشرطة في مقاطعة خيبر بشمال غرب باكستان هذا اليوم. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
6: سبورت تايم. سبورت تايم. سبورت تايم.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. سبورت تايم اولى اعداد الشبكه الخريفيه الشتويه على موجات اذاعه الكيف. مساء الخير للجميع. كالعاده نرجو في رقه الشمال الغربي عندهم اولويه في الفضاء هذا، نرجع لاهم المواضيع كذلك على الساحه الوطنيه. حكايه فرقنا اللي تنتظر جلساتها العامه التقييميه والانتخابيه، الفرق اللي انطلقت في التحضيرات رغم الصعوبات، رابطة ثانية كان المفروض انه باش تنطلق مع نهاية الأسبوع يتم تأجيل انطلاق البطولة المفروض للأسبوع القادم. باش نحكيو على القائمة الاسمية المنتخب الوطني التونسي اللي أعلنها معين الشعباني اليوم. البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة تلعب في تونس كما ذكرت، الأولوية لأخبار فرق الشمال الغربي، نادي رياضي الكافي، نادي التنس بتجروين، وفرق الجهة الأخرى، الكل إن شاء الله موجودين اليوم معنا في سبورت تايم لليوم 18 سبتمبر 2026. تحية لسليم في الإخراج، فيصل في المراقبة، تحية لكل مستمعينا وين ما كان ونسمع نغم سليم، وبعد راجعين ننطلق في استضافتنا ومتابعتنا حتى للتسعة سويتين من زمان سبور على موجات إذاعة الكيف.

0: مستمعين مرحبا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا. مرحبا بجلال معانا اليوم في الافتتاحية. تحية ليك، أهلا وسهلا. ومواضيع اللي اخترناها الليلة للحديث: قائمة المنتخب الوطني التونسي، نرجع شوية البطولة الإفريقية للأمم اللي كثر عليها الحديث في الكرة الطائرة، وخاصة حفل الافتتاح. مش نحكيه على الرابطة الثانية والصعوبات المالية اللي يعني فيها فرق الرابطة الثانية، ويعني لائحة فيها 11 فريق اللي يعني أعربوا عن انسحابهم أصلا من البطولة، تتأجل الأسبوع، تمشي ما توجد الحلول بالنسبة لهذه الفرق. ممكن يقودنا لدعم الجماهير الفرق نتاعها في الجهات نتاعها، اشتراكات، ممكن تعاون شوية وغيرها من الدعم المالي وأحاديث أخرى. خليني رحب بيك جليل، مساء الخير، أهلا وسهلا. هذه أولى الأعداد لسبورت تايم موسم 26-27، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك حنان، مساء الخيرات، مساء النور لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكاف، كل الفريق اللي عامل معك هذا المساء، وعودة ميمونة لهذا البرنامج المتميز سبورت تايم بالنسبة لإذاعة الكاف اللي صارت أضواء على كل الفرق التونسية وكل اختصاصات وكل أحداث الرياضية اللي تشهدها ساحة رياضية في تونس.
0: هو موسم جديد، نعاولوا على كل الفريق في كل الجهات حتى يعني توصل المعلومة، يكونوا الفرق موجودين، وهذا حقهم من نعرفوا بهم. بعد شوية إن شاء الله الجمعية الرياضية بتبرقة، إن شاء الله سي أشرف البلحي يكون حاضر معنا، كذلك باش نمشي للتجروين، نادي رياضي الكافي، وعديد الفرق اللي إن شاء الله يكونوا في ضيافتنا اليوم. جلال، أعلن معين الشعباني عن القائمة، وهي أولى القائمات اللي يعلنها معين الشعباني على بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. خلينا نذكر بها: أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمير بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، حمزة رفيعة، خليل عياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان توليكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصادق قديد. هذه هي القائمة جلال. في قراءة يعني أولى، شوفوا أسماء ترجع بعد المونديال، شوفوا أسماء كانت حاضرة في المونديال وكان مستواها متواضع جدا موجودة اليوم في القائمة. وخليني قراءة في هذه الأسماء، وين العشية نتصفح في القائمة، يعني جملة من التساؤلات حول غياب غيث الزعلوني عن هذه القائمة. كل واحد على طريقته، لماذا مرة أخرى يتم إقصاء اسم غيث الزعلوني من القائمة؟ خليني معاك جليل، هذه القائمة: حراس المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن، هذوما الأفضل في الـ في الـ يعني في الموجود اليوم.
1: في حراس المرمى يبدو أمر الأفضل، يعني أمام تراجع يعني الحراس المنتخب الأول كما يقال، يبقى دحمان أوفر حظ معناتها بالنسبة للبقية، لكن تقريبا أنا شفت القراءة أنه شفت حظ فريق النادي الصفاقسي عاد بقوة في هذه القائمة. عديد اللاعبين من هذا الفريق الكبير، فريق النادي الصفاقسي، فريق في كل مرة يقدم لنا لاعبين وكوننا لاعبين قادرين على حمل زي المنتخب، بالإضافة إلى عودة في الحقيقة وجوه قديمة خلفها معناتها انتهى يعني أمرها بعد المردود المخيب والمخجل في البطولة العربية والكأس إفريقيا وكأس العالم، خلتها معناتها انتهى أمرها وولا. لكن ماش هذاك، علاش أنا دائما عندي انتقادات دائما لاذعة للمدرب التونسي اللي يبدأ في الاختيارات والمحابات إلى غير ذلك. ما نقولش محابات ولكن سوء نظرة،
0: ممكن زاد إملاءات، ممكن ضغوطات،
1: سوء نظرة.
0: اسمعني، وين نشوف القائمة جليل؟ رجع لي سيناريو المقابلات اللي نحبه الكل ننسوها. ثم أسماء رجعوا لي فيسع فيسع فك المقابلات الشهيرة اللي لعبناها في المونديال، للأسف الشديد يعني المفروض أنهم كانوا غادروا المنتخب يعني وانتهى الموضوع.
1: حتى ولو يرجع يلعب معناتها في على النيفو بلا رجعه معناتها. كل واضح معك حنان، ما تشوف انا في الجيل السياسي من جيل معناتها
0: متسرب
1: الذي
0: تاعك زيد يا
1: يتغير،
0: جليل. اي
1: ما الذي يتغير معناتها هذه
0: برمضان.
1: القائمه. انت عندك تو 4 سنين مونديال، يعني عندك 26 2030 تعد فريق المنتخب الوطني، تعد فريق معناتها قادر على بناء معناتها على العوده الى ثوابت الكره القدم التونسيه. هنا السؤال مطروح، احنا عندنا مدرسه تونسيه ما عندناش، الى الى الى اي جهه ننتمي؟ وكان معناتها بقينا معناتها القصوصه تاع المنبت، بقينا بلاش هويه، ما عندناش هويه لا على مدرسه ننتمي، المدرسه اليوغوسلافيه، المدرسه الفرنسيه، البلجيكيه، الالمانيه، عن المدرسة التونسية. كل مدرب يجي شنو الهدف نتاعه؟ ضمان الترشح لكأس العالم. يجي يقول لك الترشح لكأس العالم، كلمة تحسين الحرس انت معايش مازال كأس العالم، هي مازال كأس العالم ومازالت معناتها صعوبة في الترشح لكأس العالم. ما معروفين الفرق معناتها من التحصيل الحاصل. انا اعتبره الترشح لكأس العالم من تحصيل الحاصل، باش يجيو المكتب الجامعي معناتها يبداو يحكيو ترشح له كاس العالم وكذا، يوم تحصل حاصل كاس العالم، حاصل وقت كاس العالم، وقت كان المنتخب التونسي، وقت كانت 5 فرق تترشح لكاس العالم فقط.
0: اي وقتها
1: وقتها معناتها باستحقاق. تو معناتها تقريبا 10 فرق ترشح كاس العالم معناتها، ومش موجودين على ما يقابلوش بعضهم معناتها، الفرق اللي عندها باع وذراع وتاريخ في كرة القدم ما يقابلوش بعضهم، ما كيفش تقابل حتى واحد.
0: مجموعات يعني مجموعات ضعيفة جدا فنيا يعني، وشفنا يعني النتيجة شنو في المونديال، مستوى متواضع جدا للفرق هذوم.
1: نعم وهذا معناتها تو جي معناتها شو اللي يعمل؟ يعني ودي يختار يقول لك هي المجموعة هذه نربح 3 مقابلات 4 مقابلات تاع كأس العالم ترشحت وهكاو، لكن باش تبني فريق ما هذا معناتها مستحيل ان يجي في ذهن اي مدرب تونسي قال باش ياخذ المنتخب التونسي ويدربه، ما يتبناش فريق. يعني هو منتخب تونسي بعد الخيبات متتاليه 3 خيبات ورا بعضها يا حنان، هو مثلا ثاني يقول ضربتين في الراس توجع في بالك 3 ضربات مش سهله. ما انا الهد واعاده البناء ما عادش هذايا حلول ترقيعيه يجيب هذاك وعي يرجع ذاك حلول ترقيعيه بأتم معنى الكلمه. عندنا ملاعبيه قادرين مع شويه تصليحات مع شويه مقابلات وديه معناتها وتربصات قادرين باش يلعبوا ويجيبوا ترشح عادي جدا، يجيبوا ترشح وما يجيبوا ترشح مش معناتها حاجه كبيره. تونس عندها تاريخها وعندها السمعه نتاعها وعندها ملاعبيه قادرين باش يمشي، ولكن بالطريقه هذه رجع وجوه عديده ماش القائمه.
0: عيسى العيدوني عوده، يعني نذكر عيسى العيدوني في الصيف يعني عدا في تبرقه هو ونعيم السليتي وقت المونديال اللي مشى لمدينه تبرقه، رو ممكن تفرج فيهم ولا حتى شافهم اصلا، يعني ثلاثي اللي كان موجود في تبرقه مصيفين على رواحهم وتقريبا كانه بالمسيره نتاعهم انتهت. اليوم عيسى العيدوني شوف يلقى روحه في قائمه المنتخب الوطني التونسي. اي فرجاني سيسي كذلك المستوى اللي ظهر به في المونديال تقريبا يعني مستوى متواضع جدا، يكا هو هذاك هو ما عادش ينجم يزيدك مثلا. شنو مش يزيدك مثلا وقت تشوفه هو ولا تشوف
1: شكون مش لومه حنان على المدرب ولا على اللاعبيه؟ اول هنا السؤال شكون مش لومه على المدرب؟ هذا مدرب مش زيد انا اللوم، تعرف هنا عندي واضح معناتها موقف راديكالي صعب جدا مع مدرب تونسي.
0: كانت الفرصة تتعطى لأسامي أخرين اليوم، مانيش ندافع على غيث الزعلوني، راه ولو أنه هو حقه زيادة باش يكون في المنتخب ويأخذ مكان وزيادة وتجربة على
1: الشيء. تبني منتخب بيزم لعبية من نوعية ذي، من نوعية الزعلوني وغيره وغيره وغيره ولاد
0: يعني مازال قابل باش يتصلح وباش يتطور وباش مازال عنده في كاريرو. مي ثم عبيد اخرين للاسف يعني والله العظيم توا المقابلات 3 ذكرتهم، يعني كل واحد الحق نتاع ربي وكل العروض اللي خلوه لنا والمستوى اللي ظهروا به. تشوف اليوم موجودين في القائمه شكون يقرر هنا نقول علاش ما عملناش ندوه صحفيه وفسرنا فيها علاش الخيبه هذيك، يعني مرت كل الامور يعني في
1: بسلام
0: واليوم هو عندنا قائمه فيها نفس الملاعبيه يعني
1: في النادي الصحفي مش اسمع برشا كلي برشا حديث فني تقول خلق الكره المدربين تاع تونس المدربين تونس المدربين تونس معروفين معناتها كي تسمعهم يتحدثوا ويحلوا في الكوره معناتها يعني كتاب عالمي معناتها مرجع في كره القدم العالميه بالنسبه اما في على مع الميدان وعلى الخدمه وما فما حد شيء ما حد شيء يعني ما فما حد شيء ما فماش خدمه راهو اشكاليه وانا عندي قلت لك عندي دائما نظره راهو بالطريقه هذه بالتدريب هذه بالتكوين هذايا نتاع المدربين تونس مانيش نعملوا مانيش نشوف حتى شيء على قلت لك الهدم واعاده البناء عاود ابني خويا انت عندك شراكات مع الفيفا يجي اعمل مركز دولي للتدريب في تونس هنا واعمل معناتها ناس خل تخدم خل نشوف شكون ذراعك علاف شكون نجم يدخل الملعب الواحد المركز الدولي هذا ويدرب بالشيء اللي ما خدموه هذا هو معناتها باش تعمل حل لل باش نحيو هالحاجات هذاما وهالنظره ذي مش جانبيه وكاش جانبيه ممكن تصلح نظره بعيده كل بعد عن ما يطمح اليه المتفرج التونسي المحب التونسي احباء المنتخب لانه احباء المنتخب قالوا لك يا ودي ترشح كاس افريقيا وكاس العالم
0: راهو حاجه عادي جدا في المقابل جليل
1: ايجا صلح اعطيني تصليح اعطيني تكوين جيت رجع الوجوه هذه رجاني وعيدوني ماشي ايش تعمل بها هاجا العب انت مانيش عارف كمل انت حط روحك معناتها لاعب ومدرب وانتهى الموضوع
0: هو ممكن راهو معين يعني نعرفوا شخصيته ونعرفوا حتى تجربته في المغرب كانت ناجحه والكاركتير نتاعو اصلا يعني
1: المغرب عندها ملعبيه
0: تفاجئنا
1: المغرب عندك ملعبيه عندك تكوين رهيب عندك برا امشي المغرب واسالهم وعلاش احنا نتواضعوا شوي يزينا من التكبر الفارغ تواضع قول لهم كيفاش عملتوا انتوما صلحتوا كره قدم حتى وصلتوا للمستوى العالمي بالنسبه للمنتخب
0: المغربي صحيح خليل العياري موجود في القائمه اول مره صادق قديده زيدا لعب النادي الافريقي اللي توجد بصراحه يعني مع دعوه هالاسامي هذوما كما ذكرت اللي مازال عنده في ساقيه ومازال عنده في ويطمح ويحب يبرز وكذا خلي العيالي نعرفوه والله عمل انطلاقة طيبة جدا في الدوري الثاني الفرنسي جلال صدق قديم من عمناول يقدم في مقابلات كبيرة بطل مع فريق النادي الافريقي هذوما شبان أمين الشيرني زادة علي غرام ادم عروس
1: وجيت في ذهني ملاعبي عشان قلت وقتها نجحنا في فترات على منتخب وقت كان المدرب المنتخب الوطني يعمل دوره على كل الفرق الموجوده حتى في القسم الثاني وقت كان القسم الثاني. انت كيشوف نورماني لاعب الامريكي محمد سوسه ايش يعمل هذا في يعني كلاعب وكلاعبي مش عادي. هذا في القسم الثاني لو عملوه محمد سوسه في الاثنين. يعني شفت عشان نقول كي مدرب يجي مدوله قائمة اسمع من غير ما تضيع وقت وذي راهو تعدوا عليها 50 مدرب تونسي فطاحل معناتها هما هذما كلهم أجمعوا على أن القائمة هذه هي أفضل لاعبين في تونس ومن غير ما تضيع وقت شهرين وثلاثة وانت تلوج على الملعبية هاي الملعبية حاضرين خذ الملعبية هذما وانت لق واربح الوقت
0: هم حاضرين هم المونديال مازال كيفيه يعني وشفنا مستواهم شوف اربعه خمسه لاعبين للامانه يعني بعد كل البعد على تحسك هو سي انتهى ثم فتره ومن بعدها تعدي يعني ما ممكن اسماعيل الغربي نعطوه فرصه اخرى للوليد مازال صغير ومازال قادر باش يقدم
1: هذيك ملاعبيه 23 22 21
0: مسيرش يتصلح
1: يعمل سقف يعود عمره اللي فات 28 انتهى امره اي من الاخر وهذا حوار صريح 28 ما عادش يدخل المنتخب التونسي عاد غاديك ايش عندك انت عندك بطوله عالميه مش 32 و40 نجم يلعب كيما ميسي مش ما عندكش اعمل شبان واخدم ما دام ترشح ولا ساهل من تحصيل حاصل اخدم على الشبان
0: هذا
1: الشيء الحب هذا هو راهي اغلبيه حنان هذا هو التوجه نتاعها كفانا يجي راهي الناس مرضت من الفشل يعني منتخبات ولات تعلم فينا في الكوره ومنتخبات ولات معناتها الخساره معناتها بالخماسيه منتخب تونسي عمره ما وصل للحكايه جبت الملاعبيه هذوما كله وحطيتهم وشنو خمسه مع هولندا وخمسه شيء معناتها بصراحه يا حنان والله شيء معناتها يوجع القلب نشوفها كيما كان ونعود ونرجع نفس الحكاية وبعم هاي النتائج والأداء شنو الحل برا نحي معين شعبان يجيب واحد آخر
0: نفس التمشي
1: نفس
0: الحكاية. هم 28 ملاعبي هذوما اللي ذكرتهم تم دعوتهم أعلنت يعني الجامعة القائمة نتاعهم كهو يعني هو حتى الإعلان تم على موقع الجامعة يعني ماهوش في حاجة هكا. هذا بالنسبة للمنتخب. يقودنا الحديث جلال الرابطة الثانية لكرة القدم. رابطة تراجعت كثيرا في السنوات الفارطة لأننا نذكر يعني عز الرابطة الثانية لما كانت بمجموعة واحدة وحتى كتقسمت مجموعتين يعني كان مستواها الفني طيب جدا كانت يعني منجم تعمل لعبية رابطة ثانية
1: ورغم ذلك تبقى منجم تعمل لعبية
0: وتبقى منجم تعمل لعبية تراجع رهيب في السنوات العشرة 12 سنة الأخيرة للأمانة يعني هما حتى الفرق اللي يصعدوا يعودوا ويرجعوا قليلة جدا يعني شكون الفريق اللي صعد جلال وبقى يعني ما منذكرش إلا اتحاد بن قردين ترجي جرجيس بقى يعني في مراوحة بين الأولى والثانية ما عدا هذا غدروها الكبار الرابطة الأولى وقت نحكي على الملعب الجيبسي على جندوبة الرياضية نحكي على اتحاد تطاوين اليوم موجودين في الرابطة الثانية الإشكال المادي بالأساس ما نحكيش على الملاعب على التكوين زادة رابطة صعيب باش نحكي على احتراف اصلا في مثل هال يعني الاقسام هذوما رابطة تراجعت كثيرا ومن المفروض انه تستعيد بريقها شوفوا فرقها تغرق في الاشكاليات المادية وفرق ممنوعة من الانتداب فرق تلوح انها باش تغادر الرابطة نذكروا قوي في القفصة يعني سيف كامل في رسالة لوزير الشباب والرياضة والسلطات الجهوية والناس الكل حتى رئيس الجمهورية قالوا احنا سيء ما عادش باش نلعبوا فرق ممنوعة من الانتداب شنو الحل يعني اليوم يا الوزارة تلقى الحل يا الجامعة هذوما فرق يعني غارقة في الديون
1: هي وزارة ما قالتش الحل في الرابطة المحترفة الأولى فرق في الرابطة المحترفة الأولى كادت أن يعني يأتي القرار ب يعني عدم مشاركتها في الرابطة المحترفة الأولى منها الأولمبي البيج مثلا وكان علاقة بقوسين معناتها من الخروج من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فبيجي نحكي على معناتها الرابطة المحترفة الثانية اللي دائما تبقى منجم للاعبين وشوف توا باش يوريك اللي معناتها الرابطة الثانية الفريق اللي يصعد ولا هو يعني الرقم الصعب في البطولة شفنا فريق يعني شباب العمراء في الموسم الفارط شفنا السنة تقدم الرياضي بساقيت الدين شفنا الأمريال بحمام سوسة المستوى نتاعو يعني بالرغم هذا الكل تبقى ديما الرابطة الثانية منجم للاعبين نأتي الآن إلى الوضعية المالية الوضعية المالية تعرف أنت في الرابطة الثانية في القانون نتاعها الرابطة الثانية وقت ينزل فريق من الرابطة المحترفة الأولى الرابطة المحترفة الثانية راهي حتى المنح العمومية اللي كان عايش عليها واللي كان على الأقل هزته شوية اللي كان مغطي على برشا حاجات راهي تتراشى عكس الرابطة المحترفة الأولى هذاك علاش راهو ديما نخدموا احنا بالهرم مقلوب يعني الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقر يعني فرق الرابطة الثالثة حنين مع ذا الرابطة الثالثة ناخذ يعني ساعتين 30 ألف دينار و 35 ألف دينار مش بشيء يعني مع هالأسعار في كل شيء الأسعار راهي عندها صعود صاروخي في كل شيء في أشياء حتى في المواد الغذائية معناتها في جمعيات رياضية في نقل في الغذاء في الإقامة في لاعبين في معناتها باش هم نصف محترف على الأقل في بعض راهي معناتها الأسعار مش تضاعفت يمكن أربع أو خمسة مرات
0: صحيح.
1: والمنح كانت هي نفسها 30 ألف دينار و 15 ألف دينار و 35 ألف دينار مش تعمل في الرابطة الثانية جو الرابطة الثانية كيف نفس الوضعية حنان راهي في الرابطة الثانية راهي معاناة وخاصة أنه كي ندخل في الرابطة الثانية نقول الرابطة محترفة وتعرف أنت عقود اللاعبين ما هيش سهلة يعني أنت فريق يعجز حتى على خلاص يعني العقوبات نتاع الانذارات وما عشني وكذا راهو يعجز معناتها باش في الاخر باش معناتها يقدم توصيل تاع الكيتوس هذا معناتها خلاص كل الديون مستوجبه حتى يشارك ويأمن مشاركه نتاعو في الموسم الجديد نعرف عدد الفرق معاناة كبيرة حنان بأنه حتى اللاعبين تاعهم ما تنجمش يقع ترويجهم بأسعار على الأقل تكون قادرة على تغطيه. شوف المصاريف كلها، أغلبية اللاعبين الرابطة الثانية يستنى وقتاش ينتهي العقد نتاعه ويمشي، معناتها يخرج معناتها حر إلى فرق الرابطة المحترفة الأولى. هذا إشكالية كبيرة برشا. قلت الإشكالية معناتها موجودة في الرابطة المحترفة الأولى كيما الرابطة المحترفة الثانية. لهنا أمام الوزارة ما فماش حلول كبير برشا حاليا، تعرف الوضعية بصفة عامة، الوضعية الاقتصادية تاع البلاد، الوضعية المالية العمومية بصفة عامة، الفرق ثم فرق موجودة في جهات اللي ما في النسيج الاقتصادي نتاعها ضعيف وضعيف جدا، ما تنجم تعمل حتى شيء، حتى مع الأحباء وتعرف القاعدة الجماهيرية تاع الأحباء ما تشوفش فرق معناتها عندها تاريخ جندوبة كيف عندهم أحباء نتاعها. ثم فرق فرنسا محترفة اثنين ما عندهاش أحباء كبيرة، ما عندهاش قاعدة جماهيرية كبيرة. هذا موضوع آخر، هذا مش ندخل موضوع آخر علاش ما عندهاش قاعدة جماهيرية كبيرة، لأنه هي بيدة موجودة في وسط دايره بيت كذا اربع فرق ولا زوج
0: كبار في الرابطه الاولى.
1: صعب جدا، صعب جدا، صعب تلقى روحك في الوضعيه ذي. هذاك علاش يبقى يعني التوجه نحو اعاده النظر في توزيع المنح، لانه الهرم اللي قاعد يمشي توا راهو غلط. ما نجيبش نحن الفرق في الرابطه المحترفه الاولى نعطوها 200 ألف دينار وغيرها، وفرق في الرابطة المحترفة الثانية أو حتى الرابطة الثالثة أعطيها معناتها ما يسمى بالفوتات بالنسبة لها.
0: يبقوا يعانوا موسم كامل.
1: حنان يعني هو الرابطة المحترفة الأولى أولا عنده مجال كبير، عنده الإشهار، عنده فيترين. يعني الرابطة المحترفة الأولى راهي واجهة مرآة حقيقية في الجهة هذيك. الرابطة المحترفة الأولى يعني عنده هو نجم، عنده إشهار، عنده عائدات تلفزية، عنده برشة برشة برشة حاجات. لكن الرابطة المحترفة الأولى مغيبة حتى على المستوى الإعلامي راهي ناقص. بتباع الجماهير مش يمشي تتفرج في الرابطة المحترفة الأولى، قلت لنا ماشي نتفرج في الرابطة المحترفة الثانية. هذا مش كبير. أنا أعتقد وأنه الحل يكمن في أنه الجامعة تأخذ بزمام الأمور وتسوي الوضعيه، تسوي معناتها الديون الخاصه بهذه الجمعيات. على الاقل تقول انا باش نسوي الديون اللي مثلا لا تتجاوز 100,000 دينار مثلا. نعرف قلت لك الوضعيه صعيبه شويه مع غير الوضعيه الماليه العموميه، ان شاء الله رويدا تنفرج الوضعيه الاقتصاديه ونذهب معناتها بشويه بشويه جمعيات اللي عندها ديون من نوعيه، على الاقل تخفف معاناه. والقائمه رهيبه يا حنان، القائمه تاع المساحبين من الرابطه المحترفه الثانيه
0: اللي تشوف فيهم الملعب الجيبسي ومستقبل جيبس.
1: تعرف
0: اذا في رق ولايه جيبس يعني اللي هما مديره ما بكري نذكروهم، يعني كانوا في رق لبس عليهم للامان نذكر يعني
1: الملعب الجيبس اللي هو ممول رئيسي لهاتين الجمعيتين
0: حتى رؤسائها، يعني الملعب الجيبسي ومستقبل جيبس كانوا عندهم رؤساء يعني ماديا ميسوري الحال. يعني اليوم مكتوب زوج فرق كيف هكا يعني موجودين في وضعيك يعني، ومن الفرق اللي اعلنوا انسحابهم ويحبوا ينسحبوا، يعني تعرف وقتها راهي ثم خطر كبير. وراو اليوم يلزمنا ايجاد حلول لهل الفرق هذوما ولا يعني نوصلوا نأجلوا جوله، يعني لو ثم اشكال حقيقي اليوم راو ثم 11 فريق وقيل ممنوعين من الانتداب اصلا، يعني
1: بالضبط وممنوعين من انتداب. واكثر من هذا حنان ما ينجموش يعمل تحذيرات، هو بطبيعته غارق في الديون، حتى التحذيرات باش يعمل تربص ولا غيره ما ينجمش، لانه النزل اللي كان يعمل فيه تحذيرات والا مقر التربصات هو بطبيعته مازال يشيل الفلوس عامله، ما ينجمش يعاود من جديد اللي ما يخلصش في القديم. وهكاك حنان هذه راهي اشكاليه كبيره. علاش قلت انا لابد من تدخل الجامعه في الموضوع هذايا حتى تسوي هذه الوضعيات بالنسبة لفرق الرابطة الثانية. أكثر من هذا حنان ثم نقطة مهمة جدا وأصبحت يعني ملفتة للانتباه، هي وضعيات الجمعيات والهيئات المديرة أصبحت كلها 98% موجودة هيئات تسييرية، وهذا يعني مؤشر سلبي جدا على يعني التسيير بالنسبة للجمعيات الرياضية. علاش نقول كلام هذا يا حنان؟ لأنه الهيئات التسييرية تعرف التسييرية كذا شهور تعرف تتجدد من جديد، كذا شهور عاود تجدد، وإذا كان معناتها رئيس الجمعية ما قدرش أنه يواصل مع الهيئة هذه يحمل مش يحمل، لكن سيد والي الجهة هو الذي معناتها يفرض تفرض عليه أنه يفكر في رئيس هيئة تسييرية جديدة وهيئة تسييرية جديدة. وشوف أنت أكل مدام فكر وحط يلقى، شوف إذاعة الوقت وبرا شوف الجمعية شنو أحوالها وقت ذاك. هذا موضوع كذلك مهم جدا جدا لابد من انتباه ليه، لأنه قد نصل في نهاية الأمر لأنه مش تولي كل الفرق التونسية
0: تسيرها هيئة تسييرية،
1: هيئة تسييرية وفي الحقيقة حاليا يعني
0: ما يتحملوش حتى مسؤولية، يقول كده عامل مزية راني شديت كده شهور أربع شهور، لا عندي بروجرام ولا عندي بروجي ولا عندي مئة الملايين باش نصرفها لحد شيء، راني ماخذة في الخاطر في وادي جهة هاني جيت وهاني باش نسير هالأشهر وماشي على روحي وقتها،
1: لكن
0: يغيبوا برشا حاجات.
1: لكن الولاية والسيد الوالي وغير ذلك والسلطة الجهوية بصفة عامة ما عندهاش كنقول قدم بركة، لو عنده مشاغل أخرى معناتها ثقل كبير برشا، معناتها إذا كان أحنا تو جمعيات مشتري معناتها تسيرها معناتها الولاية والسلطة الجهوية راهي هي تساندك، أما زاد مش سير معناتها وتولي تقبل بالأعباء هذه، وإذا كان فم ديون أخرين معناتها مش تولي تحاول كيفاش معناتها تعملها تخلصها
0: في
1: ولا
0: حاجة
1: على حساب شكون؟ على حساب شكون؟ يعني اشكال كبير برشا يا حنان، وليت معناتها المثل نتاعنا داخل في الربح خارج مخسر.
0: في المقابل ثم جمعيات ناجحه جلال، اليوم وقت اللي عندنا دي زيكزومبل، عندنا سقيط الدير، عندنا شبيبه العمران، فرق ناجحه، انت كنت تشوف تقدم سقيط الدير بصراحة يعني تحس ثم خدمة عندها سنوات، ثم ناس تصرف، ثم صحيح ممكن حتى الموقع الجغرافي وكذا، انه سقيط الدير يعني منطقة حيوية كبيرة برشا، اللي يعرف الجهة أغلب الشركات والمعاون والمقاولات وال يعني ثم فلوس، ثم الجمعيات هذوما يعيشوا بالفلوس،
1: لكن حاليا مش فلوس بك بالدرجه نتاع تخيل انت 5 و6 مليارات او ميزانية نتاع شوف دخل مسخ ديت شوف ميزانية لا تتجاوز مليار، ما ظنيش يقل حتى من مليار، لكن حسن توظيف الاموال هو اللي يخلي فريق. انا قلت لك في تعليق تاعي في اليوم الاحد في مباراه الاولمبي البلجي وتقدم سقط الدير، قلت هذايا راهو راهو رجيش اثنين، معناتها شو يعني على شكل المستقبل الرياضي بالرجيش.
0: لا هو ممكن الامور تختلف شوي جليل،
1: بالطبيعي
0: تختلف شوي لانه الفرق هذوك وقتها جو في فتره معينه سياسيه في تونس، نعرفوا شكون وراهم كسوا رجيش ولا الشابه ذوما، اللي انا نشوف تقدم سقيط الدير لانه ممكن الفرق اللي تبعتها برشا ثم نستخدم جليل، ثم نسترسم، ثم نستعاون، ثم تكتك حبيت ولا كرهت. اليوم شبيبة العمران وقت تشوفها رئيسها موجود في كندا موجود في تونس رو أصلا مع هذا الفريق يعني ماشي أموره 5-5، انت كان تشوف الشبين، كان تشوف التنيات، كان تشوف ايه ثم لأنه ثم امداد مالي، ثم فلوس داخل شبيبة العمران، النتائج تتبع جليل. ذاك علاش انا قلت لو رجيش وشاب جو في وضعيه معينه ونعرفوا شكون وراها.
1: نحكي مش نحكي على الوضعيه ذيك حنان، نحكي على حكيت على
0: اكل الفرق الصاعده يعني في القسم الثالث
1: قسم الرجيش قسم على مستوى
0: فهمتك
1: على مستوى اللاعبين اللي موجودين لاعبين ما عندهم لاعبين شنو يخلصوا اللاعبين هذاك ما حنان كتشوفهم كل شيء يخلصوا ما عندهم مش 1000 دينار 800 دينار 700 دينار هذاك هو نحكي على الوضعيه هذه. اللاعبين معناتها يلعبوا في كوره مزيانه برشا يا حنان، كوره مزيانه وتجيب ملاعب معناتها العقد نتاعو فيه 3 و4 ملايين و5 ملايين في الشهر وكي تشوف كيش يلعب معناه وتقارنه
0: يعني
1: معناتها.
0: المراجعة ضرورية جدا جلال. به هذوما الرابطة الثانية، الجولة الأولى تأجلت، إن شاء الله الحلول تتوجد من هنا الأسبوع هذا الأسبوع الجاي، إن شاء الله ثم حلول تتوجد وثم الفرق اللي تخلص الالتزامات المالية نتاعها وهكاك يتم رفع المنع من الانتداب. نمشي لحدث قاري تعيش عليه تونس، هو البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة. يحصل على أيامك يا تونس وقت اللي كنت تنظمي، وقت اللي كنت تشدي الانتباه. لليوم أنا نذكر حفل افتتاح 2001 الألعاب المتوسطية،
1: بالضبط.
0: مبهر جدا الحفل، ممكن وقتها كنت صغيرة حاجة أول مرة نشوفها. 2004 كان حاجة من وراء الخيال. 2005 مونديال كرة
1: هون.
0: اليد كذلك رهيب الافتتاح، وكأني بتونس يعني للأسف الشديد يعني برشا ملهيبة مشيت على روحها، لأنه المواعيد هذوما ثلاثة نذكرهم وانتي معايا جلال، ونذكر زادة بطولة إفريقيا للأمم في ألعاب القوى في ملعب رادس، رهيب الافتتاح، رهيب الحضور والتنظيم، زيرو فوترة في الحكينة هذه الكل. قاعة رادس فيها حفل عالمي بأتم معنى الكلمة في مونديال 2005. دكتور حسن مصطفى كان موجود رئيس الاتحاد الدولي، الفرق الأوروبية الكبيرة فرنسا كرواتيا دنمارك، الناس هذوكم الكبارات نتاع الهوند موجودين، رؤساء الاتحاديات هذوما، إبهار كبير، حضور إعلامي يعني غير عادي، وحفل افتتاح كبير جدا بكفاءات تونسية. انا نذكر يعني وانت معايا جلال من الصحفيين من كلهم ولاد الاذاعه التونسيه والتلفزه التونسيه، اللغات العالم الكل موجود، التنظيم صفر خطا. 2004 كذلك عالمي الافتتاح، 2001 نرجع ونقول زاد حاجه استثنائيه، ممكن هذيك وقتها مع بدايه الخدمه وقتها جلال نكتشفوا حاجه هكا في تونس في العمر هذاك، حاجه بقتل تو.
1: انا ذكر الالعاب بحر متوسط في الواحد وقتي مشيو مش نغطيو الالعاب الفرديه ملاكمه والسباحه، وقت يجي ويعطيك الكونديكتور يعني يعطيك البرنامج نتاع المسابقه،
0: يوخر لك دقيقه ولا يقدم لك دقيق،
1: ما فماش حاجه. وقت نذكرها انا 9-0-0 ينطلق السباق، ما فماش مثلا صفر خطا. سؤال مطروح تو انت رجعتني الى الزمن الجميل،
0: الزمن الجميل
1: الرائع
0: لهذا
1: الوطن الرائع.
0: الحمد لله انه عاش الواحد وكنا موجودين هاني
1: كيما نتكلموا من فراغ يا حنان، في بالهم الناس يسمعوا فينا، في بالهم نتكلموا من فراغ عشناها هذه. السؤال مطروح على الناس اللي فيه تو، انا مش نسالوا تو، اين تلك العقول؟ ومشات العقول اللي خمت
0: الكفاءات التونسيه هذيك
1: ومشات. حنان
0: صحيح نحن نعرفوا من محيطنا القريب على الاقل اعلامي الكل يعني خذيتهم دول الخليج واوروبا وغيرها، لكن نوين نتصور مازال اللي عمل الافتتاح هذاك في 2001 و2004 و2005
1: اللي برمش وكيفاش عمل وكيفاش
0: واللي
1: وين
0: خطط
1: وين العقول هذيك؟
0: نجي
1: الحيين عيطونهم
0: اي الدربوكه ومزود
1: وكان توفاه وربي يرحمه
0: ربي يرحمه كثر خيرهم،
1: مخلين على الاقل ورقيا كيفاش عملنا كيفاش برمش. ارجعوا الارشيف وشوفوا.
0: نذكروا زميلنا سلاح الدريدي كانوا هو ولد الجهه ولد كريم، تحيه ليه كبيره، استاذ بمعهد الصحافه وعلوم الاخبار، وواحد من مدبري الفضاء الزيفينمون الكبار هذوكم اللي كانوا حاضرين وقت نحكي على التنظيم الاعلامي جلال، كما ذكرت انت بصفر غلطه، ما ثميه زيرو فوت، ما ثميهش هذا، ما ثميهش اذا تجيك ورقه غالطه ولا التاريخ غلط ولا حاجه. ليه هذوما بالحق وينهم الكفاءات التونسيه هذوكم؟
1: نحكيو حنان نحكيو على تظاهره عندها بالضبط 25 سنة بالإمكانيات الموجودة يعني بالإعلامية الموجودة وقتها يعني بالمنظومة الإعلامية الموجودة وقتها،
0: مستحيل تتعاود 10% من
1: 25 سنة. بعد 25 سنة نعجز عن معناتها إنجاز العشر نتاع عام 2001 عندها 25 سنة تاني. تطورت معناتها
0: الامور
1: تطورت التجهيزات تطورت معناتها الاتصالات الى غير ذلك، ولم نتطور على مستوى الافكار،
0: بالعكس تراجعنا تراجع كبير. حتى نشوف المشاهد بما انه صيف كامل هو على واقع صويح ولا شنو، نتصور يعني مشينا في المنهج هذاك حتى وصلنا لبطوله افريقيا للامم، للاسف الشديد حاجه تحشم على الاخر، حاجة تذلة بصراحة. ما
1: شوف هنا شوف وشوف فن الشعبي روس، انا شوف فن
0: إيه
1: الشعبي
0: تسمع
1: موجود في
0: نتاعنا
1: التقاليد نتاعنا وفي
0: وراو
1: العادات نتاعنا
0: يشرفنا
1: وموجود
0: وراو
1: في السلوك العام
0: نسمعوه،
1: نتاعنا.
0: أما
1: اما ما نجمش
0: ليه مش هيف،
1: اما ما نجمش يكون بالطريقه ذيك.
0: ماهوش بالطريقة ذيك. إيه
1: وقت انت راك
0: قد
1: باش
0: يكون في
1: تطلع
0: لوحة من اللوحات فيه تاريخ تونس
1: معك تدخل
0: وفيها
1: في لوحه صغيره هكا
0: إيه،
1: وتدخل معناتها
0: أما مش
1: معناتها
0: بالطريقة
1: فيها
0: ذيك.
1: كما يقولوا فيها
0: إيه
1: نمشي معاها.
0: مرحبا بيه، وشفنا
1: مرحبا
0: وشفنا في
1: وعلى راسك
0: رقة.
1: غيمه الفن
0: إيه
1: الشعبي، رانا احنا انا نحب فن الشعبي
0: إيه
1: شكون هو
0: مانيش
1: ايوه
0: ضدها الحكاية.
1: ما نشنا بالطريقه هذيك بالطريقه ذيك، لانه انت رو شوف كل حدث رياضي وكل معناتها تظاهره عالميه او افريقيه او اقليميه
0: ايه
1: راهي قبل ما تكون رياضه تكون ترويج لك البلد هذاك
0: البلد
1: السياحي
0: صورة البلاد
1: المخزون
0: هذيك.
1: نتاعو التراثي الثقافي التقاليد العادات. انت لهنا تستنبط الافكار، انت لهنا تبدا جيب ناس اخرى. اذا كان انت عاجز صراحه
0: عاجز، ثم راهو
1: كان انت
0: شركات
1: عاجز
0: اصلا
1: جيب
0: مختصة في
1: ناس اخرى.
0: التنظيم، رغم ثم
1: وتوعى
0: خريجي المعاهد
1: الذكاء
0: العليا
1: الاصطناعي
0: للرياضة
1: حنان
0: اللي هما عندهم
1: يعطيك ما
0: اختصاص
1: شاء
0: هذا.
1: الله
0: اي
1: من السيناريوهات نتاع هي على الاقل اعمل كي اعمل حتى ايميتاسيون اعمل مع تقليد لحاجة على الاقل حط فيها خصوصيه. اين الخصوصيه التونسيه؟
0: ايه
1: نحن معناتها في هذاك معناتها في مشهد معناتها
0: ايه
1: اصبح ضحوكه معناتها
0: شنو
1: معناتها قنوات اجنبيه وعربيه
0: بصراحة.
1: وافريقيه تنظر بتونس.
0: ايه وليه ويجيك بيان توضيحي كان سكتو خير رجاء يعني بالحق. هو عم طاهر ديما عنده كلمة، ثم خلل كبير، من ثم خلل كبير كبير برشا كبير برشا، وشكون مش يصلحه الله أعلم. يجيك بين توضيحي من الجامع يقول لك والله راهو يعني الحفل الافتتاح اللي لقى انتقادات واسعة من الجماهير الرياضية راهو يرجع لذيق الوقت المخصص للتحضير، رغم الفترة اللي عطاوه هنا راهي تقريبا 20 يوم فقط، تي هما 10 أيام يعملوا حال. فين بالك ب 20 يوم؟ راه ثم شركات اليوم مختصة، راهو ثم
1: بالضبط
0: خريجي
1: بالضبط
0: معاهد الرياضة
1: بالضبط
0: الاختصاص نتاعهم هو هالتظاهرات هذه وتنظيمها، واليوم عندي أسماء نعرفهم شخصيا موجودين في قطر وينظموا وكان وراء تظاهرات كبيرة احتضنتها قطر، وهما ولاد الشمال الغربي ولاد تونس. يعني عيب هك على حساب هذا جلال، مش لازم ننظم وراه، مش لازم باش نقدموا وننظموا باش نعملوا حفل افتتاحك. شكون تبعها اليوم
1: وبعد
0: البطولة
1: حفلة افتتاح
0: الافريقية؟
1: كيما كيك وبعد
0: ايه
1: مش عطينا امور يقول لنا صرفنا مثلا
0: ايه
1: 100 مليون على الحفلة ذاك.
0: على الحفل هذاك اللي بالحق يعني يحضر وزير الشباب والرياضة. نشوف عبيد كيفاش اصلا، حتى الكراسي كيفاش موجودة، الجمهور ما ثمي جليل لا في حفل الافتتاح، لانه رجعت وتفرجت في الحفل باش ما نجمش نحكي على حاجة انا ما تفرجتش فيها
1: هل
0: للأسف
1: لم
0: الشديد.
1: يتم ترويج حنان
0: ايه
1: الحدث اصلا؟ هو
0: اصلا
1: ترويج الحدث اعلاميا
0: ايه
1: لم يتم
0: راهي
1: الترويج
0: كرة
1: اليه.
0: طائرة، راهي عندها اقطاب في
1: كيف
0: تونس، راه
1: قلت
0: عندك
1: حنان
0: الكابون
1: احنا
0: عندك
1: الاقوى،
0: الساحل.
1: كنا احنا
0: ايه
1: كره طائره وكره اليد معناتها المنتخب الذي لا يهزم ولا
0: ايه
1: معروف اصبح تو اليوم معناتها بالشكل هذيك في كره. هو هي الرياضه الكل بصفه عامه شوف كره قدم مغيره معناتها الرداءه باش يكون واضح
0: ايه
1: الرداءه
0: هذا هو
1: اصبحت تقريبا في كل الرياضات وكل الاختصاصات بالنسبه لتونس. صراحه انا قلت العقول هذيك ومشيت. انا
0: ايه
1: ما انا سؤال واحد يجاوبون عليه
0: وراه في الميادين الكل، وينهم العقول هذوك من التونسية؟ وين الكفاءات
1: مشيت
0: التونسية هذيك؟ اليوم يعني غير قادرين باش نعملوا حفل افتتاح نتاع بطولة افريقية او عنا 20 يوم. يودي 20 يوم راه كي هو الساعة تعمل فيها اللي تحب. اليوم راهي الامور تخدم على الاورديناتور وانت حاط ساق على ساق في
1: عليه.
0: بيروي.
1: هو يعني الاعلان على ان تونس ستحتضن البطوله الافريقيه للكره الطائره تم عنده 20 يوم
0: اي هكا حسب ما جاء في البيان التوضيحي، راهو ذيك عليه
1: هكا.
0: جلال انا رجعت وعملت يعني برشا قراءات وشفت، ويعني هذا هو بالله. اذا ما تنجموش تنظموا ما عادش تنظموا، مش لازم حتى يستعيد هذا البلد يعني عافيته، وتوم بعد ترجع تونس تميل وما تطيحش. يعطيك صحة جلال،
1: شكرا
0: شكرا
1: لك حنان.
0: ليك. بعد شوي نتقابلوا اخبار الاولمبي الباجي في الجزء الثاني، بعد شوية إن شاء الله عنا ضيوفنا يكونوا حاضرين معانا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. نحييكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة الكاف، ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط هذه الليلة، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات، وبين 25 و30 درجة بالجنوب. ضمن أخبار الجهات، طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم اليوم بمقر معتمدية بوسالم، طالبوا بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تطوير الخدمة الصحية. تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عاطف بوراوي الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فيفري المقبل. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم الجمعة الحكومة والأطراف الإدارية المعنية

0: موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.
1: سبورت تايم.
2: رجين تحياتنا توصل لكل مستمعينا 8:07. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. كما ذكرت الفضاء هو لجمعية الشمال الغربي، وبعد الافتتاحية باش نمشي للتبرقة الجميلة. وسعيد يلتحق بنا في المباشر السيد أشرف البلحي، هو رئيس الجمعية التبرقة الرياضية. خليني نلحق أول مرة باش يكونوا حاضرين معايا، ممكن أنا مقصرة معاه، أما وقت اللي شفت الباج نتاعهم ودخلت وعرفت الاختصاص اللي موجودة والفرق اللي موجودين، فريق يستحق أن يكون معنا في الراديو ونعرفه به ونعرفه الفريق هذا، نشاطه، مشاركاته، شكونهم المجازين انت على الفريق هذا. سي أشرف البلحي أهلا وسهلا بك، مرحبا، تحية ليك، الناس يسمعوا فينا الكل ولكل العاملين معاك في الجمعية هذه.
3: مساء النور مدام، وتحية لكافة مستمعين ومستمعات راديو الكيف.
2: عايشك
3: أهلينا في ربوع شمال الغربي كل.
2: يا سيدي مرحبا بك، أول مرة تكون حاضر معايا أخوي الباهي. خليني نعرفه بالجمعية، جمعية تبرق الرياضية، نعرف المرجان، نعرف الجمعية نتاع الغوص، وكل الرياضات يعني تحسها خاصة شوية نتاع الوليدات، تذوكم اللي يتألقوا نتاع الصيد البحري، ما شاء الله ألقاب بالجملة. جمعية تبرق الرياضية اليوم باش نعرفوا بها ونتعرفوا عليها زيد.
3: شكرا مدام على الاستضافة، ومن خلال التقديم نتاعك نوجه تحية لكافة جمعيات رياضية بتبرقة بشمال الغربي وربوع الوطن تونس العزيزة. إذا نحن جمعية تبرقة رياضية تأسست 2023، أسستها عام 2023 في سبتمبر. دونك عندنا فروع ألعاب قوى، جامعة رياضة الجميع، كرة اليد وكرة الطائرة. عندنا معنا مجازين أكثر من 120 مجاز، توصلنا حققنا أكثر من 120 مجاز يعني رياضي. دونك جمعية برق رياضية ساهمت وعملت.
2: عندكم رياضة نسائية سي أشرف؟
3: هو النسائية حلينا نحن تو يعني ترشحات للفريق النسائي في كرة اليد وكرة الطائرة. إن شاء الله نكونوا نحققوا معناها اللي ساعين باش نبعثوا فريق نسائي باسم جمعية برق رياضية مثل مدينتنا مدينة تبرقة، وإن شاء الله نوصلوا ونحققوا العدد الكافي باش نجموا نكونوا فريق نسائي.
2: يعني هذا جديد الموسم هذا، انه الدعوة مفتوحة للبنيات في مدينة تبرقة انه لو عندكم جمعية في الكرة اليد وفي الكرة الطائر وفي العاب القوى زيد.
3: هو حقيقة احنا حلينا الانتداب لفريق كرة اليد وكرة الطائر السنوات 2011 مواليد 2011-2012 و2013-2014، دونك نحكيه على مينيم ويكول. ان شاء الله في اكتوبر بتصير القرعه في البطوله تونس سواء في كره اليد وكره الطائره، باش نشوفوا مع شكون الفرق اللي مترشحين باش نلعبوا ضدهم في مجموعهم ان شاء الله في الموسم 2026-2027.
2: يعني ناويين تشاركوا على المستوى الوطني وتنخرطوا يعني مع في البطولات نتاع الشبان؟
3: اكيد احنا في على قدم وساق، عندنا زوز اساتذه مدربين متطوعين أساتذة تربية بدنية ومتكونين في كرة اليد وكرة الطائرة، بالمناسبة نوجه لهم تحية، سلياس الرياحي وسي سميح جديدي قائمين بواجب معنا، يعطيهم الصحة وتجاه أولاد من مدينتنا قاعدين نكونوا في الشباب في كرة اليد وكرة الطائرة، كذلك العاب القوى وسبور فورتوس الرياضة للجميع مفتوحة للجميع الأصناف العمرية في تبرقة. دونك احنا جمعية تبرق الرياضية كانت عند يعني موقع باهي في المدينة، ونجحنا في إرساء نمط رياضي جديد في المدينة من خلال تظاهرات رياضية اللي أخرتها في الدورة الثانية. بالمناسبة هذه باش نذكر اللي حققنا أكثر من 2500 مشارك في تظاهرة تريل تبرقة في الدورة الثانية.

0: 2026 4 اجناح في 2026 اللي فارت، ان شاء الله 3 اجناح في 2027. الدوري الثالث متبرقة ريل باش يكون نوصلوا نحقوا اكثر من 5000 مشارك في سباق العدو الجبلي. كذلك نسعى باش نكونوا فريق في كرة اليد اللي ينجحنا توا في كرة اليد وكرة الطائرة، باش كونا زوج فرق اصناف عمريه كما ذكرت قبيله، من مواليد 2011 حتى مواليد 2014. وان شاء الله توا يعني قاعدين ندرب وقاعدين نسعى باش نمثلوا مدينتنا في افضل وجه، وان شاء الله نحققوا انتصارات. وبحول الله احنا مراهنين على اولاد مدينه، يعني مدينه الفرقه عندنا اولاد يعني تسخر بالكفاءات الرياضيه ما شاء الله، شبان صغار قاعدين نستقبلوا فيهم باش يمارسوا الرياضه ويكونوا في كمتنوعه في كره اليد ولا كره الطائره ولا في العاب القوى اللي اخرتها في العاب القوى اللي زوج واسم بالتالي حققنا برشا نتائج في اصناف الاي اس اس اقل من 16 عام، وحققنا زاد في البطوله الوطنيه الماستير بثلاثه يعني اعتلاوا البوديوم من الماستير جادة في البطولة الوطنية ماستير في تونس. الحمد لله جامعة برقة رياضية في العامين الأخرانيين تموقعت وخذت دور فعال في الرياضة في إرساء نمط رياضي جديد في بلادنا ومتنوع. احنا جامعة برقة رياضية في عندنا ثلاثة فيدراسيون يعني أربعة من فيدراسيون أتليتيزم وفيدراسيون سبور بورتوس والكرة اليد
1: والكرة الطائرة،
0: يعني متنوعة جمعية وعندنا كفاءات كبيرة قديرة في التدريب وفي التأثير. والحمد لله وشكر للمندوبية الجهوية لشباب ورياضة في جندوبة اللي زاد مراهنة علينا واللي تتعاون فينا بالكدا، كذلك السلطة المحلية في تبرقة سيد والي جندوبة اللي يعني في متابعة خاصة بالجمعية. نجي نشكر ونثمن اللي قاعدين يتابعوا فينا ويشجعوا فينا، احنا نحبوا كان التشجيع
1: باش نقدموا. مهم جدا راهو ريت تليفون اتصال شنو حوايجكم يعطيكم الصحه على هو حاجه هذيك راهو مورال تنجم تزيد برشا للهيئه وللمدربين وللصغيرات. سي اشرف ثم شراكه بينكم بين الرياضه المدرسيه، دونك انت بصراحه يعني التوجه نتاعك واضح انه ثم فئه معينه ثم عمر معين الوليدات هذوما بالحق يعطيك الصحه لانه تاثر فيهم لانه الجمعيه تحتويهم اليوم التعامل مع الفئه هذيك يعني في عمر ثم تحولات ونعرفوا يعني الناس الكل ثم جمعيه تراهن على الوليدات هذوما تأثر فيهم عطيتهم فرصة انهم يشاركوا انهم يكونوا حاضرين انهم يكونوا موجودين في الجمعية. اليوم المعاهد المحيطة بالجمعية والمدارس عندهم نصيب معاكم في الجمعية الوليدات هذوما التلامذة، ثم استقطاب يعني الوليدات من المعاهد والعدديات والمدارس.
0: هو سؤال في بلاست وسؤال مهم جدا، يعني احنا ديما قاعدين في الاجتماعات وفي الافكار نتاعنا ديما نشاركوا الاساتذه والمدرسين في القطاع التربوي، وديما نحكيوا في فما خاطر عباد فما معناها اولاد صغار يقراوا يعني عندهم كيما نقولوا الانرجي والكاباسيتي باش توجهوا بين يحب هو، معناها احنا ديجا حلينا برشا انشطه وين يحب هو فهمتني. كذلك عندنا تظاهرات رياضية، في التظاهرات مش كان تظاهرة كهو معنا قيموا سواء في الشاطئية ولا في الجري العدو على الطريق، قاعدين نشوفوا أنهم اللي عندهم الكاباسيتي أنهم باش يكون وين يتوجه يمشي أتليتيزم ولا يمشي في كرة اليد ولا كرة الطائرة. دونك احنا ديما نعمل في التحاليل وفي الأفكار نتاعنا باش ناخذوا الوليدات ونقيدوا فيهم ونوجهوهم ونجربوهم كما نقولوا نمتحنوهم نتستيوهم فانا اختصاص يكون متواجد على ذيك. احنا عندنا مختلف اختصاصات باش الاولاد يدخل جمعية برقة رياضية عنده متنوع يعني يختار، واحنا نوجهوه كذلك مع المدربين بتاعهم ياخذوه ويشوفوه وين ينجم يكون يعني لاعب في مهارة كبيرة في كرة اليد والطائرة والاتليتيزم في العاب القوى. ونأثروهم وناخذوهم فهمتني على عاتق الجمعية، كل شيء مجانا نحن نقوم فيه
1: ايه
0: نقوم به. واحنا في الأفكار نتاع الجمعية زاد عندنا شراكات، نحب ندخلوا الرياضة في السياحة خاطر مهمة برشا السياحة
1: ايه ايه
0: الرياضية،
1: ايه ايه
0: لذلك في الثقافة عندنا شراكة مع وزارة الثقافة مع دار الثقافة في تبرخة. الغابات ذات كيف كيف عندنا خاطر أنشطة في جبل العدو الجبلي ولا لي روندوني، دونك نقوم بغرس الأشجار في عيد الشجرة ولا في مناسبات أخرى. دونك الشراكات متنوعة معنا، تبرقة رياضية حالة، شراكات في جميع المجالات، سياحية ثقافية شبابية في
1: برافو، يعطيكم الصح.
0: رياضية. وهذه هي اللي التميز نتاعنا في الأفكار، احنا ديما نبحثوا وديما نشوفوا في الأفكار شنو نجم نقدموا للبلاد.
1: هذا
0: الحمد
1: هو،
0: لله
1: هذا هو.
0: وصلنا
1: وقت لي هيئة مديرة وفريق يوصل يحتوي 120 طفل في عمر معين، كما ذكرت حساس، رمضومة ثامنة أساسي، تاسعة أساسي، هكا ولا لا سي أشرف؟
0: مش بالساهل،
1: اي
0: صحيح مش
1: ماهوش
0: بالساهل،
1: بالساهل. اليوم وقت
0: في
1: الدولة
0: ظروف
1: يعني تطلق برنامج لحماية هالفئة هذه من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اليوم الجمعية الرياضية هذه، وإن شاء الله يكونوا عندنا جمعيات أخرين بنفس هالعقلية اللي نسمعوا فيها معاك سي أشرف، برافو. من راهو تخدم في تونس بطريقة غير مباشرة، حط في بالك حاجة، راهو نعرف اليوم رئيس جمعية ماهيش حاجة سهلة، فالوضع اللي نعيشوه فالصعوبات المالية، وتأثر في 120 صغير في مدينة كما مدينة تبرقة، يعطيك الصح.
0: احنا في الظروف هذه. شكرا مدام على اللفتة الكريمة. احنا في الظروف هذه ما عدناش كما نقول ما عدناش حتى نجي على بلادنا على مدينتنا على تونس هذا ككل. في الظروف هذه الظروف صعيبة اللي نترناو وما غير ما عدناش قاعة مغطاة، احنا قاعدين نستناو باش تستكمل الأشغال اللي فيها. وديما أنا ديما نطالب وفي حتى في الإعلام ديما الناشد نقول للسيد وزير الرياضة سيد رئيس الجمهورية
1: شنو حوالها
0: يعطينا
1: القاعة اللي موجودة، ولا ما ثماش، ولا في لازمها
0: هو
1: تدخل، ولا
0: حقيقة قاعة ورجعت الأشغال فيها باش يستكمل قاعة
1: على الأقل ليه؟
0: مغطاة.
1: ايه
0: احنا تو نترناو والدور معناها في واجهة البحر، نستناو حتى الصالة تحضر، وهذيك زيد يعني عندها إشي كبير باش نتقدموا احنا في رياضة كرة اليد والطائرة، وتحدث أن الأولاد في بلاصة يعني تكون معناها في المقاييس شيرلي شيل انترناسيونال، معناها يكون اللاعبين
1: ثم وقت
0: معناها
1: محدد باش تحضر فيه القاعة، ولا بديت الأشغال وانتم ما تعرفوش؟
0: هو مبدئيا قالوا في 250 300 يوم من السنة القادمة إن شاء الله تحضر قبل الصيف. عندنا زاد برنامج كبير في القاعة باش نقوموا به غادي، باش نستدعوا أندية في الافتتاح إن شاء الله. هذه تفاصيل إن شاء الله
1: ان
0: تكونوا
1: شاء الله،
0: حاضرين
1: ان شاء
0: معنا في
1: الله، ان شاء الله.
0: الافتتاح نتاع القاعة. ديجا بدينا نخدموا مع
1: اي بيه
0: الأندية
1: بيه
0: الكبيرة
1: اسمعني، كي نسمع
0: عليه
1: حاجه كيف
0: تفاصيل.
1: هيك تفرح. هاي طونكو تحل الباب نتاع القاعه وفيه اشغال، حاجه
0: ده
1: كومي
0: صح،
1: بيه.
0: هذه
1: ايه
0: خلتنا زاد احنا زاد تشجعنا باش يعني نستناو باش نقدموا ما اكثر وما خير في القطاع الرياضي في تبرخ.
1: سي أشرف، وانتي رئيس الجمعية وانتي القريب للمدربين وللصغيرات، ثم لهوة خاصة بقرايتهم وانتي تأثر يعني، خاطر هال120 هذوما كي نربحوا منهم 80 90 من بعد يدخلوا الجامعة، يعني ربحنا إطارات، ربحنا كفاءات، ربحنا ناس منعناهم، صغيرات هذوما قرايتهم في الميزان زاد.
0: صدقني احنا في الجمعيه نطلبوا البلتان نتاعهم
1: برافو.
0: يعني
1: ايه
0: ونتبع في النوتات نتاعهم ونقولوا لو لي اللي ما يجيبش نوت راه ما عادش باش يلعب في الجمعيه. يعني البروسيدير هذه قمنا بها، واترافير زاد احنا في الرياضه شفت كان ما يوفقش بين السبور وبين قرايته ما ينجمش يكون ناجح. دونك
1: صحيح
0: القرايه
1: صحيح
0: والسبور هي
1: صحيح
0: نجاح تكمل بعضها.
1: صحيح
0: واحنا انا في متابعه لصغيراتنا يلزم ينجح في القرايه باش يجي زاد يترامى، وفي متابعه خاصه للحكايه دي
1: ايه
0: يعني.
1: لانه هاك يكون مشروع كل بروجي نتاعي نجحت فيه، هذاك علاش راه قلت لك راهو انت جندي بطريقه غير مباشره. 120
0: الحمد
1: صغير في
0: لله.
1: عمر معين تاثرهم يلعبوا رياضه، العاب قوى، كره طايره، كره يد، تبعهم في قرايتهم، يعطيك صح. كان كل واحد في
0: أهم
1: جهته
0: حاجة
1: يعمل هكا،
0: التفاصيل.
1: توا بقدرة ربي ثم حاجات ما عادش نشوفوه. راهو ماهيش سهلة الحكاية. اليوم رئيس جمعية وقت يكون في عمر صغير وعنده هالأفكار هذه وهال هالبروجي هذا اللي يخدم عليه هو وناس أخرين متطوعين، هذوما الكفاءات اللي كنا نحكيو عليهم بكري شوية في الافتتاحية، قلت وينهم؟ تونس ولادة. باهي رئيس جمعية يكون في عمر معين، يبدأ عنده 120 صغير محتضنهم، يشجع، يتبع القراية، يتبعوا شنو يعمل. 6 7 سنين اخرين خذ الباك ومشي للجامعة، وقتها تقول ربي يوجهه خير. هكا ولا لي اشرف؟
0: هذيك حاجة تفرحنا احنا،
1: اي
0: والانتماء للجمعية والنية الصافية والعمل الدؤوب بحول الله باش نوصلوا ونقدموا مع أكثر للرياضة ولشيرتنا، شيرتو مدينة برق تسخر برشا كفاءات وعندها دي كومبيتونس كبيرة في الصغيرات، يعني يلزمنا نستثمروهم سواء معانا في الجمعية ولا جمعية أخرى رياضية،
1: ايه
0: هذه لازم
1: اليوم حان الوقت انه الجمعيات الرياضية تستعيد دورها الحقيقي في المدن نتاعنا، سورتو في الشمال الغربي.
0: بالضبط. هو الصغير يلزم يتعدى بالجمعية
1: ايه
0: وبالعمل التطوعي والعمل الجمعياتي، لابد باش
1: ايه من بعد نحكي
0: يتعدى بالمرحلة.
1: على شخصية متوازنة وعلى شاب متوازن، ومن بعد يكبر بشوية بشوية تنجم تعمل عليه، مش للأسف الشديد كما حالات اللي نشوفوا فيها اليوم. راهو دوركم كبير سي أشرف، نعرف راك مرة من المرات تقول يفكني الزين ياي. من بعد وقت تشوفك الرقم هذاك نتاع 120 ومش يجوك برشا بنيات إن شاء الله في الأيامات الجايين في الفروع هذوما من المحدثين، تفرح وماذا بيك، ماذا بيك تشوفهم وليداتك كلها ناجحين وتشوفهم ما شاء الله في الجامعة، وهذوكم بالحق هذوكم الكدوات اللي تعطيهم للجهة نتاعك ولتونس عموما. اليوم سي أشرف منين تعيش الجمعية؟ 3 فروع، 120 مجاز، كما ذكرت فروع نسائية باش تحدث في الأيام القليلة القادمة. منين تعيشوا؟ منين تتنقلوا؟ منين تصرفوا؟ منين؟
0: والله هي بديت من الأول بالعلاقة،
1: إيه مهم جدا زيد.
0: العلاقات من الأول، ومن بعد بدينا بالتظاهرات، وبعد بديت يعني بالدعم اللي هو قليل، إن شاء الله باش تكبر، هي حلمة باش تكبر، فهمتني؟ وهذيك هي باش نمشي بشوي بشوي. وأهم حاجة ديما قلت لك الكلمة الطيبة والعلاقات هي اللي تكون البيئة ديما في الجمعية،
1: صحيح
0: وهي اللي تخليك، هي بريتو احنا نخدمو في الخير، خير اوترومون معناها
1: ايه
0: نعملو في
1: ايه
0: الخير
1: ايه
0: في الرياضة، دونك الناس الكل تستجيب كي نلبيو باش نعملو حاجة يلبيو الناس الدعوة ويد
1: صحيح
0: واحدة
1: صحيح.
0: وعطينا الناس
1: وقت
0: الثقة
1: اللي يعرفوك
0: احنا.
1: تخدم في الصحيح وتخدم بشفافية وبوضوح، تعاون العباد راهو،
0: بالضبط
1: تعاونك
0: بالضبط،
1: تعاونك تعاونك،
0: شفتوا
1: يعطيك صحة.
0: احنا الاولاد كي يبداوا الصغار تشوفهم كي يضحكوا وفرحانين
1: ايه
0: ويترانوا ويولي ويجيوا وقتاش نترانا عمي
1: ايه ايه
0: وتليفونات
1: ايه
0: وقتاش باش نترانا وقتها،
1: ايه منعته،
0: هذيك تحس
1: منعته اشرف
0: بالجو
1: وقتها، راهو
0: نتاعك انت.
1: منعته خويا الباهي بالحق، راهو واحد يمنع واحد. شوف المشهد هذاك اللي سيدي وقتاش نجي، ولا كوتش وقتاش نجي، ولا رئيس وقتاش نجي، ومشاهد اخرى.
0: بالضبط
1: باهي مهم اليوم
0: بالضبط
1: تهزوا وليداتكم راهو للنوادي الرياضيه، وعندنا في الشمال الغربي كل واحد يعاون من شيرته، تو بقدره ربي اقليمنا فيه كفاءات وفيه صغيرات راهو ينجموا يوصلوا لبعيد، ووصلوا عندنا اسامي، وصلوا شويه نعطوا ثقه لبعضنا ونمنوا ببعضنا ونشجعوا بعضنا حتى بالكلمه. اليوم تبارك الله وما شاء الله، انا ان شاء الله تدخل معايا مره اخرى وتقولي لو عندي 200 صغير ان شاء الله
0: إن
1: البنات
0: شاء
1: زاد
0: الله.
1: يكونوا يعني يقبلوا على الجمعيات الكرة الطائرة وكرة اليد، وهذا مهم جدا. فرحانة بيك برشا خويا الباهي اليوم بالحق، أنا
0: شكرا لك سامح في كل
1: فاجأتني.
0: حفزنا.
1: ويعطيك الصحة وربي يحفظك، الإذاعة على ذمتك، راهو حقك باش تتعدى معانا باش نعرفوا بفروعك، باش نحكيو على هالجمعية هذه، تأثر في 120 طفل تونسي من تبرقة، إن شاء الله نشوفوهم نورات في الجامعة ونشوفوهم ناس ناجحين في المجتمع التونسي. شكرا ليك سي أشرف البلحي، رئيس
0: شكرا
1: جمعية
0: لك
1: تبرقة رياضية، شكرا لك.
0: مساكم
1: يعطيك
0: على
1: الصحة.
0: خير.
1: نرجع للكيف، ممكن بنفس الروح وقت تبدأ العمر هيك صغير مع الرؤساء هذوما اللي موجودين هالفترة هذه ومتحملين مسؤولية في عمر صغير، خليني نعتبرهم شباب وشادين الصحيح وبالعقلية الكل اللي نسمعوا فيها. النادي الرياضي الكافي في السنوات الأخيرة خدمة كبيرة، صغيرات ناجحين، ذيك علاش انا حكيت راهو بكري على الجانب العلمي والأكاديمي للصغيرات، وقت نتبعهم في قرايتهم وفي الرياضة راهو سنين تجري، نربحوا استاذ ونربحوا محامي ونربحوا طبيب، خير ما للأسف يعني نشوفوا هكا المظاهر نشوف فيها اليوم. مهم جدا انتمائك للجمعيات الرياضية هكا ولا لا سي حمدي تنوبي؟ مرحبا.
0: مرحبا يا حنين، مرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
1: انتم اللي مش تحملوا المشعل كهو، انت اشرف والناس اللي في عمرك سي حمدي بالحق راهو مسؤوليه كبيره
0: كبيرة برشا.
1: بطريقه غير مباشره، انتم تخدموا في تونس راهو هذا ياثر في 120، انت 200، غيرك 100، حتى 90، حتى 60. نمنعوهم الصغيرات، راهي ثم حرب كبيره. اذا انت حمدي طنوبي الاستاذ والمربي ورئيس الجمعيه ما تقولش شيء، هذوما ولادي ولاد الكيف، فين مش نضرب عليهم ونوصلهم. والحمد لله اليوم عندك في الجامعه، اليوم عندك اطارات مش يتخرج وبينتو، وهما امس في الايام كانوا معاك في الجمعيه صغيرات يكوروا. فرحتك كبيره ان وقت يجوني هما ماخذين البكالوريا حاجه تفرح، حاجه بالحق يعني ما تنجم يعني كان نشكرك عليها انت والهيئات اللي سبقتك. اليوم الجمعيات اللي نحبوهم في تونس في الشمال الغربي في الكيف في جندوبه في سليانه في باجه في طبرقه في جهتنا الكل موجود ونجموا نخدموا حمدي رغم الصعوبات.
0: من قبل راهو النادي الرياضي الكافي
1: ايه
0: بحق مدرسة من المدارس الكبيرة في تونس، اللي خرجت محامين وسيادة وطب
1: ايه
0: ولا علينا بالذكر في برشا عباد ومسؤولين
1: برشا
0: كلها
1: برشا
0: خدموا
1: برشا
0: قبل.
1: برشا بشوية
0: برشا برشا
1: تأطير
0: برشا
1: بشوية تأطير، إن على الأقل
0: شوية
1: هالفترة
0: تأطير.
1: هذه الكل نذكر الوليدات ما شاء الله عليهم ناجحين في الباك، ناجحين في السيزيام في النوفيام، معادلات كبيرة
0: ديما
1: نظافة
0: نتائج متميزة
1: ومحلاهم. ايه
0: نتائج
1: ماهيش
0: متميزة
1: عملية
0: للرياضي
1: سهلة،
0: الكافي.
1: ايه ماهيش
0: يعني مش
1: عملية
0: سهلة
1: سهلة. ايه
0: مش
1: النادي
0: سهلة
1: الرياضي
0: راهو باش
1: الكافي
0: نادي باش سهلة، معناها باش عندك قراية وعندك سبور وباش توفق بيناتهم. راهو عم ناول عن مش تو مش عم ناول على 9 على 10 معناها يقراو في البيلوت لي سي بيلوت،
1: ايه
0: معناها
1: ايه
0: اداني نادي الرياضي كيفي معناها اشترها يقراو في لي سي بيلوت
1: واللي خذوا البكالوريا واللي مشاو لشعب متميزه في العاصمه وفي غيرها،
0: سرعة عشرة مشيهم كلهم.
1: هذوم الكل ربحتهم تونس وربحتهم الكيف. راي اليوم حرب، انا قلت راهي حرب، ايه حرب على اللي صاير عنا اليوم على الحرابش والمخدرات والدنيا هذوم الكل. اليوم الجمعيات الرياضيه هي الحل، راه ما تصورش وليد سلوكه هكا ما مش هو ينجم يمشي لك جمعيه رياضيه
0: نحن
1: ويقابل
0: نأثروا
1: اصحابه،
0: نأثروا
1: مستحيل.
0: راهو
1: ايه
0: نأثروا
1: تأطير.
0: نأثروا داخل التدريبات
1: ايه
0: ونعسوا خارج التدريبات ونمشوا للليسيات ونتفقدوا ولادنا، واللي تحصل على مرتبة الأولى دي ما عنده جايزة،
1: ايه
0: واللي تينا بالكدا كل شهر عنده جايزة كيف كيف. معناها قاعدين نتابعوا في ولادنا معناها من برا ومن الداخل، معناها ما نخلوهم
1: الحمد
0: في
1: لله
0: حول الله.
1: الحمد لله
0: تبارك
1: الحمد لله، ان
0: الله.
1: شاء الله التجربه تعمم كيفك كما اشرف كما الرؤساء الشبان سيرتو اللي ماخذين المسؤوليه في الجمعيات هذوم. اليوم مش نحوي الاولاد، تحضيرات انطلقت وما قصدت شيء
0: ما
1: جديد
0: قصدتش شيء
1: للاسف في تبرقه اليوم ثم القاعه بدات فيها الاشغال. انا نفرح
0: إن
1: راه
0: شاء
1: وقت
0: الله.
1: نثير موضوع حتى بعد 6 شهور كي يجيني رئيس الجمعيه يقول لي هكا هو صاي بدات الاشغال، نقول الحمد لله على الاقل نهار حكينا في الموضوع هذا. اليوم قاعه الكيف هي اشكال كبير، لا نعرف وقتاش باش تبدا الاشغال، لا وقتاش حاطينها في البرنامج، لا من المفروض راهي انطلقت، من المفروض يعني راهي بتشرف على النهايه، للاسف القاعه مغلقه. النادي الرياضي كيف اليوم باش يرجع فرع الاكابر وتطرح الاشكاليه من اول جديد. اي سي حمدي معاك،
0: ما
1: خليني
0: أنا
1: نحكي على
0: حتى خبر
1: الصغيرات على التدريبات نتاعهم على صنف الاكابر، ان شاء الله يكون موسم واعد كما المواسم الفارته. الألقاب تجيب طبيعتها، نوصلوا نلعبوا أدوار متقدمة باهي نأطروا ونكونوا،
0: كالعادة
1: هذا هو هذا هو الهدف.
0: والتريند الرياضي كيف راهو الدومي فينال والفينال، معناها لازمها كل عام يا صنف برام يا اداني يا اصغر، ديما لازمنا عنا شكون فيناليست. بالنسبه للتحضيرات كما قلت انت مدام حنان، ما قصش تحضيرات من عمناو كملنا ديريكت، ارتحنا جمعه كملنا ديريكت تدريبات، خدمنا على رواحنا برشا تضحيات من المدربين، تضحيات من الوليدات، معناها مشيو صيفوا فما شكون مشي فما شكون لا، خدمه فما خدمه مع المدير الفني، اجتماعات
2: معناها كل جمعة فما اجتماعات للمدربين مع سي ماهر رزيق المدير الفني، قاعدين نخدموا الحقيقة تاع ربي قاعدين نخدموا، مانيش مقصرين. وكما حكيت انت رجعنا الصنف الاكابر، معناها عندنا وليدات صغيرات ودعمناهم الوليدات الكبار اللي كانوا مع اكابر نادي الرياضي الكافي في الموسمين اللي فاتوا، باش نكونوا هكا مجموعه باهيه باش نرجعوا الروح للكاف وللباسكيت نتاع الكاف. ديما تحب ولا تكره الاكابر نادي، معناها الاكابر في اي جمعيه هي اللي تعطيك الروح نتاع الجمعيه، حتى الوليدات الصغيرات عندهم وين باش يتفرجوا، اما حالة تاو باش يمشوا للدهماني معناش معناه كقاعه رياضيه باش يتنقلوا ميساج، ديما فما شكون اكبر منه يتفرج فيه باش يتعلم فيه، ديما هو ليكيب سينيور ديما هي تكون معناه القدوه ليه، اي واحد باش يلعب في اي صنف بالنسبه ليه هو يحب يطلع سينيور يوري روحه معناه. دونك نحن عملنا رجعنا القسم معناه الفريق الاكابر وان شاء الله نكونوا في المستوى، علاش لي نطلعوا للبرو ا يعني الناسيونال، يعني ماهيش حاجه صعيبه ولا شويه خدمه، كي سهره بترشحنا نجم نجيبوا دي زترونجي واحد ولا اثنين ندعموا بهم الرصيد البشري، وعلاش ندير هذا كيفي في البرو ا ان
1: شاء الله.
2: سير شويه خدمه وشويه تضحيات شويه دعم الجمهور شويه دعم السلطات، حول الله نادي الرياضي كيف ديما بخير
1: ان شاء الله. ان شاء الله الوليدات يتالقوا في المواسم الفارطه اليوم موجودين في صنف الاكابر سي حمدي، لانه
2: فما شكون ايه؟ موجود فما كيما تعرف اللي تنقل للمنازة واللي تنقل حلق الواد
1: ايه بحكم القرايه
2: مع قرايه مصاحبتك، وفما اللي في الكيف بقاو معناها مترسمين معناها خبره
1: ايه؟
2: فما شكون لعب في البرو ا لعب في القاسرين، وفما شكون لعب في المهديه، معناها رجعناهم لهنا هم العقر دارهم النادي الرياضي كيف باش يعاونوا كالوليدات صغار ويكونوا معناها ركيزة باش الصغيرات هذوكم يتعلموا عليهم، وان شاء الله علاش النادي الرياضي كيف يطلع البرو ان
1: شاء الله. ان شاء الله في انتظار حل القاعة والموضوع للمتابعة. جاوبونا بارك راهو جاوبونا اكهو والله العظيم جاوبونا مرة اخرى. هو ندائي السيد وليد كعبية والي الكيف، وانت في على امتداد المواسم هذوما راك سيد وليد تفاعلت معنا برشا وحلينا برشا اشكاليات، ويعطيك الصحة. كيفك كيف سي طيب دريدي والي جندوبة راهو جاوبني سيد الوالي شنو مصير هالقاعة هذيك، كاين فيها ما يتصلح يا مرحبا، وجاوبونا واعطينا على الاقل اجيال علاش اخي هو ترصدت ليها اموال اللي نعرفه واللي متاكده منه واللي من المفروض انه في افيل تبدا الاشغال، من المفروض راهي فتة ولا قاربت على النهايه، اعطونا بالضبط وضعيتها شنو اللي مسؤول من عش تجهيز شباب الرياضة سلطات الجهوية او اللي كنت سيد ويلي رأسا. رجاءنا قاعة الكيف خلينا نشوف شنو ولا مصير هاو قاعة تبرقة لباس وانطلقت فيه الأشغال وباش تكون حاضرة، يعني بيهيك يعطيني موعد نتاع 6 شهور 7 شهور نعرف اللي راهو ثم حاجة. اليوم ثم شانتي تحل في القاعة نتاع تبرقة باش واحد يعرف روحه، ماذا بيا إن تجاوبوني على قاعة الكيف وهاو من اليوم هي اليوم أول حصة لغالب بينا هكيكة راو إن شاء الله المواضيع هذوم الكل وهالإشكاليات هذوما رمش نطرحوهم كل جمعة إن شاء الله يجاوبوا معانا، وأنا متأكدة رمش يجاوبوا معانا السلطات الجهوية. جاوبوني هكا هو أعطونا حاجة هكا واضح راو إن ما عادش هذي غدوة العام الجاي بعد شهر وبعد شهرين يمشي الموسم الرياضي يوفى الناس كلها تسقط على الحكاية، راو ثم فلوس مرصودة لها القاع راو الترصد عم ناول مش يزيد على الأقل بنسبة مئوية كبيرة في الموسم إذا توا كان مش نبدأ الأشغال، يعني مش نزيدوا فلوس. رجاءنا جاوبونا وكهو سي حمدي خلي لك كلمة الختام، غدوة عندك موعد هام مع الأحباء مع مدربينك مع الناس اللي يخدموا معك مع جلسة عامة تقييمية للنادي الرياضي الكافي.
2: جلسة عامة تقييمين ديالي كيف يكون فيها تيلي والتقليل الأدبي والمالي ومصادق عليه كان معناها فما حتى مشكل، وباش نحكوا شويه على الصعوبات اللي مرينا بها والايجابيات اللي عملناها وشنو باش يستنى فينا معناها الموسم، معناها ما عادش ما عاد من الشهر ماكس باش تبدا السيزون.
1: اي هكا هو
2: قايل. والمشاكل باش تعرضوا لنا شنو هي الخدمه شنو هي لازمنا. نحن بالنسبه لنا هذه جلسه باش تلموا فيها كل المسارين القدم والمدربين القدم والجواريات والمدربين وكل باش لما باش نشوفوا النادي الرياضي كيف معناها الميزانية لاباس، معناها إيجابي 36,000 دينار.
1: إن شاء الله،
2: الحمد لله،
1: برافو.
2: مش نبدو بها السيزون إن شاء الله. التمويل العمومي كالعادة يعاوننا، شركة النقل، مندوبية شباب الرياض، معتمد سيجا كيف كيف يعاون فينا بالكار، حاسين إن شاء الله الناس الكل معناها
1: تعطيهم الصحة، الناس اللي يعاونوا،
2: الناس كل الناس كل الناس كل تعاون، محبين منخرطين المسؤولين اللي بالكلمة الباهية بال الكل كل الناس كل اللي يعاونوا في النادي الرياضي الكافي.
1: إن شاء الله تكون جلسة فيها النادي الرياضي الكافي هو اللي يخرج منتصر ويبقى ديما علامة مضيئة في الرياضة في الكاف وفي تونس، هو اسمه النادي الرياضي الكافي. أنت شكرا ليك، للهيئة اللي تخدم معاك، لإطاراتك الفنية، للوليدات اللي تبارك الله وما شاء الله عليهم، للناس الكل حبايب النادي الرياضي الكافي. هذه مدرسة أخرى وهذه عائلة أخرى خلت بصمة في الكيف، وما زالت إن شاء الله تبقى شمعة مضيئة في الرياضة في تونس وفي جهة الشمال الغربي. شكري لك الكبير سي حمدي تنوبي، يعطيك الصحة، رئيس جمعية النادي الرياضي الكيفي. غدوة الجلسة العامة التقييمية 8:37، بعد شوي مش نمشي مع التجروين، منعرفش صدفة ممكن اختارت أنهم رؤساء جمعيات هذوما الشبان اللي يخدموا يضحوا، ويعني حب كبير لجهتهم والرياضة في الشمال الغربي.

0: رجعينا نربحوا شوية وقت ونمشي للتجروين. وسعيد أن يكون حاضر معايا سيسي المولهي، هو رئيس نادي تنس والبادمنتون بتجروين، الفريق اللي باش يرجع للتمارين في الأيامات القليلة القادمة. ضبط وقت والأمور كلها واضحة، موسم الفارط كان جيد. أهل وسهلا بك سياسين، مرحبا بكري شوية. أشرف البلحي جمعية تبارقة رياضية، سي حمدي الطنوبي نادي رياضي الكيفي. توا أنت هذوما رؤساء يعني الفئة، على الأقل فئة عمرية، مازالوا شباب، مازالوا قادرين باش يتحملوا باش يضحوا باش يقدموا الكثير للوليدات هذوما. مرحبا بك، أهلا وسهلا. ثم جلسة عامة تقييمية وبعدها باش نهار لحد إن شاء الله تبدأ التمارين. سياسين
1: مساء النور حنان،
0: اهلا وسهلا بخويا
1: مستمعي متابعي اذاعه الكيف، وكل عاده اذاعه الكيف وخاصه برنامجك انت متابع.
0: هو برنامجكم يعني بالامان
1: صحيح، وبالامان صحيح، هذا كان تحققه كان يعني برنامجنا، برنامج النوادي الصغيره والنوادي الكيف الكيف والشمال الغربي. في كل مره ديما تتابعوا وديما يعني في متابعه يعني قريبه جدا للنوادي، مهتمين بالنوادي بشغله النوادي. فعلا اخت حنان لحد هذا تنطلق التمارين بنادي التنس والبادمنتون في تجروين ان شاء الله على ملاعب التنس في تجروين. نقول ملعب واحد، ملعب اخر كما تعرف مازال ما صار فيه حتى شيء اخت حنان.
0: قاعة الكيف، الملعب، ملعب التنس تجروين. هاي توغد ونشوفوا الأمور وبداية الأسبوع يجاوبونا، جاوبونا كهو نعرف المهم، جاوبوني وقتاش مش تبدأ الأشغال هكهو.
1: مش بالضبط، تم فتح تحقيق حسب آخر ما جاني معلومات في الإخلالات الهندسية، ملعب مازال ما عندوش 3-4 أشهر من الاستغلال، وقعت في تصدعات وصرخات كبيرة وتهدد سلامة اللاعبين. تو حاليا ننشطوا في القاعة الرياضية المغطاة، والملعب الآخر يمكن مقبول لنجم ندربوا فيه الأولاد الصغار، ما تعرف لازم نحافظوا على السلامة بتاع الصغار أثناء التدريبات. عندنا أثناء جلسة انتخابية إن شاء الله يوم 27 سبتمبر بالقاعة، بقاعة العروض بتجروين إن شاء الله. سنجدد العهد والترشح إن شاء الله. ما تعرف أخت حنان أصبح العمل الجمعيات عمل صعيب، وعمل يعني لو ما توفرش المساعدات وما توفرش الاهتمامات خاصه من السلطه والدوله اصبح عمل بحق صعيب. ورؤساء الجمعيات انت ادرى بالموضوع، تعاني معاناه كبيره في التمويل، في التسيير، في كل شيء. صدقني اخت حنان، والله صدقني اليوم عملت التقرير المالي، صدقني كل مصاريف يعني من جيبي، جيبي الخاص، وبعض المساعدات يعني صغيره ما تنجمش تسير لك موسم، مساعدات صغيرة مادية ومعدات من أخواننا من الخارج والجامعة. والله صدقني أخت حنان يعني أصبح عمل صعب ياسر.
0: نسين عدد المجازين اللي عندك، عددهم
1: عندي 50 مجاز في عندهم متحصلين على الإجازات نتاعهم من الجامعة التونسية للتنس والجامعة التونسية للريش الطائرة.
0: هذا هو، هذا هو. ملا التحضيرات تبدأ إن شاء الله لحد العشرة نتاع الصباح القاعة المغطاة في تجروين.
1: بالضبط، وهذه فرصة للجميع يعني للانضمام إن شاء الله. مرحبا بهم الكل في كل فئة الأعمار، من بداية من 5 سنوات حتى العمر 30-40 سنة، نقبل الناس الكل ونقطر الناس الكل وندرب الناس الكل إن شاء الله. وهذه كيف كيف نافذة لأي مدرب عنده التأهيل وعنده شهادة مدرب اختصاص التنس، مرحبا به بالنادي، نقطروه نكونوه ونفتحوا له باب الشغل، خاصة تشغيل الشباب وعطينا العمل، مرحبا بهم الكل. وإن شاء الله تجوب حذانا أخت حنان
0: ونشوفكم
1: كذا على الكيف وتواكبوا الأنشطة
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ونشوفوا التصاور. وأنتم جيتوا بحذايا عم ناول ما شاء الله على الميداليات وعلى التتويجات وعلى الصغيرات اللي ناجحين في قرايتهم. برافو.
1: أصبح نادي يحسب له هو أخت حنان، خاصة في مراكز النهوض تجروين أصبح لها اسم كبير على الصعيد الوطني. إن شاء الله مش نحاول نوصله في نفس المسيرة ونحقق نتائج ذيك أو أفضل منها، وإن شاء الله نحاول نشاركه في بطولات وطنية مفتوحة. إن شاء الله دعمنا السلطة ودعمنا خاصة الأمور المادية واللوجستية. إن شاء الله عندنا أمل كبير، عندنا مستوى فني ممتاز ينجموا ينافسوا وينجموا يحققوا نتائج محترمة جدا جدا.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك. هز
1: عايز.
0: وليداتكم نادي التنس تجروين، بالحق وليداتكم في النوادي الرياضية أضمن، نعرف ضغط متاع قراية ودروس خصوصية وغيره وغيره، أما ما فيها حتى مشكلة، راهو سويعة وسويعتين في الجمعة
1: بالضبط.
0: يتنفسوا الصغيرات، ومدام عندنا نوادي في الشمال الغربي علاش لا، استغلوا الفرصة وهز وليداتكم بعدوهم، منها ينقص عليهم الضغط ومنها تبعدوهم على
1: بالضبط.
0: برشا حاجات أخرين. راهو التلميذ وقت يكون عنده نادي رياضي ما تصوروش ثم انضباط يولي عليه الوليد والبنية، ويولي ثم برنامج أصلا، وتحس اللي ما عنده كان القراية وعنده كان سبور،
1: صحيح.
0: وإن شاء الله ينجح فيهم للزوز، وقتها لو تربحوا وليداتكم نهار آخر هزوا وليداتكم للنوادي الرياضية، هذا حاجة على
1: بالضبط
0: الأقل اللي ننصح بها الأولياء الكل. يعطيك صحة سي
1: بالضبط.
0: ياسين، شكرا ليك.
1: يعيشك، وخاصة توا صحة الرياضة اللي وصلت لعلاجية نفسية
0: أي أي
1: وبدنية
0: أي
1: واجتماعية مهمة جدا جدا، خاصة في الدول المتحضرة أو المتقدمة. يا أخت حنان أصبح ركز برشا
0: نشوفوا
1: للأنشطة
0: فيها.
1: الرياضية وما مدى يعني فاعليتها في العلاج والإصلاح الاجتماعي والبدني والنفسي للفرد.
0: هذا هو، إن شاء الله إن شاء الله إن
1: عايش.
0: شاء الله
1: إن شاء
0: القبيل
1: الله.
0: يكون
1: عايش.
0: على النوادي الموجودة في الشمال الغربي الكل. بالحق هزوا وليداتكم للنوادي الرياضية، نعاودها مرة أخرى. شكرا ليك سي ياسين، يعطيك الصحة، رئيس نادي التنس بتجروين، الأستاذ والمربي والجامعي، تبارك الله ما شاء الله. اليوم عندنا جيل جديد من رؤساء الجمعيات اللي فاهمين الرياضة وفاهمين شنو يخدموا بالضبط في الجمعيات. راهو وليداتكم ما تندموش وقت يكونوا موجودين في النوادي. هذوكم 8:47 من تجروين، مش مشي جندوبة، فوزي المفتاحي حاضر، اخبار جندوبه رياضيه، ونذكر اولمبيك الكيف جلسه عامه تقييميه باش تكون نهار الاربعاء ان شاء الله، خاصه بالفريق، ممكن من العلامات والحاجات الباهره، والفريق حق صعود والرجوع للرابطه الثانيه، فريق يواصل تحضيراته لقاء ودي مع جندوبه رياضيه في انتظار بدايه الموسم. هذا بالنسبه للرابطه الثانيه. فوزي معاك اخبار الفريق، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا بك يا حنان، تحيه لك وللساده المستمعين. على غرار اولمبيك الكاف، يواصل فريق جندوبه الرياضيه تحضيراته لانطلاقه الموسم الكروي يوم الاحد القادم باذن الله بالتنقل الى مدينه القيروان. على ذكر حنان رفع الملعب للانتداب،
0: اي
1: فريق جندوبه الرياضيه باش يرفع الملعب
0: هاي بي
1: للانتداب تقريبا يوم الاثنين، 100,000 دينار من بلديه جندوبه و20,000 دينار كانت من الجامعه التونسيه لكره القدم.
0: بي
1: بالتالي جندوبه
0: بي
1: الرياضيه يتمكن من تاهيل كل اللاعبين، 11 لاعب او 10 لاعبين سيتم تاهيلهم الاسبوع القادم. هذا بطبيعه الحال خبر يعني مفرح.
0: بي
1: تحيه بطبيعه الحال لبلديه جندوبه، السيد والي جندوبه، كذلك السيد طيب الدريدي على دعمه الكبير لهذا الفريق، فريق جندوبه الرياضيه. ونذكر حنان انه كان من الممكن انه فريق جندوبه الرياضيه باش يغلق ملف الانتداب بلاعب هو ابن جندوبه الرياضيه تمام العبيدي اللي لعب في الموسم الفارط مع فريق اتحاد بوسالم،
0: بوسالم
1: تم فسخ العقد مع هذا اللاعب، لكن للاسف يعني حنان هذا اللاعب راوغ الجميع وانتقل الى حمام لمف وامضى عقد مع فريق حمام لمف. بالتالي فريق جندوبه الرياضيه يغلق ملف الانتدابات بالنسبه لهذا الميركاتو، ومثل ما اشرت
0: واضح.
1: مباراه وديه يوم الاحد القادم امام اولمبيك الكاف في ملعب الكاف.
0: واضح، هذا بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، تتواصل التحضيرات عادية. شكرا لك فوزي، يعطيك الصحة.
1: الى اللقاء.
0: بطولة الرابطة الأولى مثلا جولة، ثم المقابلات المؤجلة، الأولمبي البيجي واصل في الانتدابات جلال، ثم انتدابات، ثم يعني بعد منوبي حداد، ثم اسم آخر انضاف لفريق الأولمبي البيجي، فايد بن حسين، هكا ولا ليه؟ جلال مرحبا بيك.
2: باجي بعد تعادل مخيب الامام مع فريق التقدم الرياضي بساقية الدائري في باجي 1-1 فتره راحه 3 4 ايام، منتظر غدا يعود الفريق الى التمارين بطبيعه الحال بعد يعني فتره توقف الدولي، يستغلها لاعاده ترتيب البيت والتحضير من جديد لنشاط بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الفريق اغلق تقريبا يعني العدد المسموح به 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي.
0: نتصور فايد بن حسين هو اخر انتدابات ولا ثم
2: هذا انتدابات، ثم شكون؟ ثم عوده ربيع الحمر مبدئيا، عوده ربيع الحمري، وقبلهما المهاجم كذلك او جناح الايسر للاعب السابق المنوبي الحداد لفريق الاولمبي البيجي موسمين، مهاجم فايد بن حسين كما شرط حنان موسمين، وممكن ربيع الحمري هو الذي سيكمل العقد 10 لاعبين مسموح بها في الانتدابات بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، بعد 7 لاعبين ذكروا بهم: حارس حمدي شعيرات، ظهير أيسف يوسف العزيب، المدافع المحوي حمزة المبروك، ظهير أيمن خالد الهمامي، متوسط الميدان الدفاعي محمد أمين بن عمار، مهاجم كاميروني ماكسويل جوميكو، وكذلك المدافع الفريق الأولمبي الباجي فما شيف كاميرا، وكذلك لا ننسى اللاعب الآخر اللي هو إبراهيم أندري، هذا هو يعني تقريبا 10 لاعبين. إذن بالنسبة لفريق الأولمبي البش ربيع الحمري، عودة ربيع الحمري برغم أنه هذا اللاعب تكون واضحة الآن معك أنه عنده مساحقات مالية لموسم 2024-2025، مازالت القضية في طور التقاضي. طلبت الشاكي للاعب ربيع الحمري 28 ألف دينار أجور، 62 ألف دينار باقي منحة إنتاج، و 2000 دينار مصاريف، جملة 92 ألف دينار. قد تكون يعني الفرصة مواتية لهيئة تسييد الفريق الأولمبي الباجي لتسوية الوضعية المالية مع هذا اللاعب بطبيعة الحال، لأنه تفاديا لتطور الإشكال. على كل عودة كان لاعبين عندهم خبرة، والأكيد وأنه واضح تصريح المدرب نصيف البياوي بعد مباراة التقدم الرياضي بساق الدار، واضح كلامه وصريح، قال الفريق ما عنده وين يوصل بتلك المجموعة من اللاعبين، اعتبره شخصيا هواة بعد عن رابطة المحترف الأولى، لأنه يجب اللاعبين قادرين على الانتصار في مباريات، لأن الفريق لحد الآن عجز على الانتصار في 4 مباريات مع فرق تضاهي من نفس المستوى، غنم نقطتين من جملة 12 نقطة كاملة، وهذا قليل بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. مش يدخل طوى في مرحلة صعبة جدا مع مرحلة يعني الفرق الصعبة والمباريات الصعبة. إن شاء الله بالتوفيق لفريق الأولمبي الباجي مع توفير بعض الأموال، لأنه تصريحه كذلك نصيف بياوي قال الفريق لحد الآن عنده 2 شهر واللاعبين معناتها بلا خلاص وبلا أجور.
0: هذه إشكالية أخرى لو طرحت سيرتو الأيام اللي فاتوا، كيفاه ملاعبي عندهم 2 شهر ما خلصوش يعني وطالب نتائج، ريت الأمور ماهيش مواتية بعضهم.
2: أنا لم أشأ أن المدرب تحدث على أمور فنية صحيح، لكن لا تتحدث على أمور خلاص اللاعبين
0: معني بالموضوع. روجلين اليوم كيفاش مش يتعامل نصيف البياوي مع مجموعة مش خالصة؟ انت كان يوخر ويبقوا نهارين على الموعد تاع الصبين وما يصبوش، نبدو كل واحد كيفاش ايه بصراحة يعني
2: يركز على الأمور الفنية، لأنه كذلك المدرب نصيف بياوي بشكون واضح معك تعرض إلى انتقادات كبيرة بسبب الاختيارات الفنية متاعه لكل مباراة. باش نكون واضح معك، هو وقت في التصريح هرب من الأمور الفنية وجبد معناتها مسألة المالية. هذا حتى أثار، أنا كنت حاضر، أثار غضب السيد كمال والي رئيس الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البش. مش كون واضحين حنان، ماهوش معناتها مش اللوحة الكل على هي المسؤولية على الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي الباجي، يكفينا من الإشكالية ذي. المهم التركيز على الأمور الفنية، لأنه عنده زادة كذلك جزء مسؤولي يعرف وضعية الفريق تاع الأولمبي الباجي الوضعية المالية. على كل هاي انتدابات توا العمل ثاني الركبة بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، لأنه لن نعيد سيناريو الموسم الماضي وقد يعاد في فريق الأولمبي الباجي. هاو لاعبين أخوي، هاو لاعبين قلت عنهم خبرة، هاو لاعبين عنهم خبرة، وطول مدين سيكون هو الفيصل.
0: هذا هو واضح، هذه اخبار الاولمبي الباجي. شكرا لك، يعطيك صحة جلال، تحية كل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا. انتدابات الفرق التونسية كما كان جليل يحكي في الساعات الأخيرة، تم اسم سينيغالي باباكار مبوب موجود في سوسة، إمكانية كبيرة أنه يصح مع فريق النجم الرياضي الساحلي في الساعات القادمة. مهاجم سينيغالي هو كان في الدوري الصربي، مادام نحكي على الأسماء الإفريقية، ومدافع نيجيري في اتحاد بنغردين دانيال بول هو الاسم الجديد، ممكن يكمل به فريق اتحاد بنغردين انتداباته في الفترة هذه. يعني إمكانية كبيرة أن يكون حاضر في لقاء المؤجل بين اتحاد بنغردين وفريق النادي الرياضي اللي حمام الأنف. كما ذكرت الأولمبي البيجي فادي بن حسين، فايد بن حسين هو رو لاعب جاي من محيط قرقنة اللي يعرف الرابطة الثانية، كان موجود في محيط قرقنة، لعب مع الرهلوي، مع جبنيانة، مع كوكب عقارب، شبيبة القروين، مستقبل جابس، يعرف الرابطة الأولى مليح. هو اسم انضاف للقائمة نتاع 10 لاعبين في فريق الأولمبي البيجي. هذا بالنسبة للرابطة الأولى وانتدابات الساعات الأخيرة. نكمل ببرنامج مقابلات البطولة الوطنية لكرة اليد. غدوة المنزة الرياضي النجم الرياضي الساحلي مكان المهدية الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات سقيت الزيت، فريق نسرة بلبة يواجه بعث بني خيار، واتحاد منزل تميم النادي الإفريقي. هذا بالنسبة لبرنامج الجولة الثالثة البطولة الوطنية لكرة اليد. المعين الشعباني أعلن القائمة الخاصة بلاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، فيها عديد الأسماء اللي كانت موجودة في الفترة القادمة في الفترة الفارطة، وفيها حتى يعني اللي كانوا موجودين في المونديال. بالنسبة لمعين الشعباني خليني نذكر بالقائمة اللي ضمت 28 لاعب: أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، يان فاليري، معتز النفات، يدا معروس، محمد النصراوي، متصر الطالبي، علي غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول، عيسى العيدوني اللي يرجع، فرجاني ساسي، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، حمزة رفيعة، خليل العياري، سيف الله الطيف، ليس العشوري، تونكتي، ريان اللومي، وحزم المستوري، ودعوة صدق الديدة لاعب النادي الإفريقي. هذه القائمة اللي أعلنها وأعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها. شكرا نزار في الإخراج، تحية لكل الفريق، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا
1: تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يتواصل هذه الليلة نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي وتتراوح الحرارة بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. طلب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم اليوم بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخراً. تم تدعيم عدد من المؤسسات المحلية بل من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية وذلك في إطار تطوير الخدمة الصحية. تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عاطف بوراوي الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فبراير المقبل. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرون في هجوم انتحاري مزدوج داخل مجمع سكني تابع للشرطة في مقاطعة شمال غربي باكستان اليوم حسب ما ذكرت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ. مستمعينا الكرام هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
3: أضواء وظلال أضواء وظلال

حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني لكن توا خلطت مخا

واني في الاخر ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر.

0: واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني لكن توا خلطنا
1: أسعد الأوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف 10 دقائق بعد 9. على بركة الله انطلقنا في رحلتنا منوعتنا الجديدة أضواء وظلال اللي تتواصل معكم حتى 11 متاع الليل. في تحية لأهل الفن، للكتاب، للشعراء، للملحنين، للأدباء، للمسرح، للسينما، لكل مكونات الفعل الثقافي أينما كانوا في كامل تراب الجمهورية، والأولوية بطبيعة الحال لمناطق الشمال الغربي، إقليم الشمال الغربي. مرحبا بكم الكل أصدقائنا في رحلتنا أضواء وظلال اللي باش تكون إن شاء الله التالة أسبوعية من خلال الإبداع، من خلال ما يقدمه أهل الفن لهذه الربوع. كذلك باش يخصوا منه حيز زمني تقريبا مدار ساعة كل أسبوع للمسرح في ربوع الشمال الغربي والمسرح في الكاف بالذات، اعتباره أنه ستينية المسرح في الكاف من خلال فرقة المسرح في الكاف امتدادا لها المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف. نزال هراغي في إخراج الرحلة، فيصل محيم

مرحبا بالجميع. إذا في ظلال وأضواء ليلة باش نعمل بداية نشأة المسرح في مدينة الكاف اللي من بعد أصبحت من أهم التجارب المسرحية في تونس. يمكن بالنسبة للمسرح نقسموه إلى جزئين، برغم اللي هما 3 أجزاء في بالنسبة للمحترف خلوه واحد برك، يبقوا جزئين. البداية كانت على مستوى المسرح الهاوي قبل المسرح المحترف، لأنه هناك أنشطة كانت فنية وموسيقية في الكاف منذ بداية القرن العشرين، ومن أبرز ما يذكر التاريخ هي فرقة النجم الفني الموسيقى والتمثيل سنة 1918 اللي غيرت وقدمت الروايات الشفوية والدراسات في اللي قدمتها، كذلك كانت أقرب إلى الموسيقى والتراث الكافي وخاصة المألوف منه المسرح بالمعنى الحديث. إيش معناها؟ من كان العرض تقريبا يكون عرض شامل، فيه تمثيل وفيه غناء، فيه رقص، فيه عزف موسيقي شامل، ذاك علاش اسمها النجم الفني للموسيقى والتمثيل. ومن هنا اقترحت ووجدت الفرجة والفنون في الكهف، وبين نشأة المسرح الحديث اللي جاء كمنعطف جديد بالنسبة للمسرح، مع بعث الفرقة المسرحية القارة بالكهف اللي كان وقت عودة المخرج السويسي المنصف السويسي من فرنسا، وكان من أوائل الفرق المسرحية الجهوية المحترفة اللي دعمتها الدولة في إطار سياسة اللامركزية الثقافية. ومن هنا بين 66 67 صبحت الفرقة معناها في الكيف عندها صيتها، إلى جانب معناها الفرقة الأم اللي هي موجودة في العاصمة، فكانت معناها فضاء جديد ل صناعة الفرجة المسرحية، وكذلك صناعة وباء واكتشاف الممثلين بهذه الربوع إلى جانب المخرجين. التجربة كانت ثرية بالنسبة للمنصف السويسي. في البداية السويسي ما اكتفاش بالإنتاج فقط، وإنما أدرج التكوين كأهم العناصر في فرقة الكيف، واجعل منها مختبر للتجارب المسرحية، واستخدم في السياق هذا عديد من الأسماء التونسية اللي كانت شابة وقتها، ومن بعد صبحت أسماء لامعة في تونس وفي الوطن العربي، من نجا عيسى حراث، نجم المرحوم أحمد السنوسي، الفاضل الجعايبي، رجاء فرحات، فاضل الجزيري، رؤوف بني غلان، سعاد محاسن، لمين النهدي، وغيرهم من الأسماء اللي مرت وولدت في الفرقة المسرحية القارة بالكاف.

نرجع للفرقة المسرحية القارة بالكيف وأثناء ستينية المسرح لهذه الفرقة اللي قدمت أعمال ارتبطت بذاكرة المسرح، منها رشامون، ديوان الزنج والزنج، عطشان يا صبايا، وغيرها من الأعمال اللي أصبحت مرجع في المسرح التونسي. لماذا أصبحت الكيف مهمة جدا في تجربة الكيف؟ ساهمت في نقل المسرح من التركيز الكبير على العاصمة إلى المسرح الجهوي، وأصبحت لمدينة الكيف فضاء لاستقبال المواهب الشابة وتجريد الأشكال والأساليب الجديدة. وهنا تصير مصادر تاريخ المسرح التونسي، لأن تجربة الكيف في أواخر الستينات والسبعينات كانت التجارب الأساسية في تحديث المسرح التونسي. من الفرقة إلى المركز واصلت التجربة تطورها بعد مرحلة السويسي، تنوب على ديرتها عدد كبير من المسرحيين. في 93 أحدث مركز الفنون الدرامية والروحية بالكيف، يصبح امتداد مؤسساتي لتجربة الفرقة. وهنا وزارة الشؤون الثقافية أرادت أنه المركز يكون أول مركز من هالنوع أحدث سنة 1993 بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. وهذه تجربة أخرى باش تحكيو فيها إن شاء الله بالنسبة للمسرح ومركز الفنون الدرامية وكيف جاءت التجربة هذه، حتى انه توا التجربه مهدده ب معناها مش في الكيف، وانما تجربه بعض المراكز الفنون الدراميه بالفشل، الاعتبار وانه هناك نيه لوزاره الشؤون الثقافيه هذه الايام لغلق بعض المراكز اللي ما اتتش جدواها وما دفعتش بالحركه المسرحيه الجهويه في بلدانهم. ولا نعود للموضوع هذا باذن الله في الاسابيع والحلقات المقبله من رحلتنا.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام والعشرة ليلا هنا على موجاتنا. السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر موعد إخباري لهذا اليوم. وضمن عناوين نشرتنا، المجلس المحلي ببوسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم إقرارها مؤخرا وإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع المائية بالجهة. تدعم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان. بولاية سريان مؤشرات على ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية في شهر فبراير القادم. ضمن بين الجهة انتشلت وحدات الحماية المدنية بولاية سريان مساء اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه واد روحية، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي منجي الطوابي الذي أضاف بأن الضحية أصيل منطقة تسبيبة من ولاية القصرين وحل ضيفا بمنزل أحد أقاربه. وأضاف المصدر ذاته أن الهالك كان بصدد رعي الأغنام واللعب رفقة أحد أقاربه عندما جرفتهما مياه الوادي، حيث تم نقل قريب الهالك إلى المستشفى أين وصفت حالته بالمستقرة. يذكر أن ولاية سليانة شهدت مساء اليوم هطول كمية هامة من الأمطار بأغلب المعتمديات ما تسبب في جريان بعض الأودية وفق ما ذكره مراسلنا ماهر الهماسي. طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التام اليوم بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم قراره مؤخرا وتحديدها ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. هذا وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن الأمر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظر في هذه التسعيرة وإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع البالغ عددها 26 مجمعا. ووفق ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية فإن قرار التسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية. وأضافت أن وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدتها شركة تونسي الكهرباء والغاز. بولاية الكف تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقام على سد سرات لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكمية الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقترنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال إفريقيا. رئيسة دائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف هاج العوادي تضيف:
3: اليوم نواكب زيارة المخبر المتنقل لتحليل التربة، هذا المخبر الأول من نوعه في تونس وكذلك في شمال إفريقيا. الدور الأساسي نتاعه هو توعية الفلاحين، دعم المخابر الجهوية وكذلك دعم الزراعات الكبرى. تتزامن الزيارة بتاع المخبر مع الحملة السنوية اللي نقوم بها تتمثل في أخذ العينات وتحليل عنصر الفوسفور المستوعب في مزارع الحبوب. يوم حافل استدعينا فيه منظورين من فلاحي جهة الكافة، اخترنا منطقة سقوية بسرات خاطر تضم أربع معتمديات، نوروهم طريقة أخذ العينات البيانات، ومن بعد باش نعملوا تحليل فيزيوكيميائي. الفلاح يعرف المكونات الفيزيوكيميائيه للتربه نتاعو كما بطاقه التعريف بالضبط، شنو هو ناقصها، شنو هو زايدها، الماتير اورجانيك مثلا الكالكار اكتيف الجرانيولومتري، ومن خلال التحليل هذا يعرف شنو هو يزيد ولا شنو هو ينقص للتربه نتاعو.
2: تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكب بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية وتطويرها. المدير والجهة للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني يضيف:
4: ركزنا في الفترة الأخيرة على خدمات طب الأسنان، تم افتتاح الكرسي الثاني بالمستشفى المحلي بالدهماني مع طبيب ثاني، كذلك فما الكرسي الثاني بساقيه سيدي يوسف مع طبيب ثاني، وأيضا راديو بانوراميك اللي هو منها جهاز الأشعة لتصوير الفكين، هذوما تطوير كبير في نطاق الاختصاص هذا. أيضا عندنا بعض من المشاريع الأخرى اللي هي تجهيز كل وحدات طب الأسنان، كيف افتتاح منذ مدة وحدة لطب الأسنان بمنطقة الزيتونة من معتمدية لوكسور. أيضا من حيث البنية التحتية، السيد الوزير مشكور وافق على دعم الجهة بزوز مراكز صحية أساسية مسبقة الصنع بقيمة 600 ألف دينار، هذا في نطاق تقريب الخدمات من المواطنين، في نطاق منها إضفاء أكثر جودة من الخدمات المقدمة لمواطنينا، مستمرين في الإصلاح في تطوير.
2: تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بسليانة عاطف البلاوي الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في فبراير القادم.
5: تدشين مقر جديد للإدارة الجهوية للتكوين المهني بسليانة، مقر عصري توفر فيه كل المرافق، وبالنسبة لمركز التكوين وتدريب مهني تلافي عديد النقائص في مستوى البنية التحتية ما بيت الفتيات، وتم تدارك عديد النقائص والآلة يعني المبيت يأوي متكونات ومتربسات في ظروف طيبة جدا. بالنسبة للمركز القطاعي نفس الشيء، مؤخرا قمنا بأشغال

0: دورة استثناء شهر فيفري باش نقبلوا وليداتنا، وإن شاء الله بحول الله في سنة 2027 باش تكون فما إنشاء جديدة باختصاصات جديدة
1: إلى ولاية باجة. ومع انطلاق سنة الدراسية الجديدة تعاني عدد مؤسسات تربوية هناك هشاشة في البنية التحتية، بما يثير تساؤلات حول مدى تأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي على غرار المدرسة الابتدائية حي الروضة بعمادة تسلوجية من معتمدية تستور، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بتستور عن العمادة عمادة سيدي عبد العزيز والناس أريحي.
2: المدرسة هذه مبنية من عام 1989، السور متداعي للسقوط طيحناه في الصيف الفات، ومنذ الوقت هذاك والسور قاعد. من جهة العودة المدرسية نتوجه للسلطات المحلية والجهوية التدخل العاجل، لأنه هذا السور خطر لوليداتنا التلاميذ والإطار التربوي، خاصة أنه معبي بالزواحف وفيه الحجارة والأتربة. على الأقل السلطات تجي تهز الأتربة هذه وتبعدهم باش ما تكونش خطر على التلامذة. وكذلك عندنا قسم التحضيري متداعي للسقوط بالنسبة للتلامذة، زاد التعبين طريقة بدائية وتعد خطر على التلامذة. أرعني إلى البارح والسيد المندوب الجهوي للتربية بباجة يقوم بزيارة لمعتمدية التستور، والمدرسة هذه على بعد أمتار على الطريق الوطنية عدد 5 ما جاش وشافها. نرجو من السلطات على الأقل التدخل طول رفع الأتربة وكل الحجارة هذيك. نحن قاعدين نعانوا، وليداتنا تعبين، الإطار التربوي تاعت كما عنا زادة في التفرشة، زادة تطبع عماد تسلوقية، عنا الجباس، عديد المدارس راهي تعبة.
1: دعت الجامعة والعمل النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة في بيان أصدرته اليوم أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو من سنة 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عملية واضحة ومطالب مشروعة. ختاما، وفي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون بجروحنا اليوم جرى قصف لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين آخرين بجروح مختلفة اليوم جرى اعتداء مستوطنين الصهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، قال مركز فلسطين لدراسة الأسرى اليوم أن الكيان الصهيوني لا يزال يحتجز عشرات أسرى قطاع غزة المعتقلين قبل حرب الإبادة على القطاع رغم انتهاء محكوميتهم منذ سنوات، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها: المجلس المحلي ببوسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم قرارها مؤخرا وانهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع المائية بالجهة. تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان. وبولاية سليانة مؤشرات على ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية في شهر فبراير المقبل. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
3: أضواء وظلال. أضواء وظلال.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من رحلتنا أضواء وظلال اللي نتواصلوا من خلالها في هذه المساحة الخاصة بالفنون. إن شاء الله بداية من الأسبوع المقبل باش ندخل في قراءة مع أهل الاختصاص، خاصة بالنسبة للمخرجين والممثلين اللي تعدوا بفرقة الكيف، اعتبار وأنه ستينية المسرح، ومش نحكي على الفترة الانتقالية كذلك بين مسرح الكيف كفرقة قارة، مسرح جهوي، ثم مركز فنون الدرامية والركحية، ومدى أهمية التجربة هذه، نجاحها من عدمها، خاصة إذا كان عرفنا وأنه تو فمانية بالنسبة لبعد ما قرروا تعميمها معناها بكامل تراب الجمهورية، فمانية تو تراجع على غلق بعض المراكز الجهوية اللي موجودة في بعض ولايات الجمهورية، نظرا لعدم النشاط كذلك لعدم الحصول على المقر خاص بهم، لأنه للعلم فقط أنه موش المراكز الكل عندهم مقرات خاصة على غرار مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف اللي كما قلت هو امتداد لفرقة المسرح. فما مراكز أخرى معناها لا ما عندهاش لا أنشطة لا تشتغل حتى في معناها فضائيات على وجه الكرة. ربما هذا ما خلى الوزارة تخمم معناها في خصوص إعادة هيكلة المراكز هذه بطريقة أو بأخرى، أنها تعود الإقليمية أو تعود معناها في بعض المناطق فقط، أو معناها بيشوفوا مدى أهمية والنشاط المقدم، خاصة إذا كان عرفنا أنه توا مدة عام تقريبا مراكز الفنون كلها معناها ما عندهمش تفويض مالي، ما فماش أنشطة قاعدة تتقدم سواء على مستوى الإنتاج والتوزيع، فما بعض الصعوبات قاعدة يمر بها مراكز الفنون. تقريبا هذه بعض النقاط اللي باش نتناولوها بالدرس، كذلك إن شاء الله الجمعة الجاية باش نحكي على مع إكرام عزوز حول شريط جديد، شريط دنيا علي اللي هو فيلم قصير دار بابا الفلة، إكرام عزوز ونوسى العزيزي في التمثيل، مساعد مخرج خديجة بركة، وتصوير ومونتاج مروان بن شحو، كما ذكرت السيناريو والإخراج هو لدنيا علي. الشريط هذا تجربة معناها فيها معناها مريض بالزهايمر ماهوش مركب درجة كبيرة في التعامل مع المرض هذا. إكرام عزوز معناها قدم تحدي يقول مستمر ويطلب صبر وتفهم وتنظيم يومي للرعاية من خلال معرفة علامات المرض وفهم التغيرات السلوكية والعاطفية وتطبيق استراتيجيات عملية. هذايا الفابل متاع العمل هذايا. كذلك مش نحكي على بعض التجارب اللي جات سواء بالنسبة لكذلك المهرجانات الدولية، المهرجانات اللي تشارك فيها تونس على غرار فوز مسرحية جرس للمخرج عاصم بتوهم، إنتاج المسرح الوطني التونسي اللي تجينا بأربع جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بالمملكة الأردنية الهاشمية، جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل، جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل ديكور، وجائزة أفضل موسيقى. تقريبا كل عام المسرح التونسي عندما يشارك في صيف الزرقاء المسرحي يأخذ الجوائز كل ويروح، وكأنه المهرجان هذايا معمول خصيصا بين ظفرين على سبيل الفضل فقط للمسرح التونسي. هنا ربما يبين قيمة العمل بالنسبة للمسرح التونسي. كذلك الأسبوع المقبل باش نقوم بمتابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح في الدورة السابعة. الخروج إلى المسرح باش يكون من 25 سبتمبر إلى غورة أكتوبر 26 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، اللي باش تكون فيها جملة من الأعمال المسرحية،
كذلك اللقاءات والندوات والتتويجات بالنسبة للأعمال المسرحية المقدمة بالنسبة لهذه الدورة السابعة اللي نظمها دار الأوبرا ككل أسبوع، واللي نعرفه الظرفية اللي جاء فيها تظاهرة الخروج إلى المسرح في الدورة الأولى في الكوفيد، وبالتالي توا أصبح مشروع كبير لنا العودة للحديث عليه بإذن الله الأسبوع القادم.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

0: أضواء وظلال مع عادل الخماسي. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر موعد إخباري لهذا اليوم. انتشلت وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهة والحماية المدنية بولاية السليان مساء اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية، وفق ما فاد به عضو المجلس المحلي موجي الطوبي الذي بيّن أن الضحية أصيل منطقة تسبيبة من ولاية القصرين وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. وأضاف أن الطفل المتوفي كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة للمنزل لأن المياه كانت قوية وجرفتهما معا ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني من الموت ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية. طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم اليوم بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم قراره مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. تم اليوم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال أفريقيا. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية بفتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. قال مركز فلسطين لدراسة الأسرى اليوم أن الكيان الصهيوني لا يزال يحتجز عشرات الأسرى من قطاع غزة المعتقلين قبل حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر 2023 رغم انتهاء محكوميتهم منذ سنوات، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم. شكرا على كرم المتابعة، تصبحون على خير.
0: هذا البرنامج إعادة.

زريابيات. جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد الأول من برنامجكم الموسيقي الجديد زريابيات. زريابيات إضافة أثيرية جديدة لشبكة خريف وشتاء، نرجو أن تكون قريبة من نفوسكم وفي مستوى استماعكم. وزريابيات نسبة إلى زرياب، وهو أبو الحسن علي بن نافع، ولقب بزرياب وهو اسم طائر أسود عذب الصوت. وعلاوة على كونه موسيقي فذ، أسس مدرسة موسيقية مبتكرة وأضاف العديد من القوالب والأنماط في فنون الأداء، فلقد كان ظاهرة حضارية بأتم معنى الكلمة. له إضافات في فنون اللباس والعطور وفن الأكل والعديد من الجوانب الأخرى المتصلة بالحياة العامة. وربما كانت صفة زرياب البارزة إثراء الثقافة الأوروبية بالعديد من مجلوبات الثقافة العربية الإسلامية. فعند وفود زرياب إلى الأندلس في القرن التاسع الميلادي، وجد مجتمعا متنوعا وثقافة ثرية تتكون من العرب والبربر والمستعربين الإسبان واليهود، كما كانت الجامعات في ذلك الوقت تزخر بالطلبة الأوروبيين، ومنهم من صار له شأن عظيم في المسيحية كجربير دورياك الذي اعتلى الكرسي البابوي سنة 999 تحت اسم سيلفستر الثاني. ولقد ساعد هذا التثاقف على هضم الحضارة العربية اللامعة والتي كان لزرياب فضل في دفعها إلى الأمام، فانتشرت حضارة مشعة موحدة على كامل حوض البحر الأبيض المتوسط وما وراءه من الجانبين، وكانت الموسيقى أحد مظاهرها وأحد ركائزها لما لها من تأثير على القلوب والنفوس. مستمعينا الكرام، من الأنفاس التونسية ذات الجذور الأندلسية نقترح عليكم ناعورة الطبوع في أداء للرشيدية.

استمعنا إلى ناعورة الطبوع في أداء للرشيدية. مستمعينا الكرام، لقد أدخل زرياب العديد من الإضافات الموسيقية التي أثرت في مجرى الموسيقى الغربية وتطورها، من ذلك ما يعرف بالنوبة، وهو ترتيب غنائي معين. ولقد أثر بناء النوبة في ترتيب القوالب الموسيقية الغربية، وخاصة منها ما يعرف بالمتتابعات لسويت. كما انتشرت النوبة في بلدان شمال إفريقيا وشمال ليبيا، وكونت الركن الأساسي في تراثها الأندلسي المعروف في تونس وليبيا وشرق الجزائر بالمالوف، والمعروف في غرب الجزائر بالغرناطي، وفي المغرب الأقصى بموسيقى الآلة. مستمعينا الكرام، الشيخ ميسترنان لحن نوبة مالوف من مقام النهوند المشرقي في كلمات للشاعر الشيخ الطاهر القصار بعنوان نوبة الخضراء، وتدعو كلمات هذه النوبة السامع إلى عدم التحسر على الجنة الضائعة أي الأندلس، والالتفات إلى مباهج تونس، إذ يقول المطلع: يا من بأندلس يتيه غراما ويذوب في روض العريف هياما، دع عنك ذكراها فخضراء الربا تهب الحياة سعادة وسلاما. كما تتغنى هذه النوبة بالعديد من مواقع الحاضرة ومعالمها، من ذلك الأسواق وجامع الزيتونة، وذلك في هذه الأبيات: أيها المولع هيا لحما سوق المدينة، وانشق العطر شذيا ورده أو ياسمينا، وانظر الجامع تسمو فيه آيات العمارة، زانه دين وعلم والهدى أعلى منارة. مستمعينا الكرام، نقترح عليكم مقطعا من هذه النوبة، نوبة الخضراء، بصوت درصاف الحمداني.

0: استمعنا إلى مقطع من نوبة الخضراء من نظم الشيخ الطاهر القصار وألحان الشيخ ميسترنان بصوت درصاف الحمداني. مستمعينا الكرام، لقد قدم الزرياب إلى الحضارة الإنسانية العديد من الإضافات فيما يخص اللباس والعطور وفنون الأكل والتزويق، كما قدم العديد من الإضافات الموسيقية نذكر منها: جعل زرياب استعمال الأوركسترا ضرورياً، فعلاوة على العازفين أضاف المنشدين الذين يرددون بعض المقاطع مع المغني، وأضاف زرياب وتراً خامساً للعود الذي صنعه وابتكر تصميمه، وكان هدفه من ذلك جعل العود الآلة الموسيقية الرئيسية في الأوركسترا حتى يؤدي مقاطع خاصة به، متجاوزاً بذلك الدور الكلاسيكي لهذه الآلة في المعزوفات الشرقية، والذي كان يتمثل في مجرد المصاحبة المحتشمة. ومن إضافات زرياب كذلك إدخاله ما يعرف بالصنجات، ويقول الباحث طاهر أحمد المكي أن هذه الآلة الإيقاعية انتشرت وصاحبت الرقصات العربية التي عرفت بالسمر، والتي أعطت اسمها للرقصة الإسبانية المسماة بسامبرا. مستمعين الكرام، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تعرض بطريقته إلى زرياب وإضافاته في معرض حديث له عن أغنيته يا مسافر وحدك.
1: دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي، والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية، فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانييت عملوه كاستانييت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي.

استمعنا إلى أغنية يا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب التي استعمل فيها آلة الصنجات أو الكاستانيات الأندلسية الأصل، ونواصل حديثنا عن الإضافات الموسيقية لهذه الحضارة العربية. مستمعين الكرام، ذكرنا أن زرياب قدم العديد من الإضافات، والحقيقة أن إضافاته كانت متناغمة مع مجلوبات الحضارة الأندلسية التي أشعت شرقا وغربا، فالأدب العربي أثر في الأدب الأوروبي وخصوصا في ميدان الشعر الغنائي والحب العذري الذي لقي صدى بعيد الغور في أدب جنوب فرنسا عند التروبادور في أوائل القرن الثاني عشر مسيحي. ولم يقتصر هذا التأثير على الأغراض الشعرية وعلى المعاني، بل تعداه إلى شكل القصيد، إذ نجد أن القصائد الأولى لأول شعراء التروبادور ويسمى غيوم التاسع تذكرنا بشكل عجيب بالموشحات الأندلسية. والموشح أندلسي المنشأ ظهر على يد مقدم ابن معافر القبري نسبة إلى مدينة كبرى، وقد عاش خلال القرن التاسع الميلادي. مستمعين الكرام، الموشح قالب شعري، وهو إلى ذلك قالب موسيقي ذو بناء خاص يختلف من المغرب إلى المشرق. وبالإضافة إلى الموشح، ابتكر الأندلسيون شكلا شعريا آخر عرف طريقه إلى الغناء، هو الزجل الذي تغلب عليه العامية. ومن الأزجال المنتشرة في الجزائر والمغرب وتونس نقترح عليكم زجل حرمت بيك نعاسي من مقام المحير عراق في أداء لمحمد اللجمي.

استمعنا إلى محمد اللجمي يؤدي زجل حرمت بيك نعاسي. مستمعينا الكرام، لقد ذكرنا خلال هذا الموعد ببعض الإضافات الحضارية لزرياب فيما يخص اللباس والعطور وفن الأكل، بالإضافة إلى إبداعاته الموسيقية المتعددة. وبفضل زرياب ومعاصريه أثرت الحضارة الأندلسية العربية في الحضارة الإنسانية، فإلى جانب التراث الأندلسي المتبقي بشمال إفريقيا نجد تراثا أندلسيا آخر بقي إلى يومنا هذا في أوروبا بالذات وفي ميدان الموسيقى بالخصوص. هذا التراث هو موسيقى الفادو بالبرتغال والفلامينكو الإسباني الذي يؤكد المستشرق أنطونيو أرفاتو أنه الوريث الحق للموسيقى الأندلسية الإسلامية. وتصديقا لقول أنطونيو أرفاتو، لم يجد المطرب دياسافي أي صعوبة في التناغم مع المطرب الإسباني جوزيه فرنانديز والارتجال معه حول مقام الكردي في أغنية الليل يا ليلى. نقترح عليكم هذا الحوار الغنائي ونصل به إلى نهاية موعدنا الأول مع زريابيات. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي
1: كرهبتي
3: باسكو سيزيام فيتيس
1: كرهبتي
4: دو لوتوروت دي دانجي
0: مع توفيق الشيري
1: توفيق الشيري
0: مع توفيق

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم لهذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل، وحيدة وحيدة وإن شاء الله ديما سالمين. هانو بعد سخانة جينا المطر، مرحبا بالأمطار والسياقة تحت المطر، راي تطلب برشا انتباه وبرشا حذر. ردوا بكم الانزلاق، ردوا بكم المجاوزات الممنوعة شوية شوية، ديما السرعة تكون قليلة راي تكون الأضرار أقل، وإن شاء الله ربي ترفقكم السلام على مختلف شبكة الطرقات. لقاء جديد وموعد آخر مع أصدقائنا المستمعين في عالم السيارات، مرحبا بكل استفساراتكم في عالم السيارات، الميكانيك، التأمين، السلامة على الطرقات. احنا ديما في عالم الأوتوموبيل، لو جوكم ديما على التندونس، لو جوكم ديما على الماركات الجديدة، الجودة، القوة، الرفاهية، احنا علينا اللوجو وانتم عليكم الاختيار. الركن الاول اللي تعودتوا به كالعاده، ركن الكومباراتيف، زوز سيارات في الميزان، زوز علامات تجاريه، نقاط القوه ونقاط الضعف، المواصفات، المميزات، وخاصه نبحثوا ديما على القطع الغيار موجوده والا لا. احنا ديما كما قلت لو وجوكم نعطوكم اخر الاخبار نتاع السيارات اللي هابطه في الاسواق العالميه والتونسيه، وبطبيعه لكم الاختيار. ندخل ركن الخدمات، ركن أوتوميكانيك العادة، الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، ونجاوبوا على كل الأسئلة ونعطوكم الحلول الممكنة باش تتفادوا المصاريف الزايدة، ونختصر لكم المسافات وقت اللي يبدأ عندكم بان بريسك وإلا بان ما هوش واضح مستعصي عليكم. هذا في ركن أوتوميكانيك. ركن أوتو ترانسبور، نحكوا على قطاع النقل الغير منتظم، وثم أخبار صار اليوم بالنسبة للرخص نتاع سيارات اللواج في انتظار النقل الجماعي، في انتظار التكسير، كل ثم اخبار بيع الكل بعد انتظار طويل، ثم قائمات اوليه باش نعلن عليها اليوم. تو نقول لكم اليوم شنو هو جديد في ركن اوتو ترانسبور. ركن اوتو سيرون، زي ما نحكوا على قطاع التامين ومشاغل قطاع التامين وعلاقته بالحرفاء، كما في ركن اوتو فيزيت نحكوا زاد على مراكز الفحص الفني، وكذلك الاخبار المتفرقه، اخبار الاسبوع حول السيارات، وركن قانون الطرقات. هذا كله تلقوه في سبيعتنا الاولى، بالطبيعه ديما تدخلاتكم تكون معنا على الارقام الهاتفيه 78 227 700 70 281 725 و70 281 725. تسويعتنا الثانية ديما تكون مخصصة أكثر للسلامة المورية. احنا تو نعيش على وقع العودة المدرسية الجمعة الجاية أكيد، وأن الناس كلها نبحث على سلامة أبنائنا على الطريق. هذاك علاش اليوم مش نحكو مع المرصد الوطني المرور، مش نحكو على انعقاد اللجنة الجهوية للسلامة المورية بالكيف حول العودة المدرسية والتأمين عودة أبنائنا التلاميذ، كيما مش نحكو زادا شنو الإجراءات المتخذة استعدادا لتأمين عودة التلاميذ إلى المدارس والمعاد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل أبنائنا التلاميذ. وراو مسؤوليتنا الناس الكلها باش نحمو أبنائنا، السواق، المترجل، الولي، الناس الكلها مسؤوليتنا باش نحمو أبنائنا التلاميذ ونضمنوا لهم عودة آمنة على مختلف شبكة الطرقات. وبطبيعة نجول الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. اليوم نذكركم اليوم العدد الأخراني في الشبكة الصيفية، يعني الجمعة الجاية باش نرجعوا من العشرة النصف النهار، وراو حضرنا لكم برشا جوائز باش ننطلقوا بها في الشبكة الخريفية الشتوية. هذاك علاش اليوم عندكم زوج جوائز كالعادة، اليوم عندكم كود دولارو تكوين مجاني في قانون الطرقات، تقريبا يتكلف بين 300 دينار ونزيدوكم خمسة سوايع جراتوي إذا كانت تحب تكمل وتعدي معايا البيرمي. إذا كان باش تاخذ الكود بركة وتبطل تمشي تاخذ الكود، إذا كان قررت باش تكمل البيرمي مع المدرسة هذه نزيدوك خمسة سوايع جراتوي من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاف. مش تعدي الكود ومن بعد تقول أعطيني خمسة سوايع ونمشي، لا، خمسة سوايع مربوطين إذا كان أنت تحب تكمل معايا البيرمي. ما تحبش تكمل تاخذ الكود وتمشي تختار مدرسة أخرى، أنت حر تختار تحب أنت، أما إذا كان باش تكمل نزيدوك خمسة سوايع. الجائزة الثانية مدرسة سليم هادي بجندوبة، زاد توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات، تاخذ الخطوه الاولى معنا تربحها مجانا، ومن بعد بطبيعه تمشي للبرميه. ذي مدرسه سليمادي موجوده في جندوبه، اكثر تفاصيل تنجم تاخذ تدخل حتى للباج فيسبوك نتاعها سليم هادي اوتو كول، تلقى المعلومات الكل، تنجم حتى تتعلم عن بعد في قانون الطرقات. ان شاء الله حظ سعيد لكل اصدقائنا المستمعين.
تحية لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر. نزار يقود الرحلة تقنيا، محمد عزيز الشيرني في الديجيتال، ألفة في التنسيق العام للحصة، مود في استقبال المكالمات الهاتفية، ولسعد في مراقبة البث من القاعة الفنية الرقمية. نبدو بالأنغام كما العادة نزار، وبعد هنا رجعين.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. نقدم الفريق اللي معنا اليوم اللي حضر معنا في برنامج كرابتي. على يمينك العادة سي محمد الغفيري، يضيف لي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي غفيري.
1: مرحبا بك استفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: اليوم عندكم جديد عاد، اليوم عندكم جديد.
1: جديد القديم، القديم جديد.
0: لا اليوم برك عندكم جديد، عندكم قائمة أولية اليوم. وخطر الناس تشكي برشا من البطء الإجراءات نتاعكم.
1: سامحني
0: والرخص، كنت نشوف بل المطالب
1: مال الميدراي يقول سبول خاطر ما يعرفش الخدمة. اي
0: لازم مثل قديم هذا برشا برشا. سي شاكر البرهومي خبيرنا في الميكانيك وكهرباء السيارات، مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، مرحبا جميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بالشادلي كرونيكور، مرحبا حاتم.
3: مرحبا بالجميع.
0: يلم كل شيء.

0: مهما خلي حد شيء كل موضوع يلم فيه. سي محمد صالح المسالمي استاذنا وخبيرنا في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
1: مرحبا بالزملاء والمستمعين.
0: سي منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
2: سي توفيق تحية ليك وتحية للزملاء.
0: هاي مرحبا بكم من الناس كلها منورين. اليوم هاي خلينا نبدأ بالركلول اللي تعودتوا به. اليوم زوز سيارات في الميزان، زوز علامات تجارية اللي موجودين في الأسواق نتاعنا التونسية وقاعدين ينجحوا برشا. هذاك علاش اخترنا لكم اليوم زوز سيارات لام جي وسيزوكي فرانكس. نبدأ معاك سي محمد صالح. اليوم اخترت لنا لام جي زاديس هكا ولا؟
1: هاي هيك ربطنا لام جي زاديس اللي هي 1.5 لتر لكجيري 79 مليون و 950.
0: أو ديما تختار الكهرباء الباهية سي محمد صالح انت؟
1: لا ديما الباهية.
0: هاي هاي هاي حتى سي شاكر قال لي هاي
1: الكهرباء نتاعنا دي فور
0: هاي
1: اس يو في
0: هاي
1: فيها جارانتي 5 سنين، فيها 5 بلايص 5 بيبان. مش نحكوا شوية على الموتوريزاسيون نتاعها، فيها 4 سيلاندر موتوريزاسيون 4 سيلاندر
0: باهي
1: 7 زويل 6 شفو 115 شبودين. الكوبر نتاعها 141 نيوتن متر في 4500 دورة. الموتور نتاعنا كلاسيك 4 سلندر ماهوش تيربو. الباهي فيه سامبليسيتي ساهل معناها في الريباراسيون في لونتروتيان في كذا، موتور سامبل. كلاسيك فهمني. الترانسميشن نتاعها فيها بوات مانيال 5 رابور 5 فيتيس تراكسيون دفع امامي. كرهو نتاعنا مزيانة كبيرة. النطور نتاعها 4.23 متر، ارتفاع 1.65 متر والعرض نتاعها 1.80 متر. فيها كوفر كبير ب 483 لتر. وقت يتحل الباب الكيلاني يرقد الكراسي يولي 1187 لتر.
0: واللي كبير برشا ما شاء الله.
1: واللي كبير برشا ما شاء الله كبير. البرفورمانس تاعها من 0 100 كيلومتر في 12 ثانية فاصل 2. السرعة القصوى نتاعها 175. هنا عندنا باش نحكوا على كونسوماسيون بصراحة. هنا الاختيار يولي فهمني كونسوماسيون تاعها 7.8 لتر في 100 كيلومتر. كونسوماسيون كبيره برشا.
0: هذه في الداخل المناطق العمران ولا خارج المناطق العمران؟
1: لا مختلطه
0: معناها مختلطه 7.8 تولي استهلاكيه شويه.
1: استهلاكيه
0: يلزمها شويه فلوس، يلزمها شويه مصروف.
1: فهمتي هذا العيب الوحيد الموجود في كهرباء دي الاستهلاك.
0: والله هو مش عيب لانه الكهرباء قويه برشا وموتورها قوي برشا.
1: قويه
0: يا خويا اللي يكسب الباهي.
1: احنا ديما نفكروا في جيوبنا زاد.
0: اي سي محمد صالح راهو اللي يكسب كهرباء كيف الام جي كيف هكا راهو ما يسالش يصرف شويه فلوس زايده في الكونسوماسيون. هذه تقريبا النقاط الموجوده في السياره ذي. توا سي شاكر ربما وحاتم اذا كان عندهم اضافه نجم يعطوه لنا. خلينا نمشوا لسي منظر اليعقوبي. خلي يعطينا شنو المواصفات والمميزات تاع السياره اللي اختارها لنا. تفضل منظر. اي
2: بالنسبه للسيزوكي فرونكس 1.5 لتر جي ال بواد فيتيس مانويل.
0: مانويل ولا اوتوماتيك؟
2: مانويل. حاليا ديسبونيبل موجوده.
0: سعرها قداش سي منظر؟
2: كيفاش؟
0: 76 مليون و900 السعر نتاعها.
2: 76 مليون و900 سعر.
0: اعطيني ابرز ما تتميز به السياره هذه.
2: ابرز ما تتميز به السياره هذه هما تقريبا نفس المعطيات اللي اعطاهم
0: سي محمد صالح.
2: تقريبا باش نعطيهم الكاروسيري اس يو في كيف كيف باقينا لام جي اطول شويه هذه 3 متر كيل. لام جي اكبر. بين النومبر دو بلاس كما العاده 5، النومبر دو بورت 5. بالنسبه للبواط كما قلنا مانويل 5 رابور 5 فيتيس تراكسيون افون. بالنسبه للموتوريزاسيون تقريبا نفس الموتوريزاسيون. حاجه برك هي 6 شوفو. 6 شوفو في الموتور هذا كونسوماسيون ضعيفه 5.5 كونسوماسيون ميكس. وفي البيرفورمانس الموتور هذا اقوى شويه. في البيرفورمانس يجو خير 2.0 à 100 كيلومتر الور يعطيك 9.56 سكوند. الاخرى 12.2. وبالنسبه للكونسوماسيون الام جي توكل اكس كونسوماسيون توكل اكس. بالنسبه للليزيكيبمون دو سيكوريتي الارباغ ولا بي اس ولونتي باتيناج ولاسيستونس وفريناج متوفرين فيها تقريبا. بالنسبه لهنا اذا كان باش نلاحظ ونشوف نكونوا في الكونسوماسيون هذه اقل. وبالنسبه للحجم الام جي اكثر والمواطنين طالبين الام جي اكثر من طالبين لسيكي سيزوكي فرونكس. حتى لهنا مواطنينا بالخارج تقريبا كل يوم عندي كهرباء ام جي معينه انا كل يوم.
0: باهي
2: كل يوم وموجودين متوفرين حتى في الموتورات الهبريد متوفرين بزين. انا واحد من الناس نخلي للمستمعين هما اللي باش
0: هما الاختيار بالطبيعه. احنا نعطوهم احنا نعطوهم لي كاركتيرستيك تاع كل عربه وكل سياره وهما بالطبيعه يختاروا.
2: فما مزايا سي توفيق في المحرك كونسوماسيون اقل وبيرفورمانس خير
0: والعكس بالعكس
2: اقوى في الموتور ولكن اقل شويه بيرفورمانس وله الاختيار للمستمع.
0: اكيد اي سي شكل عندك اضافه زوز علامات هذا
3: سي توفيق نشوفوا انه اقبال كبير ياسر البارك تينيزيان على السيارات هذه الاسيويه بصفه عامه اللي هي نقصت ياسر بارابور السيارات الاوروبيه هذه لانه المصنع بصفه عامه ولا اعتمد على الديزاين برشا والبري موند بري اي ديزاين وتحس انه السيارات هذول يعملوا فيهم شكل رباعيه الدفع والمواطن بصفه عامه
0: يحب كهرباء عاليه
3: يحب كهرباء مضخمه يحبها سياره معناها خاصه فيها جميع المواصفات السكيورتي
0: وهذه الخير جاتو يظهر لي الصيف لانه هذه تاع الكهرباء هي الخير جاتو العاليه
3: ناخذوها حتى على مستوى الكيف نحسوا انه الكهرباء الاسيويه غزت
0: 60 مليون تاخذ كهرباء عاليه جديده من الدار
3: يبقى ديما
0: شكل
3: الشكل يبقى للسؤال
0: بري
3: يبقى ثمن هذا بالنسبه للمواطن تاع المواطن تاع المغريات يبقى من بعد التصليح والبيس دو شونج هذول هموم اللي
0: والله ما عادش مشكله انا حاسب نشوف قليل تلقى كهرباء ما عندهاش بيس دو شونج قليل
3: اكل حياته انا حتى
0: دول تبع حتى في البيس دو شونج ديما
3: تبع حتى زمان حتى الدول المجاوره ولات معناها دخلت الصناعات هذه اصلا ولات تصنع في دي سيارات.
0: انا كان نعطيك رقم انه انه انه في المانيا قداش باش يوقفوا من عامل
3: 600,000 عامل.
0: عندك الرقم؟
3: عندي الرقم 600,000 عامل باش يوقفوها.
0: يعني هذا دليل على شنو؟ دليل على نجاح السيارات الاسيويه.
3: الاسيويه
0: هاك ولا حتى
4: اي صحيح. حبيت نقول برك اضافه صغيره
0: في الموضوع هذا اللي حكوا فيه توا.
4: في الموضوع هذا الصين راهي شركات كبيره ياسر ومن بعد نعطيك رقم اللي موجودين السيارات الصينيه اللي موجوده لهنا خاصه اللي يجيبونا في السيارات الالكتريك رقم مهول تو بعد نقول لك عليه توفيق شيء كبير.
3: لا زيد اخرى سي توفيق انه رونو بصفه عامه وقفت 800 مهندس
0: باه نعطيك فولكسفاجن نعطيك خبر فولكسفاجن تقريبا مش تلغي 100,000 وظيفه من هنا ل 2030 100,000 وظيفه الفولكسفاجن باش تنحاها. علاش؟ لانه باش تعمل اعاده هيكله كامله لقطاع الصناعه.
4: هذا راهم الموجودين في اوروبا. احنا ما نحكوش على الفولكسفاجن اللي قاعد
0: اللي موجوده في
4: صناعات الصين. علاش؟ لانه ولات تتحول في الصناعات نتاعها كلها للصين وتايلاندا والهند في الشتاء هذيك باش تضغط على الكلفه نتاع السياره وتجاري السوق الصينيه. كلمه واحده مازلت لا ما كملتش ايش رايك في الكهرباء اللي كونوا السيارتين الاثنين هذاما بالذات الام جي والسيزوكي ما عادش نخافوا على البيس دو روشونج تاعهم لانهم تو حاليا موجوده في كامل الولايات.
3: ولو سيحات نحكي انه راهو اوروبا بصفه عامه فرنسا والا المانيا قاعده تحب تعمل تحول للسيارات الكهربائيه حتى في حداتها. وذاك علاش قاعده تنقص في العمل وتعمل تهيئه كامله
0: لتحضر روحها للعالم الجديد بتاع السياره. هاي ومضت كهربتي ونستقبلوا التليفونات الساده المستمعين 78 227 700 70 281 725 70 281 726.
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذاعة الكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذاعة الكاف.
0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. توا بطبيعة تبقى ديما الكلمة لكم بعد ما قدمنا زوسكراها بطبيعة الكلمة لكم ديما تطلبونا على 78 227 700 هذا استندار وإلا ديريكت تطلبونا 70 281 725 وإلا 726. ومرحبا بكل استفساراتكم وبكل الأسئلة متاعكم اللي توصلنا البرنامج كهربتي. إن شاء الله يا ربي ديما نعطوكم الإجابات على الأقل السهلة الإجابات اللي تنجم تنقص عليكم التعب والمصاريف التنقل وقت تكلف وكل الفلوس اللي تخسروها زايده. ان شاء الله احنا نواصل كما اذا كان عندكم مشكله مع اي مع التامين ولا مع النقل وكذا مرحبا بكم الناس الكل. اي نزال اذا كان ثمه تلفونات بيسيش هاي ناخذ تلفونات. الو عسلامه.
1: الو صباح النور.
0: صباح الخير سيدي، عسلامه.
1: راك طيب؟
0: مرحبا
1: بك ضيوف الكرام.
0: سي صدقي من جندوبه، مرحبا بك.
1: من جندوبه،
0: مرحبا.
1: انت من كيف سي توفيق؟ انت محبوب الناس، ابو الشمال الغربي سي
0: توفيق. هاي شنو الطريق غادي؟ ونعرف التاكسيات اش عامله في الطريق.
1: والله برشا مرات قلت لك سي توفيق راهو الامبوتياج عندنا برشا ضايع،
0: هذا مازالت العوده المدرسيه ما بداتش. هذا
1: برشا امبوتياج، قلت لك راهي المحطات الناس تفرغ وتطلع في المحطات، راهو في الطريق يعمل امبوتياج برشا، راهو عنده راكب مش يطلع مش هابط يدخل المحطه ويعبي ما فيها بيس، ما يحبش في الطريق يعمل امبوتياج الكامل. هذه قلتها لك برشا مرات، نزيد نزيد نقول
0: ان شاء الله يسمعوك، ان شاء الله يسمعوك السواق، السواق ان شاء الله سلوك.
1: هذا تغيير المحول بالنسبه للتغيير تاع المحول البلان تاع نتاع جندوبه نتاع نتاع الطريق يزيد يتغير شويه،
0: لازم مخطط مروري يضر، مخطط مروري جديد في جندوبه.
1: يعني ما تكلف والمسؤول في جندوبه اللي نجم يعمل خط مروري
0: السلطه الجهويه مع البلديه مع النقل مع الكل.
1: بالله تعمل مزيه من البلاصه هذه من النداء من البرنامج تاعك سي توفيق اللي نجم يحاول الحق تمر في جندوبي، يحاول شويه رانا تعبنا ياسر وتعبنا بالحق، ان احنا اللي تعبنا والراكب تعب. ولا هذا سؤالك لي انا سي توفيق. بالنسبه لك نسلم عليك انت وسلم على الجماعه، وحاب نقول اول سؤال سي محمد خذيري. بالله القائمه اللي ثم توا الناس تترقب ثم ياخذ ما ياخذش هكا حتى ما شفناه برشا زملاء الوجستيه عندهم اصحاب الاصحاب وبطاقات مهنيه تاع اللواج يعني مزيك اللي كان يسيب اللواجات ويعطي الخطوط يعدوا شويه، واذا كان خط فيه برشا كراب ما يردموش الجديد والقديم، يعدوا شويه ويسالوا العباد ما فيها باس ياخذ رايه توا 20 ساعه ويخدم سي توفيق ويجي يعطيه رخص على كيف هو مش معقول يجي يسالني ما فيها باس، خاطر هو راهو الساق نتاع اللواج 20 سنه وظهر مسلوخ يخدم الشتاء وصيف وربيع وجيت اعطيه رخصه على كيفك انت راه من نورمال كي تسال وتعبر
0: حسب الرغبات حسب الرغبه، اعطيني الرغبه ومن بعد
1: مش تعطيه حاجه غصبا عنه 20 سنه يستنى يعلم بيه ربي وشوف ياخذها وما ياخذهاش، تعطيه انت خط على كيفك انت راه مش معقول.
0: هذا سؤال سخيف،
1: تعطي الناس كلها حاجه اخرى يا ربي نداء اخرتني الطريق جندوبه غربي ما راه ما عادش فيه ما يتمشى، راهو يعمل كوارث كبيره وبرشا حوادث في الطريق جندوبه غربي ما، وربي عينك توفيق.
0: شكرا لك يا صدقي يعطيك الصحة، شكرا لك، إن شاء الله صوتك يوصل للسلطة الجهوية. احنا راهو احنا رانا قوة اقتراح فقط، احنا رانا نبلغوا أصواتكم للمسؤولين، وأكيد أن المسؤولين إن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله ينبوا نداءات السادة المستمعين. مكالمة ثانية، ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا يا سيدي عسلامة.
6: وبيك عزم. بالله يا سيدي توفيق نحب نوجه سؤالي للخبراء البحذاك.
0: تفضل.
6: على الأقل مرة رجلوا لنا على تويوتا كورولا. بريد
0: تويوتا كورولا بري اسي تويوتا كورولا بري
6: نحبوا راهو نشوفوا ناخذوا عليها فكره راه نحبوا نهبطوا منها ان شاء الله
0: اسيدي نوعدوك هاي حاتم الجمعه الجايه قايد لنا حاتم قايد لنا تويوتا كورولا بريد الجمعه الجايه نحكوا عليها
3: هسه شي طبيعه الحال هي تويوتا سي توفيق غنيه على التعريف وممتازه سياره ممتازه جدا وان شاء الله الجمعه الجايه نقدموها باكثر توضيح
0: ان شاء الله نوعدك انه الجمعه الجايه بقدره ربي تلقى السياره هذه موجوده عندنا. الو عسلامه. الو تم تلفون معنا. عسلامة سيدي مرحبا.
7: عسلامة
0: مرحبا، شكون معايا؟
7: فوزي التحلاوي من جندوبة.
0: سي فوزي من جندوبة، مرحبا بك سي فوزي، تفضل سيدي تفضل.
7: أنا عندي كهرب لادا نيفا.
0: إيه؟ تعاودي.
7: عمرها 5 سنين ونص.
0: تعاودي نوع الكهرب شنو هو؟
7: كهرب لادا نيفا.
0: ما عرفش الصوت ها؟
7: لادا لادا نيفا.
8: لادا
0: لادا.
7: لادا نيفا.
0: لادا نيفا.
7: كهرباء روسيه هي ما مصريه من الدار.
0: كهرباء روسيه كالصغيره هذيك.
7: الصغيره المكركبه
0: هذيك. الصغيره المكركبه هي هي هي هي هي.
7: تو الكهرباء هذه تو عمرها 5 سنين ونص.
0: هي.
7: زيرو شوز مش موجوده. وانا خذيت على اساس كونها تستورد فيهم. معناتها دار كبيره معناتها هو يقول لك المكان الشعب نتاعنا كي تقف دار كبيره.
0: اها.
7: انا قصدت دار كبيره وتو الكهرباء قاعده راكده في الدار.
0: معناها مشكلة في
4: مشكلة في البياس دي روشونج.
0: البياس دي روشونج
4: لا ما
0: قلتهاش. لا لا
7: اتصلت بالدار قال لك اخويا بالنسبة لنا نحن ولا بورتاسيون حس تاع الكهرباء
0: به به به تو نجاوبوهم بعد ابقى معنا في الاستماع نجاوبوكم بعد سي فوزي نعطوك شنو تنجم تعمل الحلول الممكنة. سي مروان السلطاني خبيرنا في التأمير مرحبا يا سي مروان.
9: مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا نعرف جبناك من الخدمة يعطيك الصحة نعرف يعطيك الصحة لأنه نهار السبت يخدم راهو جبناها من
4: يعطيك الصحة. اليوم باش نعطي خبر يهم مروان.
0: يهم مروان أي باهي إن شاء الله.
4: مروان هو يحب السيارات الكهربائية.
0: أي هو حتى التويوتا كورولا إبريد الجمعة الجاية باش نحكوا عليها اللي تدخل في السيارات.
9: سي توفيق الجمعة الجاية باش نحكوا.
8: على موضوع مهم جدا هي الليبريد والبلاجن هايبريد والريف وال 100%
0: كلمة صعيبة هذه.
4: أنا بلاقي إليك تريك اللي تتشرجة وحدها والمتشرجش وحدها
8: ما يلزمنا فسروا
4: سهل سهل سهل سي توفيق.
8: تو الجمعة الجاية عندنا موضوع باهي
0: مع اختيار تويوتا كورولا مش نحكي عليها مع كهرباء أخرى زاد إبريد ولا كهربائية باهي. هاي التليفون حاضر معنا. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة به مش يسمع فينا المكالمة. شوفوا مكالمة أخرى إذا كان حاضر به في انتظار تحضر المكالمة الهاتفية. هاي سخذي القائمة الأولية في الكيف خرجت.
10: بالنسبة للواجهات الحمد لله على إتمام العمل هذايا بعد جهد وجهيد وبعد ماراثون كبير
0: الميكرو بعد جهد جهيد
10: بكلوا من إخراج القائمة الأولية وبعد الاعتراضات وبعد كنا مش تخرج القائمة النهائية لذي الإسناد
0: هذه القائمة الأولية.
10: القائمة الأولية
0: هذه وقع دراسة الملفات وقع الترتيب نتاع المشاركين تعلقت هذه الناس كل
10: على حسب كل واحد الخط نتاعه واش طالب.
0: قداش بتخرجوا من الرخصة في اللواج؟
10: هي 50 وواحد من المعاق 51 رخصة.
0: الواحدة نتاع المعاق هذيك ديما اخترتوا ديجا المعتمدية يظهر لي اخترتوها المعتمدين باش تاخذ نتاع ذوي الاحتياجات الخصوصية. به اللي عنده اعتراض باش موافق على القائمة هذه
10: يعترض بالبينة ويعملوا جلسة في الاعتراضات قبل الإسناد للقائمة النهائية. إذا عنده كان الاعتراض جدي يأخذوا به ويشوفوه وإذا كان جدي ما ثماش عنده حتى دليل
0: به الاعتراض ما تفوتوش
10: مرفوض.
0: ما تفوتوش 25 سبتمبر 25 سبتمبر معناها ما زالت عندكم تقريبا 10 أيام 12 يوم أخرى باش تعملوا الاعتراض نتاعكم. إذا كان ما عجبتكش ما لقيتش روحك في القائمة ولا لقيت ترتيبك ماهوش صحيح عندك الحق باش تعمل اعتراض قبل 15 سبتمبر.
10: هي تو صحيح تحلت الخدمة هذه بعد الواجهات تو نعتبروها صحيح 80 90% صحيح
0: قتل
10: على الخروج
0: صرف الاعتراض وبعد خرجوا القائمة النهائية.
10: بعد كنا التاكسيات وجرة الروند مع يمكن رأس شهر
0: بعد الواجهات التاكسيات
10: بعد ال 25 موجود الاعتراض من رأس شهر نكملوا العشرة التاكسيات تضاموا وإن شاء الله ربي يسهل
0: واللقل الجماعي مازال
10: النقل الجماعي بعد التاكسي باش نحلوا الخطوط امس بركه في ديجا في الجلسه وتطرقنا للامر هذا لانه تو وقت العوده المدرسيه وثم ناس تلامذة مش قاعده توصل بعد الخطوط باش نحلوا
0: يقول لك صدق علاش ما تاخذوش الرغبات نتاعهم تعطوهم ديريكت الخط هكاك طول
10: السلطه
0: حسب الحاجه نتاعو
10: ولا شوف السلطه تعطي الكوتاء والمواطن هو اللي يحط الخط نتاعه ومش يطلب وكل معتمدين مثلا تلقى فيها اثنين ولا ثلاثه ولا واحد
0: وانتم حسب البقايا عن بعض
10: واللي يترشحوا واللي يترشحوا الاكثر مخوف الاقدمي والواحد اللي تحصل كان زوز ياخذوا اثنين ياخذ الاول والثاني كان ثلاثه ياخذ الاول والثاني والثالث والبقيه يبقى
0: يحس
10: بالخط نتاعه يحس بيحطوه
4: بلاي كريمة بركة ديما الأولوية توفيق احنا راهو يجي يبدأ واحد يخدم على الولاية بوند بلو ويجي يطلب مثلا بوند روج وبوند روج ثم الناس قاعد تخدم عليه 20 سنة ما نجمش اليوم نعطي البوند روج اللي يخدم على البوند بلو ونخلوا طلبات الجماعة اللي يخدموا على
10: شوف مسيحات صح لك المعلومة البوند بلو ولا البوند روج يحب البوند بلو يدخل بوند روج اما ذي توصلوا للإمكانية للنقاط نتاعو
0: حسب النقاط
10: حسب النقاط تو كيما مثلا تونس عندنا فيها ثلاثة وداخلين فيها برشا نعطوا ثلاثة
0: ثلاثة الأول ثلاثة الأول
10: من بعد ما نجيبش يرجع للبول دوبلو
0: ما عادش يرجع يبقى في البلاصة نتاعو
10: الطلب صحيح
0: باهي التليفون معانا حاضرين. ألو عسلامة. ألو
11: ألو
0: عسلامة سيدي مرحبا
11: عسلامة سي توفيق
0: مرحبا شكون معايا؟
11: أنا قريزي من دشرة نبل
0: إي مرحبا بك
11: لا حبيت نسأل بالله تقديري على جل الحكاية تاع القريزي تاع جندوبة للدشرة ونحن ما قلناش كيفاش عندك عندي 25 سنه عامل تنفيذ ما بوش يزيدونا نبو يزيدونا نبو يعملوا لنا حتى حل
0: اي ثم بالله اي مشكله تاع الدشره وتاع جندوبه والدشره والكيف وحتى ثم شكون بعث لي كمال بورقيبه وبرشا اللي بعث لي معناها شكي وقتاش رانا تعبنا
10: والله يستفيق الموضوع هذا ياخذ حيز كبير من المشاكل في الابرضي بين التوير في الدشره وبين الدشره وجندوبه والسيد الوالي جبد عليه عنده الموضوع هذايا ونكون مع الإدارة الجهوية للنقل وباش يتحل الخطر باش نشوفوا ليه محل ما يلزموش يبقى كيك.
0: احنا في بالنا الحل باش تاخذوا
10: على الهجوم باش تسلوا في جندوبة باش تجي جندوبة هنا كي ونعملوا اجتماع ونشوفوا الحل مع السيد الوالي ما اشترك مع الجندوبة مازالوا ما جوش بعثوا ليهم السيد المدير ديجا عمالوا بالموضوع هذا ودرس الموضوع مع السيد الوالي والحلول موجودة
0: موجود اما في الانتظار
10: تسلوا في الانتظار من اجتماع اللجنة برك.
0: ثم مكالمة حاضرة معايا مازالت المكالمة 78 227 770 281 725 وإلا 70 281 726. شنو الكهرباء هذه بتاع الروسية
4: اللادا
0: اللادا هذه يقول لك 5 سنين والكهرباء راكده ما
4: لقيتش ديجا حتى في الاوتوموبيل بوينتيين تنحت مع اسم ما عادش ثم كراهب يعني معروضين ويجونا كراهب جدد وقاعدين يبيعوا فيهم الحقيقه
0: حتى بنرجع لك ثم تلفونات قاعده تقص لانه يصنونا وتقصت المكالمه. الو عسلامه. الو الو
12: الو صباح الخير.
0: مرحبا عسلامه سي رشيد مرحبا بيك.
12: حياتي استوفيق نهايك وحياتي الضيوف اللي معاك.
0: مرحبا سي رشيد. هاي تفضل سي رشيد. هاي تفضل.
12: عندي ثلاثة ملاحظات سي توفيق.
0: اي
12: انا مش ان شاء الله ما نطولش على
0: اي ماذا بينا المنية. ماذا بينا هاي هاي
12: هاي هاي المداخلة الاولى مش حابب ندخل فيها قعدت من الجمعة اللي فاتت حبيت مش نتصل بالوقت ورد اعتبار التاكسي
0: هي.
12: من المداخلين انا رانا كتاكسيات رجعتني بالحق من المدبر ما نسموش عباد كي توصل تنقد التاكسي انقدني بنقد بنات صلحني
0: ايه؟
12: اما باش تتهمني واللي نحن نصرفوا في الكونتير ونعملوا كذا ونعملوا كذا ايه؟ عيب.
0: حكوا على حالات شاذة حكوا على بعض الحالات الشاذة يا تونس وتذكرت في تونس روا ما ذكرتش في الكافر تذكرت في تونس
12: اكدوا لك الاولاد اللي مستحيل بالكونتير قبل ما تخدموا تنجم تحط فيه البلوس
0: اي
12: واحدة المداخلة الثانية بتاع السيد اللي قال العزوزة ما هزيناهاش والاخر قال كرهبت وما كرهبت انا نقول هذا نحن راهو قاعدين على المرات نتعرضوا للعمليات كيف هذه وتشويه السمعة يحب جوز كذا من الناس يحبسوا لك امرأة كبيرة شايب كبير ويقول لك هزوا يا اخويا راه ممنوع عليا انسان كبير مسن راه معايا مرافق ممنوع عليا باش نهزه وتوصل لي تسمع الكلام ولا حول ولا قوه وكان رده الفعل تعني من الشبايه والتاكسيات بهم علاش والدي صمت وكي نقدم في خدماتي يعني بيك ربي
0: اها اها
12: والدي صمت وزيدنا على مخيال الزملاء زاد على رمتي نسكن ان شاء الله مبروك على وليداتنا
0: ان شاء الله
12: راهو التلميذ اللي قل من 9 سنين يا ولادي ما تهزوش راهو قاسي ممنوع عليك
0: والله مش نسألك مش نسألك سؤال هذا يا سي رشاد بما انك وطن بعد سي خضيري ثم حتى معناها ولية تحكي تقول ولدي حبس في تاكسي ما حبوش يهزوه قالوا له صغير ما نحبوش يهزوك يطلع من من بوليفة معناها بالملعب بتاع بوليفة يطلع حتى الحيدير على رجله لانه اصحاب التاكسيات قالوا له ليه صغير ما نهزوكش
12: شو سيدي خويا يعني تركنا الحمد لله ما ملم بالمواضيع كل
0: أي.
12: في ذلك نحن الزميل توقف عام واش
0: علاش
12: كنا طفل صغير وشاب وكي قالوا بين عنينه ومبوتياش حاول يتواجه كما اختار نحن ديما نتحاولوا على
0: سوق
12: المفاضي شوي
0: أي.
12: هو دوره كتول قال يحسبوه تحويل توجه
0: تغيير توجه
12: تغيير توجه اخويا عندنا ما نسيتي ناكل 4 خبز ندخل الحبس وندق على حبس بيدي يا ولادي راهو نقولها للزملاء ممنوع عليك معاه مرافق مرحبا اما بجي تهز طفل صغير ولا شيء كبير
0: كيفاش تعرفوا انت كيفاش تعرفوا 9 ولا 10 ولا 12 سنة يا رشيد
12: كيفاش تعرفوا ايوا شيء باش نقولوا انك بتختاري
0: سينما ايه كيفاش تعرفوا المشكله كي انا انا ولدي عمره 10 سنين وما تهزوش ماني زاده باش نقول علاش ما تهزوش ما نحكوا بلسان الغائب يا رشيد رشيد انا راني نحكي باسم المواطن
12: أكيد.
0: اي المواطن يقول لك انا ولدي 11 سنه ومن حقه باش ياخذ تاكسي علاش ما تهزوش ولدي يقرا علاش تعطل على
4: الوحده التوفيق
0: لحظه خلي يكمل رشيد وبعد اعطيك الكلمه لحظه
12: شوف وقت اللي يقول لك التلميذ اللي يسيب خلدون ولا كذا عارف ما درس ابتدائيه وتهز التلميذ ولا ما درس ابتدائيه تعرض لكم يقول لك راه حطوا لي في الباص البوليس يقول لك لا هذه نقطه ثانيه
0: النقطه الثالثه اعطيك ثلاثه يا رشيد هاي هاي
12: اي سامحني نحن نمطر ونعم علينا بها ربي تكلمنا على طرقات عديد المرات واللي يقول لك حتى تدوم ربي بالفلوس وحتى وحتى
0: أيه.
12: انت ياسمك تربع طرقات وتذكرت ونحن ما فيش كلام على المواطن زعما انا صرت شراب باش منعني من المحاضر امتناع لحم الحريف
0: أيه.
12: كاسات لا اراك الله التراب اللي هبط من البطح لا اراك الله اللي في عيني مناخذ
0: المطر والمطر والمطر اللي يصبت يامس حيرت حيرت ربي نعمر المطر ما حيرت المواجع
12: يا اخويا
0: حيرت المواجع نتاع طرقات
12: ربي سامحني ربي كشف لهم خنارهم اللي شبرهم فوالانكار يعني كيف تعدى ندقدق الكرب ولا نقول الحريف ما نهزكش نصبح نبحث
0: مشكلة طرقات طرقات نقطة استفهام ونقطة استفهام على طرقاتنا أقل مطر أقل مطر تتحير الطرقات كل تتحل
12: السلطة تتلاعب بالمواطن ومدينة الكيف ما فناش واحد حتى يده على قلبه قال كيف مسكينة كلها تدخل من دبر في روسها كياسات اللي جرينا عليها خمسة شهر وبسلطة الإسلام حتى نكملوا الأشغال
0: هذا هذا على لسانك يا رشيد هذا على لسانك راو على لسانك انت احنا نقولوا الطرقات متاعنا تحتاج الى صيانة فقط على طرقاتك انت احنا ما ندخلوش واضح يا رشيد واضح شكرا ليك على الاتصال طبعا تعطيني السي خضيري تعطيني بعد النقطة القانونية كمسؤول على النقل تعطينا النقطة القانونية اسك انا ولدي 8 سنين 9 سنين 11 سنة من حقه بشخ تاكسي ولا لا بفلوسه ها
10: جاوب خاصة بالنسبة هما لجماعة الروضة ما يتحملش مسؤولية باش يهزوا طفل صغير يقولوا وصلوا لي للروضة خاطر قد يكون يسيبوا يعاود يخرج تنجم توقع فيها إشكالية أما بالغ راشتي نجم أما شنين من الأحسن يكون معاه مرافق أما بالنسبة 8 سنين 10 سنين ينجم يعني يستعمل تاكسي
0: ما هو باش الاولياء يعرفوا بس كان نبعث ولدي 10 سنين ولا 8 سنين من حقه باش ياخذ تاكسي ولا لا
4: ياخذ تاكسي اما راهو التاكسيست ما يتحملش مسؤوليته تبعيات البشاجر للطفل هذا هو لما يهبط سامحني يا خذيري راهو التاكسيست ماهوش مطالب باش يهبط واللي يستنى حط لي شق الطريق هذيك راهو هو ينجم يستناه ولا يهبط يحل الباب وتاكسيات مشكورين يعملوا فيها الحكايه هذيك كابد طفل صغير يخرجوا من الطريق باش يحطوا يطلعوا على اليمين واللي دخل الروضه هو التاكسي كلها تعمل فيها لكن راهو التاكسي ولا شوفر التاكسي ما يتحملش مسؤوليه نتاع طفل صغير طلع معاه
0: في الترم الفرصه باش ما نشدوش في نفس الموضوع سي مروان الشتاء على الابواب والمطر على الابواب وتعرف تو صحابات تنجم تكون اخطر حتى من الصحابه نتاع الشتاء
8: صحيح
0: التامين ضد الكوارث الطبيعيه خلي الناس تعرفها من تو يا ولدي اذا كان عندك كهرباء بيت لبرا راهو تنجم تتاثر تنجم الكهرباء الكل تمشي بامامك البرد وهكا ولا
8: صحيح
0: شنو التامين على ضد الكوارث الطبيعيه خلي الناس تفهمها وقديش تتكلف
8: الكوارث الطبيعيه نحكيه على سقوط البرد
0: مثلا البرد
8: تبروري والا ريح قويه والا شجره تحت
0: كهرباء تحت شجره طيحتها
8: هذه فما اون غارونتي في الاسيرونس معناها تزيد يطلبوا الحريف ولا احنا نعطيه البوسيبيليتي انه يزيدها باش يكون مأمن ضد الكوارث الطبيعيه
0: قداش تكلف فلوس تقريبا في العام تقريبا حوالي 60 70 دينار
8: هكك.
0: ولا اقل شويه
8: هكك اقل شويه 50 دينار
0: من 50 60 دينار يا اخوي اللي يحب يامن كرهبته خاصه الكرهبة البيت البرا ولا اللي يحط في كرهبته تحت شجره راهو ثم كوارث طبيعيه قدر الله ان شاء الله ربي بعد علينا تنجم تضر الكرهبة تخسرك في 5 ملايين سرتو الطوله تعاود الطوله كامله
8: ولزمنا نفسروا راهو على اللي عاملين كرهبهم توريسك راهو التوريسك التأمين الشامل هي كلمة توريسك غلطة ما يشملش الكوارث الطبيعية مش معناها انت عامل توريسك ما اذا كان ما عندوش الجارانتي كاتاستروف ناتوريل كوارث طبيعيه راهو حتى لو كان توريسك راهو ما يخلصش
0: جستما ما لم تو هي
4: مروان السواعق تدخل في الكوارث الطبيعية ولا
8: اي
0: تدخل
4: ونفرضوا انا سيارتي حتى تحت
8: بطوط تاع الضوء والليناندسيون زاد كيف ليناندسيون اما في الكوارث الطبيعيه يلزمنا نفسروا حاجه يلزمك تثبت الحدث اللي هي كوارث طبيعيه يا اما من شو اسمها المعهد الوطني للرصد الجوي باريكزومبل صبح جر لا قدر الله صبح جر في مانيش عارف في تجر وين ولا في الدهمان وقت اللي صب الحجر وتتزرق كرهبتك تجي انت باش بيان سور ماكش باش تديكلاري في وقتها ولا في نهارتها باش تجي بعد نهار ولا نهارين باش تجي ديكلاري لازم تمشي تتعدى للمعهد الوطني للرصد الجوي في الجهه
0: هذيك
8: يعطيك ورقه اللي اتستاسيون اللي نهار في الوقت الفلاني راهو
0: الكرهب لهزها الماء فيضانات والموتور كله مشى
8: فيضانات زاد كيف فما شهاده نجده وانقاذ من الحمايه المدنيه ويلزمك زادة ما تحطش كرهبتك في بلايس اللي تعرف فيهم انونداسيون وهذه صارت في
0: انا وين نعرف
8: باه
0: انا وين
8: ما فما بلايس
0: قرب الاوديه قرب الاوديه مثلا
8: نعطيك حاجه صارت
0: مثلا المنحدرات لا
8: صحيت نعطيك حاجه صارت في تونس قدام سبيطار ميليتير فانت هابط قدام سبيطار الميليتير وباش تطلع الجبل الجلاس فك الهبطه نتاع
0: الميليتير
8: هذيك 99% انه الماء يركح فيها
0: معناها ما يلزمكش تحط كهربتك
8: غادي. ما يلزمكش تحط
0: كهربتك ولا تحت شجره، ولا يحط كهربته تحت شجره وتطيح الشجره بمفعول الرياح.
8: هي تدخل التأمين يأمن لك على الـ على الـ على الـ الحادثه اللي ماهيش متوقعه.
0: جستما.
8: فهمتني؟ ما تنجمش تأمن لك على حاجه انت ما
0: بعد لازمك تثبت
8: 100% اللي هي باش تصير.
0: اذا الدعوه للناس الكل اللي تسمع فينا اللي ما عملش التامين ضد الكوارث الطبيعيه يحب يعمله كهربته غاليه ومحطوطه لبرا وتنجمش تتعرض للحوايج هذيا، يمشي للاسيرونس نتاعه يطلب التامين الزايد هذا ب 65 درهم. ثم تليفون يا حاتم مش مره. الو عسلامه. الو
13: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا.
13: وبيك عايش.
0: شكون معايا سيدي؟ شكون معايا؟
13: زاوي من سيدي راي.
0: سيد زاوي مرحبا. يا سيد زاوي مرحبا بك. تفضل سيدي.
13: توفيق نداء لوزارة التجهيز بربي بجاه ربي. عندنا طريقة هذا ياخذوا فيها المقاول طريق 9 كيلومتر فقط بين سيدي رابح وتجروي.
0: سيدي رابح وتجروي. اي
13: اي على مستوى بنترت ود مليق.
0: اي اي اي
13: يعني بدا يخدم فيها، بدا يخدم فيها ديجا من ديسمبر اللي فات لحد الان ما كملش الاشغال نتاعو بالرغم انه يتكمل في 31 اوت نورمالمون.
0: مبرمج في 31، ثم تاخير في انتهاء الاشغال. اي
13: يمكن الاشغال لحد الان ما عملش بلان الزفت، ما قدرنيش خلاص. وزيد ملاحظه اخرى في انتباه، احنا داخلين هذا موسم تاع قرايه.
0: اي
13: المره يعني العام اللي فات تعبنا ياسر، الميتورات تكسرت، احنا على الميتورات حاله اخرى مش عاديه خلاص.
0: اي
13: وتو حلينا طريق وخليها هكاك، خليها هكاك وفي انتظار حبس الاشغال.
0: وحبس الاشغال تو حبس.
13: تو حبس اشغال عنده اكثر من 10 ايام حبس اشغاله.
0: هذيك المشكله في المقاول انه يبدا في اشغال ويخليها كيما طريق الطوير في تو بين الطوير الطوير في الساقيه، معناها كارثه كارثه انه المقاول خدم وحبس حل الطريق الكل ومن بعد حبس. علاش حل في الطريق؟
4: علاش حبس؟
0: الله اعلم. هذيك امور اخرى ما نلوجوش عليها احنا. هذيك علاش حبس؟ احنا علاش تحل في الطريق الكل؟ علاش تحل في الطريق؟ حل شويه ويخدموا حتى كان حبست ما حلش طريق الاخر، ما عرفتش تحله كل وتخليه. تفضل سي داوود. تفضل
13: سي توفيق.
0: اي
13: بربي 9 كيلومتر مش حاجه كبيره برك يا عمر.
0: 9 كيلومتر ان شاء الله. الاداره الجويه للتجهيز، الاداره الجويه للتجهيز بالكيف.
13: وسي توفيق بربي ملاحظه.
0: اي
13: انا نحكي على موسم فلاحي، تعال خليني يحط في القنوات نحاتها في الميه القديمه.
0: اي
13: وحتى الرمل وحتى الحجر. يعني كلمته اكثر من مره انا كمواطن، كلمته اكثر من مره قال لي تو نجي ننظفها وتو نحن موسم فلاحي، هي مش نبدو ناخذ.
0: تبدو تخدموا في الارض نتاعكم. اي
13: يعطيك الصحه. ما ثماش حتى شيء.
0: ما ثماش حتى شيء. اتصل بالسلطات الجهويه اللي هما في كونتاكت معاه اكيد باش يعلموه. اتصل بالسلطات الجهويه. الصوت الجوي هي المرخصه ليه باش يخدم غادي هاك ولا ها باش هما ينبهوا عليه باش ينجم يخليكم الارض نتاعكم. بالطبيعه مشكله المقاولين مشكله كبيره، دائما يلف كبيرا المقاول يبدا ويحبس. الله اعلم شنو الاسباب، ما ندخلوش في الحوايج اللي ما نعرفوهاش.
10: بالنسبه للاجتماعات برشا طرقات خرجت البت نتاعها مخططها مقاولين، ولكن عزفوا على اللي باش يكملوا بطلوا. المشكله في المقاولين
0: جستمو. انا
10: بالحق خرجوا لافي
0: وبعديه الكيف اتصلت واتفقت مع برشا مقاولين باش يبدوا يخدموا، وسي جمعه جايه نبدوا من بعد انسحبوا في الاخر.
10: منهم
0: ما نعرفش شنو الاسباب هذاك، علاش طرقات بقت كلها محفره مش مخدومه. بالحق طرقات تعاني برشا.
10: طول البلديه كانت باش تصلح كيما كان تاع قهوه البريني وذاك وتعطي لنا على المقاول. حبسنا.
0: شفتك
10: المقاول يقبل من الاول وبعد يرجع.
0: بعد يرجع
10: ما فهمناش شنو السبب.
0: مشكلة يلزم يعودوا يعملوا له شرط جزائي كبير.
8: بيناليتي باش اللي يبطل يخلص.
0: سيستم كبيره باش اللي يبطل يخلص.
10: برشا
14: سيتوفيق تعرف.
0: سي شيك سمحت.
14: ثم واحد مهبط في فيسبوك هو اقتراح كيفاش نخرجوا من الازمه اللي تعيش الكيف تو في
0: الاختيار. حلول معناها.
14: حلول
0: بيه بيه
14: هو عندنا تو ريت الرومبو هذا. عندنا وضعيه مثلا الطريق اللي يمشي من هنا ويتعدى على الشريشي ويمشي حتى لكل لي سي بيلوت وكل
0: الشيء. الطريق اللي تحل من الاول قبل.
14: تحل من الاول. اي هذاك نجموا نولوا.
0: هذاك عملوه مخطط مرور جديد في الكيف كان يحل السيركيلاسيون ويحل الازدحام ويحل كل شيء.
14: طريق حروش نولوا مش نستغنوا عليه، اما تخفيف على طريق حروش خاصة تو باش ترجع تلامذة تقرا اللي تمشي اللي كوليج بيلوت واللي سي بيلوت ينجم يطلع الحي الدير الدور من غادي اللي تولي كان عندك خدمة في حي الدير اللي هو
0: على كسر كله الطريق هذاك ويلزموا ميزانية كبيرة باش يتصلح.
14: ولكن ينقص علينا أهم كبير
0: أنا المشكلة في الميزانية ما عندوش ميزانية يلزم قال لك يلزم يتعاود الطريق كامل هذاك يلزموا ميزانية كبيرة.
10: أنا حضرت فيه الاجتماع هذايا على أساس قبل ما يعطوا الديار باش يتخدم الواحد ومش يهبط من البياض حتى للشريش شقد الشريش ويخرج على وين يربط المحطة وثم كياس أخر من الحي الدير باش يخص يعني مخرج منه كبير ولكن
0: يلزم يلزم تعاود تو تشوف احنا تو في ازدحام مروري كبير، فما بالك العوده المدرسيه، تو تشوف الطرقات الكل يظل في وسط البلاد خاصه في ساعات الذروه كلها بتتسكر الطرقات الكل. ثم تليفون. الو عسلامه. الو
15: عسلامه سي توفيق.
0: صاحب السار مرحبا بك، تفضل. لايك تفضل.
15: تحيه ليك والخبراء نتاعك يرحموا بهم. بالله يا سي توفيق، عندي صاحب في جندوبه والله يكلمني امس، عنده مطور معناها باش يعمل له مسرون على زوج معناها هما أرجع تونسهولة تونبع تونس تكده أنت في خضير ونشكون على صيرون
0: سي مروين. أي سي مروين. أي
15: جديد وباختصار سي توفيق تونك تنام ده مش عودة مدرسية معنى سي غدوة سمع أكثر معنى طرقات وانت تحكي على المقاول سيدي موسى في الكل راو في العقد يتكتب وقتيش يبدأ وقتيش يكمل وكده يعني خلوا بيك
0: تغير يكمل حتى كي وخر خلي يكمل المهم يكمل
15: اللي معناه يتحرك ويتحرك ويتحرك ويراوي يراقب المقاولين
0: واضح واضح احنا المقاولين غير يكملون الخدمة مش وخروا بيسالش وخر جمعة وشهر المهم كمل الخدمة احنا خايف ليخليه شانتيه محلول ويخليه كما كيكا سي مروان تأمين الدرجات ونوصل للموضوع مازال مربوط بالافتزاز في تونس
16: صحيح ها مش في تونس
0: معناها تبع في ميل
16: لا لا تسيس متاع الافتزاز تدخل له تعمل في انسكريبسيون
0: الشركة الجامعة التونسية لشركات التأمين
16: لشركات التأمين صحيح وتكتب البيانات وتصور لهم الكارت غريز متاعك ويطلبوا منك بينصير الفينيات تطلبوا هما يبعثوا لك ان هي شركة تأمين تمشي
4: يطلب برمية مروان
16: كيفاش
4: تول يطلب برمية
16: لا لا لا في بالي لا
0: بزلا مش يطلب
16: كارت غريز والفينيات والبطاقة التعريف نتاعك بيان سور باش تعمل الانسكريبسيون وهم يبعثوا لك ما فيهمش حتى مشكله اما باش تمشي وحدك لشركه التامين
0: ما يقبلوكش
16: باش تعمل اسيرونس ما
0: يقبلوكش يلزم علاش هما خاطر شركه التامين توزع على الشركات التامين الكل
16: صحيح باش ما تنجمش تكون شركه واحده تقبل الموتورات الكل والا زوج شركات يلزم يتوزعوا على الشركات الكل باش الكلهم ينجموا يهزوا الريسك هذا
0: خوضه ولت اجباريه والسماعات ممنوعه في التروتينات العامله الحاله في تونس هاو السماعات فيها ممنوع فيها قانون انه الخوضه باش تكون اجباريه عليهم والسماعات تولي ممنوعه هذه في التروتينات
4: مازال ما خلاش قانون لا مازال ما ثمش حتى قانون فيسبوك هذا
0: هذاك علاش
4: ثم قانون لازم يهبط لينا ما ثماش
0: مش قانون الفيسبوك
4: هو لا هو مادام ما ثماش مازال ما عملناش اسيرونس للتروتينات مش نلوجوا على الواحد تو ما عندنا اشكاليه في الاسيرونس تاعها
0: باهي خليتني نكمل الجمله انا القانون هذا في المغرب مش في تونس
4: خلينا نكمل ولي راوغ اخويا تعرف عجبني ريمت هذه ولي راوغ
0: القانون هذا في المغرب
4: لا غاتنا حسب علمي ماذا ماشي
0: في المغرب في المغرب وان شاء الله ننسجوا عليه في تونس هاي مكالمه حاضر معنا الو عسلامه الو الو عسلامه
17: مرحبا
0: يا سيدي عسلامه
17: شكرا العالي والنيل محلي عمات مليك
0: مرحبا يا سي شكري مرحبا بك
17: بالنسبة للتوفيق تحفى على الطرقات عندنا طريق الرابط بين مليق ومعتمدية نبت طريق مليق
0: ومعتمدية نبت
17: طريق 720 شكيت عليه عديد المرات ورسلت عليه على المندوبية نتاع الفلاحة رسلت عليه السيد الوالي السيد وزير التجهيز اللي الكالتوس يمين رابط في شهر يمين رابط وعندنا القنطرة نتاع مستوى طريق الجامعة هذيك تاكلت القنطرة ديك تاكلت على اليمين وعلى اليسار يعني تشكل أكبر خطر ساعة لساعة كار وموتور في يتقابلوا لا ربي توصل
0: لازم واحد يحبس ويرد باله وينقص ويحبس
17: وزايد في وصل للقنطرة ديك بالضبط تسمى حفرة اللي بيجي يهرب على الحفرة بيجي في المقابل
0: والله مش عارف سي شكري اذا كان نحلوا ملف الطرقات ناكد لك انه نبقوا 20 ساعه 30 ساعه والناس تشكي على الطرقات وما نحلوش المشكله لانه بالحق ثاقبت المشكله بتاع الطرقات لو كان جينا الطريق اللي يتيح نصلحوه الطريق اللي يتيح نصلحوه ما نوقعوش في المشكله توا كثرت علينا الطرقات ويلزمها ميزانيه كبيره كبيره كبيره كبيره برشا باش نخرجوا من الوضعيه نتاع الطرقات هذه ان شاء الله تسمعك
17: وي سي تقليم وتخفيف اجار الكلاتوس
0: سهله هذه سهله
17: وتشكل اكبر خطر في الشارع تمشي كار نتاع تليم في جاي بريود نتاع القرايه
0: والله في الاجتماع هاو سي خضيري معايا حضرنا في اجتماع السيد الوالي أمر بتقليم كل الأشجار اللي تكون مهددة للسلام والمرهق والتخضير.
10: أمسي جبدنا عليها في الأمر هذا.
0: حتى أمس اجتماع اللجنة الجهوية باش نحكوا عليهم بعد.
10: ترخيص من الفلاحة ثم شوية.
0: حضرت معنا الفلاحة وقلت احنا نعطي ترخيص معنا حتى المشكلة.
10: ونشوفوا نقيموا الواحد وإذا أثبت يشكل خطر نحوا قلت ما
0: باه باه إن شاء الله على الكل توصل نوصلوا الحلول على الأقل احنا نبلغوا في المسؤولين. في الاشكاليات هذه واحنا رانا صوت المواطن صوت المواطن في الاشكاليات هذه باه ما عرفت يا حاتم القانون هذا في المغرب واحنا نتمنوا علاش ما يتعمل
4: ان شاء الله ان شاء الله
0: مش
4: ان شاء الله
0: باه المشاكل بتاع البواط البواط اوتوماتيك مشكله كبيره الناس كل يقول لك والله انا عندي كهرباء اوتوماتيك ويدي على قلبي لا تطيح لي با ومش نصلح سيشاكل مشكلة يزمها يظل تتعالج بالتشخيص الصحيح يظل يزمها حتى فيها حتى الالكترونيك
4: بارتي الالكترونيك
0: الالكترونيك فمش كل هاز كربته وقالوا له البواطة بتاعك ما فيها حتى شيء عندك مشكلة الكترونيك
14: شوف سي توفيق نحن هنا كان على مستوى ولاية الكيف رانا ما نحبذش حتى واحد يزبط
0: باه
14: شكرا للاخوه وحتى اللي
0: يعملوا يجتهدوا شويه
14: اللي قد يجتهد اما موجوده في تونس توا حاليا ثم شكون يصلح في البوات اوتوماتيك وثم شكون اللي يعمل في دونش في البوات اوتوماتيك دونك ثم شكون يلزمك تذكر هبتك التونس سينو اذا كان تصب زيت غلط والا في دونش ما يعرفش واحد كيفاش يعمل في دونش ينجم يدور في البوات اوتوماتيك كومبليتوم
0: باه باه بزلت ذول الوقت تضغط علينا شكون اللي عنده كلمة يتفضل
14: بالله السيد ما جاوبناش على السيارات الروسية
0: هند تقول لي الوقت فاس شكون جاوبوها صار الجمعة الجاية شكرا لكم يعطيكم الصحة مروان السلطاني صباح الخير ريفلي حاتم السيدي شاكر البرهومي احنا باش نكملوا بعد نحل 12 بالطبيعة في مواضيع السلام وريش على طريق السلامة لكم قادم

0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي كرهبتي

0: على الطريق.
1: سور لارو
2: نرجع زيخلنا للمستمعين في الجزء الثاني من برنامج كرهبتي. تحيلي كل زيخال المستمعين كنتوا تسمعوا فينا في ركن على الطريق، الركن المعنى كل أسبوع بالسلامة المرورية، ونحن نعيش على وقع العودة المدرسية إن شاء الله بعد نهارين. ثلاثة أبناء للتلاميذ مش يرجعوا لمقاعد الدراسة إن شاء الله، ربي معهم الكل، وإن شاء الله على الأقل نضمن لهم طريقهم آمن أكيد، وأنه البلديات حضرت رواحة، المندوبيات الجوية للتربية، التجهيز، ناس كل حضرت رواحة على الأقل على الطريق، أكل علامة متاع 30، أكل ربما الممرات نتاع المترجلين، اكل الحمايه قدام المؤسسات التربويه اللي تبقى ضروريه باش نمنعوا ابنائنا التلاميذ من الدخول والخروج باندفاع كبير يشكل خطر على الطريق على الكل. ان شاء الله اللي يهمنا احنا الكل انه سلامه ابنائنا التلاميذ قبل كل شيء. هذاك علاش اليوم معنا السيد العقيد ايمن الحكيمي، مدير اقليم الشمال الغربي بالمرصد الوطني للمرور. مرحبا سيد العقيد. سيد العقيد مرحبا بك. باه ما نعرفش التليفون حاضر ولا سيد العقيد باه مش حاضر معنا، بعد شويه تو يرجعنا يكمل معنا. زاد سي محمد خضيري ضيف لي اللي امس كان حاضر في اللجنه الجهويه للسلامه المروريه بولايه الكاف. سيد العقيد مرحبا. باه مش حاضر معنا سيد العقيد، بعد شويه نعاود الاتصال به. عايز خضيري امس حضرته في اللجنه الجهويه للسلامه المروريه، شنو ابرز النقاط اللي قاعده تداولها في هذه اللجنه؟
3: والله بالنسبه ابرز النقاط اللي داولناها في الاجتماع هذايا من جميع مكونات المجتمع والمكونات الاداريه انه من التعليم، من الصحه، من النقل، من الفلاحه، تطرقنا لعده مشاكل كبيره، منها الطرقات، منها البلايك في المدارس هذه في المنعرجات، منها نقل حمل نقل مدرسي، منها نقل منتظم حمل أشخاص، منها زاد النقل الغير المنتظم هذه في نقل الإطار التربوي. طرقنا لعدة نقاط وعدة نقائص في الموجودة على يعني حلول الوقت الدراسة هذه، وإن شاء الله بحول الله تكون إيجابية النقاط هذه مع برئاسة السيد الوالي والسيد حكيم أيمن الحكيمي العقيد هذايا، ومشكور على النصائح نتاعو.
2: شنو النقاط؟ اعطيني النقاط اللي وقعت يعني كيفاش نضمنوا سلامة أبنائنا على التلاميذ؟ زون 30 هذيك في المؤسسة التربوية،
3: زون 30 هذيك يلزمها تكون واضحة البلاكة للعيان، يلزمها في كل المدارس هذيك تكون موجودة أكيد جدا، خاطر علاش تحافظوا على درين، وعندك المارش بيتون ذي اثنين يلزمها تكون موجودة.
2: باهي يظل لي سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم المرصد الوطني للمرور الشمال الغربي التحق بنا توا. مرحبا سيد عقيد.
4: تحية طيبة سيد توفيق ليك ولكل إطار العامل وكافة مستمعينا بإذاعة الكيف، وتحية خاصة سي خضيري.
2: مرحبا سيد العقيد.
3: مرحبا بك سيد.
2: هاي سيدي، أمس انعقدت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية الكيف بمناسبة العودة المدرسية، باعتباره أنه سلامة أبنائنا التلاميذ هي مسؤوليتنا الناس كلها، ومن أجل طريق آمن لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. سيد العقيد،
4: هي انعقدت نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026 جلسة